0: يصف الله القيامة فماذا يقول؟ خافضة رافعة. الله، الآخرة خافضة رافعة، تخفض أناسا كانوا في عليين وترفع أناسا كانوا من السفليين أو من المتدنيين، مكانة، مكانة اجتماعية أو مالية أو سياسية، موازينها غير. خافضة رافعة، من ظن أنه يبعث يوم القيامة عظيما محترما مهابا، لا لا للأسف، يحشر يوم القيامة للأسف بظلمه طبعا في الدنيا وإسرافه ذليلا مهانا وضيعا. ومن عاش حياته مسكينا فقيرا أو معوزا ولكنه كان على استقامة وعلى تعلق بالله وعلى صلة بالقرآن وبأهل الله، حتى لو وثق بأنه يحشر يوم القيامة عظيما فلا بأس، لأن العظمة هنا يوم القيامة أقصد ستكون في أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأتباع هذا الدين، يحشرون بمكانة عظيمة، يكفي أنهم يريدون المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حوضه، هذا أوليس هذا من أعظم الشرف؟ يعني معاييرك اللي باني عليها في الدنيا ما تعباش عليها في الآخرة، هذا بالعامية. علاقاتك وهواتفك والواتس اللي مخزنة والصور والتذاكر والتذكار اللي أنت مجمعة ومعتمد عليه في الدنيا، معلش لا تعتمد عليه في الآخرة، هو غير معايير مثانية. نحن هنا في الدنيا نبحث على أن نكون مشهورين ومعروفين، لماذا؟ لأننا نشعر أننا عندما نكون معروفين ومشهورين وكذا أننا نحظى بالعظمة والشهرة والمكانة، لكننا غالبا، أنا أقول لكننا وغالبا ولا أقول كلنا أكيد، يعني أنا أضع النسبية هنا، غالبا غالبا لا نتعلق بالله، هذه مشكلة. وأنا أقول، أنا أتكلم باسمي وباس كل متكلم أو واعظ أو شيخ مع احترامي لهم، يعني أساتذتنا جميعا، يعني أبحث عن، لا يجب أن أفكر في علاقتي بالله قبل علاقتي بكم. أنت سمعت كلامي، أثنيت ما أثنيتش، أعجبك لم يعجبك لا يعني كثيرا، أنا لا يعني، أنا فقط يعنيني أن أفكر هل هذا الكلام يرضي رب العالمين، هل هو في رضا الشريعة، يعني هل أنا أقول كلاما مطابقا أو قريبا من أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا ما يجب أن أفكر به. يقولون بأنه في إحدى الغزوات جاء أحد الصحابة إلى الفاروق عمر بن الخطاب فبدأ يسأله عن غزوة من الغزوات أيام الفاروق عمر رضي الله عنه، فبدأ يسأل، قال من استشهد، يسأل أحد الصحابة أنا نسيت اسمه الآن، يقول له من استشهد، فيقول له فلان وفلان، هؤلاء يعرفهم عمر يعني الفاروق، فلان وفلان وفلان وآخرون، شوف هيا أسمع هذه، وآخرون لا يعرفهم أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين، في ناس ماتوا واستشهدوا، فلان تعرف فلان فلان وآخرون أنت لا تعرفهم، تعرف ماذا رد عمر؟ الله أكبر، رد جميل جدا. الله قال وما ضرهم ألا يعرفهم عمر، يكفي أن يعرفهم رب العالمين. الله، يا كلام جميل، الله هذا محاضرة كاملة، هذه الجملة، هذه أنا أعتبرها محاضرة كاملة، درس كامل، أسبوع تقرأ بس وشوفي كلام، شوف الردود، ما قالش كيف ما نعرفهمش، أنا نعرف كل الموجودين وخلاص، ما دام أنا ما عرفتهاش معناه يبدو أنه من الرعاع ومن البسطاء ومن لا لا لا، تعظيم الذات هذا وتعظيم النفس، وأنا كيف ما نعرفش، وكيف هذه العظمة اللي تكلمت عليها بداية الحلقة. لا، عمر مش واضع نفسه في المنزلة هذه، رضي الله عن عمر وعن صحابة رسول الله جميعا، فقال وما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين أو عمر أو كما قال. يكفي يكفي قال يكفي أن يعرفهم رب العالمين، يكفي أن يعرفهم رب العالمين. فالسعي وراء عظمة الدنيا وأن تكون مشهورا وأن تتعلق باللايكات، والله يا جماعة في في في في داء موجود يبدو أنه مع السوشيال ميديا، يبحثون فقط عن اللايكات والترند والقصص هذه. لابد تستجدي اللايكات الإعجابات، يعني تستجدي من الناس أن يعلقوا لك. بعض الناس يذهب إلى الناس في الخاص، لما لا تعلق لي وأنا أنشر من سنة، أنا لم أجدك تعلق لي يا رجل، وأنا أرى أنت تراقب حتى في، وأنا رأيتك تعلق لفلان وعلان، ماذا هذا؟ إسفاف راو، إسفاف وعيب، عيب يعني في حقك أنت كشخص عيب. تستجدي وتستعطف، وأرجوكم على القول تبحث عن ماذا يعني؟ على أن تكون صفحتك ترند وأنت مشهور لا لا، عيب والله، عيب في حقك كمؤمن. أنت رأيت مسألة معينة بتطرحها في الفيس أو فكرة معينة خارجاتك، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، المعلقين يصوبون لك إن كنت أخطأت، إنسان بشر مش ما فيش بأس، كلامك جميل ومعقول والناس وافقتك عليه، باي ما علق لك حد نهائيا، أنت اللي عندك قلته ولا أنت اللي اخطر في بالك وترى أنه يخدم الأمة والناس ودولتك وجيرانك ووطنك كتبته ولا خلاص. لا، نبو الإعجاب ونبو الثناء، والله تم المحاضرة من هنا والجمعة من هنا، شنو رأيكم؟ ها كيش رأيكم؟ قلي بيقولها يعني مش بالشكل هذا. خلي نوصف لكم أدق شوية، في بعض الناس يعطي محاضرة ولا يعطي درس ولا يعطي جمعة ولا يطلع في التلفزيون على حلقة مثلا، إن شاء الله ربي يصحانا وربي، والله والله خطيرة النفس هذه، خطيرة جدا النفس هذه لئيمة. شو يجي للناس يحاول يزرع في الاتهام في في في يقول لا والله المحاضرة أنا أعطيتها ما كنتش محضر، وهو بثناء، هو يستجدي في الثناء، هو محضر، لا ما كنتش محضر وكنت الحقيقة سهر البارح، مش يقول لا لا لا أين يا رجل محاضرتك، لا قوة إلا بالله جيدة عناصرها، راحت خسارة والله، ولا يخسر أجرها ضاع، وجمعتك أجرها ضاع، وحلقتك وغيرها، خلي الأمر لله. يقول أهل العلم في مسألة الإخلاص، وإن كان المواضيع متداخلة وحديثنا اليوم مش على الإخلاص، يقول الضابط الذي يستفاد منه ويستخدم في الإخلاص هو أن يكون عملك في الجلوة كعملك في الخلوة، وأن يستوي عندك المادح والقادح. يقولك فلان أثنى عليك والله، لا يبعث فيك شيء كثير، يقول إن شاء الله خير ربي يصلح حالي والله. يقولك فلان والله جيت أنازل فيك حقيقة وهي كلام، يقول إن شاء الله ربي يهديه ويصلح باله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله ربي يهديه بهدوء هكذا، مستقر النفس، راكز راكز المؤمن، راكز متريح. ليش؟ لأنه تعلق بالله، هو التعلق بمن؟ بالله، وإلا راحت القصة يا جماعة، ضعنا ضع عملنا وحياتنا 50 40 60 70 ريحا يضيع. لماذا؟ لأن الله لا يقبل إلا ما كان مخلصا لوجهه الكريم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال لا بل قل ما شاء الله وحده. شيخنا الجميل الرائع بدر الدين الحسني اللي استدلينا بينه، هو من أهل الله ومن العلماء، وكان كان كان من أكبر علماء الشام، توفي في 1905، كان في شاب في المسجد يصلي ببنطال، بنطال يقولوا البنطال اللي هو السروال يعني، فكان يحتقره الناس ويبدو أنهم نهروه مرة صلى بهم، قدمه الشيخ، الشيخ بدر الدين الحسني نعم قدمه، قال صلي بنا، وصلى وراءه يبحث عن عظمة الآخر مش عظمة الدنيا. دعاه مرة عبد الحميد الخليفة، عبد الحميد الثاني خليفة العثماني السلطان، يقولون السلطان، هو السلطان عبد الحميد، أرسل إليه تصور في الشام، أرسل إليه سفينة من تركيا من الدولة العثمانية من اسطنبول أرسل إلي سفينة يطلبه شهرة عظيمة جدا بدر الدين الحسن. قال لا لا أذهب. وعند كلمة يقول فيها رحمة الله عليه شيخ بدر الدين الحسني ويقولها تلاميذه عنه يعني يقول قال غير مأذون يا سيدنا غير مأذون يا سيدنا يعني هذه من الأدب الشاميين يقولون غير مأذون أنا مش مأذون ما عنديش إذن هو الوالي الخليفة السلطان يرسل إليك يطلب منك يترجاك تزوره. قال لا أنا مش مأذون ما عنديش الإذن من رب العالمين. هو شنو الإذن يعني بيجيه وحي؟ لا هو يقصد أنه لا يشعر براحة للذهب. إذا كان المسألة قبض أمر قبض وحكم ما في شيء ما حد كذا يذهب يعني للسلطان، لكن السلطان يتودد إليه يطلبه. بالله سألتكم بالله لو كان هذا من مشايخ هذا العصر ويطلبه الوالي ولا الخليفة ولا رئيس الحكومة ولا رئيس الوزراء ولا وزير أي وزارة من الوزارات يذهب إليه مسرعا. كل حقيقة معليش هذا الواقع يذهب مسرعا يأجل كل علاقاته وكل اتصالاته. ليش؟ ليش؟ لأن التعلق مش بالله، لا للأسف يجب أن يكون التعلق بالله، لأن معايير ونادي عظمة الآخرة غير عظمة الدنيا. اللي بيشتغل على عظمة الآخرة لا يشغل على لا يتعلق بأمور الدنيا. في مسألة نبي نذكر بها أيضا وهي في نفس هذا الموضوع، هي أنه هل سؤال هل هناك من الناس من جمع بين عظمتي الدنيا والآخرة؟ فيه الأنبياء طبعا الأنبياء وبالذات الخمسة الذين لم يقتلوا ولم يجز الله للدنيا أن تؤذيهم أذى كبير كالقتل، اللي هو نوح عليه السلام الذي أغرق الله الدنيا بالكفرة وأنجاه وقومه المؤمنون، وإبراهيم ألقي في النار فلم تؤذه ولم تحرقه، عيسى عليه السلام عليهم السلام جميعا الذي رفعه الله إليه وكادوا يمكرون به ويقتلونه ولم يؤذوه ولم يقتلوه، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. طبعا حديث عقيدة النصارى وكيف يرون هذا موضوع ثاني، هذه الرؤية الإسلامية الرؤية الجميلة الرائعة التي استمدناها من هذا الكتاب العظيم كلام رب العالمين. جيد، ومحمد عليه الصلاة والسلام لم يقتل لم يقتل ولم يستطع المشركون إيذاءه الإيذاء العظيم، والله يعصي قال تعالى والله يعصمك من الناس، لكن هؤلاء نجحوا في الدنيا والآخرة كانوا عظماء الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله أحد الغربيين وضع كتابا أعظم عظماء التاريخ، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام على رأسي. هذا رجل محايد، احنا مش نستدل بهم ولا محتاجين لتقييمهم، لا لا، بس قالوا والحق ما شهدت به الأعداء. أنت حبيبك وصديقك واللي معك في نفس الدين لما يقولك أنت جميل طبيعي، أنا مسلم وأحب النبي عليه الصلاة والسلام وأثني عليه طبيعي جدا، هذا طبيعي، بس بالعكس نتقرب إلى الله بهذا. لكن عندما يكون غربي غير مسلم ويشهد بهذا، إذن عظماء في ناس كانوا عظماء الدنيا وعظماء الآخرة منهم الأنبياء والصالحون وأصحاب المقامات. ليش؟ لأنهم جمعوا ابتلوا بالدنيا ما تركوش الدنيا، يعني مثلا جيلي ولي صالح تارك الدنيا نهائيا، يكون عظيم في الآخرة لكن ليس من عظماء الدنيا لأنه لم يبتلى لا بمنصب ولا بمال ولم يجرب تجريب واضح، كان بعيدا ومعتزل وبارك الله فيه، هذه درجة منزلة. لكن العظمة الأعظم وين والمنزل الأكبر؟ هو أن يبتلى الإنسان، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أبا وكان مفتيا وكان قائدا للجيش وكان مربيا ومعلما عليه أشرف وأطهر الصلاة والسلام بأبي هو وأمي، ضرب لنا مثلا في كل شيء، فجمع كمالات الدنيا وكان ولا شك أنه من عظماء الآخر. فابحثوا عن الآخر، مقومات عظمة الآخر، نادي الآخرة، نادي عظماء الآخرة هو الذي يجب أن نشتغل به. أما عظماء الدنيا فقد تحظى بشيء من الشهرة أو المكانة لكن لا تعول عليها. النجاة في الآخرة. إن شاء الله ربي يصححنا ويجعلنا ممن يتعلقون بالعظيم ربنا سبحانه وتعالى، وهو من يمد الناس بالقوة وبالعطاء. أسأل الله أن يجعلنا متعلقين به، وأن يصح حالي وحالكم، وأن يتقبل مني ومنكم. حتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
4: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. بشر بيستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم حلل كرشك، هذا البرنامج الذي يشرح كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، وللرد على استفساراتكم وأسئلتكم أو التواصل معنا يمكنكم التواصل عبر الواتساب، هاتف واتساب 091-150-59-99 091-150-59-99. وقفنا عند الكلام عن المعاملات أو معاملات منهي عنها في الشرع، معاملات منهي عنها في الشرع. الأصل في كل العقود أو البيوع الآتي ذكرها، التي سنبدأ نشرع في ذكرها من هذه الحلقة، أصل العقود هذه فاسدة، الأصل فيها الفساد إلا إذا دل دليل على الصحة. والعقود عموما إذا وصفت بالصحة، إذا كانت عقود صحيحة، يترتب عليها ويلزم من ذلك آثار أو التزامات. أهم هذه الالتزامات، يجب أن تنتقل السلعة من يد البائع للمشتري، وينتقل الثمن من يد المشتري للبائع، ويحرم الامتناع. ما ينفعش إذا كان العقد صحيح وتم الشراء والبيع بالإجابة والقبول، يحرم أن يمتنع البائع من تسليم السلعة أو المشتري بيده الثمن ولا يريد أن يسدد الثمن. لكن إذا كان وصفت بالفساد فلا تترتب آثار العقد عليها خلاص. يعني إذا قيل هذا العقد فاسد، إذن يحرم، بالعكس يعني الآن يحرم على المشتري أن يدفع الثمن أو يستلم السلعة، ويحرم على البائع أن يستلم الثمن أو يسلم السلعة، لأن العقد فاسد. والفساد عموما في العقود يرجع إلى أمرين، العقود يرجع في فسادها إلى أمرين. أي معاملة مالية تفسد بسببين: أولا أن يكون قد ورد في النهي عنها في الشرع نهي صريح، سواء كان من الكتاب أو من السنة، يعني ورود النهي الشرعي في الكتاب أو السنة، قال مثلا هذه لا تبيعوها، زي أكرمكم الله الكلب أو الخمر أو الميتة، هذا حرام خلاص، في شيء محرم. ولكن أحيانا ما يكونش شيء منهي عنه، لكن المعاملة قد ينهي يعني يمنعها الفقهاء وينهي عنها الفقهاء الشرع سدا للذرائع، سدا للذريعة. شن هي الذريعة؟ الذريعة هي الوسيلة، الوسيلة، لأن أحيانا لا يكون الشيء محرم، لكن قد يؤدي إلى وسيلة به تكون، هو يكون وسيلة لشيء محرم. مثلا في القرآن عندنا سب الأصنام، الأصل أن سب الأصنام والأوثان جائز، واحد بيسب هبل والله بيسب صنم، لكن منعه الله سبحانه وتعالى في حالة منع سدا، لماذا؟ لذريعة سب الله عز وجل. مرات أنت تسب شيء يستحق السب، فيتجرأ الطرف الآخر أن يسب الله عز وجل، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إيه، أنت تعرض أحيانا والديك للإهانة فيقول لك حرام، ولو كان تصرفك حقيقي، تصرفك شرعي. إذا كان عرضتهم للضرر والله، الموت والله، القتل والله، شيء من هذا القبيل في المعاملات. والآن نبدأ يعني نذكر الأمر، مش المنهي عنها في الشرع فقط، الآن سنتكلم عن منهي عنها في الشرع العقود، ثم نشرع بعد ذلك في الكلام عن العقود التي فيها سد الذرائع. نأتي إلى كل العقود اللي أصلها الفساد، أصلها هيك الشرع قال محرمة. أولا الغش. ما هو الغش؟ الغش البائع أحيانا يقدم السلعة للمشتري، يوهم المشتري على أن سلعته سليمة صحيحة فيها كمال، هو أن يبدي البائع ما يوهم كمالا في سلعته. بكيف؟ إما بالكذب في وصفها، يكذب في وصفها، أو كتمان عيب فيها، أو يكتم عيب فيها، يعني يذكر وصفها صحيح لكن يعلم أن فيه صفة أخرى موجودة مش كويسة في السلعة فلا يذكرها. مثلا ببيع سيارة، السيارة هذه موديل 2012 وماركتها مثلا هونداي سوناتا وكويس ولونها أبيض وماطورها بالفعل محركها ماشي كذا كذا، هو شاريها سفار وماشي مثلا 40,000 50,000 وصالونها جلد ومثلا كذا حصان، المهم يعطي المواصفات كلها والراجل واقف قدام السيارة، لكن فيها عيب آخر مخفي ما يعرفاش. مثلا فيه تسريب في الزيت، عجز مثلا البائع عن علاجه، سكت باش يمرق، لأن العيب في الزيت تسريب الزيت مثلا أو صرف البنزين هذه لازم يقول عليها، لأن هذه جديدة مش من أصل السلعة، مش هيك طبيعتها. فهو لما ما يوصف هذا الوصف هذا غش، لأنه السعر بيتغير بعدين، حتنزل فيه 2000 3000 دينار أو 4000 دينار أو 5 مثلا على حسب العيب. إذن هذا غش وهذا عقد فاسد. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على على على صبر الطعام، واحد عارض طعام قمح مثلا والله شعير والله وعامل زي الشوال مثلا، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، فماذا وجد تحت لما دخل يده؟ أصابعه نالت بللا فيها القرطوبة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ليش أخفيت هذا العيب؟ ليش أخفيتها وجعلت الفوق جاف بس الناس تنغف؟ أرفع هذا كويس، هذا كويس، هذا كويس، ولما جوا يطرحوه في البيت يجدوا تحت منه فيه الخزز وفيه العفن وفيه الرطوبة. وهذا في كل السلع، كل ما يباع يجب كل ما يعلمه، إلا إذا كان ما يعلماش البائع، كل ما يعلمه البائع يبلغ به المشتري. من الغش مثلا كان يعرفوه قديما يقولوا بيع التصرية، وإحنا نضرب في الأمثلة ولو كانت أحيانا مش موجودة الآن أو بعض صورها مش موجودة، لكن هي في الحقيقة هناك لها نظائر في عقود اليوم. شنو التصرية؟ يخلوا الحيوان اللي يحلب اللي فيه ضرع مثل الناقة والله البقرة والله النعجة والله، يخلوها دون حلب، ما يحلبوهاش أيام لين يجتمع اللبن في الضرع، يجتمع فينتفخ، فلما يعرضها في السوق يوهم البائع المشتري على أن هذا أصل الضرع يوميا هكذا، يعني كأنها محلوبة أمس، يقول لك مش معقولة بيخليها 3 أيام 4 أيام مش حلب مش محلوبة، هذا معناها كل يومك، فمعناها حليبها كثير، إذن قيمتها تزداد، فحتى لما يعرض فيها سعر عالي يقبل المشتري، وهذا من الغش. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التصرية وقال لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم، ما تصروهاش، ما تحقنوش لبنها. فإذن الغش ممنوع، وكل عقد وقع فيه غش راهو عقد فاسد، عقد فاسد. تصحيح هذه العقود سنتكلم عنها إن شاء الله فيما سيأتي بإذن الله تعالى. من البيوع المحرم أو من البيوع المنهي عنها في الشرع ما يسمى ببيع العربون أو العربون أو بيع العربان، بيع العربان، ويقال له بيع العربون. يعني العربون هو تعبير لما يجي حد للدكان للمحل ليشتري السلعة، وخاصة السلعة الثمينة، الأشياء التي فيها رقم مثلا، وهو غير يعني ما عنده مثلا الآن يعني بيحجز حجز فقط مثلا، ولا يريد أن يحمل هذه السلعة ويريد أن يحجزها، فالبايع يريد يعني تعبير، هي تعبير عن الجدية، إعراب عن الجدية والرغبة في البيع إذا والشراء إذا كانت تريد أن تشتري بالفعل، فأعطيني قسطا الآن فوريا. يقول لا، البايع ادفع عربون هي بعشر آلاف، أوضع 500 دينار أو 1000 دينار، هذا عربون، يعني جزء مقدم من الثمن، جزء مقدم من الثمن، على أن هذا المشتري، الفكرة هكذا عندهم، على أن هذا المشتري لو عزم على الشراء يحسب هذا الجزء قسطا من الثمن الكلي، وإذا ألغي الشراء لا يرجع إليه، هذا ممنوع، هذا ممنوع، إذا ألغي الشراء يحتفظ البائع بالقسط، لكن المشتري لو عزم على الشراء يحسبوه هذا الجزء قسط من قيمة السلعة، وإذا ألغي الشراء يرجع الجزء إليه. أما إذا كان هذا الجزء المدفوع مش حيعود لصاحب المشتري إذا ألغى الشراء، فهذا النوع من التعاملات منهي عنه، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، لأن ليس فيه معاوضة، ما فيش معاوضة، فهو مبلغ مدفوع لا تقابله سلعة أو منفعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. باهي قد يقول قائل يعني أنا تو لما دفع لي عربون وحجزت أسبوع هذه السلعة أو أسبوعين، وهو هذا الرجل غاب عني ولا تأخر وجاني كم عرض، وأنا لغيت العروض كلها في البيع والشراء، ثم جاءني وقال لي ما صارش من الشراء، فأنا تضررت، أنا تضررت، فهذا العربون هو ثمن هذا الضرر. فماذا يقول علماءنا؟ يقول يعني أنت تخييرك ينفي الضرر، أنت مجرد يعني لما جاءك الملكية ماذا يقول في هذا الأمر؟ يقولوا لا، الضرر هذا ما ينفعش، مش حجة وليس مبرر. ليه؟ لأنك أنت كنت مخير أصلا، أنت لو كنت من الأول تقول لا لا لا لا، يا تأخذ حاجتك الآن، أنا السلعة راهي مرغوبة ويجوها الشراية ومش ناقصني، تبيها ارفعها. لا والله هو أنت بينك وبين مودة ويتدلل عليك، حجزها، تأخذ عربون وتحجزها حر. إذا أنت هذه عاملت معاملة خاصة، خوك حبيبك صديقك جارك اللي هو. لكن إذا كان أنت مخير، وين الضرر؟ أنت ممكن أنت اللي جبت الضرر لنفسك، إذا أنت هذا ما ينفع، هذا مش مبرر، أنت اللي اخترتها. لكن لما تعرف أنت السلعة أصلا مش ماشية، لأنها مش ماشية، طلبت عربون واحتفظت به، إذن الضرر هذا مش متحقق هنا، أنت مستفيد هيك، لأنك حجزت السلعة وضمنت بيعها، أقل شيء لما يجي صاحبها يرفعها. لكن لما أنت كان عندك الخيار والسلعة مرغوبة، لا قول لا، ما دام عارفها بجوها غدوة وبعد غدوة تقدر تقول لا لا. فهمتوا يعني ما هو السبب في نهي بيع العربان، أو لماذا علماءنا يعني هم العلماء كلهم، لكن بعضهم قال إذا كان فيه ضرر يخصم هذا الضرر، لكن احنا المالكيين نقولوا لا يخصم هذا الضرر، لأن أصلا التخيير ينفي الضرر، تخييرك في البيع من الأصل ينفي ضررك. ينفي الضرر، لأنك أنت اللي اخترت هذا الخيار فأنت تتحمل هذا الخيار، وإلا بيع أو يترك. من البيوع المنهي عنها في الشرع اجتماع البيع والشرط، اجتماع البيع والشرط، يعني يكون العقد فاسد إذا وجد فيه شرط يفسد العقد، إذا وجد فيه شرط يفسد العقد. ومثل له الفقهاء بعدة صور، منها وجود شرط ينافي مقتضى العقد، يناقض المقصود العقد، الغاية من العقد، الهدف من العقد ما هو، فلما يأتي شرط يعطل هذا المقصود يصبح العقد فاسد. من ذلك مثال، واحد باع سيارة واشترط على المشتري عدم ركوبها، باع السيارة وش يديروا بها؟ ما هي الغاية منها؟ ركوبها. فإذا هذا تعطيل لمقصود السيارة، فيكون العقد فاسد إذا كان هذا العقد موجود. باع دارا اشترط عليه ألا يسكنها، ما يجوز. إذا كان مثلا قال له أعطيني شهرين ثلاثة أربع شهور معلش ما تسكنهاش أنا خليني نكمل إجراءاتي، ما تجوز، حددوا مدة. لكن مطلقا هذا هذا هذا لا يجوز، ويصبح العقد فاسد، العقد فاسد. من ذلك باع مثلا دابة وقال له لا تحلبها، قال له لا تحلبها، كذلك هذا من العقود الفاسدة، لأنه أنا شاري هذه المعزة ولا هذه البقرة من أجل حليبها. المهم على كل حال إذا كان هناك غاية من أي شيء وتعطلت هذه الغاية لما اشتراها المشتري وما استطاع يستفيد منها، يعد العقد فاسد. إلا قالوا إلا إذا كان شرط قربة، استثنى الفقهاء، ممكن تبيع بيت وإذا اشترط عليه التصدق به أو وقفة فإن رضي صح البيع وصار الشرط لازما. قالوا والله نبيع لك الحوش، لكن أراه الحوش أنا كي دائرة تبيه، إذا كانك بتدير وقف لله عز وجل بتعمل مدرسة قرآنية ولا بتعمل ممكن، فرضي البائع، هنا صح العقد، يقال صح العقد، صح العقد ويصير الشرط هذا لازم. من الشروط الأخرى، إذا وجد في عقد البيع شرط يخل بالثمن، يخل بالثمن، مثلا كاشتراط البيع مع السلف أو اشتراط البيع مع الجعالة أو مع الصرف أو بيع مع المساقاة أو بيع مع الشركة أو بيع مع النكاح أو مع القراض، سواء كان هذا الاشتراط من البائع أم من المشتري، وسنشرح لكل حالة من هذه الحالات. الناظم يقول عقود منعناها مع البيوع ستة ويجمعها في اللفظ جص مشنق أو مشنق، فجعل وصرف والمساقات شركة، نكاح قراض، منع هذا محقق. أو واحد آخر قالها جعلها سبعة، قال تجنب عقودا سبعة فهي كلها مدى الدهر عندي لا تجوز مع البيع، نكاح وقرض أو قراض وشركة وجعل وصرف والمساقات في المنع. يعني كل أحد يريد أن يسهل حفظها، إذا اجتمعت، لأن هذه الأشياء إذا اجتمعت مع بعض يفسد العقد، كما قال آخر قال عقود منعنا اثنين منها بعقدة، إذا اجتمعوا يعني لكون معانيها معا تتفرق. وهذه ميزة هذا النظم، أنه بين العلة، بين العلة، العلة أن منع الاجتماع بهذه المعاملات مع البيع لأن المعاني تتفرق، يعني المقاصد ليست واحدة، البيع مش زي الشراكة، والبيع مش زي الجعالة ولا زي الصرف، فجعل وصرف والمساقات شركة، نكاح قراض ثم بيع محقق، فهذه عقود سبعة قد علمتها، ويجمعها في الرمز جص مشنق أو مشنق. إذن أول ما اجتماع، مثلا اجتماع البيع والسلف، اجتماع بيع وسلف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. قال نبيع لك البيت شرط أن تسلفني أو نسلفك 1000 دينار. ففي هذه الحالة سينقض البائع، عفوا ينقض العقد، وهذا عقد باطل. ليه؟ لأن البائع سيسعى إلى إنقاص قيمة الثمن البيت إذا كان هو المقترض لأجل الحصول على القرض، وإذا كان مقرض هو اللي دافع فسيرفع الثمن لأن جانب المشتري هو الجانب الأضعف. أو يرد مثلا بصيغة أداينك على أن تبيعني هاتفك مثلا، أنا ندينك لكن بيعني حوشك، جاي مسكين محتاج إليه. قال حاضر ندينك لكن بيعني سيارتك. فهذه مقاصد تختلف، ومثل الربا يعني مداينة واستفاد من هذا الدين بالبيع، فصار بيع قرض جرى منفعة. مثال مثلا اجتماع البيع مع الجعالة، اجتماع البيع مع الجعالة، قال له نبيعك داري بشرط أن تبحث لي عن سيارتي لضايعة ب1000 دينار، أو تبحث لي عن مشتري للدور الثاني، ممنوع. اجتماع البيع والصرف، اشترى سلعة ب950 دينار، أعطى البائع 1000 دينار وعاد للباقي 100 دولار، ما ينفع هذا اجتماعا مع بعض. البعض الفقهاء استثنوا ما كان يسيرا جدا، أو المشتري ما عنداش نفس العملة للتيسير على الناس، ولكن بشرط تكون فيه مناجزة وقتي. اجتماع البيع والمساقاة، المساقاة شن هي؟ هي عقد بين صاحب الشجر مع عامل يقوم بسقايتها ويرعاها ويهتم بها على أن يتقاسموا الثمار بينهم حسب النسبة المتفق عليها. فإذا اشترط أحدهما بيع الحصة للآخر فسد العقد. قال لحصتي بشرط أنك أنت تشتريها مني، يعني نساقيك على أن تشتري حصتي، لا ما ينفع، هذا بيع هذا عقد فاسد. اجتماع البيع والشركة، مثل صيغة نشاركك في تجارتك بشرط تبيعني سيارتك، هذا لا تجوز. كذلك اجتماع البيع والنكاح، اجتماع البيع في عقد الزواج مع العقد الزواج، مثلا قال له وافق على زواجي أختك بشرط أن تبيعني سلعتك، أو نبيع أو نزوجك بنتي بشرط تبيعني مزرعتك. بيع، لا مش بيع، يكون مهر مثلا شيء معين، لكن بيع لا، يعني نبيعك البيت 100,000 دينار ومعه مثلا مهر بنتك 5,000 دينار، هذا كله لا يجوز. مجوز لأن قصد النكاح ليس المساومة، المرأة ما هيش سلعة تباع وتشترى. مثال اجتماع البيع والقراض، القراض معروف أن واحد يعطي مال لآخر يستثمره يشتغل، يعني هذا دافع للمال رب مال، وهذاك عامل بيشتغل فقط مضارب، فيشتغل فيه والربح بينهم حسب ما يتفقوا. فيقول لأنا مستعد نشتري منك أو نبيعك هذه السلعة بشرط أن تعطيني مالا أعمل به والربح بيننا، اشترط عليه يعني. أو العكس، يقول له مستعد أن نعمل لك في مالك لكن بشرط أن تبيعني دكانك أو تبيعني سيارتك. كلها هذه كما قلنا، كما قال الناظم، عقود منعنا أو منعنا اثنين منها بعقدة لكون معانيها معا تتفرق. كل هذه العقود منهي عنها في الشرع إذا اجتمعت في هذه في مع البيع مع هذه أو حتى فيما بينها، هي السبعة إذا كان اجتمعت فيما بينها أي اثنين منها تكون ممنوع، الجعل والجعالة وهذه السنة نتكلم عنها، والصرف سنتكلم عنها إن شاء الله، والمساقاة والشركة والنكاح والقراض، هذه كلها مع البيع ممنوعة فيما بينها، لأنها كما قلنا عقود كل واحدة لها غاية، ولما تدخل في بعض تفسد مقتضى العقد الأول الأصلي أو الثاني، وهذه من العقود المنهي عنها، وإن شاء الله نتكلم عنها كل من هذه العقود أو كل من هذه المعاملات في حلقة مستقلة. البيوع المنهي عنها في الشرع، وهذه مسألة مهمة، هي البيع على البيع، البيع على البيع. ما هو البيع على البيع؟ إنسان مثلا بعد ما تفاهم البائع مع المشتري، يعني يساومه وركن البائع للسائم أو المشتري، ويعني خلاص لم يبقى بينهم إلا التسليم والاستلام، فيأتي شخص، يأتي واحد آخر فيعرض مبلغ زايد أو يبيع البائع هذه السلعة للجديد الذي عرض قيمة أو ثمنا أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. إذن المنهي عن البيع في الحديث هو المشتري، المشتري بمعنى أنه يساوم وصوم ثاني للسلعة بعد ما حصول ركون البائع للسائم الأول، اللي ساوم فيها الأول خلاص ارتاح للبائع وبيبيع له، فهو إذن مخصص بالمشتري والركون. وكما قلنا الزبون يدخل المحل يسأل عن السلعة، يساومها، يفاصل التاجر ويتفقان على سعرها، وكما يقال ركن كلاهما للآخر، ما بقى إلا شيء اليسير كعد النقود والله يعني التسليم فقط، ما حدث إجاب وقبول بعت واشتريت، لكن خلاص الموضوع منتهي على تلفظ هذا اللفظ اللي يتم به ويلزم به العقد. فيدخل مشتري آخر فيسوم هذه السلعة نفسها على البائع سوما جديدا مغريا حتى يغريه بترك الصفقة الأولى، فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. من البيوع الأخرى المنهي عنها في الشرع البيع بعد نداء الجمعة الثانية، البيع بعد نداء صلاة الجمعة الثانية. طبعا هذا الحديث الآية معروفة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. شو معنى ذروا البيع؟ يعني هذا نهي يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، يكون كل بيع، كل بيع ينعقد بعد الأذان الثاني أي بعد ما يصعد الخطيب على المنبر محرما. وإذا كان هو جامع في أذان أول هذا هو نفس الأذان، إذن يكون محرم. كذلك مجرد صعود الخطيب على المنبر يحرم، إلا إذا انعقد ممن لا تجب عليهم الجمعة. الصبي اشترى، المرأة، المسافر، لا هؤلاء لا ينطبق عليهم، لا ينطبق عليهم. لكن الذي نلاحظه للأسف في كثير من مساجدنا اليوم، مساجد الجمعة، أن الإمام يخطب ويدخل أحدهم للمسجد ويجد الناس الباعة يفرشوا قدام الجامع، اللي بيع فيه عطور واللي بيع فيه خضرة واللي بيع فيه أحذية واللي بيع فيه، يعني سوق عامر وناس تشري وتساوم والإمام الميكروفون فوق رأسهم يخطب. هذا مما لا يجوز، يعني لا يجوز يعني محرم. إذا صعد الخطيب على المنبر يجب أن تقفل كل المساجد، عفوا المحلات، وكل اللي بيعوا هؤلاء يغطوا ويجلسوا في مكانهم، والله يختلطوا بالناس حتى يصلوا مع الناس ثم بعد ذلك يبيعوا، والبيع يكون أصلا خارج المسجد، لا يكون داخل المسجد، خارج باحات المسجد، ولا يقطع الطريق كذلك على المارين في المسجد. فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الحلقة القادمة نكمل بقية البيوع المنهي عنها في الشرع. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازك يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد

0: والله أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

0: يقول عندي قسوة قلب، نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم. يقول نعمل إيه؟ تلجأ إلى الله عز وجل ابتداء. يعني الواحد لما يقوم ما يكسفش أن يقول لربنا كده. بعض السلف بيقول والله إني لأسأل الله في علف حماري. أنت بتصور بقى لما واحد يقوم بكده بالليل ويقول يا رب أنا مش قادر أكل الدبة بتاعتي، ارزقني ليها طعام، ارزقني ليها كل حاجة تنزلها به. هو أنت ليك غيره؟ مالكش غيره، هتقعد تلف وتدور تروح في كل حتة لحد في النهاية تلاقي إن أنت مالكش إلا هو سبحانه وتعالى. فقوم اشكي كده، قول له يا رب قسى قلبي، مش قادر أتعامل كما يتعامل أقراني. الناس يسمعون القرآن فيخشعون وأنا لأ، لا أكونن أشقى خلقك، والأمل فيك معقود، واليد إليك ممدودة. قول ده أول حاجة، ثم أكثر من قراءة القرآن. بص يا أخوانا، اللي بيقرأ قرآن وهو ملهي ملهي بيصلح قلبه، فضلا عن اللي بياخد باله. القرآن عظمة، فعشان كده أكثر اقرأ، كتر الورد شوية. مش كتره يعني إيه؟ يعني انت مثلا بتقرا كل يوم ايه؟ طالما بتقول بشتكي من قسوة قلبي يبقى اكيد الورد بتاعك مضطرب ومش منتظم ومش محدد. يعني بتقعد تقرا قران، بتقعد على المصحف كل يوم بس ايه؟ مفيش كده. السلف كانوا بيحددوا لما حضرت الوفاة ابو بكر بن عياش رحمه الله، بكى عليه عياله فقال لا تبكون فاني والله لارجو رحمة الله عز وجل. ختمت القرآن في هذه الزاوية 20,000 مرة، يعدهم عدا، يعدهم عدا. يقول ختمت هنا كده، لازم يكون في ورد وثابت. كل يوم حارة جزء، حارة جزئين، حارة نص جزء، حزب مش مهم، بس المهم ان ايه؟ ان ثابت، لان الثابت دلوقتي بيزيد بكرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله ادوامها وإن قل بيزيد بكرة. إنما المضطرب اللي على ما تحب ده يعزز من هوى نفسك، يقوي هوى النفس، وكمان إيه؟ وكمان يضعف وردك، لأن النفس اللي هتأمر بعد كده فتاخذ أعمالها. لا، يبقى تحدد ورد من القرآن، تقرأ قرآن. يا حبذا بقى كمان لو في ورد سماع، تقعد كده تجيب بقى القراء، بقى القراء بتوع زمان. كنت عايز قلت اما اقولها كده وبلاش اقولها وانا في رمضان، بقول لما اجي الدرس اقول ايه يعني بعد رمضان، فبحضر كده. فكنت عايز اقول من الاعاجيب اللي الانسان سمعها في رمضان من القراء، فعلا القران ده فعلا محتاج ناس كبيره في السن تقرا. انك تسمع واحد وهو بيقول، عارف المد المدود، بقيت تسمع المدود حاجه اغاني مش مد. ما بقاش القران اللي هو القران اللي بتقري كده، القران تحس كده تحس واحد بيقرا. على راي بعض اخواننا مره سمعنا قارئ كده، فانا استعجبت هو بيقرا كده ليه، فالاخ قال لي ده شكله كده قاعد وحاطط رجل على رجل، مش بيقرا عدل، مش بيقرا قران يخلي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يلاقي عبد الله بن مسعود بيقرا، بس سمع صوته عمل ايه؟ وقف مكانه عليه الصلاه والسلام، وقف ووقف ابو بكر وعمر وسمعوا لما خلص قراءه وخلص صلاه وجلس فمد يده للدعاء فقال ايه؟ سل تعطى سل تعطى سل تعطى. قال عمر رضي الله عنه فغدوت من الصباح لأسبق أبا بكر فأبشر بها ابن مسعود، فدخلت فإذا بأبي بكر عنده. شوف القارئ اللي يستوقفك. فأنا عايز أقول لك تقعد تسمع بقى القراء، بقى القراء بتوع زمان اللي بيقول لك كده الشيخ محمد رفعت مسجلين له المصحف بالهواء ليه؟ حتى لا تظهر نهنهاته. ما بيقراش لما يفضل يشهق هو بيقرا كده. ان المصحف بتاع المنشاوي خد كام سنه على ما يسجلوا له، فتره طويله على ما يسجلوا له، ليه بيروح يسجل يفضل يبكي؟ فمش عارفين نسجل. طب اقعد شويه، يقعد شويه يقرا تاني يبكي تاني. بعض اصدقائي ابوه حدثني عن ابيه، ابو صاحبي عن ابوه يعني جد الصديق، يعني بيقول لي ابويا كان بيحضر للمنشاوي بيقول له يا ابني ما كانش بيقرا الا لما يلبس نظاره سوداء عشان لا يظهر بكاء. تاخد بالك؟ فنزل ليها اثر بقى لما بيقول الايه اقعد اعمل ورد سماع كمان لو قدرت، ورد سماع كده 10 دقائق تقعد تسمع. وبعدين 10 دقائق يزيدوا يبقى نص ساعه، يبقوا كده تقعد تسمع. ثم قيام الليل ومناجاة الله في الاسحار. الانطراح عارف اما تيجي في اخر في اخر الليل قيام الليل ده بيذكرني بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه راى رجلا من اهل الجنه يزرع لقى قوما في الجنه يزرعون ويحصدون متى ما بيحط البتاعه البذره بتطلع يروح حاصص او قيام الليل ده عامل كده تيجي اول ما تيجي تصلي اول ورد الصلاه تيجي تصلي تبقى بحاله تخلص الورد تقعد في السحر تلاقي ايه تلاقي الحصاد صح ولا لا تلاقي ربنا فتح عليك بقى تلاقي نفسك قاعد بقى تستغفر قاعد تدعي منشرح ومبسوط وكويس تلاقي في اصلاح فاقعد بقى اخر الليل انطرح بين يديه وقول بقى اللي في قلبك قول كل اللي انت زعلان منه واللي انت خايف منه واللي انت وكان من ملمح شهر رمضان ده كثرة سماع القرآن يوقفك على عظمة الله لما كنت أسمع الأمم وهي بتهلك وبطش الله بالأمم وإن جاء الله للمؤمنين تحس أنك بقيت تستهين بكل قوة يعني مهما كان اللي بيهددك ده إيه ده لا ده أنا سمعت ده التهديد بقى اللي بجد اللي في القرآن ده بقى اللي بجد بقى مش دي القوة اللي بجد ده البطش اللي بجد ده العذاب اللي بجد تشعر بده فتستهين بكل شيء بعده اسمع القرآن اقرأ من الليل صم من النهار خد لك يوم في الأسبوع صوم ويوم في الأسبوع صوم ما بقدرش أصوم خالص أنا صمت رمضان بالكاد صوم نص يوم يجوز يجوز بعض أهل العلم بيقول يجوز تجزئة الصوم الأكثر مش كده طبعا بس أنا بقول عشان هو الفتوى دي لي هو يعني ما بقدرش أصوم صوم من بعد الظهر صوم الساعة 2 الظهر لحد المغرب وابقى افطر نص يوم مع نص يوم مع نص يوم مع نص يوم يوم يلقى في قلبك حلاوة الصوم الأيام الحر دي تيجي آخر النهار كده تلاقي جسمك ايه فتر تقعد لنفسك مش قادر تتكلم هنا بقى تبقى عبد مش شايف لك موهبة تقول له يا رب حتة لقمة اتحرمتها مش قادر أقف على حيلي شوية مية اتحرمتهم مش قادر أتحرك من مكاني يبقى ما يصلحش ان انا اقول انا بقى ثاني لا يقول انا الا انت سبحانك وبحمدك صح تبقى عبد ساعتها لو مديت ايدك هيستجيب لك ساعتها هتنصلح كثرة ذكر الله عز وجل اقوى عضلة في الجسم القلب انت ساكت ليه افضل اذكر نعم او لسان ما انا قلت ايه والله طب احنا بقى لازم نخلص الدرس لحسن كده السلوك دخلت في بعضيها طيب يبقى كثرة ذكر الله عز وجل حضور الصلوات بحضور يعني احرص بقى على موضوع الصلاة كده خد بالك منها شوية واهتم بيها وبوضوءها وبترديد الأذان وبالقيام في الصف احرص على الموضوع ده احرص على المكس في المسجد بنية ان بدخل بيت حد بيكرمني وانا في بيت ربنا فكان حقا على المزور أن يكرم زائره أقعد بقى كده وأقعد مستني مددت يدي حط حاجة في إيدي يا رب اديني حاجة من علي بحاجة والمكث في المسجد لا تزال الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مجموعة العبادات دي ترياق ناجع ذكر الآخرة ذكر الآخرة أنا قلت لك قبل كده أن ذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم أشار فيه إشارة لها جناحين قال أكثروا ذكر هازم اللذات صح كده الإكثار ده اللي هو إيه بقى الإكثار مش أن أمسك سبحة وأفضل أقول الموت الموت الموت الموت الموت كلنا حنموت كلنا حنموت لا مش كده لا ده الإكثار من ذكر الموت اللي هو إيه تصور الموت مشاهده وكثرة ذكره مرورا على ذهنك يعني دايما تذكر قصر الأمل دايما تذكر يبقى التصور وكثرة العدد مش بس كثرة العدد ان انت طب النهارده مثلا النهارده منا مين اللي فكر في الموت وكم مره بعض السلف بيقول لو ذهب ذكر الموت عني ساعه يعني لحظه يعني فسد قلب مره معروف الكرخي رحمه الله بيصلي بالناس فواقف امام فقالوا له لازم تصلي انت بينا ملاش قالوا لازم تصلي انت بينا مش عايز اصلي طب صلي انت بينا فدخلوه يصلي فدخل واحد يصلي ومعروف الكرخي واقف فراح قال لهم ايه بص لهم كده وقال لهم طيب اصلي لكم هذه الصلاه ولا اصلي التي تليها اصلي بكم الظهر بس ما عادش اقول لي بقى العصر لو سمحت لا بكم فقال له معروف وتظن انك تحيا الى الصلاه التي تليها نعوذ بالله من طول الامل ده طول امل ده. قال بعض العلماء وسئل عن امله ما تظن ان انت املك ايه في الحياه؟ قال اذا خرج نفسي لا اضمن ان يعود، بشك فيه هيرجع ولا لا. ذكر الموت الدائم بشيء من الموضوعيه. الموضوعيه ان انا يعني انا هبقى قاعد كده هبص الاقي حد دخل عليا. كان في حد مات، امراه ماتت وابنها كان واقف قدامها كده وهي قاعده كده بتكلمه، مره واحده قالت له اوعى اوعى اوعى اوعى، وقع كده احتضرت. يا شفتي قلت لك قبل كده بعض الشباب قال لي كلمه فعلا اثرت فيا، قال لي انا اكتر حاجه بتخوفني من الموت مش عارف هو الملك الموت هيجي لي منين، يعني انا هتخض هيجي من ظهري مثلا، ولا هيجي جاي ماشي كده قدامي، ولا عن يميني، ولا شمال، هيجي منين؟ دي فكره. يا ترى هيجي لي واشم منه اطيب ريح، ولا هيجي لي واشم منه رائحه العذاب؟ هيخش عليا في انهي وضع؟ يا ترى هموت ازاي؟ ما الناس بتموت باشكال يعني. حد كان وراني كده على في الاخوه مجمعين فيديو كامل لناس ماتت وهي واقفه كده، واحده مذيعه واقفه بتقول كلمه وقعت ماتت، واحد مش عارف بيلعب كوره وقع مات، حاجات كده يعني. فتلاقي جايب امراه بتغني فهو بتغني وقعت على الارض، الناس فكروا انها ايه بتعمل عرض يعني، فهقص بقى الناس جدا. اتاري الست بتموت ومش عايزه تسيب المايك من ايديها، فضلت تغني لحد ما طلعت روحها. ده ممكن واحد يتخطف في اي وضع وساعتها هيبقى الاعتذار ايه؟ حول ربنا ايه؟ ده بعضهم لما ذكروا له قتل الحسن الحسين بن علي رضي الله عنهما فبيقولوا له كده، فقال لو كنت في من قتل الحسن لاستحييت من رسول الله ان القاه على الحوض وان علمت ان الله غفر لي. يعني لو انا كنت في اللي قتلوه وقالوا لي ربنا غفر لك خلاص ما فيش حاجه خالص، كنت هتكسف ادخل على النبي على الحوض ادخل عليه وانا قاتل ابن بنته؟ هتكسف ادخل عليه، امال هدخل على ربنا ازاي؟ والحديث المؤلم قال عبدي الم اذرك تربع وترأس؟ الم ازوجك زوجة صالحة؟ الم اعطيك من المال؟ الم افعل؟ في كل ذلك العبد يقول بلى يا رب. قال فما حملك على ان تشرك بي؟ قال نسيت. قال اليوم انساك. نسيتني؟ خلاص روح بقى زعق وهم يصطرخون فيها ومش هسأل فيك. أبقى أنا أعمل إيه في الوضع ده؟ التفكير بموضوعية، موضوع إن أنا الواحد يقول لنفسه كده والله العظيم أنت اللي هتقف عريان يوم القيامة وهتقف تستنى الحساب. النهاردة كان حد من الولاد ولادي بيكلمني في بيقول لي يا الشمس دي الدنيا حر خالص. فهي الشمس دي يا الشمس دي نار يا أبي. وان الكوكب الشمس ده نار. فقلت له انت خدت في المدرسه كوكب الشمس واسمه الكوكب ولا النجم؟ الشمس كوكب ولا نجم؟ فقال لا نجم. فنجر الحديث على انا قلت امتحنه في اللي فات يعني كده ان احنا كنا بندرس ان الشمس نجم مضيء بذاته وبتاع القصد يعني. فقعدت وانا بشرح له، انا بشرح له بعفويه بقول له لا الشمس دي عباره عن كتله نار وبعيده جدا جدا جدا عن الارض وهي اضعاف الارض، لو قربت سنه كده ناحيه الارض يا ابني تولعنا، دي ما بتقربش اصلا، ده هي كل الموضوع انها ايه وهي بتلف بس كده في الصيف بتلف بس كده بنحس باللفحات دي. والله العظيم وانا بكلمه انا اتخضيت، انا مش مدرك انا بشرح له كده انا اتخضيت. ليه بقى؟ لان خطر في بالي ان الشمس دي اصلا جزء من النار، اصل الحر اللي احنا بنشوفه ده ايه؟ نفس جهنم اتنفست أشد ما تزيدهم من حر، ده اتنفست. والشمس والقمر تسعر بهم النار يوم القيامة، مش كده؟ بيجي بالشمس والقمر من كان يعبد شيئا مع الله فليتبعه، يجي الشمس يتحط في النار والقمر يتحط في النار، الناس اللي كانوا بيعبدوا الشمس والقمر. فتصور كتلة من النار حاضرة. بتعمل إيه في الناس وهي بتقرب كده؟ أمال دي لما تبقى فوق دماغ الواحد ميل. ويا ترى هيبقى من اللي الكلام ده والله العظيم هيحصل. المواقف بتاعه القيامه، عارف وقفتك على الميزان. انا مره كنا بنخطب هنا كله ياخده، فاكرين الخطبه دي؟ وانا على المنبر كده ومحضرها وما كنتش التفت كده بقول ان الانسان يوم القيامه سيوزن بنفسه. لقيت نفسي صورتي وانا بخطب كده عليكم، لقيت صورتي وانا طالع هتحط في الكفه بنفسي. الواحد اتخض، ما الواحد ما كانش متصور ده طبعا، لان ما بنقعدش نفكر كتير. ما دخلوا على عبد الله بن مبارك، على عبد الله بن مبارك، فوجدوه قد القى خده في كفه. فقالوا له هي أين بلغت؟ إيه السرحان ده كله؟ فقال بلغت إلى الصراط. أنا كنت قاعد أفكر من ساعة ما هيحصل سكرة الموت وأنا ماشي لحد البرزخ في القبر، أسأل لحد ما أطلع، لحد ما وصلت لحد ما وصلت إلى الصراط. التفكير بالتفصيل مع كثرة ذلك، كثرة ده أنا أقول لك ترياق للقلوب، ده صلاح في الحال، تتصلح وانت واقف. التفكير في الآخرة أيها الإخوة، قراءة هذه الآيات، قراءة كتب في ده، الحديث اللي موجودة في ده، يعني اذكر الآخرة ما تسكتش، سترى من قلبك لين لا تكاد تصدق، مع صدقة السر طبعا شيء عظيم جدا.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: 10 في 10 تاخد 10 من 10. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة، احنا في خير ايام العام حرفيا، لا عدى بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جامبو، تقول لي الاتنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا، قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معي عشان تعرف العشر أعمال اللي تعملهم بتاخد الأجر العظيم. رقم 1 التوبة. والتوبة دي شعار حياة كل إنسان مسلم عايش، عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، تتوب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله، مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا أمير، ما جربنا كتير وفقدنا الأمل. الأمل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهاردة، وبإذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا بإذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن 1 وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنة سابقة وسنة قادمة. هدية ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحة ان احنا نصوم. هتقول يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحة ولا مش اعمال صالحة؟ صالحة، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفة. العمل الثالث الصلاة. ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاة الفرض مثلا، لو ما بتصليش الفرض مصيبة يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساس، ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحة والحمد لله، والاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شوية حاجات كمان. في 12 ركعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليل، لأجرهم بيت في الجنة. ركعتين سنة الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاة الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو أضافنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابليكيشن شوف الشروق الساعة كام، من أول بعدها بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاة الضحى، وأقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعة ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن قيام الليل، الحاجه اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال. سنه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعه، 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم بقى واحده في الاخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما اقدرش يا امير وعندي شغل ورايا حاجات وانت مش عارف ان تعبان ازاي، قلها ركعه وتر وربنا يتقبل منا باذن الله. يعني ركعه واحده تنفع قيام ليل؟ تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقه، وخد بالك ما نقص مال من صدقه، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاه والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيره وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت وما قدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجه خطيره جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، انما ابو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجه في ماله. فيبقى الدرهم الاولاني عند ربنا اكبر واعظم من ال 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه اكتر، طلعه وانت وما قدرتك، وما تخافش، كل ما هتنفق هينفق عليك. نيجي بقى الرقم 5، القران اللي احنا كلنا ناسينه من ايام رمضان. ما تيجوا ما نصلح حلقتنا بيه، والله ما في حاجه هتصلحنا تنفعنا وتغير قلوبنا الا القران. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القران عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس انت اديله فرصته، والله يغيرك لو انت مش حاسس، لو انت مش فاهم انت بتقرا ايه هيغيرك، بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر القفل لغايه ما يوصل لقلبك ينظفه يبقى ابيض هتحس. فتعالوا نصالح القران ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر امكانك. والله لو صفحه في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقران وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. تخيل تبقى بين ايدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القران جاي يقول له: يا رب شفعني فيه لانه من اهلي ما كانش ناسيني. فيلا بينا نصلح حلقتنا بيه. رقم 6، صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ايمانك ما يكملش الا بصلة الرحم، ويعني يا عيني علينا والله، ده انا اول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا انا مش بتكلم عن صلة ابوك وامك واخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبه لو انت مقاطع او ما بتسالش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي احنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي احنا ما بنسالش عليهم. ولو حد منهم سامعني دلوقتي انا اسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له سلام عليك ويا رب تكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه، وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ما تقدرش ما تزعل وبنيتك تؤجر، قول يا رب لو كان معايا كنت ضحيت، وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه ما ضحيتش يا راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسط، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسن عن النبي: اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها، ولو نويت فالمفروض من اول ليلة لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنكم. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. أكثر خير من أستغفر الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم وإحيوا قلوبكم، استغلوا الأيام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. أما رقم 10 في الأعمال الصالحة هو الدعاء. إيه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجة نفسك فيها؟ ما فيش رغبة طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين إيدين ربنا وقول قوله، ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا أسلوب ولا طريقة، طلع من القلب واللي من القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز وفقير بيطلب من غني، صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا ومؤمن بحكمته في الاختيار، راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، واجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. أعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة انت الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على يوتيوب، فولو على الانستجرام، من شاء الله أصحابك كلهم، يلا بقى نبدأ سوا. أمال فين بقى الأصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعلها، أنا وأنت ناخد أجر كبير في العشرة أول من ذي الحجة، ده إحنا ما نحلمش يا سيدي. رح أبتدي عندنا على باتريون، لينك الدعم في أول كومنت على الفيسبوك أو الكومنت على اليوتيوب وفي ديسكريبشن على اليوتيوب. أنا بحبكم في الله، أشوفكم بكرة بإذن الله، تابعوا هاشتاج الساعة 7 أطلع لي كل فيديوهات. كان معكم أمير منير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
4: أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العشر من ذي الحجة، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهدوا اجتهادا عظيما، مثل اجتهادهم في رمضان أو أكثر، وهذا سر رفعة هذه الأمة، التمسك بالكتاب والسنة واتباع هدي سلف الأمة. أيها الإخوة الكرام، قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى والفجر وليال عشر، الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قال هذا ابن عباس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في الدين ليس هناك رأي شخصي، الدين توقيفي.

في فضل يوم عرفة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ قال النووي: هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل يوم عرفة، يعني المسلمون فريقان، إما أنهم في الحج وهم في أرقى عبادة، وإما أنهم لم يكتب لهم أن يحجوا فلهم الأيام العشر. يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، أنا أخاطب المقيمين الذين لم يكتب لهم الحج في هذا العام، ما أفضل شيء في هذه الأيام؟ مما يسن فعله في هذه الأيام صوم يوم عرفة، لما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. ويسن في هذه الأيام كثرة الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويسن أيضا قراءة القرآن وكثرة الصلاة والصوم والصدقة في هذه الأيام. إخوتنا الكرام، لعلي لا أبالغ إذا قلت إن أفضل عشرة أيام في حياة المسلم على الإطلاق هذه الأيام العشر، وإن أفضل عشر ليال من ليالي المسلم على الإطلاق العشر ليالي الأخيرة من رمضان. نحن بين عشرة أيام وبين عشر ليال، أفضل عشرة أيام هذه الأيام التي نحن فيها، وأفضل عشر ليال تلك التي كانت في رمضان في العشر الأخير من رمضان. أيها الإخوة، يؤخذ من عموم حديث ابن عباس ودلالات النصوص العامة أن هذه الأيام العشر من أفضل الأيام في حياة المسلم. الآن من السنة أن يصوم الإنسان كل هذه الأيام، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الواجب. صيام يوم عرفة هذا من ألزم ما يلزم المسلم في هذه الأيام العشر، لكن يستحب أن يصوم الإنسان هذه الأيام كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس في صوم هذه التسعة، يعني تسع ذي الحجة، كراهة شديدة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة، هي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها أبداً.

0: ومما يستحب في هذه الأيام العشر التكبير، مع أنه سنة كما قال بعض العلماء مهجورة، ولعلي أقف قليلاً عند حقيقتها. يعني الذي يطيع مخلوقاً ويعصي رب العالمين، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. الإسلام يعيش مع الحقائق لا مع الأقوال فقط. من أطاع زوجته في معصية ماذا رأى؟ رأى أن طاعة الزوجة أكبر عنده من طاعة الله. من أطاع مخلوقاً في معصية رأى أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. فلئلا نقع في الأوهام ونردد الله أكبر ونحن نطيع مخلوقين من أجل حطام الدنيا، من أجل توهم السلامة، من أجل توهم القوة، نطيع مخلوقين ونعصي خالق السماوات والأرض. إن كنا كذلك فما قلنا الله أكبر ولا مرة ولو رددناها بلساننا ألف مرة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أقوالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. من التكبير الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير المطلق. أما المقيد فيكون عقيب الصلوات الخمس من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد، من أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق. ويستحب رفع الصوت بالتكبير والدور والطرق والمساجد، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. أيها الإخوة، ويسن في أول أيام عيد الأضحى المبارك الأضحية، وهي شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك. فمشروعيتها أن الإمام أحمد وابن ماجه رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنها واجبة، فمثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. وقال غير الأحناف إنها سنة مؤكدة ولهم أدلتهم. يعني بين الواجب عند أبي حنيفة وبين السنة المؤكدة عند غيره. هي واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر. من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده الشريفة. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق، وهو فضل عظيم، وذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسعة على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. ومن شروط وجوبها اليسار، فالموسر هو مالك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام كله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. وينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليما من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكليها، فلا يجوز أن يضحى بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا الجرباء، ويستحب في الأضحية أسمنها وأحسنها. وكان عليه الصلاة والسلام يضحي بالكبش الأبيض الأقرن. ووقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب الشمس، شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبل زوال الشمس. ويكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم، من إبل وبقر وغنم، والغنم من ضأن ومن معز، بشرط أن يتم الضأن ستة أشهر، وأن تتم المعز سنة كاملة عند بعض الأئمة. ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه دقيق وعن أهل بيته المقيمين معه، يعني أهل البيت بأكملهم يكفيهم أضحية واحدة. والذين ينفق عليهم وهم جميعا مشتركون في الأجر. ومن مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة، وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ويستحب أن يوزعها أثلاثاً فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي لأقربائه وأصدقائه وجيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث الأخير على فقراء المسلمين، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد قال الله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ويستحب في هذه الأيام العشر أن تؤدى الفرائض أولاً، ويجتهد في تكميلها وأدائها على أفضل وجه شرعت عليه، ثم الحرص على السنن الرواتب والنوافل المطلقة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، بالمناسبة أن يأذن الله بحرب على إنسان هي في حالتين فقط، في الربا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي أن يؤذي الإنسان ولي الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة الكرام، فلننتبه لفضل هذه الأيام العشر، إنها أفضل أيام في العمر لغير الحاج، وللإنسان في هذه الأيام أن يكثر من الذكر والصدقة والصلاة والصيام وأداء الواجبات، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يعني يسن أيضا من باب الاستحباب أن يختم الإنسان القرآن ختمة في هذه الأيام العشر.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه، يحققه لك في طرفة عين أو أقل. لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرء ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولن: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك، فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين، منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده، فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما فتكون متذللا طوال اليوم، كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله، فكيف ستقف أنت أمامه حتى وإن غفر؟ فلماذا كيف تتجرؤ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يومه، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت. يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاص وإن عفوت، وإن عفوت. لذلك لما جاء عبد الله بن المبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منه، فقال له ما قال؟ فقال له سمعته يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. فقال له الإمام أحمد أعد علي أبياتك، ولها مرة تانية، فأعاد عليه الأبيات، فلما أعاده لما أعاد الأبيات عليه وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا، ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا يا دكتور نبيل، لو عاتبك إنسان حبيب لك، ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله، كيف تكون إجابتنا وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط رحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعلت. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه، أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله وما أوسع فضل الله وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلال. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم؟ يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا ويقول لهم ادعوا، اطلبوا، ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل أو أن تزهد أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمة أكرم الأكرمين جل جلال الله
4: سبحانه. ورحمتي وسعت كل شيء. بعض الناس قد يقول أنا فعلت أشياء كثيرة طول السنة، بعض الناس قد يكون أتى الفواحش والمنكرات وترك الصلوات وفعل ما فعل، المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل قد تكون كثيرة، فيأتي هذا اليوم يقول هل سيغفر الله لي؟ فضيل بن عياض على ذكره في عرفة يقول للناس رأيتم إلى هذا المشهد، لو أن هؤلاء الناس كلهم ذهبوا إلى رجل يسألونه دانق،
3: يا الله،
4: دانق سدس درهم، يعني حتى مو دينار، درهم، سدس درهم. كل هؤلاء الناس سألوا رجلا، رجل عنده خير سدس الدرهم، كان يردهم؟ قالوا لا، مستحيل أحد يرد هؤلاء الناس. قال مغفرة الله لهم أهون على الله من هذا الدانق. يعني الله لما يغفر، ترى مثل ما تفضلتم شيخ، لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. لكن وين العبد اللي يرفع إيده؟ وين العبد الذي يطلب؟ كل هذا الذي ذكرت وذكرت الناس به الدكتور، تأكد أن في ناس إلى الآن أيضا ما يرفع إيده، ما يرفع إيده يوم عرفة. يا محروم، يا محروم، هذا اليوم ما تنزل إيدك أصلا. النبي ما أنزل يده إلا على غروب الشمس. هذا يوم كل دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خلصت من طلب الآخرة، ابدأ بالدنيا، اجعل قلبك حاضر وأنت تطلب. كثير من القصص سمعناها عن أناس طلبوا أشياء صعبت عليهم في الدنيا، لكن طلبوها في يوم عرفة فسهلها الله لهم قبل عرفات القادمة، قبل أن يأتي عرفة اليوم الذي بعده. حتى سمعت قصة رجل يقول عندي ولد 10 سنوات وأنا تعبت معاه 10 سنوات. يقول ولدي بالثلاثينات رجل لا صلاة لا عبادة، لا رجل يعني للأسف فسد الولد. يقول ذهبت للحج فقط لأدعو الله له، نيتي في الحج أن الله يهدي ولدي. يقول جئت عرفة أكثر دعاء أدعوه أن يصلح الله لي ولدي. يقول جئت إلى البيت، قبل ما أدخل بيتي رايح أصلي الفجر في المسجد، وصلت البيت على صلاة الفجر. قل ذهبت المسجد أطالع شاب، أقول ما شاء الله على صلاة هذا الشاب اللي جاي مبكر عند الأذان ويصلي، يا ليت ولدي مثله. يقول تفت فإذا هو ولدي.
3: الله أكبر.
4: يقول هداه الله وأنا في الحج.
3: الله أكبر.
4: يعني شوف سرعة الاستجابة. والله نساء ما ولدنا سنوات دعت الله في عرفة فرزق الله الولد. نساء كثيرات تدعو الله بالزوج الصالح في أيام كثيرة ما استجاب الله لها، يمكن لي ضعف الدعاء عندها أو شروطه ما تحققت، دعت الله خالصة من قلبها في يوم عرفة فرزقها الله. هذا في الدنيا، في الدنيا شيخ، شلون في الآخرة لو كشف الحجاب؟ الواحد يدعو الله برفقة النبي ولا بالفردوس الأعلى وجواز الصراط والنجاة من النار، وقد تظنها كبيرة. لا لا، الله عز وجل رحمته تسع كل شيء، خصوصا أنت في هذه الأيام من القلائل، قلائل اللي جالس بعد العصر إلى الغروب يرفع يديه بقلب حاضر، قلب يعني موقن بالإجابة، وعين تدمع وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته، وتهلل وتذكر الله بين كل دعوة وأخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ترجع للدعاء، ثم تهلل وتدعو الله وتذكر الله، ثم ترجع للدعاء في زاوية في بيتك أو في مصلاك أو في مسجدك أو في أي مكان كنت، قد فرغت هذه الساعات قبل غروب الشمس يوم عرفة من كل أعمال الدنيا. قلت حق أهلك، قلت حق أولادك قبلها، أرجوكم أنا بعد العصر للغروب في يوم عرفة لا حد يتصل علي، لا حد يكلمني، أطفأ جهازي حتى. يعني بعض الناس حتى تليفونك يا أخي طفى التليفون، اعتبر عندك موعد عند إنسان مسؤول ولا رجل عظيم في الدنيا، يمكن ما تدخل حتى الهاتف إليه. هذا بينك وبين رب العالمين. هذه الساعات دكتور أحمد يعني هي يفترض، والله والله أعلم، يعني أنا أقول يفترض أنك ما تشوف أحد بالشارع.
5: صحيح.
4: يفترض شوارعنا كلها خالية، يفترض أسواقنا أغلقت في هذه اللحظات، يفترض الناس في البيوت ما في أحد نايم، ما في أحد لاهي، ما حتى طبخ الفطور يصير قبلها، يجهزون الفطور والناس يجلسون في هذه الساعات، كل امرأة على مصلاها على سجادتها. جويرية كانت تذكر الله كل يوم بعد الفجر ليه الضحى.
5: الله.
4: تخيل شيخ، إلى شروق الشمس ثم ترتفع الشمس يدخل الضحى، كل يوم على مصلاها تذكر الله جويرية زوجة النبي. هذه في أيام العادية، تتوقع إيش يفعلون في يوم عرفة؟ شيخ، هذه اللحظات الأخيرة في يوم عرفة نذكر الناس فيها قبل أن ندخل فيما بعدها.
5: اللحظات الأخيرة من يوم عرفة لابد أنك تستجمع قلبك وتدخل على الله عز وجل، وتعلم أن كل دعوة، كل دعوة، كل دعوة بإذن الله عز وجل محقق. كما تفضلت حضرتك، السلف كانوا يقولون ما دعونا دعوة في يوم عرفة إلا ورأيناها مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح، تحققت كما دعونا تماما بتمام، مثل فلق الصبح. فأنت لا تستعظم ولا تتكاثر على الله عز وجل شيئا، واعلم أنك بيدك الآن رزقك ومستقبلك وقلبك والجنة دار الآخرة، ماذا ستبني فيها وماذا تريد أن تكون فيها. كما يعني ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يرى وجه الله في الآخرة؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون بجوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ أدعو. تعطى، تعطى بإذن الله عز وجل، لا تستعظم شيئا. ما دعونا بدعوة إلا ورأيناها في يوم عرفة إلا ورأيناها مثل فلق الصبح. أنا أحب فلق الصبح، فلق الصبح يعني تراها رأي عين، كما دعوت بالضبط. تريد زوجة صفتها كذا؟ أدعو، هذا يومه. تريدين زوجا صفاته كذا؟ ادعي، هذا يومك. لا تتكاثر ولا تستعظم على الله عز وجل شيئا، لا تستكثر ولا تقول لا لا لن يحدث. والله مهما كنت ظروفك ضيقة ورزقك يعني ليس بالواسع الذي يكفيك في أهلك، ادعو. والله بأيدينا أبواب رحمتنا، بأيدينا مفاتيح نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، لكننا للأسف، للأسف لا ندعو. بأيدينا أن يخرجنا الله عز وجل من استثقال العبادات واستثقال قيام الليل واستثقال قراءة القرآن، إلى أن نكون من العباد الزهاد، إلى أن نكون حائزي مراتب السبق عند رب الأرض والسماوات. والله هذا بأيدينا لكننا لا ندعو. بأيدينا أن يطهر الله قلوبنا من الأدران التي أصابتها طوال العام من النظر الحرام ومن الذنوب والمعاصي ومن السماع المحرم ومن هذه الشبهات التي ندخل أنفسنا فيها ومن الخبط يمينا ويسارا في الشهوات والمعاصي والذنوب. الآن تطهر قلبك، فقط تدعو، فقط ترجو، تجد كل مرتبة في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في أخص أموره عليه الصلاة والسلام، حتى قلبه، وهو أنظف الناس قلبا وأطهر الناس نفسا، كان كثيرا ما يدعو يقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. تجد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجدوه في غاية الرقة، اللهم إني أسألك وأسألك وأسألك وأسألك، دعاء لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا يقول وأسألك، وليس فقط لا، وأسألك كمان، وأسألك اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. اللهم في دعاء آخر، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح والدرجات العلى من الجنة. الغاية في كل شيء، المرتبة العليا في كل شيء،
3: فلا أدري بعد ذلك لماذا نكسل ولماذا نقصر. فدونكم هذا اليوم يا عباد الله لا نريد أن نتوانى فيه عن الدعاء ولا عن الرجاء في رب الأرض والسماء، عسى أن يرحمنا ويغفر لنا ويجعلنا من عباده الصالحين.
6: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
7: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كينش أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات، ما كينش وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى، هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه. عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا، سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومن سكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله، حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا رغبا ورهبا محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي صلاة عماد الدين، ونسكي ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهر إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده، فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف فرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما، بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذه العشر الأوائل ما من عمل تعمله، هذا العدد الناس كي يتصوروا الصغير يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل، لفقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما، فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب، هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا، وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون حتى شي واحد عنده بؤس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكل وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب، يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية، يعني شيء غريب. يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من الحديث المذكور، وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد، اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمراً دبين، أمراً دبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي، ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر دبين في حقيقة الأمر. من دب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة العشرة الأولى ما يقص شيء الشعر دياله، ما يحسن الشعر دياله، ما يقطعش الأظافر دياله، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة كما يصنع الناس في موسمي الحج. لكن هذه الأيام كلها يعني طبعا مازال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر دياله ويقطع الأظافر دياله وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا. يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعره، ما مساليش الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا، هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات، يعني بعد يومين أو ثلاثة، تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة، سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقي بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. كان هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكان لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل. كان زي ما الإنسان يجدد النية، دائما يجدد اليقين، دائما يجدد سبحان الله العظيم، يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسوله. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق، فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ لأنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسر. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله، يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه، جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال، يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج، ده قبل الإسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات. يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات. فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل، سبحان الله كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة، يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا أنا ما سرقت أنا ما ارتشيت، تقول اليد لا أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا، والعين هو يقول لا لا أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس، تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل لا لا لا أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، الرجل تقول لا أنا ذهبت وسعيت، واليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة. وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله، أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها، لأن العين كأنما الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان، فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه، وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح. فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب، وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت، فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الطريق إلى النجاح. كلنا عاوزين ننجح، مش حد في الدنيا مش عاوز ينجح. حلقات معمولة بأسلوب ممكن كل واحدة تكون خاصة لوحدها خالص، ممكن تكون مرتبطة مع اللي قبلها، فهي كلها محطات. المحطة الأولانية وباستمرار حراجع وبعدين نبدأ ثاني عشان خاطر نوصل بذاكرة متتابعة، لأن العقل البشري بيبني على آخر تجربة وبعدين حنكمل عليها على المحطة اللي بعدها. فأول حاجة البرنامج منقسم لثلاث أقسام كبار. عندنا الطريق لنجاح، وبعدين ناجي النجاح، وبعدين بنتكلم مع لقاء مع شخصية ناجحة. اللي أنا بقول لكم عليه من دلوقتي، جهز نفسك. إيه السبب إن في ناس بتنجح وناس لأ؟ إيه السبب في ناس سعيدة وناس لأ؟ إيه السبب في ناس متزنة وناس لأ؟ قلت لكم إن في أسباب كتير معظمها أعذار، لكن من الأسباب الأساسية البعد عن الله سبحانه وتعالى. ده أول حاجة. عشان كده اتكلمنا في التقرب من الله سبحانه وتعالى، في التوكل على المولى عز وجل. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين، ودي اتكلمنا فيها. عارف ليها نظام، ليها مبادئ. فأول حاجة أنت بتقول أنا عايز أتوكل على الله سبحانه وتعالى، بس في فإذا عزمت، يبقى معنى كده لازم تقرر قرار قاطع، أن أنت قررت من أول النهاردة أن إن شاء الله قررت أنك تنجح. ما ربنا دالك كل وسائل النجاح، دالك كل أسباب النجاح، فاستخدمها. ومن هنا بتتوكل على الله سبحانه وتعالى. فأول حاجة القرار، الرغبة. وطالما عرفت دول لازم يكون عندك المعرفة. المعرفة بإيه؟ المعرفة بقدراتك، وبعدين المعرفة بإمكانياتك، وهنتكلم فيها في الرابط وفي الإدراك. لما نيجي نتكلم النهاردة على قدرات الإنسان لا محدودة، وهتكلم عليها شوية بعدين في المراجعة الثانية، قدراتك لا محدودة، لا إمكانياتك ممكن تغير فيها. الإمكانيات هي اللغات اللي تعرفتها، هي دراساتك اللي تعلمتها، هي الخبرات والتجارب بتاعتك. دي إمكانياتك ممكن تغير فيهم زي ما أنت عاوز. فما تربطش الأنا اللي هي لا محدودة، اللي هي القدرات اللي محدودة، بنشاطات الحياة اللي ممكن تغير فيها. فلما حد يكون عنده نتيجة مش مبسوط منها يقولك أنا فاشل، لا خد بالك. الأنا دي ما تقول أنا وتكررها أكثر من مرة هتبقى اعتقاد، ولما تكرر الاعتقاد أكثر من مرة بقى حسيس، بقت ديناميكية التكيف تطلع من غير ما تفكر، وبعدين تحاول تغيرها مش هتعرف. فخد بالك بتكلم نفسك ازاي بعد الأنا. ما تقولش أنا وتقول وراها حاجة سلبية، لأن بعد الأنا فيها شخصية، فيها برمجة، فيها تكون عصبي. فخد بالك انك بعد الأنا ما تقولش غير حاجة تكون إيجابية، وما تكبرش حاجة زيادة عن اللزوم. ودي هتكلم عليها النهاردة إن شاء الله. لما تيجي توصل النهاردة في إذا عزمت فتوكل على الله، فإذا ده شرط يبقى لازم تقرر. لو أنت قررت فإذا عزمت، وكلمنا عن العزم، العزيمة جاية من القوة. ففي الحالات دي عشان توصل للعزم لازم تعرف قدراتك وإمكانياتك وتعرف أهدافك، لأن من غير أهداف زي ما كلمنا، هدف الإنسان من غير هدف

زي مركب من غير دفة، الاثنين هينتهوا على الصخر. طالما ما انتش عارف رايح فين، يبقى اي مكان ممكن يوديك هناك. ما تقعدش تشكي بقى، لازم تعرف بالتحديد انت رايح فين، تعرف تستخدم قدراتك وطاقتك وتركيزك على اللي انت عاوزه. عرفت اهدافك يبقى لازم تخطط لها. ودي على فكره هكلمكم بالتفصيل في التخطيط الاستراتيجي. هنا في التخطيط ده حاجه بسيطه جدا، طالما فكرت تخطط، التخطيط يبقى بتحطها في الفعل، وبعدين تقيم وتقف شويه وتتعلم، وبعدين عدل في اللي انت قيمته وحطها تاني في الفعل. وطالما عملت دول الاخوه الثلاثه، الالتزام والاصرار والانضباط. الالتزام انك ممكن تكون ملتزم بحاجه بس ممكن تحديات الحياه تغير لك رايك، لكن الاصرار بيخلي الالتزام اقوى. والانضباط انك بتعمل الاصرار كل يوم والالتزام كل يوم، اصبحت التزام واصرار مش بس كده، وانضباط. والانضباط ده استمراريه. وانا اشوف الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ايه؟ احب الاعمال الى الله ادومه ولو قل. بيكلمنا في الانضباط، بيكلمنا في الاستمراريه، بيكلمنا في الروعه. دي معجزه ثانيه، دي روعه ثانيه. فالالتزام والاصرار والمسؤوليه، طالما عملت دول يبقى لسه في حاجه على توكل على الله سبحانه وتعالى. ايه اللي لسه فاضل؟ التفاؤل. تفاءلوا بالخير تجدوه. كلمه تفاءلوا دي مستمره في الزمن وامر مباشر. الواو الف دي تفاءلوا، ده امر مباشر مستمر في الزمن، مش النهارده وبكره، لا لا تفاءلوا. يبقى في الحادي، طب ايه الوسيله؟ الخير. النتيجه هتجده. يبقى معنى كده ده قانون التوقع، ده قانون الانجذاب، ده قانون العوده، ده قانون الرجوع. دي 672 قانون من قوانين العقل الباطن، كلهم شغالين في الجمله دي. ربنا سبحانه وتعالى يقول تتوقع الاجابه. طالما متوقع خير بينجذب اليك من نفس النوع. عارفين هنا في قصه لذيذه جدا، ان في شاب صغير، يعني انا بقول عليه لسه شاب صغير عنده حوالي 10 سنين، ماشي، ابوه اخده في جبل عشان خاطر يعمل له باربيكيو كده ويعمل له لحمه ويقضي يوم. كان الولد عايز يكون مع ابوه لوحدهم، فابوه قعده قال له انا بس هبدا جهز اللحمه، انت العب شويه. قال له ممكن اخش جوه الجبل؟ قال له خش بس ما تلمس حاجه. الولد دخل جوه الجبل ورجع بسرعه خايف، قال له بابا الحقني. قال له في ايه؟ قال له في كل ما اقول حاجه في صوت بيكلمني، الظاهر في عفريت هناك، في حاجه هناك، في حاجه مش طبيعيه. فالاب قال له طب تعالى وريني بيحصل ايه، ايه اللي حصل. قال له انا كل ما اقول صوت يرد عليا. قال له طب اتكلم كده. فراح قايل ها ها، رجع لي الصوت. راح الولد شاتم، راح الصوت شاتمه. قال حاجه كويسه، راح الصوت رد عليه. قال له ايه ده بابا؟ قال له يا ابني ده صدى الصوت. قال له يعني ايه؟ قال له ده صدى الصوت، ده صدى صوت الحياه اللي بتحذفه في الدنيا يرجع لك انت من نفس النوع، اللي هتحذفه فوق هينزل على دماغك انت الاول. فلو حذفت حب للناس يرجع لك حب، لو حذفت تسامح يرجع لك تسامح. هتبعت حقد، هتتوجع انت، لان مجرد ما تفكر في الحقد او في اي حاجه بيتكون لها ملف داخلي، وكل ما تفكر هتتعود تفكر باسلوب ده، فانت اللي تعبان. عشان كده نظف نفسك باستمرار. فده قانون الرجوع، تفاءلوا بالخير تجدوه. يبقى معنى كده اللي انا بفكر فيه هو الخير. يبقى انا عملت ملفات خير هترجع لي من نفس نوع بقانون التوقع وقانون الانجذاب وقانون العوده. ده 672 قانون هتكلم في الاخر شويه كده عليهم مع النجاح. ففي الحاله دي انت عرفت كويس جدا انك قررت وعندك رغبه وعرفت اهدافك وخططت لها وقيمت وعدلت وحطيتها تاني في الفعل، والالتزام والصبر والانضباط، وبعدين تفاءلت بالخير، بعدها على طول الصبر. صبر على الاشياء وصبر على الاشخاص. صبر على الاشياء ممكن تكون ناجح وماشي حالك كويس، وفجاه تحصل لك حاجه، تحصل لك حادثه، تحصل حاجه في صحتك. فين ربنا قالك سبحانه وتعالى ايه؟ وبشر

0: راجعون.
1: هنا ربنا شعبه بيبشرك، بشر الصابرين أولئك عليهم صلواتهم من ربهم. ربنا بيصلي عليهم دول. هنا الأشياء. طب والأشخاص؟ شخص يكون قرفك في حياتك، يكون نصب عليك، أو أخذ أفكارك، أو تعبك، أو عمل فيك حركة مليان. الصبر على دول مش سهل، لأن قدامك ممكن تتقم منه. فلما تصبر عليه ربنا سبحانه وتعالى كله والقازمين الغيظ. عارف لما تكذب غيظك أكنك عارفين أنبوبة البوتاجاز، تبقى هتنفجر. وبعدين والعافين عن الناس فتبدأ ترتاح. والله يحب المحسنين فتحسن له كمان، هتلاقي الطاقة رجعت لك تاني من نفس النوع. شايفين الروعة الإلهية؟ تفضل إيه بعد كل ده بتعمل إيه؟ توكل على الله سبحانه وتعالى. لأن التوكل على الله عز وجل بالفعل. عشان كده إن الله يحب دول، إن الله يحب لما توكلين. وده اللي احنا أولا نعمل عليك، خد كل الأسباب. مش تقول أنا ما عنديش شغل ومش لاقي شغل، أنت بضاعتك على إيه؟ طب اللي بيشتغلوا دول بيعملوا إيه؟ أنا كنت بضرب جامعة من الجامعات، وبعدين في الآخر الدكتور كلام بتقوله حلو جدا، لكن لما نتخرج مش هلاقي شغل. قلت لهم السنة اللي فاتت في دفعة اتخرجت مش كده؟ قالوا فعلا. في جزء منهم اشتغل ولا كلهم اشتغلوا؟ اشتغل. في جزء اشتغل كام في المية؟ قال ما نعرفش، بس يعني حوالي 40%. طب انتوا مركزين على 60 التانيين ليه؟ ما تركز على اللي بيشتغلوا، بتركز على ما بيشتغلوش ليه؟ فلما اشتغل تقول لك طب لو لقيتش شغل دور تاني، لو ما لقيتش دور تالت. لغايه امتى؟ لغايه ما تشتغل، لغايه ما تلاقي. لو تخرج كل يوم تدور على شغل 8 ساعات وتبدا في اي مكان وتطلع اول سلمه، تأكد لأن ربنا طمنك.
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
1: لأنك عملت اللي عليك وتعبت، وإيه ده أنت بتدرس وتقرأ وتفتش وتتعلم، ربنا مش ممكن يضيع أمل كبدك. لكن الناس تقول لك إزاي؟ والله أنا مستني، ما فيش الوظيفة على كيفي، ما تبدأ في أي مكان. وبعدين أنا كنت في بلد من بلاد العربية وكنت موجود هناك، وكان في حوالي 2000 شخص في الصالة. وبعدين انا بتكلم على اساليب النجاح. واحد بيقول يا دكتور سهل انك تتكلم في النجاح، تقول لا ثانيه واحده، انا بدات من تحت الصفر، ولغايه النهارده بتعدي عليك تحديات على قدك. لان بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى
0: لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
1: الا وسعها، كل ما انت جاهز ربنا بيديلك على قدك بالظبط. فانا كمان عندي تحديات زي تحدي تاني، ولا ما تبقاش انسان، لان التحديات بتديلك قوه اكتر. انتوا عارفين جيسي بيني اللي هو واحد اللي عنده جيسي بيني اللي هي المحلات اللي هي بتبيع كل حاجه، قالوا له ايه رايك في تحديات الحياه؟ قال لهم دول اصحابي، دول حبايبي، من غيرهم ما كنتش اتعلمت حاجه. مش ممكن اتعلم حاجه من غير تحديات، لا لازم يكون عندك تحدي. فلما تبص للتحدي انه تحدي وتخش جوه الدايره السلبيه هتكبر في السن، لكن في الحكمه لا، انا جوه الدايره السلبيه، لكن الروعه انك تخرج منها وتبص عليها وتتعلم منها وتلتحم معاها وتبقى قوة. لكن لما تخش جوه الدايرة السلبية وتكبر بالأحاسيس دي هتكتئب، وبعدين تخرج عشان تشتكي شوف حد يديك حباية. لكن انت تقول ثانية واحدة، انا قررت ان انا اكون كويس، انا قررت ان انا اكون ناجح، وبتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن هنا يا رب هاخد بكل الأسباب كلها. هدور على شغل في كل مكان، في كل حتة. في كام شركة في بلدك قدمت فيهم كلهم 15 مرة؟ أنا فوقت من الوقت كنت بشتغل في شركة اسمها شركة كاراب مونتريال، دي كانت تحفة. رحت قدمت، الراجل قال لي ما عندناش شغل. رحت له تاني يوم أكيد ما شفتوش، قلت له صباح الخير، أنت مش كنت هنا امبارح؟ قلت له آه. قال لي مش قلت لك ما في الشغل؟ قلت له مش يمكن حد مات ولا؟ قال ما حدش مات. رحت له تالت يوم، قال لي أنت مش كنت هنا امبارح أول امبارح؟ قلت له آه. مش يمكن حد عيان؟ قال لي ما فيش حد عيان ولا حد مات، امشي. رحت له رابع يوم لكني ما اعرفوش، جود مورنينج مستر سهل. قال لي يا ابني انت مش كنت نام 3 ايام؟ قلت له اه. قال لي تعرف تعمل قهوه؟ قلت له اروح اعمل لي قهوه. قلت له شوف انا ما بشتغلش بقالي شهر، انا خريج اعرف 3 لغات وعندي 3 دبلوم، شغلني شهر من غير فلوس وجرب، عندي طاقه ولو مش مبسوط اديك ما خسرش حاجه. قال لي بس من غير فلوس. قلت له ماشي شغلني. وقتها كان في صالون الكتاب، الصالون الكتاب بتبقى الدنيا مقلوبه، والمدير بتاعي كان تعبان، وكان كل شوية كان عنده إسهال، وكان عنده كل شوية يرجع ومش عارف يعمل إيه. عارف لما تكون جعان هنجري، لما تكون جعان عملت بص، عارف لما تكون جعان جعان جعان. قلت لهم أنا جبت الولاد كلهم، قلت له على كل حال حكون عندنا 600 شخص، عايزين نحط الزبدة والعيش على الترابيزات ونحط مية كده في الحالات دي، الناس عندها حاجة تاكلها وتشربها. رحنا جايبين الطباخ عندك روز بيف قطعه قدام الناس وهنديهم سلطات كده كلهم بياكلوا نفس الشيء ونخرج 600 بسرعه. راجل قال لي تقبل تشتغل معانا مدير؟ قلت له صباح الخير، انت كنت فين من زمان؟ عارف ازاي لما تيجي تتكلم تعرف انت عايز ايه وتحط قلبك فيها وتعرض خدماتك على الناس؟ عارفين لما البيبي ينزل بيصرخ ليه؟ عشان انا هنا. انت فين؟ انت واقف بس تحت عمود النور تشتكي وبعدين جاي تقول لي مفيش شغل؟ في الشغل ايه؟ شغل مليان. ابدا في اي مكان، دخل داخل بتكسب اكل عيشك بدل ما تاخد من بابا ولا من ماما. وريني روعيتك، سيب بصماتك في الدنيا وتاكد هتبقى افضل، هتبقى افضل. وبعدين اقرا وبعدين اسمع وفتش واعمل. ده اللي انا بتكلم عليه، هو ده النجاح. هو النجاح مش تقعد في البيت وتشتكي وخلاص، معنى لو اشتكيت في مشكله هتتعود على كده والمخ هيعملك ملف فيها وهتبقى رائع في الشكوى. عشان كده نرجع تاني لما بتكلم فيها قلت لك انا ده توكل الصحه على الله سبحانه وتعالى. قلت لك انت مخك بس 150 مليار خليه عقليه، عينيك بتفتح وتقفل 18000 مره في اليوم، بتميز 10 مليون لون في الحال وحاسه التسوق وحاسه الشم، وقلبك اللي بيدق 100000 مره في اليوم من غير ما تفكر، وطاقه الانسان لو توصلت ببلاد تولد كهرباء لمده اسبوع، وعضلاتك لو شدت في نفس المكان تشد 20 طن. ايه ده؟ ايه الروعه دي؟ دي بقى قدراتك. القدرات دي ما تقولش انا وتحطهم وتقول فاشل. الفشل والنجاح دي نتائج، مش عشان نتائج مش على كيفك تروح قايل انا وبعدين ترجع تقول فشل. انسى الكلام ده. فمن اول النهارده واتفقنا فرق بين قدراتك وبين امكانياتك. القدرات دي انا لا محدوده، عمرك بتقول انا وبعدين تحط حاجه سلبيه. مش مبسوط من نتائجك، غير الفعل، غير افكارك، غير اسلوبك، اتعلم حاجه جديده، عارف، اتعلم لغات، اتعلم كمبيوتر، حسن نفسك واقرا، فتش دور، اسمع اشرطه، انزل في دورات وهتتعلم. قاعدين جاي لك لغايه عندك وعاوز تاني، اديك بتتعلم اهو، وبعدين حطها في الفعل. انا بقول لك الحاجات اللي انا نفذتها، مش بقول الكلام ده وخلاص، دي انا نفذتها. نفذ وشوف هيحصل ايه، ما تجرب، مش هتخسر حاجه. دلوقتي هنتكلم على حاجه في منتهى الجمال. اربع حاجات اساسيه بتاثر في الانسان: المكان، الزمان، الماده والطاقه. المكان اللي احنا فيه، اللي انت فيه، فبتبدا في المكان اللي انت فيه، عندك هدف هناك، لكن بتبدا في المكان اللي انت فيه بالامكانيات اللي عندك، بالحاجات اللي القوه اللي عندك. عشان كده المكان اللي انت بتبدا فيه، بالزمان اللي انت بتبدا فيه، بالافكار اللي عندك دلوقتي، بالقدرات اللي عندك دلوقتي، والرؤيه هناك رايح لها، وانا هقول لك عليها على طول. بس ما تروحش كده ولا كده، لو رحت مش هتعرف انا هقول ايه. عشان كده انا جاي لك تاني في ثواني، خليك معايا، هرجع تاني بعد الفاصل.

أهلا بيكم في الطريق إلى النجاح. المكان، الزمان، المادة، الطاقة. يعني إيه الكلام ده؟ بفرض أنا جات لي سيدة كان عندها اكتئاب حاد، ولما اتطلقت يعني نصحوني إن أنا أسافر برا وأقضي وقت برا، وقعدت برا 6 أشهر وتركيزي اتغير، ويا دوب رجعت بالي وحطيت رجلي في المطار والأحاسيس خبطتني تاني من أول وجديد. أولا عايز أعرف إيه السبب. قلت لها أنت غيرتي المكان والزمان اتغير، لكن المادة اللي فيها أفكارك خدتيها معاك، وهناك تركيزك اتغير لكن ما اتغيرش في الجذور نفسها، فأنت هربتي. وبمجرد ما رجعتي تاني خبطتك الرابط، لأن في روابط في كل حتة. المطعم كان رابط، المكان ده كان رابط، الكرسي ده كان رابط، المكان كله رابط. فأنت لما هربتي عن الرابط النفسية، ومجرد ما رجعتي تاني رجعت لك رابط لأن ما اتقفلتش، فغيرتي المكان والزمان لكن خدتي معاك المادة والطاقة بتاعتها. فلازم قبل ما تهرب لازم تغير الأول الطاقة، ولازم تغير المادة أفكارك، وبعدين ساعتها بالمكان والزمان هتبص تلاقي الحلقة اتكملت. اللي أنا بتكلم عليه لما ناس كتير جدا يقولوا يا دكتور أنا بحقق هدفي وعملت مجهود كبير ومش قادر أحققه. الهدف أنت بتحط على نفسك حاجة كبيرة جدا وتقول يا كل دي هو الهدف في المستقبل. أنت إمكانياتك النهاردة، اللي عندك النهاردة، النهاردة واحدة واحدة، فتطلع السلمة الأولانية. خلي كل تركيزك على الخطوة اللي أنت طالع فيها، وخلي رؤيتك وعينك ونظرك على النهاية اللي أنت عايز توصل لها. بفرض مثلا لما كان عندي وأنا صغير كنت عايز أكون مدير عام أكبر فنادق العالم. أنا صغير ما عنديش حاجة، ما أعرفش حد، ما معيش الفلوس، حتى ما سافرتش لسه، ما روحش حتة، لكن دي الرؤية بتاعتي إن أنا عايز أكون مدير عام. بدأت فين؟ بدأت مع الفنادق، وبعدين بدأت هنا في مصر في غسيل الصحون عشان أكسر الحاجز بالنفس. يعني أي نعم أنا كنت بطل مصر وكنت ابن العيلة الفيو، اشتغلت في غسيل الصحون عشان خاطر ما حدش لو أخرج برا تبقى سهلة وناس تقولي معقولة تعمل حاجز؟ معقولة، لازم أكسر دي. أنا بشتغل بالحالة ما بعملش حاجة غلط. أنا بصيت لقيت واحد جاي يقول لي يا دكتور أنا ممكن أعمل أي حاجة برا. قلت له زي إيه؟ قال لي ممكن أغسل الصحون برا. قلت له ممكن تغسلها هنا؟ قال لي لا طبعا. قلت له ليه؟ ما عندناش في مصر صحون وسخة كفاية، عايز تغسل صحون الأجانب واحنا لا؟ ما ينفعش الكلام ده، هنا لازم تجي لنا قوتك، لازم تكسر هذا الحاجز، لازم تجهز نفسك للنجاح، جهز نفسك للتميز اللي أنت بتعمله، خليك متميز فيه. أنا اشتغلت برا ديش وشر، عمري ما اشتغلت ديش وشر، كنت أفضل ديش وشر عندهم، خدت بيهم جايزة أحسن عامل مثالي مرتين. مش حكاية كده، أنت بتجهز نفسك للتميز، فاللي أنت بتعمله خليك متميز فيه عشان عايز تطلع هناك. فالمكان اللي أنت فيه خليك أروع حاجة، في الزمان اللي أنت فيه خليك أروع حاجة. وبعدين طول ما أنت رايح للتميز، طول ما أنت رايح هناك بتزيد في الامتياز، بتزيد في الروعة الداخلية، لأن العالم الداخلي هو اللي بيسبب الخارجي. مش تستنى لما، ناس كتير تقول لي لما يحصل هكون سعيد. طب ولما ده ما حصلش هنعمل ايه؟ هتفضل تعيش في الوقت الحاضر؟ انت تكون سعيد بهذه اللحظة. فانت الحياة دي بتفكر في المكان والزمان اللي انت عايزه بعدين، والمكان الزمان اللي انت فيه، وتحط كل قوتك. خد بالك لو تقول انا لما يحصل هكون سعيد، ولا لما يحصل هكون ناجح، ولا لو كان عندي. في واحد بيقول جورج برنارد شاو قال له لو كان عندي مخك كنت بقيت ناجح. رد عليه جورج من الشعب بابتسامة جميلة جدا، قال له لما تبدأ تنجح هيكون عندك مخي. قال له معنى ايه الكلام ده؟ قال له النجاح ما هواش في النتائج، النجاح داخلي، فلما تشتغل داخليا هيكون عندك مخي. انت عاوز النتيجة اللي انت شايفها قدامك، لكن ما عندكش فكرة انا كنت عامل ازاي. خد الباكج بحالها. ناس كتير جدا تقول لي انا عاوز اكون زي الدكتور بايون فيه. عارف لو خدت الباكج بحالها هتكلم نفسك 75 مره كل يوم. انا ياما اضطرت وشفت تفرقه وشفت كل حاجه لا تتخيلها يعني، وبعدين شويه شويه بتقف عليه وما عندكش فكره. وقت ما كنت حاسس ان انا خلاص نجحت جات لي جلطه، لا بدخن ولا بشرب ولا بعمل، جات لي منين دي؟ هديه من الله سبحانه وتعالى عشان يجهزك للخطوه اللي بعدها. فانت تقول ايه ده؟ طب وش معنى انا ما أولاد الحلال كتير يا رب خذ واحد منهم. لا، أنت لأن ربنا بيجهزك للخطوة الجاية، ربنا بيجهزك للخطوة الجاية. تلاقي نفسك وصلت لمرحلة رائعة، وبعدين تلاقي نفسك حصلك تحدي، وأنت جوه التحدي تقول إيش معنى أنا يا رب، وتبقى تعبان نفسيا. ولما تمشي شوية
وتيجي تبص وراك تقول تعرف دي احسن حاجه حصلت في حياتي، لولا ده ما كنتش نفحت افضل، لولا العلاقه اللي كانت مهببه هنا واتطلقت ما كنتش لقيت انسان افضل او انسان افضل، لولا اللي حصل ما كنتش اتعلمت حاجه، لولا اترفدت من الشغل ما كنتش بقيت مدير، لولا خسرت فلوس ما كنتش بقيت افضل. هي كده، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن الانسان مستعجل، واحده واحده تبص وراك هتلاقي التحديات كلها دروس وهدايا من الله سبحانه وتعالى. المكان، الزمان، الماده، الطاقه. هكلمكم في حاجه هي السبب في تعاسه او سعاده الانسان. هنتكلم على اسرار اللي انا بعمله معاكم في الطريقه للنجاح، كلها استراتيجيات وجذور النجاح. لان ممكن تقول لك فكر في اهدافك، ابدا خطط لاهدافك، ابدا حطهم في الفعل، وهتلاقي نفسك عمال تقف لان الماضي عمال يشدك. الماضي مليان كل برمجتك، مليان كل التكيف عصبي من هناك. حصل ايه في العيله؟ حصل ايه في المدرسه؟ حصل ايه في حياتك؟ حصل لك ايه انت شخصيا؟ لازم يعمل تنظيف هناك، فلازم نعمل الشغله دي. عشان كده هكلمكم على الحاجه الاساسيه اللي هي تكون فيها كل جذور الشخصيه، الحاجه الاساسيه اللي كونت منطقه الامان عندنا، اللي هي السبب انك بتشدك تاني تحطك في الامان فما تتحركش. هنتكلم دلوقتي على المفهوم الذاتي. خليني اسالك سؤال، ايه مفهومك عن العلاقات الزوجيه؟ ايه مفهومك عن الحياه؟ ايه مفهومك عن تحديات الحياه؟ ايه مفهومك عن الفلوس؟ ايه مفهومك عن التحديات مع الناس؟ ايه مفهومك عن التغيير؟ ايه مفهومك عن التكنولوجي اللي موجود دلوقتي؟ ايه مفهومك عن دول؟ اجابتك ساعات الشخص يقول لك انا مش فاهم، مش داخله في مفهومي، مش داخله في فهمي. المفهوم الذاتي ده خلينا نبدا ببساطه جدا. اول ما جينا في الدنيا، اول ما بيبي جه في الدنيا ما عندوش مفهوم، يعني مش فاهم حاجه، عنده الحواس الخمسه. الحواس الخمسه عنده الادراك السمعي، فبيسمع اصوات يروح باصص هناك لكن مش فاهم من معنى الصوت. بيشوف وعنده ادراك بصري لكن مش فاهم معنى الجزء البصري. بيشعر بحاجات معينه بس مش عارف ليه. بيشم يتذوق لكن مش عارف ليه. فربنا سبحانه وتعالى اداهم لنا كلنا. ومن هنا شوف الشيخ شعراوي في كتابه الله يرحمه لا والله النفس البشريه، وغير كده خواطر، لان الله سبحانه الراجل ده بربنا يدخله فسيح جناته، انا اتعلمت منه كتير. ولو كنت اكتشفت زي ما قلت له كنت اكتشفته من مثلا من 15 20 سنه ما كنتش سبته اطلاقا اطلاقا اطلاقا، لان شغلي كله على هو بيقوله ده. كان يعني كان متقدم جدا على عصره، ده بيتكلم على الادراك، بيتكلم على فلسفه، بيتكلم على الميتافيزيكس، بيتكلم على ما وراء الطبيعه، كتبه كلها ما وراء الطبيعه. قال جمله في منتهى الروعه، انا عملت عليها الشغل كل الماسترز بتاعتي عملتها عليه، الادراك. لولا وجود الادراك، لولا وجود الادراك ليه ما وجد التغيير؟ لان لو ما تدركش حاجه مش ممكن تتغير. وهكلمكم عليها بالتفصيل دي بعد كده. هتعرف الفرق بين الحياه اللاواعيه، العيشه اللاواعيه كلنا عايشينها، هنتكلم عليها. المفهوم الذاتي، البيبي لسه جه ما عندوش مفهوم، ما عندوش معنى. فشوف هنا الروعه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ازاي. وعلم ادم الاسماء كلها. كلمه علم ادم الاسماء يعني معنى كاننا في ادراك. ادراك ايه؟ ادراك لمعنى. معنى ايه؟ معنى الاسماء. لو ما عرفتش اسم مش ممكن تعرف معناه. لو انا اقعد اكلمك في حاجات كتير مش تفهم معنى تقول لي ايه دي؟ بتتكلم عن ايه؟ انا بتكلم على القوة الذاتية. انا بتكلم وبعدين بشرح. لو قعدت اشرح وانت مش فاهم بتتكلم على ايه؟ لازم تدي عنوان. فعلم ادم الاسماء كلها. فانت دلوقتي اتعلمت الاسماء. يا دوب ماما تيجي تقول لك قول ماما، انت لسه بيبي. قول ماما، ماما، ماما، بتقول لك ماما عشان تنطق ماما الاول، ماما الاول. يجي بابا يقول لها لا قول بابا، قول بابا، ما تقولش دي هبله، ما تقولش بابا، قول ماما، قول بابا. وكل واحد يوم عايزك تنطق الاولاني الاول. انا دلوقتي عندي احفاد وشوف ابوهم وامهم بيعملوا ايه. قول ماما، ماما، ماما، بابا، بابا. الولد بعد كده بيبدا ينطق، وبعدين بيبدا يربط ماما وبابا بالشكل. فتلاقيه لما يمشي في الدنيا مع أم ولا مع أبوه يشوف أي واحدة ست يقول ماما، ماما، ماما. يشوف أي واحد راجل يقول بابا، ده حيوديه في داهية. لا ده بابا بتبقى هنا نصيبة. بس أنا لما نيجي نفكر بالأسلوب ده بص، لاقي اتعلمنا حاجات. الطفل يبدأ يشد شعرك، يمسك مناخيرك،
تعمل اي حاجة عاوز يمسكها حطها ببقه، عاوز يحس بيها، لانه عاوز يعمل مفهوم، عاوز يدي معنى، عايز الاسم كله معنى بالنسبة له. هنا المفهوم الذاتي اول حاجة كونت لنا فيه هي الادراك. ادراك لايه؟ لاسماء. اسماء لايه؟ لمعنى. ودول كونون لايه؟ لغة. اللغة دي عملت لنا حاجتين، لان عندنا معنى وعندنا الاسماء، فبدأنا نطلب بيها احتياجاتنا، وهتكلم عليها الاحتياجات العشرة الاساسية، وبدأنا نتصل بيهم مع نفسنا ومع الاخرين. بنخرج العالم الخارجي بنتصل باللغة اللي احنا عرفناها اللي جواها معنى. خدوا بالكم بقى اللي هيحصل، لان كل حياتك جوه المفهوم الذاتي. فالمفهوم الذاتي اساسا ادراك. ادراك لايه؟ لمعنى. جواه ايه؟ الاسماء والمعنى. عملنا بيهم ايه؟ احتياجاتنا واتصلنا مع نفسنا ومع الاخرين. اللغه دي اللي اتكونت جواها قيمك، وهنتكلم على القيم بالتفصيل، واعتقاداتك ومبادئك وجهات نظرك تجاه الاشياء. ورحت واخد دول وتكونوا لك، ورحت خارج بيهم للعالم الخارجي، وانت فاكر ان العالم الخارجي زيك بالظبط، لان هو ده اللي انت تعرفه. وبدأ تكتشف ان العالم الخارجي مختلف عنك تماما، وبدأ يحصل احتكاكات في فن الاتصال مع الناس. عشان كده في بعض البرامج بيقتلوا بعض في التلفزيون، لان ما حدش عارف ان لما تختلف معايا ده عادي جدا، انت لازم تختلف معايا، لان مفهومنا الذاتي مختلف. اليابانيين قالوا لي حاجة جميلة جدا، دي حكمة من عندهم، قالك اتنين بيتناقش مع بعض لازم يختلفوا، ولو ما اختلفوش، لان الاختلاف هو وقت النمو، لما اختلفناش في رأي يبقى اتفقنا في القيم، ولما اتفقناش في القيم ما فيش اتفاق في حاجة، يبقى واحد مننا احنا الاتنين ملوش لازمة. ففي الحالات دي انا خرجت في العالم الخارجي وانا عندي مفهوم ذاتي، ولما بتعامل مع الناس بتعامل بيه، فلما بتعامل بيه ده اللي انا اعرفه، ده معنى الاشياء بالنسبة لي. فلما لقيت الناس تاني مختلفين هبدأ هاجمهم، يبدأوا هاجموني، لان ما حدش علمني في بيتي ان الناس برا مختلفين عنك تماما. كم واحد فينا مختص في تربية الاطفال؟ وحتى لو مختص في تربية الاطفال ممكن يكلكح لك حياتك. فانا تربينا صدفة، هكلمك على الموضوع ده بعدين. عارف آفة ماشي، اسماء الحيوانات كلها، كله ماشي، عارف ازاي جالنا منين؟ المفهوم الذاتي ده مكتسب من 7 مراحل منتظم. سبب مفهومنا الذاتي المنتظم ده اللي هي فيها منطقة الأمان بتاعتك، هي منطقة خطرة جدا، أمان لكن خطرة جدا، هتعرف ليه بعد كده. وبعدين ديناميكي نشط، انت بتسمعني دلوقتي الجزء الديناميكي اللي عندك، ولما ترجع تاني ما تعملش حاجة الجزء المنتظم اللي عندك. مش معنى الجزء المنتظم هو السبب في مشاكلك، بالعكس، هو عاوزك تكون في أمان وضمان باستمرار. فحرب الإنسان بين الجزء الديناميكي وجزء المنتظم، تخرج برا عشان تتعلم حاجة وترجع تاني زي ما كنت، تخرج عشان تنزل وزنك وترجع تاني زي ما كنت، تروح تتعلم لغة وبعدين تسيبها، تشتري كتاب وما تقرهوش. إيه السبب؟ الحرب الداخلية بين الجزء المنتظم اللي عاوز يطمن عليك إنك في أمان وضمان باستمرار وما تتعبش في حاجة خارجة عن نطاق حيز الراحة بتاعتك، وتروح حاطط في جزء ديناميكي تاني، وبعدين تبدأ تتقدم، حد عايز ينزل وزنه ونفسه ينزل وزنه وبيعمل كل يقدر عليه عشان ينزل وزنه، ويبدأ شوية بعدين يسيب، لأن الجزء المنتظم يقوله تعال انت بتتعب زيادة عن اللزوم، انت كويس كده، تروح راجع تاني، يبص في المراية بيزيد وزنه ويبدأ يضايق تاني، يروح خارج. ده جزء ديناميكي، والناس رايحة جاية رايحة جاية ومش عارف ليه، وبعدين يخرج تاني وحاول يعمل حاجة جديدة، لكن الحاجة الأولانية ما في ناس كتير خسرت بيها، اشمعنى انت؟ لك مش عارف جواك بيحصل في ايه، وده اللي انا هكلم فيه بعد كده بالتفصيل. فدلوقتي المفهوم الذاتي بقى عبارة عن ايه؟ المفهوم الذاتي هو جذور الشخصية. المفهوم الذاتي في كل دول، في ادراكك، معنى الاشياء بالنسبة لك، في قيمك، في لغتك، جوا القيم الاعتقادات المبادئ وجهة نظرك تجاه الاشياء. ورحت خارج بدول كلهم وبدأت تتعامل مع العالم الخارجي، فبدأت تتكون لك حاجات تانية. الصورة الذاتية، التقدير الذاتي، تحقيق الذات والثقة في النفس، دول كلهم جوه مفهومك الذاتي. عاوز تغير حاجة في حياتك غيرها في الجذور مش في الفروع. الناس بتروح غير لي فروعي. يعني غير لي فروعي؟ عايز انزل وزني. الجذور ايه؟ لان انا ممكن اغير الفروع تطلع تاني بسبب الجذور زي ما هي،
عشان كده عايز تعمل اي تغيير في حياتك لازم يكون التغيير جوه المفهوم الذاتي، وده بالظبط اللي انا هقوله لك، ازاي المفهوم الذاتي بيتكون، وازاي نتعامل معاه، وازاي نحوله لمصلحتنا، وازاي نحول الجزء المكتسب نخليه انا اللي قرره، والجزء المنتظم اخليه ديناميكي، وجزء الديناميكي اخليه منتظم، وتبقى ماشي في الدنيا بتعرف اسرار مفهومك الذاتي واسرار التغيير، وده اللي بيوصلك بعد كده للنمو المتزن والتقدم. وطول ما انت ماشي تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولغايه ما اشوفك المره الجايه زي باستمرار افتكر، ولا انت طولك ولا عرضك ولا اسم اللي انت اديته لنفسك ولا العنوان ولا حد قالك انت كذا وصدقته، ولا انت حاجه من دول، ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا بتاع. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه. عمرك ما تنسى دي، فعمرك ما تقول انا، وتحاول تفرق بين الانا، فرق بينك بنشاطات الحياه اتعامل معاها وتعلم منها. فانت مش دول، انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخرك السماء والارض وما بينهما. افتكر ان الشتاء له روعه لكن برضه هو بدايه الصيف، والظلام له روعه لكن بدايه النهار، والالم هو بدايه الراحه، والفشل بيسموه فشل ده من غيره الواحد ما ينجحش هو بدايه النجاح. وعارف ساعات التعاسه هي بدايه السعاده، فعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، لان والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، بالرسل، بالانبياء، بالصحابه، بالأولياء الصالحين، وبعد كده الفعل. الفعل اتعلم بالفعل، اتعلم وكافح والفعل، وطول ما تماشي الالتزام والاصرار والانضباط وبالحب، وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو السرايا 99.3 FM، صوت يلامس القيم.
2: إذاعة نور الإيمان تقدم الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الكرام، إن هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، وهي سلسلة صحيح الآداب الإسلامية، سلسلة تدربنا على السلوك وتعطينا نوعا من أنواع التربية الإيمانية التي نروض أنفسنا عليها في معاملاتنا للآخرين. ولذلك فقد اخترت لكم اليوم أدبا من الآداب الإسلامية الراقية، ألا وهو الأدب مع الجيران. الأدب مع الجيران، أنتم تعلمون جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يوصي بالجار حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيجعل الجار يرث في جاره. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الأدب مع الجيران. الأدب الأول عدم إيذاء الجار، عدم إيذاء الجار. تعالوا معنا لنأخذ الحديث أولا، الدليل على ذلك، ثم نشرح ونوضح. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أول وصية للحبيب عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فلا يجوز أن تؤذي جارك لا بكلمة ولا بقول ولا بفعل ولا بشيء يغضبه، لأن جارك له حق عليك. فلا ينبغي مثلا لك أن ترفع صوت المذياع حتى يؤذي جارك. قد يكون جارك نائما، قد يكون جارك عنده من الأبناء من يذاكر أو نحو ذلك، فيتأذى برفع الصوت حتى ولو بالقرآن الكريم. ينبغي أن نحافظ على شعور جيراننا. بل لو ارتفع بيتك عن بيت جارك فخرجت لعمل ما، ينبغي أن تغض بصرك عن عورات جارك، ولا يجوز أن تنظر في قلب بيت جارك ولا في بلكونة جارك ولا في نافذة جارك، لأنها عورات ولا يجوز. فإيذاء الجار ممنوع بأي شكل من الأشكال. واسمع إلى هذه القصة التي يذكرها الإمام أحمد، يرويها الإمام أحمد بسند صحيح، عن امرأتين كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة كانت تعمل قليلا ولا تؤذي جيرانها فقال هي في الجنة، وامرأة كانت تصلي وتصوم كثيرا وتؤذي جيرانها قال هي في النار. تعال معي لتسمع نص الحديث. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. قارن معي بين هاتين المرأتين. المرأة الأولى يذكر من كثرة صلاتها، يعني قيام الليل وصلاة النوافل، وصيامها أي صيام النوافل، وصدقتها الكثيرة، غير أنها إذا تكلمت مع جيرانها آذتهم بلسانها. فبرغم هذه الطاعات من النوافل فوق الفرائض قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. والمرأة الأخرى يذكر من قلة صلاتها وصيامها، أي غير الفرائض، الحديث هنا على النوافل، هي تصلي الصلوات الخمس وتصوم رمضان، لكن النوافل من غير الصلوات الخمس قليلة كقيام الليل ونحو ذلك قليل، وكذلك الصدقة والصيام من غير رمضان قليل، وتتصدق بالأثوار من الأقط، يعني بقطع من الخبز الجاف أو بقطع من اللبن الجاف، يعني تتصدق بأشياء بسيطة لا يأبه الناس له، يعني لا تتصدق بالأموال الكثيرة، لا، أشياء بسيطة، لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ قال: هي في الجنة. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ تفهم من هذا الحديث أن المحافظة على الجار من مقامات الإيمان التي تسبب للرجل دخول الجنة. ثانيا، الأدب الثاني أن يأمن جاره شره، أن يأمن جاره شره. الجار يسافر وحتى لو كان الباب مفتوحا يتركه يعلم أن جاره سيحافظ عليه، الجار ينام ويعلم أن جاره يحافظ على ممتلكاته ولا يؤذيه فيه ولا يخونه ولا يسرق منه ولا شيء. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني بوائقه، يعني غوائله وشره. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. إذا أردت أن تدخل الجنة فحافظ على جارك أشد المحافظة، مثل محافظتك على مالك وأشد، تكن إن شاء الله تعالى من أهل الجنة. الأدب الثالث إكرام الجار. جارك هذا له حق عليك، حق الجيرة، فينبغي أن تكرمه. تكرمه بماذا؟ تكرمه بالقول، تكرمه بالفعل، أن تكرمه بكل ما يسره ويسعده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أن تكرم جارك. ولذلك إذا سمعت برجل مستقيم ملتزم وجيرانه يشتكون منه فاعلم أن في التزامه نقصا. إذا أردت أن تعرف استقامة الرجل وقوة إيمانه فسأل عنه جيرانه. أرجل كريم؟ أرجل مسامح؟ أرجل لا يأتيكم من قبله شر؟ نعم، إذن هو رجل إيمانه قوي. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، تكرمه بالدعوة، تدعوه في بيتك إذا كان عندك مناسبة، تجيب دعوته إذا دعاك وكان يصر بحضورك. إذا وقعت عند جارك أزمة، مرض ولده بسرعة، قم معه. إذا حدثت مصيبة عنده لابد أن تقف معه وقفة رجال ليشعر أن جيرانه معه. فالجار الجار، ولكن في بعض الأماكن نجد العمارة الكاملة قد لا يعلم الجار عن جاره. الجار ابنه يمرض ويذهب إلى المستشفى ويأتي إلى البيت ولا يشعر به جاره. سبحان الله، ما هذا؟ إخواني، نحن مسلمون والإسلام يحثنا على إكرام الجار ويجعله من علامات الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وروى مسلم أيضا عن أبي شريح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فليحسن إلى جاره يعني درجة الكرم ودرجة الإحسان. إذن تكلمنا الآن عن فلا يؤذي جاره، تكلمنا الآن عن فليكرم جاره، الآن فليحسن إلى جاره، وهي من علامات الإيمان أيضا. فليحسن إلى جاره، يفعل معه أحسن الأشياء وأحسن الأقوال. الإحسان هو مرتبة عليا في السلوك والأخلاق، فلا بد أن يكون مع جاره بهذه المرتبة. لماذا؟ لينفذ وصية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. الاهتمام بالجيران، ينبغي أن تهتم بجارك. ما الدليل على أنه ينبغي أن تهتم بجارك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كثرة الوصاية بالجار، جبريل يأتي ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ثم يأتي جبريل فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، ثم يأتي جبريل فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. هذه الوصية ليست للحبيب عليه الصلاة والسلام فقط، إنما هي لأمة الحبيب عليه الصلاة والسلام أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو قائدنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام. إذا كان جبريل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، فينبغي أن تهتم بجارك، تسأل عنه إذا غاب عن المسجد، لم يصلي معك اليوم، تسأل، تتصل بالهاتف: جارنا فلان لم يأتي، لماذا؟ قالوا: مسافر. طيب الحمد لله، لعل المانع خير، كنت أسأل عنه. جارنا تأخر، ما الذي حدث؟ سمعت صوتا عاليا، خيرا، ماذا عندكم؟ عندكم مريض؟ عندكم شيء؟ نساعدكم في شيء؟ ينبغي أن تهتم بالجار. الأدب الخامس: الهدية للجيران من الطعام ونحوه. أحيانا يكون جارك فقيرا، قد لا يأكل اللحم مثلا إلا كل شهرين أو ثلاثة، ولكنك كل يوم تطبخ وتخرج رائحة اللحم على أولاد جيرانك وأطفاله. في هذا الوقت ينبغي ويستحب لك أن تهدي له ولو شيئا قليلا يكسر حدة الجوع عند هؤلاء، أو يكسر حدة التطلع عند الأطفال الصغار. الكبير قد يملك نفسه، لكن الصغير لا يعرف شيئا. ولذلك اهتم قائد الأمة الإسلامية عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة، فماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني اعطي لجارك منها. سبحان الله، إذا طبخت مرقة، مرقة يعني أي طبيخ، أكثر ماءها فسيكثر الطبيخ. الإدام، فتأخذ زوجتك شيئا وتعطيها لجارتها، قد لا يكون عندها شيء يأكلونه هذا اليوم. بعض الناس يقول: قد مضى هذا الزمن وجاء الغنى، لا، ما زال أناس حتى الآن في هذه الطريقة. أنا أقول لك مثلا، أنتم عملتم نوعا من أنواع الحلوى، جميل، لا بأس أن قطعة أو قطعتين أو ثلاثة مع ابنك إلى جارك، خذ هذا من عندنا، حتى ولو كان قليلا، لكنه يشعر الجار بأن جاره يحبه وأنه يهتم به. لو أحضرتم نوعا من أنواع الفاكهة في غير ميعادها وفي غير آوانه، لا بأس من أن ترسل واحدة أو اثنتين مع ابنك أو ابنتك لجارك. هذا نوع من أنواع الوصية بالجار والاهتمام به. واسمع إلى هذا الحديث، كيف طبق الصحابة وصية النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا للجار. روى الترمذي وحسنه عن مجاهد وهو من التابعين أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ذبح شاة، قال مجاهد ذبحت له شاة، أو قال ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. الجار اليهودي، الجار اليهودي يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بكل الجيران حتى من غير المسلمين. فيأتي الصحابة الكرام فيحسنون معاملة الجيران حتى ولو كانوا يهودا أو نصارى. هل أهديتم من هذه الشاة لجارنا اليهودي؟ رضي الله عنك يا عمرو بن العاص، ورضي الله عن ابنك عبد الله بن عمرو، هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ وهذا مثل إسلامي رائع يبين لك أن الإسلام يأمر أتباعه بالإحسان إلى اليهود والنصارى وغير المسلمين ما داموا جيرانا لهم في بلادهم، فيحسنون إليهم، لأن المسلم إذا عامل غير المسلم بالمعاملة الحسنة فإن ذلك يجعل غير المسلم يحب الإسلام، وقد يكون ذلك سببا في دخوله في الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
1: الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية، برنامج يعرفك بجمال الأخلاق وروعة السلوك في الإسلام. الآداب الإسلامية مع فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، يأتيكم عبر أثير راديو سرايا 99.3 FM لتعيشوا معاني الأدب النبوي، وتستضيء بهدى الإسلام في التعامل والسلوك. الآداب الإسلامية موعد يتجدد مع الخير والتهذيب. راديو سرايا 99.3 FM، صوت يلامس القيم.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم حمدا، وشكرا لك اللهم شكرا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم يا ربنا ارزقنا علما وفهما، اللهم يا ربنا ارزقنا قولا حكيما، اللهم يا ربنا ارزقنا قلبا رحيما، اللهم يا ربنا ارزقنا لسانا طيبا يجعلنا يا ربنا ممن يبلغ دينك وممن يتوفق بإذنك يا رب العالمين لنشر هذا الدين وفي محاورة إخوانه المؤمنين. أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات الفاضلات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحثت عن الأديان في الأرض كلها، وجبت بلاد الله غربا ومشرقا، فلم أرك الإسلام أدعى لألفة ولا مثل أهليه أشد تفرقا. مصيبتنا يا إخواني ويا أخواتي في هذا الزمان أن هذا الدين، دين الإسلام، هو الدين الجامع، هو الدين الكلي، هو الدين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. هذا الدين العظيم هو دين الوحدة، هو دين التكامل، هو دين المصالحة فيما بين المؤمنين، هو دين الأخوة، هو دين الاجتماع، هو دين جمع الكلمة، هو دين وحدة الصف. هذا من ناحية الدين. أما من ناحية توصيف حال المسلمين في هذا الزمان، فاعذروني أن أقول أيها الإخوة أيتها الأخوات، والحقيقة لا أشك أنها مرة، لا شك حينما نقول الحقيقة بأن هذه الحقيقة في هذا الجانب مرة للغاية. ولهذا سأقول الحقيقة بمرارتها، ولكنني على أمل أن هذه الأمة الإسلامية وأن أمتنا وأن مجتمعنا وأن مجتمعنا وبالذات المجتمع الفلسطيني سيعود إلى لحمته وأخوته وإخائه، وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى المجتمع الذي يضرب به المثال كما كان يضرب به المثال في الوحدة والألفة والتلاقي والتصافي، وأن يعذر كل منا الآخر، وأن يتواصلوا على كلمة سواء، على كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إننا أيها الإخوة حينما نلاحظ واقعنا نجد أن هذا الواقع قد كثر فيه الاختلاف، وكثر فيه القيل والقال، وكثرت فيه الاختلافات التي لربما تصل إلى اختلافات حقيقية للغاية، ولربما تكون هنالك اختلافات ليست حقيقية وإنما هي اختلافات ثانوية وليست اختلافات جوهرية. إن الاختلاف كما يقول الفيروز آبادي رحمه الله هو أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو في فعله. فإذا هنالك تباين في الرأي، هنالك مغايرة في الطرح، هنالك اختلافات قد تكون اختلافات مذمومة. ولا شك أن الاختلاف المذموم وليس الاختلاف المحمود منشأه يكون من الجهل أو من الهوى أو من التقليد، ولذلك النصوص جاءت في التحذير منه، فالله عز وجل يقول: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك. فلذلك الأمة عموما فيها اختلاف، إلا ما رحم ربك، هذا يدل على أن الذين رحمهم الله عز وجل فإنهم ماذا؟ فإنهم متكاملين، فإنهم متوادين، فإنهم متحابين. لأجل ذلك فإن دين الإسلام نهى عن التنازع، ونهى عن الفرقة، ونهى عن التخاصم، فقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حينما نتنازع نفشل، وحينما نفشل فإن ريحنا وقوتنا وسؤددنا واجتماعنا تذهب، تذهب ريحنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى كذلك يقول في محكم التنزيل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. لا تتفرقوا، ولا تكونوا ممن فرقوا دينهم، ولا تكونوا ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب، كل مجتمع، كل فرقة تعجب برأيها وتعجب بفكرها وتعجب بحديثها، وترى الآخرين ليسوا بشيء. إننا أيها الإخوة، إننا أمة الإسلام، أمة اجتماع الكلمة، أمة الاعتصام بحبل الله. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا نتفرق. الله سبحانه وتعالى نهانا كذلك عن أن نتفرق
حينما تأتينا الآيات الكريمة، حينما تأتينا الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا يجوز لنا أن نتفرق وأن نختلف، خصوصا حينما تأتي الآية، خصوصا حينما يأتي الحديث. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا المسلمين ممن يحكمونكم، وأطيعوا العلماء الربانيين ممن يقولون فيكم. ومع ذلك فإن تنازعتم في شيء، إن اختلفتم في شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا اختلفنا وتنازعنا نرده إلى من؟ نرده إلى الله، نرده إلى رسول الله. ولذلك فإنه في الحقيقة لا يجوز لنا أن نتفرق بعدما تأتينا الآية، بعدما يأتينا النص القرآني، بعدما يأتينا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هنالك أفضل من كلام الله أيها الإخوة؟ هل هنالك أفضل من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كلا والله، والله لن يكون هنالك شيء أفضل ولا أحلى ولا أجمل ولا أرقى من كلام الله سبحانه وتعالى، أو من كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن كلام الله سبحانه وبحمده وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو القول الفيصل، هو الأمر الذي في الحقيقة لا يجوز لنا أن نخالفه إطلاقا، لأنه كلام الله، لأنه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الوحي، فكيف نخالف الوحي؟ ولذلك يا إخوة هذه وسيلة جميلة جدا. حينما نختلف، حينما يعني يكون بيننا اختلاف ويكون بيننا نقاش ويكون بيننا نوع من عدم فهم كل منا للآخر، نحاول قدر الإمكان ماذا؟ أن نجمع كلمتنا على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جميع الكتب يدرك من قراها ملال أو فتور أو سآمة سوى القرآن، فافهم واستمع لي وقول المصطفى يا ذا الشهامة. لا يوجد كتاب أفضل من كتاب الله، ولا يوجد حديث أفضل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فعلا حينما نختلف بعدما تأتينا الآية وبعدما يأتينا حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنحن وللأسف قد نتشبه بماذا؟ بأهل الكتاب، باليهود والنصارى. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، فقال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تأتي البينة ويأتي الآية ويأتي الحديث ومع ذلك فنتفرق، هذه مشكلة كبيرة جدا. لأجل ذلك أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إن أفضل وسيلة حينما نختلف أن نجمع كلامنا الذي اختلفنا فيه على كلام الله، نجمعه ثم بعد ذلك نعرضه على كلام الله سبحانه وتعالى. هل كلامنا وافق كلام الله سبحانه وتعالى؟ فإن وافق كلام الله فحمدا لله سبحانه وتعالى، حمدا لله عز وجل أن كلامنا وافق كلام الله سبحانه وتعالى، أو وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وافق إجماع العلماء. إجماع العلماء كما يقول العلماء اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. إذا كانت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ويحتمل ذلك، سواء كان ذلك في مسائل الشريعة التي هي الفقه، المسائل الفقهية، أو مسائل السلوك، أو مسائل الأدب، أو مسائل الأخلاق، أو مسائل الفكر، أو مسائل الاقتصاد، أو مسائل السياسة، الجوانب التي اختلف فيها العلماء، لا شك أن الاختلاف رحمة واسعة بفضل الله عز وجل. وهذا دليل على عوامل ماذا؟ على عوامل المرونة في شريعة الإسلام. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن رجلا صنف كتابا في الاختلاف، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لذلك الرجل: لا تسميه كتاب الاختلاف، ولكن سميه كتاب السعة. كتاب سعة، فيه سعة، فيه نوع من المرونة بفضل الله سبحانه وتعالى. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لماذا تتفرق الأمة فيها؟ لماذا تتنازع الأمة فيها؟ لماذا يحصل الخصومات؟ لماذا كل فرقة وكل فئة تحذر من الفئة الأخرى؟ ما دام أن المسألة مثلا كانت مسألة خلافية بين أهل العلم، والخلاف فيها انتبهوا يكون خلافا معتبرا، فإنه لا يجوز لنا، لا يجوز لكل فرقة منا وكل طائفة منا وكل جماعة منا أن تحذر من الفئة ومن الفرقة الأخرى. إذا
كانت المسألة ماذا؟ إذا كانت المسألة مما يصح مما يسوغ فيها الاختلاف، لأنه وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، كما يقول ابن الحصار الحنفي رحمه الله تعالى. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إنه ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لا يسرني أن أصحاب الرسول لم يختلفوا. يقول رحمه الله: لأنهم إذا اجتمعوا على قول واحد فقط فخالفهم رجل كان هذا الرجل ضالا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا وأخذ رجل بقول هذا كان في الأمر سعة. طبعا بشرط أن يكون ماذا؟ أخذ هذا القول مبنيا على ماذا؟ على ما جاء في كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك أيها الإخوة، حينما يكون هنالك اختلاف فيجب علينا أن نحذر كذلك من جوانب ماذا؟ الحسد والبغي، يبغى كل فئة وتبغى كل فرقة على الفرقة الأخرى، وأن يكون هنالك انتصار للنفس، بل إنما ماذا؟ نعرض هذا القول على ماذا؟ كما قلت لكم، على كلام الله وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب، هذا الوحي، ليحكم بين الناس في ماذا؟ فيما اختلفوا فيه. لأجل ذلك أيها الإخوة، حينما ننظر إلى هذا الجانب، لا شك حينما ننظر إلى هذا الجانب فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنكون إن شاء الله سبحانه وبحمده ممن يتعاملون بآداب الخلاف. ولذلك إذا كانت المسألة كما قلت لكم، إذا كانت المسألة مما يسوق فيها الاختلاف، فإنه يجب أن تبقى الألفة وعصمة الدين، كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الصحابة: كانوا يتناظرون في المسائل العلمية والعملية، مسائل الشريعة، مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولذلك أيها الإخوة، حينما فعلا نحن نختلف فإننا لا شك حينما نختلف نحاول قدر الإمكان أن نجعل بيننا قبل كل شيء أخوة الإسلام. انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حينما تحدث عنه يونس الصدفي رحمه الله تعالى، تناظر مرة من المرات، فحينما تناظر قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ليونس الصدفي: ألا يسرك حينما اختلفنا في مسألة ما أننا اتفقنا في مسائل كثيرة؟ ثم ابتسم الشافعي في وجه يونس الصدفي وصافحه وقال له: يبقى بيننا المودة وتبقى بيننا المحبة ويبقى بيننا الإخاء. إذن يا إخوة يا أخوات، حينما يكون بيننا هذا الخلاف أو الاختلاف، وتكون هذه الاختلافات في الحقيقة في المسائل التي بإذن الله سبحانه وتعالى يسوغ فيها الاختلاف، فإنه يجب علينا أن نجمع كلمتنا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اختلفوا، ولربما وصل بينهم عراك بين علي بن أبي طالب وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، لكن حينما علم معاوية أن ملك الروم يحاول ماذا؟ أن يناصر معاوية ضد علي، ماذا قال معاوية؟ قال: والله لأجتمعن أنا وعلي ضدك يا ملك الروم، لأنه كان ملك نصراني كافر، يحاول ماذا؟ أن يدخل بينهما، يحاول أن يزيد الاختلاف بين هاتين الفئتين من المسلمين، فئة معاوية وفئة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يحاول أن يخوض في الماء القذر أكرمكم الله. لكنه ماذا؟ معاوية رضي الله عنه وأرضاه وعى له وقال: يستحيل ذلك، بل سأجتمعن أنا وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضدك، ونبقى إخوة متحابين ولو تفرقنا في بعض المسائل. بهذه الطريقة يا إخوة فعلا يجب أن نكون إن شاء الله تعالى، حتى لو اختلفنا وحتى لو حصل اختلاف، لكن في الأصل أن تكون بيننا وحدة الصف وجمع الكلمة على كلمة سواء: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري. أنت ممكن تكون من مذهب الشافعي، فلان يكون مذهب الإمام أبي حنيفة، فلان يكون من مذهب الإمام مالك، وقوع الاختلاف أمر ضروري لا بد منه لتفاوت أغراضهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، كل واحد عنده غرض وعنده فهم وعنده نظرة وعنده رأي، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعداوة بعضهم لبعض.
المذموم ماذا؟ بغي بعضهم لبعض وعداوة بعضهم على بعض. حينما ندرك هذه القضايا يا إخوة، لا شك أن أمة الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون أمة الوحدة، أمة الاتفاق، أمة جمع الكلمة. لا شك أننا بأمس الحاجة إلى أن تجتمع كلمة المسلمين على كلمة سواء، إلى أن نتوحد صفوفنا، إلى أن نكون كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بنيان مرصوص. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، الجسد، نحن نريد أن تكون أمتنا أمة الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، من المتآخين فيه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم للصالحات، وأن يجنبنا وإياكم كل شر وكل ضر وكل سوء وكل بأساء، إنه على كل شيء قدير. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تابعونا في برنامجكم جسور المحبة إلى حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج من المدينة إلى تبوك، وفي الطريق مروا بالحجر، ديار ثمود قوم صالح عليه السلام، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك استقى الناس من أبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا يا رسول الله قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع صلى الله عليه وسلم بردائه وهو على رحله وأسرع السير حتى أجاز الوادي، ثم قام فيهم صلى الله عليه وسلم خطيبا يذكرهم أخذ ربنا سبحانه إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكي الآثار والحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات قد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج، يعني الناقة، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قيل من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. ثم إن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت في بعض الطريق، وكان في الناس زيد بن اللصيت. زيد بن اللصيت هذا كان يهوديا من بني قينقاع، فأسلم لكن إسلامه كان مدخولا، فلما ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بما في نفسه من النفاق. روى ابن إسحاق أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضلت وخرج أصحابه في طلبها كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة يقال له عمارة بن حزم البدري. عمارة بن حزم هذا كان له رحل كالناس، وكان في رحله زيد بن اللصيت، فقال زيد بن اللصيت لبعض من معه وهو جالس في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه وعمارة معه، الآن هذا زيد بن لصيت يتكلم في رحل عمارة مع بعض من معه ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه عمر صاحب الرحل، طبعا هو لم يسمع لكن جاءه الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزممها فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا وجاءوه بالناقة، فرجع عمارة بن حزم هذا إلى رحله يحدث بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا عجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا يذكر عمارة هذا الذي قاله زيد بن لصيت. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة وسمع كلام ابن لصيت هذا ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي، يقول عمارة زيد بن لصيت قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة بن حزم على زيد بن لصيت يجأ في عنقه ويقول إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. وفي الطريق اشتدت حاجة الناس إلى الماء وأصابهم من العطش ما ألهب أحشاءهم حتى جعل الرجل ينحر بعيره فيشق كرشه فيشرب ماءه، فاقدروا قدر هذا العطش الحامل على إتلاف بعير لمويهة لماء قين في كرشه. نسأل الله السلامة والعافية. روى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادعو لنا. فقال صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك؟ قال نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت ماءها فملأوا ما معهم. قال ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وأصابهم في سفرهم هذا مسغبة شديدة أيضا عضهم، جوع لحس أكبادهم حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر نواضحهم لأكلوا. روى مسلم أنه لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال صلى الله عليه وسلم فعلوا. فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت إن أذنت لهم في نحر بعرانهم قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ثم دعا ببساط فبسطه، ثم دعا بفضل أقواتهم وأزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الرجل الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على ذلك النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال صلى الله عليه وسلم خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتعداهم التعب والجهد فأصاب دوابهم. روى أحمد عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فجهد الظهر جهدا شديدا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهرهم من الجهد، فقال فتحين بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيقا طريقا ضيقا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال مروا بسم الله. قال فمر الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الظهر. طبعا هذا طريق ضيق، يعني سيمشي الراكب خلف الراكب أو الراكبان خلف الراكبين، لن يمشي المجموعة الكبيرة لأنه طريق ضيق. قال فجعل ينفخ صلى الله عليه وسلم في ظهرهم ويقول اللهم احمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس وفي البر والبحر. قال فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها، يعني هي تريد أن تسرع ونحن نحبسها عن ذلك. قال فضالة هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس، وما ما فهم على الرطب واليابس. قال فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، قال فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى دنوا من تبوك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ألا يقربوا عينها حتى يأتي هو نفسه. روى مسلم في الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك، شراك النعل، وسير سير النعل هذا الذي يربط به النعل، يعني يقول إنها كالشراك في قلة مائها وضعف جريه. قال والماء مثل الشراك، تبض بشيء من مال، تبض تقطر وتسيل بشيء قليل من الماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجلين اللذين سبق الناس، هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال نعم. قال فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع ذلك الماء الذي غرفوه، اجتمع في شيء من الأواني التي كانت معهم. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه للبركة منه صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد ذلك الماء في العين. قال فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. ووقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، هذه تبوك مليئة اليوم بساتين وعمرانا، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك وعسكر هناك بجيشه في انتظار جيش الروم ومن معه من متنصرة العرب. وفي ليلة من ليالي تبوك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه ستهب عليهم ريح شديدة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أمره. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما أتينا تبوك قال صلى الله عليه وسلم أما إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. قال فعقلنا إبلنا وهبت ريح شديدة. قال فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء. وفي ليلة أخرى من ليالي تبوك أكرم ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه خمسا لم يعطهن نبي قبله. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي. قال فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يعني يحرسونه، فلما صلى صلى الله عليه وسلم وانصرف قال لهم لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم أكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. نسأل ربنا سبحانه أن يجزي عنا نبينا أوفى الجزاء وأفضله وأخيره وأعظمه، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن تنالنا دعوته. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك، فوفد عليه في يوم من تلك الأيام ملك أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يذكر خبر تبوك قال وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة أي ملك أيلة، واسمه على ما حكى الحافظ ابن حجر يوحنا بن رؤبة. والعلماء تأنيث الأعلم، الأعلم هو مشقوق الشفة العليا، والعلماء المؤنث الأعلام، تقول الأعلم والعلماء كما تقول الأخضر والخضراء والأحمر والحمراء والأشنب والشنباء وهلم جرا. والعلماء هذه لقب أم ملك أيلة، ولعلها لقبت بذلك لأنها كانت مشقوقة الشفة العليا. قال وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ويذكر أهل التواريخ والسير أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهو بتبوك يهود جرباء وأذرع، فأعطوه الجزية، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أمان. ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه في تبوك وهو يتوقع هجوم الروم وأحلافهم ويأتيه الوفود بإسلامهم، لم يمنعه ذلك من أن يحدث أصحابه بعظم قدر ما شرع لهم ربهم سبحانه من العبادات. روى أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال: من قام إذا استقلت الشمس، استقلت أي ارتفعت في السماء وتعالت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا يحدثهم عن ركعتي الضحى. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه. وأكمل حديث هذا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: الوطن.
1: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل. لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرء ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولن اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، بين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين، منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما فتكون متذللا طوال اليوم، كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه: حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف، كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله، فكيف ستقف أنت أمامه حتى وإن غفر؟ فلماذا كيف تتجرؤ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يومه، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت. يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاصٍ وإن عفوت، وإن عفوت. لذلك لما جاء عبد الله بن مبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له: سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منه. فقال له: ما قال؟ فقال له: سمعته يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. فقال له الإمام أحمد: أعد علي أبياتك. ولها مرة تانية، فأعاد عليه الأبيات. فلما أعاده، لما أعاد الأبيات عليه، وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام، وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول: فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا، ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، يا دكتور نبيل، لو عاتبك إنسان حبيب لك، ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله. كيف تكون إجابتنا؟ وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط رحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة: عبدي لما فعلت؟ كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة: عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول: يا رب أعرف أني فعلت. يقول: لو أنت فعلت. يقول: أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه، أن يقول له: فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني. من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها، ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم، يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا ويقول لهم: ادعوا، اطلبوا، ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل، أو أن تزهد، أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين في مغفرة رب العالمين ورحمة أكرم الأكرمين جل جلال الله
0: سبحانه. ورحمتي وسعت كل شيء. بعض الناس قد يقول: أنا فعلت أشياء كثيرة طول السنة، بعض الناس قد يكون أتى الفواحش والمنكرات وترك الصلوات وفعل ما فعل، المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل قد تكون كثيرة، فيأتي هذا اليوم يقول هل سيغفر الله لي؟ فضيل بن عياض على ذكره في عرفة يقول للناس: رأيتم إلى هذا المشهد، لو أن هؤلاء الناس كلهم ذهبوا إلى رجل يسألونه دانق،
2: يا الله،
0: دانق سدس درهم، يعني حتى مو دينار، درهم، سدس درهم. كل هؤلاء الناس سألوا رجلا، رجل عنده خير سدس الدرهم، كان يردهم؟ قالوا لا، مستحيل أحد يرد هؤلاء الناس. قال: مغفرة الله لهم أهون على الله من هذا الدانق. يعني الله لما يغفر، ترى مثل ما تفضلتم شيخ، لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. لكن وين العبد اللي يرفع عيده؟ وين العبد الذي يطلب؟ كل هذا الذي ذكرت وذكرت الناس به الدكتور، تأكد أن في ناس إلى الآن أيضا ما يرفع عيده، ما يرفع عيده يوم عرفة. يا محروم، يا محروم، هذا اليوم ما تنزل إيدك أصلا. النبي ما أنزل يده إلا على غروب الشمس. هذا يوم كل دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خلصت من طلب الآخرة، ابدأ بالدنيا، اجعل قلبك حاضر وأنت تطلب. كثير من القصص سمعناها عن أناس طلبوا أشياء صعبت عليهم في الدنيا، لكن طلبوها في يوم عرفة فسهلها الله لهم قبل عرفات القادمة، قبل أن يأتي عرفة اليوم الذي بعده. حتى سمعت قصة رجل يقول: عندي ولد 10 سنوات وأنا تعبت معاه 10 سنوات. يقول: ولدي بالثلاثينات، رجل لا صلاة لا عبادة، لا رجل يعني للأسف فسد الولد. يقول: ذهبت للحج فقط لأدعو الله له، نيتي في الحج أن الله يهدي ولدي. يقول: جئت عرفة، أكثر دعاء أدعوه أن يصلح الله لي ولدي. يقول: جئت إلى البيت، قبل ما أدخل بيتي رايح أصلي الفجر في المسجد، وصلت البيت على صلاة الفجر. قل: ذهبت للمسجد أطالع شاب، أقول ما شاء الله على صلاة هذا الشاب اللي جاي مبكر عند الأذان ويصلي، يا ليت ولدي مثله. يقول: التفت فإذا هو ولدي.
2: الله أكبر.
0: يقول: هداه الله وأنا في الحج.
2: الله أكبر.
0: يعني شوف سرعة الاستجابة. والله نساء ما ولدنا سنوات دعت الله في عرفة فرزق الله الولد. نساء كثيرات تدعو الله بالزوج الصالح في أيام كثيرة ما استجاب الله لها، يمكن لي ضعف الدعاء عندها أو شروطه ما تحققت، دعت الله خالصة من قلبها في يوم عرفة فرزقها الله. هذا في الدنيا، في الدنيا شيخ، شلون في الآخرة لو كشف الحجاب، الواحد يدعو الله برفقة النبي ولا بالفردوس الأعلى وجواز الصراط والنجاة من النار، وقد تظنها كبيرة. لا لا، الله عز وجل رحمة تسع كل شيء، خصوصا أنت في هذه الأيام من القلائل، قلائل اللي جالس بعد العصر إلى الغروب يرفع يديه بقلب حاضر، قلب يعني موقن بالإجابة، وعين تدمع وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته، وتهلل وتذكر الله بين كل دعوة وأخرى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ترجع للدعاء، ثم تهلل وتدعو الله وتذكر الله، ثم ترجع للدعاء في زاوية في بيتك أو في مصلاك أو في مسجدك أو في أي مكان كنت. قد فرغت هذه الساعات قبل غروب الشمس يوم عرفة من كل أعمال الدنيا. قلت حق أهلك، قلت حق أولادك قبلها: أرجوكم أنا بعد العصر للغروب في يوم عرفة لا حد يتصل علي، لا حد يكلمني، أطفأ جهازي. حتى يعني بعض الناس حتى تليفونك يا أخي طف التليفون، اعتبر عندك موعد عند إنسان مسؤول ولا رجل عظيم في الدنيا، يمكن ما تدخل حتى الهاتف إليه. هذا بينك وبين رب العالمين. هذه الساعات دكتور أحمد يعني هي يفترض، والله والله أعلم، يعني أنا أقول يفترض أنك ما تشوف أحد بالشارع.
2: صحيح.
0: يفترض شوارعنا كلها خالية، يفترض أسواقنا أغلقت في هذه اللحظات، يفترض الناس في البيوت ما في أحد نايم، ما في أحد لاهي، ما حتى طبخ الفطور يصير قبلها، يجهزون الفطور والناس يجلسون في هذه الساعات، كل امرأة على مصلاها على سجادتها. جويرية كانت تذكر الله كل يوم بعد الفجر ليه الضحى.
2: الله.
0: تخيل شيخ، إلى شروق الشمس، ثم ترتفع الشمس يدخل الضحى، كل يوم على مصلاها تذكر الله جويرية زوجة النبي. هذه في أيام العادية، تتوقع إيش يفعلون في يوم عرفة؟ شيخ، هذه اللحظات الأخيرة في يوم عرفة نذكر الناس فيها قبل أن ندخل فيما بعدها.
2: اللحظات الأخيرة من يوم عرفة لابد أنك تستجمع قلبك وتدخل على الله عز وجل، وتعلم أن كل دعوة، كل دعوة، كل دعوة بإذن الله عز وجل محقق. كما تفضلت حضرتك، السلف كانوا يقولون: ما دعونا دعوة في يوم عرفة إلا ورأيناها مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح، تحققت كما دعونا تماما بتمام مثل فلق الصبح. ف فأنت لا تستعظم ولا تتكاثر على الله عز وجل شيئا، واعلم أنك بيدك الآن رزقك ومستقبلك وقلبك والجنة دار الآخرة، ماذا ستبني فيها وماذا تريد أن تكون فيها، كما يعني ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يرى وجه الله في الآخرة؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون بجوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ أدعو. تعطى بإذن الله عز وجل، لا تستعظم شيئا. ما دعونا بدعوة إلا ورأيناها في يوم عرفة، إلا ورأيناها مثل فلق الصبح. أنا أحب فلق الصبح، فلق الصبح يعني تراها رأي عين، كما دعوت بالضبط. تريد زوجة صفتها كذا؟ أدعو، هذا يومك. تريدين زوجا صفاته كذا؟ ادعي، هذا يومك. لا تتكاثر ولا تستعظم على الله عز وجل شيئا، لا تستكثر ولا تقول لا لن يحدث. والله مهما كنت ظروفك ضيقة ورزقك يعني ليس بالواسع الذي يكفيك في أهلك، ادعو. والله بأيدينا أبواب رحمتنا، بأيدينا مفاتيح نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، لكننا للأسف لا ندعو. بأيدينا أن يخرجنا الله عز وجل من استثقال العبادات واستثقال قيام الليل واستثقال قراءة القرآن، إلى أن نكون من العباد الزهاد، إلى أن نكون حائزي مراتب السبق عند رب الأرض والسماوات. والله هذا بأيدينا لكننا لا ندعو. بأيدينا أن يطهر الله قلوبنا من الأدران التي أصابتها طوال العام من النظر الحرام ومن الذنوب والمعاصي ومن السماع المحرم ومن هذه الشبهات التي ندخل أنفسنا فيها ومن الخبط يمينا ويسارا في الشهوات والمعاصي والذنوب. الآن تطهر قلبك، فقط تدعو، فقط ترجو، تجد كل مرتبة في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في أخص أموره عليه الصلاة والسلام، حتى قلبه، وهو أنظف الناس قلبا وأطهر الناس نفسا، كان كثيرا ما يدعو يقول: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. تجد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجده في غاية الرقة: اللهم إني أسألك وأسألك وأسألك وأسألك. دعاء لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا يقول: وأسألك، وليس فقط، لا، وأسألك كمان، وأسألك: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمات الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. اللهم في دعاء آخر: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح والدرجات العلى من الجنة. الغاية في كل شيء، المرتبة العليا في كل شيء. فلا أدري بعد ذلك لماذا نكسل ولماذا نقصر. فدونكم هذا اليوم يا عباد الله لا نريد أن نتوانى فيه عن الدعاء ولا عن الرجاء في رب الأرض والسماء، عسى أن يرحمنا ويغفر لنا ويجعلنا من عباده الصالحين.
3: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
4: يمو السرايا والشط ويلها،
5: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: يا عيوني
3: راديو سرايا اف ام 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله. اللحظة الذهبية في القطبية الأمريكية أو للقطبية الأمريكية كانت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وحتى عام 2001. في هذه الفترة تأسست للولايات المتحدة الأمريكية كل الأدوات التي تلزمها لتحقق مشروعها بسيادة عالمية: منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. مع العلم المؤسسات تأسست في وقت سابق بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها أصبحت الآن أكثر فاعلية في تطبيق الرؤية الليبرالية الأمريكية. المؤسسات والمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة هي التي تقود، هي التي تقرر، وهي التي توجه كل هذه المؤسسات. العولمة في هذه الفترة أصبحت مصطلحاً شائع وذائع، والعولمة المقصود بها بالمناسبة في هذه الحالة هي الموارد الاقتصادية التي تشكل للعالم أجمع شبكة من المصالح تربطها ببعضها البعض، وفي مركزها طبعاً الولايات المتحدة ومصالحها. ثم هناك العولمة التقنية. النموذجان الرئيسان للعولمة أو الركنان الرئيسان للعولمة هما الاقتصاد والتكنولوجيا. ورأينا في وقت لاحق، أي بعد عام 2001، أن الاقتصاد والتكنولوجيا، لأن الصين بدأت تمتلك اقتصاداً قوياً وبدأت تمتلك تكنولوجيا ليست مجرد نسخ وإنما إنتاج حقيقي للتقنيات، بدأنا نشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تقاوم النمو الصيني الاقتصادي والتقني من خلال خرق واضح لمبادئ العولمة التي رأيناها في التسعينيات. ولذلك تجد الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على دول كثيرة جدا لكي تخفف علاقاتها الاقتصادية مع الصين. رأينا ذلك في ضغط أمريكي على أوروبا، رأينا ذلك في ضغط أمريكي أيضا على الدول النامية مثل الهند، البرازيل، كندا وغيرها من الدول التي كانت تريد استيراد التكنولوجيا.

0: التكنولوجيا الصينية، والولايات المتحدة الأمريكية تدخلت لكي توقف استيراد التقنيات الصينية خاصة تلك المتعلقة بالجيل الخامس. في عام 2001 أصيبت الولايات المتحدة الأمريكية بضربة أفقدتها توازنها. القطب الأكبر، الأعظم، الأهم، المتسيد أصبح فاقداً للتوازن، فانشغل في حروب من عام 2001 فما بعد حرب أفغانستان طبعاً هنا أقصد وحرب العراق، انشغل بحربين لا قيمة لهما استراتيجياً من حيث المصلحة القومية الأمريكية. أمريكا أرادت أن تعرض للعالم قوتها وأن تستعرض منتجاتها العسكرية، ودخلت في هذه الحرب التي كان من المفترض أن تكون حرب سريعة. لماذا؟ لأن أفغانستان دولة فقيرة ليس لديها ذلك الجيش ولا تلك التقنيات، ومن هي أفغانستان حتى تقف أمام هذا المارد الجبار الصانع لأعتى الأجهزة والأدوات العسكرية والأسلحة التي عرفتها البشرية، ومن هي العراق حتى تستطيع أن تفعل ذلك؟ لكن في الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية ذات العمق التاريخي الضحل نسبياً مقارنة بهذه البلدان غرقت في جغرافيا أفغانستان وفي تاريخ أفغانستان، وغرقت في جغرافيا العراق وفي تاريخ العراق. هذا الوحل الذي دخلت فيه الجيوش الأمريكية في هاتين المنطقتين أعطى فسحة للقطب الصيني لكي يسرع من إنتاجه ويسرع من حضوره الدولي، وأعطى فسحة لروسيا التي خرجت منهكة ذليلة من انهيار الاتحاد السوفيتي ومنكسرة، أعطاها فسحة لكي تتقدم للأمام وتبدأ بمحاولة تحقيق أحلامها التوسعية بالاعتماد على الذكريات والوعي الجمعي الإمبراطوري السابق للاتحاد السوفيتي. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الصين وقلنا أنه بدا واضحا للقيادة الأمريكية لا سيما في عهد أوباما أن الانشغال بما يسمى بالحرب على الإرهاب أصبح عبئا كبيرا على الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، ولذلك وضع الصين وجنوب شرق آسيا في قمة أولويات الأمن القومي الصيني الأمريكي، ومن هنا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية توجه كثيرا من إمكاناتها باتجاه تلك المنطقة محاولة احتواء الصين اقتصاديا عسكريا وكذلك سياسيا من خلال تشكيل تحالفات مع دول في جنوب شرق آسيا ومع أستراليا طبعا من أجل محاولة تطويق النفوذ الصيني. في الحقيقة روسيا تحديدا ذات عمق تاريخي بعيد، طبعا الإمبراطورية الروسية قديمة، ولكن المؤسس هو بيتر الأكبر، بطرس الأكبر، ويعتبر بالنسبة للروس هو الذي صنع أو نقل الدولة الروسية إلى إمبراطورية من خلال استعمار وفتح كثير من المناطق من بينها القرم ومن بينها كثير من الدول في شرق أوروبا. كل زعيم روسي أو إمبراطور فتح أرضاً خارج الحدود الرئيسية للدولة الروسية أصبح رمزاً تاريخياً يشاد به في الوعي الجمعي وفي التاريخ الروسي. فلدينا بطرس الأكبر، ولدينا طبعاً بطرس الأكبر نحن نتكلم عن عام 1721 تقريباً عندما بدأ في حملاته التوسعية، ولدينا كاثرين أيضاً التي الإمبراطورة كاثرين في القرن الثامن عشر، في نهاية القرن الثامن عشر، التي فعلت أيضا ذلك تحديدا. وكل من بيتر بطرس وكاثرين كان لديهما طموحات توسعية سواء في شرق أوروبا أو في مناطق البحر الأسود وصولا إلى الدولة العثمانية، ولذلك قاتلت الدولة العثمانية روسيا القيصرية أكثر من 13 حربا. وهذا الصدام بين الكتلتين قلنا في حلقات سابقة أن هناك من دواعي الجغرافيا ومن حقائق التاريخ ما يقتضي، بمعنى أن روسيا حتى تستطيع أن تمكن لنفسها في البحر الأسود وتمكين نفسها في البحر الأسود ضرورة للأمن القومي الروسي وضرورة الاقتصاد الروسي، لابد لها أيضا بعد تمكين نفسها في البحر الأسود من أن تفكر في كيفية الهيمنة على معابر البحر الأسود أو معبر البوسفور تحديدا والدردنيل، وهي التي تقع تحت السيطرة العثمانية سابقا والسيطرة التركية لاحقا. إذن هذا منطق الجغرافيا، ومنطق التاريخ أضاف إلى منطق الجغرافيا عمقا في فهم طبيعة العلاقة ما بين تركيا وما بين روسيا. هنا نعود إلى الوقت الحاضر. بوتين استحضر شخصية بطرس الأكبر، وحاول في كثير من خطاباته أن يستدعي التاريخ، تاريخ بطرس الأكبر، من أجل أن يشكل ويؤسس للهوية الروسية الحديثة التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولذلك نجد أنه في احتفال على 325 سنة على تأسيس الأسطول البحري الروسي، نجد أن بوتين يحاول أن يؤسس لشخصية بطرس على أنه المؤسس الأكبر للأسطول، وهذا في الحقيقة فعلا هذا الذي تم.
1: روسيا في кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав. Прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров.
0: بطرس هذا كان مهتم جدا، الامبراطور كان مهتم جدا بأوروبا، وقام بجولة، وفي تلك الفترة ذهب إلى هولندا وعمل بيديه في معمل لبناء السفن في هولندا، ثم عاد بعد شهور إلى روسيا وبدأ ببناء السفن الروسية والأسطول. ولذلك عندما دخلت القوات الروسية إلى القرم واحتلت سيفاستوبول في عام 2014، احتفل أمام تمثال بطرس بالمؤسس الأول للأسطول. بوتين ذهب إلى هناك واحتفل ببطرس على أنه المؤسس الأكبر، فاستدعى تاريخ بطرس في تشكيل أو في تأسيس الأسطول الروسي الحديث. وأيضا استدعى كاثرين مرة أخرى، والذين يزورون بوتين في قاعة استقباله للضيوف يجدون تمثال كاثرين موجودا في تلك القاعة. إذن مرة ثانية، هذه دولة لديها فكرة عن نفسها، وعي جماعي متعلق بتاريخها الإمبراطوري، وهذه الدولة لديها وعيها الثقافي ووعيها المتعلق أيضا بهويتها وإجماعها الذاتي، ثم أنها عاشت حالة من الإذلال. وأنا بتقديري الذي عاشته الصين عبر 100 عام بما يسمى بقرن الإهانة الصيني، والذي انتهى إلى ماو تسي تونغ، عاشته روسيا في عقد على الأقل من الزمان منذ سقوط الاتحاد السوفيتي إلى وصول بوتين. ثم جاء بوتين، فجاء بوتين على خلفية الشعور بالإهانة، وحاول أن يحيي النفس القومي الروسي المرتبط بما قبل الاتحاد السوفيتي، ثم بدأ يتحرك باتجاه حماية المجال الحيوي الروسي كما كنا نراه في الإمبراطوريات. وهنا بالمناسبة أذكر شيئاً في غاية الأهمية. كثير منا يعتقد أن الدولة القومية التي تأسست طبعاً في أوروبا أصبحت قدراً إنسانياً نهائياً وقطعياً مستمراً إلى ما شاء الله. أنا حقيقة أختلف مع هذا الرأي. أعتقد أن الدولة القومية مثل أي نظام سياسي تشكل عبر الأزمنة والقرون، وهو نتاج مرحلة ما من الزمن. لكن في مراحل أخرى تأتي البشرية بمنظومات أخرى تشبه وتقترب من فكرة الإمبراطورية، وهي الفكرة السابقة على الدولة القومية. هنا نرى روسيا تحاول أن تتمسك بظلال الإمبراطورية وتستعيد من التاريخ يعني نسخة صالحة لهذا الزمن، لكي ترسم حدود قوتها ونفوذها من جديد، سواء في البحر الأسود أو في شرقي أوروبا. وهذا رأيناه في موضوع أوكرانيا، رأيناه في العلاقة مع جورجيا، رأيناه أيضا في محاولات روسيا المستميتة لإبقاء بيلاروسيا تحت المظلة الروسية. وهنا أنا أحيلكم إلى رواية، هذه الرواية تتكلم عن لحظة الانكسار الروسي. المؤلفة سفيتلانا أليكسيفيتش، حاصلة على جائزة نوبل للآداب، وروايتها Second Hand Time، الوقت المستعمل والسوفيتي الأخير. وفي الحقيقة أن هذه الرواية تصور تصويراً دقيقاً شخصية الإنسان عندما يرتبك حضارياً، عندما يفقد ما كان يعتقد أنه رسالته في الحياة وأنه ذاكرته للتاريخ ورؤيته للمستقبل، فيقع في حالة فراغ قاتل لا يعرف أين يتجه. واعتقد أن هذه الحالة استمرت على الأقل 10 سنوات في روسيا، إلى أن جاء خطاب جديد. هذا الخطاب بدأ يقدم روسيا مرة ثانية والعزة الروسية والكرامة وما إلى ذلك. هنا يحدث خلاف كبير في النظرة الغربية أو النظرة الأمريكية بالذات والنظرة الروسية. الأمريكيون يعتقدون دوما أنهم يحتاجون إلى إخضاع الآخر، وإخضاع الآخر يأتي عبر الضغوط، وبالتالي إن لم تخضع معنى أنه لم نزد الضغوط عليك بما يكفي، فنعطيك مزيدا من الضغوط حتى تخضع، حصار اقتصادي، دعم عسكري للخصوم وما إلى ذلك، فإن لم تخضع زادت الضغوط. فبالنسبة للأمريكيين زيادة الضغط حتميا يؤدي إلى الاستسلام. بالنسبة للأطراف الأخرى خاصة ذات البعد التاريخي، زيادة الضغط تؤدي إلى الإهانة، والإهانة تستدعي المقاومة وتستدعي الثبات والصمود وتستدعي الصبر الاستراتيجي والصبر التاريخي، وهذا يؤدي إلى دورة نزاع طويلة الأمد. هذا الذي حدث في العراق وحدث في أفغانستان ويحدث في روسيا ويحدث في أماكن أخرى كثيرة من العالم. هاتان طريقتان في النظر إلى الأمور، نظرة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية حديثة العهد بمفهوم العمق التاريخي، ونظرة تأتي من الإمبراطوريات القديمة عبر الواقع المعاصر وتؤدي إلى مفعول آخر مختلف عما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بتقديري أن المستقبل سيحمل قطبية رباعية. الولايات المتحدة الأمريكية موجودة وباقية ولن تنتهي حديث، لكنها ستضعف طبعا. الصين تبرز وتتقدم نحو الأمام وهي قطب دولي معترف به الآن عمليا. ثم روسيا سوف تبقى أيضا لها كينونتها الخاصة، لن تكون جزءا من القطبية الصينية ولن تكون جزءا من المجال الحيوي الأمريكي. ثم لدينا القطب الرابع بتقديري هو أوروبا، مع العلم أن كثيرا من الناس يعتقد أن الغرب بكتلتيه الأوروبية والأنجلوساكسونية يعني البريطانية والأمريكية سيشكل قطبا واحدا. أنا أعتقد أن المستقبل سيحمل تطورات تؤدي إلى تشكل جديد في أوروبا يختلف عن هذه اللحظة، لحظة الانتقال الكبير التي يعيشها النظام الدولي. دخلت أوروبا في تحالف من خلال منظومة الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، واقتضت الحال أي القطبية الثنائية مع الاتحاد السوفيتي أن يكون الغرب كتلة واحدة موحدة. وفي الحقيقة أن هذه الكتلة حققت هدفها بهزيمة الاتحاد السوفيتي، طبعا هي لم تهزمه عسكريا، لكن وجود هذا التماسك الكبير في الكتلة الغربية مع عناصر كثيرة أخرى في داخل الاتحاد السوفيتي أدت إلى الانهيار الهائل الذي قال عنه بوتين، بالمناسبة مقولة جميلة، يقول أن الذي لا يحزن لانهيار الاتحاد السوفيتي، يقصد الروسي الذي لا يحزن لانهيار الاتحاد السوفيتي لا قلب له، والروسي الذي يريد أن يعيد الاتحاد السوفيتي لا عقل له. فنعتقد أنه هذا الحدث كان حدث كبير وضخم وأدى إلى تغيرات كبيرة، لكن بقيت منظومة الناتو قائمة. ولذلك يتساءل كثيرون بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لماذا بقي الناتو في مكانه، مع العلم أن الخطر السوفيتي كان قد زال. طبعا يفسره الروس على أنه محاولة لتقزيم روسيا لكي تصبح دولة نامية صغيرة معزولة لا قيمة لها، ولذلك يحاول مقاومة توسع الناتو من خلال العمليات العسكرية. ولكن أيضا هناك سبب آخر، يقول كثير من المؤرخين لفكرة الناتو أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تقرر أن يبقى الناتو بقوته التي هو عليها من أجل أن يحافظ على ألمانيا تحت السيطرة. لماذا؟ أوروبا تاريخياً تعاني من مشكلة اسمها ألمانيا. كلما قويت ألمانيا، كلما نظرت إلى مجالها وإلى جغرافيتها نظرة استصغار وحاولت أن تتجه إلى خارج الحدود. رأينا ذلك عبر التاريخ، فمنذ أن احتلت القبائل الجرمانية روما في عام 476 وأسقطت الإمبراطورية الرومانية القديمة، سقطت كل إمبراطورية رومانية على يد القبائل الجرمانية في ذلك الوقت، العدو الأول لروما التي كان ينظر لها على أنها قبائل بربرية باربريك همجية، ولكنها أسقطت الإمبراطورية وشكلت مجموعة من الدول في ذلك الوقت في شمال إفريقيا وفي أوروبا، وتوسع النفوذ الألماني بعد ذلك عبر الأزمنة وأصبح عدواً للدولة البيزنطية الشرقية التي حاولت أن ترث الفضاء الإمبراطوري الروماني القديم. ألمانيا بعد بسمارك، أي بعد أن توحدت وأصبحت دولة قومية واحدة وتشكل لديها هوية بالشكل القومي المعاصر، بدأت تفكر كذلك في التوسع. فرأينا الحرب العالمية الأولى التي نتجت عن رؤية ألمانيا لنفسها كقائد وزعيم لأوروبا، وثم من بعد ذلك أخضعت في عام 1919 لعقوبات هائلة فرضها المنتصرون في الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى 3 عقود من الإهانة. هنا نعود مرة ثانية إلى مصطلح الإهانة الذي رأيناه في الصين والذي سمعنا عنه في روسيا، اليوم نراه هنا في ألمانيا. في حالة ألمانيا شعر الألمان أنهم قد دفعوا ثمناً باهظاً مكلفاً يصل بهم إلى درجة الإهانة والتحييد التام من مسار الحياة والتاريخ، ولذلك خرج هتلر على خلفية هذا الشعور القومي الألماني بالهزيمة والمرارة والإهانة، وبدأت الحرب العالمية الثانية. ولذلك يرى كثير من المؤرخين أن الحرب العالمية الثانية إنما هي امتداد للحرب العالمية الأولى، لذلك يسمونها حرب 30 عاما أو حرب 31 سنة التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945. هنا في هذه اللحظة عندما انتصر الحلفاء مرة ثانية على ألمانيا استفادوا من درس الحرب العالمية الأولى، فلم يخضعوا ألمانيا لتلك العقوبات المذلة، وإنما حاولوا استيعاب ألمانيا في فضاء أكبر. جاءت خطة مارشال من وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت لإعادة بناء أوروبا، ووضع في القلب منها محاولة إعادة ألمانيا كذلك إلى الحياة الاقتصادية. ثم من بعد ذلك تولدت فكرة الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة أيضا ساعدت على دمج ألمانيا في الفضاء الأوروبي وتشابك المصالح الاقتصادية الألمانية. وأيضا وضع بعد الحرب العالمية الثانية لألمانيا مجموعة من التصورات والشروط، من بينها ألا تمتلك جيشا قادرا على أن يكون مرة ثانية سببا لحرب أوروبية كبرى. ألمانيا اتجهت نحو التصنيع واستطاعت أن تؤسس أكبر اقتصاد في أوروبا. اليوم عندما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي إنما نتكلم عن اقتصاد ألماني قائد واقتصادات أخرى، والبنك المركزي الأوروبي هو بنك في النهاية ألمانيا لها فيه الصوت الأعلى، والاتحاد الأوروبي في الحقيقة هو فكرة أصبحت اليوم أقرب من أن تكون الفكرة التي تقودها ألمانيا وبدرجة ثانية فرنسا، لا سيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتحاق بريطانيا بالمجال الحيوي الأمريكي مرة أخرى ليصبح لدينا هذا القطب الأنجلوساكسوني الذي رأينا تحالفه مؤخراً في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هو الذي يقود التحالف العالمي ضدهم ضد روسيا. إذن ألمانيا قطب أساسي لكنه لم يكن مسلحاً. الذي حدث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أن ألمانيا قررت أن تتسلح، وهذا بالمناسبة قرار ألمانيا أن تتسلح وأن تنفق أكثر من 100 مليار دولار على 100 مليار يورو على التسلح، هذا يدخل الفزع والرعب في قلوب كثير من الدول الأوروبية لا سيما فرنسا. لماذا؟ لأنه كما قلت عندما بقي الناتو بعد توحيد ألمانيا كان لديه هدف أن يبقي، أن يقول لألمانيا لا تنشغلوا بالعمل العسكري، لدينا نحن من الأسلحة ومن القواعد العسكرية ما يحميكم، سنكلف الناتو والقوات الأمريكية المتواجدة في ألمانيا بحماية ألمانيا، فأنتم تفرغوا للاقتصاد، وهذا الذي وقع. لكن الآن وجدت ألمانيا أنه مع بروز الوعي الإمبراطوري الروسي لابد من استعادة أيضا النفوذ الجيوسياسي والعسكري الروسي الألماني عفوا، ومن هنا بدأت ألمانيا تتسلح. تسلح ألمانيا بالنسبة لي أعتبره بداية تشكل قطبية أوروبية على المدى القريب والمتوسط، وهذه القطبية مع الزمن ستصبح ذات قيادة ألمانية. فمن هنا نقول أن القطبية الرباعية للعالم سوف تتشكل من الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، وبوقت لاحق أوروبا. أوروبا وخاصة ألمانيا لا تريد أن تكون ملحقة بالمجال الحيوي الأمريكي، وأعتقد أنها منذ زمن تحاول الفكاك عن النفوذ الأمريكي، واليوم نرى مزيدا من التوجه نحو ذاتية ألمانية، شخصية ألمانية ذات بعد عسكري وبعد اقتصادي هائل، يمكن بالمستقبل أن تشكل قطبية أوروبية. عندما ننظر إلى المستقبل أحيانا نحاول أن نتفكر في النتائج بناء على الوقائع، لكن أحيانا تحدث أشياء، وقائع، أحداث ليس بالضرورة متوقعة في زمن معين. نعرف أنها ستقع لكن لا نعرف متى ستقع، لكن عندما تقع تسرع حركة التاريخ. لذلك نجد هناك عقود طويلة وهناك عقود قصيرة، هناك قرون طويلة وهناك قرون قصيرة. الأحداث الكبرى العالمية تسرع تشكلات دولية، تسرع انهيار نظام دولي جديد قديم وولادة نظام دولي جديد. أمامي هناك إشكاليتان، أنا أعتقد أن هذول الإشكاليتين ستشكلان في المدى القريب تحدي كبير إن وقع واحد أو اثنين منهم في تشكل النظام الدولي. الأولى اقتصادية، لا شك أن الاقتصاد العالمي اليوم يترنح، وهذا الترنح له أسباب كثيرة. بعد الحرب العالمية الأولى اتفق في ما يعرف باتفاقية بريتن وودز، اتفق على أن يكون الدولار هو العملة، عملة الاحتياط العالمية الرئيسية، وبالتالي هذه العملة أصبحت هي العملة القائدة في العالم. بريتن وود أجريمنت أسست للسيادة الاقتصادية الأمريكية مع ربطها، ربط قيمة الدولار بالذهب. لكن في عام 1971 قرر نيكسون لأسباب كثيرة جدا، من بينها أن كمية الإنفاق الأمريكي تجاوزت كمية الوافد أو الناتج، وقرر فك الارتباط مع الدولار، وقرر ذلك في خطابه في عام 1970 على أن يكون مؤقتا، لكن طبعا نحن نعرف أن ذلك لم يكن مؤقتا بل أصبح دائما، أي أن ما تطبعه الولايات المتحدة الأمريكية من دولار لا تسنده كميات من الذهب تقدم لحامل هذا الصك اللي هو الكرنسي أو المال أو العملة، تقدم له ما يعادلها من الذهب. إذن هنا في هذه اللحظة أصبحت العملة هي المال، قبلها كانت العملة هي إشعار بامتلاك مال اللي هو الذهب. في هذه اللحظة تغيرت المنظومة الاقتصادية العالمية، وبدأ العالم يطبع عملات وأموال لا تسندها، لا يسندها مال أو رصيد من الذهب. الحقيقة أنه في العشر سنوات التي تبعت أزمة 2008 طبعت الولايات المتحدة الأمريكية والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني وربما اليابان طبعت أكثر من 20 تريليون دولار. هذه العشرين تريليون دولار عندما طبعت لم تطبع لأن هناك من المال أو من الوارد ما يسند طباعتها، بل طبعت ووضعت في داخل النظام الاقتصادي العالمي، ونظام الاقتصاد العالمي تعود منذ ذلك اليوم على أنه كلما واجه أزمة أن يطبعها. بعد كورونا وجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية سرعت طباعة الدولار، لذلك نحن نعرف الرقم الآن تحديداً، لكن على الأقل هناك 25 إلى 30 تريليون دولار طبعت منذ عام 2008 وضخت في داخل النظام المالي، وبالتالي الذي نراه اليوم هو فقاعة كبيرة ولا أصل لها في الواقع، أصولها تقريباً قليلة جداً لا يمكن أن تسندها. هذا طبعاً ضخم الديون، ديون العالم اليوم أكثر ب 256% من الناتج القومي للكرة الأرضية جميعاً. الدول اليوم تنفق أكثر بكثير مما تنتج، وهذه مشكلة الرأسمالية، وأنا أعتقد أننا اليوم نعاني هذه المشكلة. متى سوف يتم يعني حدوث حالة من انفجار هذه الفقاعة؟ نحن لا نعرف تحديداً. أزمة كورونا ضخمت من الأزمة الاقتصادية العالمية، أزمة أوكرانيا ضخمت بشكل أكبر من الاقتصاد المترنح أصلاً، ونحن اليوم نعايش حالة انتقال لا ندري ماذا تقع. إن وقع مثل هذا الانهيار الاقتصادي العالمي، أيضاً هذا سيسرع من التغيرات الجيوسياسية ومن موازين القوة الدولية والعالمية. المتغير الثاني الذي ينبغي أن نراقبه بشكل حذر هو التغير المناخي. التغير المناخي كنا نسمع عنه كحالة ربما تحدث في يوم من الأيام مستقبلاً، لكننا في كل يوم نجد أن التغيرات المناخية تغير وتحول من موازين القوة، وفي كثير من الأحيان تغير من الجغرافيا ذاتها، أي أن ذوبان الثلوج مثلاً في القطب الشمالي سيمكن روسيا من أن تستخدم موانئها الشمالية المنفتحة على القطب الشمالي طوال العام، بينما في الماضي كانت لا تستطيع استخدامه إلا 6 أشهر. أيضا هناك حالة من الخوف من أن الكرة الأرضية التي أنهكها الإنسان بجشعه وطمعه واستهلاكه المبالغ فيه ومحاولاته الدؤوبة نحو تحقيق أرقام نمو استهلاكية ضخمة لا ضرورة لها، هذه الكرة التي أنهكت، الكرة الأرضية التي أنهكت تعاني حالة من العواصف، تعاني حالة من الأعاصير، تعاني حالة من اضطراب المناخات واضطراب حتى التيارات المائية في البحار، مما قد يعرض المخلوقات الموجودة على الكرة الأرضية ما فيها الإنسان لإشكالات عميقة وربما أسرع بكثير مما يظنه الناس. فنحن اليوم أمام مشكلتين، مشكلة الاقتصاد ومشكلة المناخ، وربما سنجد أن التغيير أسرع بكثير مما كنا نعتقد. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمشاهدين وللمستمعين وللمسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن مصارف الزكاة وما يتعلق بها من النوازل المعاصرة، وسنبدأ في مصرف في سبيل الله لأنه طويل قليلا. فالله سبحانه وتعالى يقول في آية المصارف: وقد قلنا أن الزكاة مبنية على أسئلة خمسة، ومن ضمن هذه الأسئلة الخمسة: لمن تصرف؟ فلمن تصرف ذكره الله، ذكرها سبحانه وتعالى في آية واحدة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ما هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله؟ وفي سبيل الله، وهل يمكن أن ندخل وسائل الدعوة اليوم من طباعة الكتب، من بناء مراكز علمية في دول تحتاج لذلك، من طباعة المصحف الشريف، من كفالة دعاة، هل يجوز أن تكون هذه من مصرف في سبيل الله، أم أن مصرف في سبيل الله منحصر في أمور معينة؟ في سبيل الله هذه كلمة عامة، لكن الملاحظ أن الفقهاء، أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنها الجهاد في سبيل الله، لأن لو جعلناها عامة في كل شيء لم تعد المصارف أصلا ثمانية. فقال جمهور السلف وجمهور الخلف وجمهور العلماء من كل المذاهب أن في سبيل الله المقصود بها الجهاد في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل الله نجهز بها الجنود ونعطي بها، طبعا الجنود الذين ليس لهم رواتب من الدولة، كانت الدولة لها جنود في الديوان، يعني في وزارة الدفاع كما يقال اليوم، لكن هناك متطوعون يتطوعون مع الدولة على مر التاريخ، هؤلاء يدعمون من سهم في سبيل الله كذلك، فيعطون النفقة ويعطون ما يحتاجونه للجهاد في سبيل الله. فإذا هذا الجانب وهو في سبيل الله يدعم من الزكاة بشرط عدم وجود أسمائهم في ديوان الدولة أو في وزارة الدفاع، بل المتطوعون الذين إذا طلبت الدولة قالت نريد تطوعا في حالات القتال، في حالات إذا جاءت للدولة طارئ، إذا جاءت الطوارئ للدولة فإنها تنادي، فيهب الناس ويهب المجاهدون المقاتلون، فنعطيهم من سهم في سبيل الله، يجوز إعطاهم من سهم في سبيل الله بلا خلاف بين أهل العلم. هناك قول بأنه يدخل الحج في سبيل الله كذلك، فيكون عندنا عنصران: عنصر في سبيل الله يعني الجهاد، وعنصر في سبيل الله يعني الحج، وهذا ما جنحت إليه الحنابلة. الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى قال بذلك: وله في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور حينما قال: للمرأة إن الحج في سبيل الله لما أرادت أن تأخذ بعير زوجها الذي جعله في سبيل الله يعني في الغزو، وكانت تريد الحج، كانت تريد أن تحج، فقال يا رسول الله أنا جعلته في سبيل الله، فقال الحج في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخل الحج ضمن مصرف في سبيل الله بالنص، وهذا تشريع، وما دخل بالنص لا نستطيع أن نتجاوزه، فنسلم له ونقول سمعنا وأطعنا. من العلماء من قال كلمة في سبيل الله هذه كلمة عامة واسعة، لماذا تحصرونها في جانب معين؟ فيدخل فيها كل المصالح، عمارة مسجد، عمارة الجسور، تدفين الموتى، شراء أرض وجعلها مقبرة للمسلمين، كل المصالح العامة والخاصة. لكن في الحقيقة هذا الرأي متوسع جدا، لأنه عند ذلك سندخل كل ما, ما, ما كل سندخل كل ما يمكن أن يطلق عليه أنه في سبيل الله، فنقول هذا مصلي في سبيل الله أعطوه من الزكاة، هذا صائم في سبيل الله، هذا طالب في سبيل الله، هذا، فلا يمكن هذا الإطلاق. الإمام الكاساني وهو دقيق النظر، الإمام الكاساني رجل عميق في النظر، يدل على ذلك كتابه بدائع الصناع، وهذا الكتاب العظيم هو أخذ هذا التقسيم الجميل من شيخي صاحب التحفة، وهو عمه من جهة أنه زوجه بنته، فظفر ببنت فقيهة وابنة فقيه، وكانت الفتوى لا تخرج إلا إذا وقع على الكاساني ووقعت عليها زوجته لعظيم فقهها، وكانت ترد عليه في المذهب الحنفي. ثم أخذ هذه التحفة وشرحها شرحا متميزا، كأنك تقرأ لدكتور معاصر، يعني المقارنة بعيدة بين الكاساني ودكتور معاصر، لكن من حيث التنظيم ومن حيث التقسيمات ومن حيث، وهذا التنظيم والدقيق والجميل الذي يسلمك من مطلب إلى مطلب ومن بحث إلى بحث ومن مسألة إلى مسألة يسهل العلم. ومثله ابن رشد عليه رحمة الله تعالى في كتابه بداية التمهيد قسمها تقسيمات كذلك صناعية، فهو من فن الصناعة. الإمام الكاساني عليه رحمة الله تعالى لذلك سمى كتابه بدائع الصنائع، وهو يستدل بعمق للفقهاء، وهو يناقش كثيرا الشافعية، حتى قلت للشافعية لأصحابنا من الشافعية إن أردتم أن تفقهوا فعلا أدلة الشافعي فعليكم ببدائع الصنائع للإمام الكاساني عليه رحمة الله تعالى. ولذلك لما صحبت شيخنا سنينا كما في منظومة في ذكر مشايخنا الذين درسنا عليهم، منهم الشيخ عبد الكريم زيدان، وشيخنا المجتهد الدكتور من علمه بين الورى من مشهور أعني به زيدان مفتي الأمة ووارث العلم عن الأئمة، لما صحبت شيخنا سنينا رأيت بحرا زاخرا يقينا، وقد أخذت عليه هذا الكتاب العظيم ونصحني به، وفعلا استفدت منه فوائد عظيمة جدا، واكتشفت أن هذا الشخص العملاق ما لقب بملك العلماء من فراغ. فهذا الرجل العميق دقيق النظر كان يرى أن المصالح العامة، إذا كان يرى أن مصرف في سبيل الله يدخل فيه كل المصالح إن احتجنا لذلك، سواء كانت مصالح خاصة أو عامة. من الشافعية وافقه، يعني كأنه يفهم من كلام القفال الموافقة، وإن كان نقله عن جماعات، يعني نقله عن جماعة من العلماء لم يسمهم. فهذا قول ثالث لكنه واسع، والتوسع ما لم يكن بالقياس المساوي
1: أو المقصودات أو المقاصد الشرعية أو الإلحاق بالأولوي، فإنه يعتبر في شيء من العبادات عاسر وبعيد. فلذلك لا نجرؤ على القول بهذا، وهو من الانفرادات العلمية والفقهية. هناك قول رابع يقول لا توسعها جدا، ولكن خذوا فقط المصالح العامة، وهو قول لبعض المعاصرين لصاحب المنار ولشلتوت فيما يحضرني الآن. فقالوا إذا كان للمصالح العامة يمكن أن يدخل في سبيل الله. المصالح العامة كثيرة جدا، وقد يؤدي هذا إلى تضييع الزكاة، ولسنا مع الموسعين جدا في وعاء الزكاة ولا في صرفها، لأن التوسعة في باب الزكاة قسمين: قسم التوسعة رقم واحد هو توسعة في وعاء الزكاة، فيوسع الزكاة في كثير من الأشياء، وهذا ذهب إليه بعض المعاصرين في توسيع الزكاة، حتى في الأسماك يقولون أنك إذا أخرجت سمكا ففيه الزكاة، والزكاة إذا بعتها وحال عليها الحول. هو بعض المعاصرين يعني يجعلها من الركاز، وقد ناقشنا هذا في حلقة سابقة. لكن المقصود لسنا مع الموسعين جدا ولا مع المضيقين جدا، كما ذهب إليه الإمام الشوكاني وابن حزم، وهو كذلك مذهب الشافعية بين التضييق والتوسيع قليلا. وأما التوسيع المعتدل في باب الزكاة فهو للإمام للأئمة الحنفية، فهم موسعون بشكل معتدل، ويليهم في التوسعة المعتدلة المالكية. فلذلك لسنا مع توسيع وعاء الزكاة جدا، ولكن مع الاعتدال، ولسنا مع توسيع مصروفات الزكاة جدا، فهذا تضيع لها، لأن لها مصارف محددة، وما ضيع المقصود وعاد على النصوص بالإخلال فلا بد من تركه، فالقول به يصير قولا ضعيفا. هناك قول خامس، هذا القول الخامس يقول نعم هو في سبيل الله ويدخل فيه الحج والجهاد، ولكن الشريعة لها ما يسمى بالقياس المساوي وبالقياس الأولوي، ولها ما يسمى بالمقاصد الشرعية. تعالوا بنا للقياس المساوي في سبيل الله. أما في القرآن الكريم فوردت في 50 موضعا، في 48 موضعا تقريبا، في 38 موضعا منها سبيل الله يعني الجهاد، في 8 مواضع أخرى قرنت بالنفقة، في 7 منها النفقة والجهاد، وفي 1 وهي آية الصدقة هذه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، فقط في النفقة. ففي سبيل الله أطلقت على البذل وأطلقت على الجهاد، وفي آيات أخرى أطلقت على، في 4 مواضع أطلقت على الهجرة. فإذا ما كان قريبا من هذا من حيث الإطلاق ومن حيث القياس، فلا نتوسع جدا ولا نضيقها، فنقول من حيث القياس المساوي فالدعوة إلى الله، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهد المنافقين، يا أيها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جهاد الكفار معروف، وجهاد المنافقين معروف أنه ليس بالسيف، فسماه جهادا، والجهاد من سبيل الله، إذن الدعوة سميت جهادا. فإذا من باب الاستعمال القرآني ومن باب القياس، فإذا كان الجهاد بالسنان لإعلاء كلمة الله، كذلك الجهاد باللسان لإعلاء كلمة الله تعالى. فالداعية قد يؤثر بكلمة واحدة، يؤثر بدعوته ما لا يؤثر بسيفه، ولا ما لا يؤثر بالسيف، فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أصلاً هي باللسان وليست بالسيف، إنما جاء بعد ذلك السيف لحماية الدولة، لحمايتها من العدوان، لكبح نزوات وشهوات المتربصين بالدولة، لتأديب المضارين بالدولة والمعتدين عليها، لتأديب وكسر الذين يمنعون الناس من حرية اعتناق هذا الدين. فجاء الجهاد لمعان كثيرة، وإلا ففي سبيل الله يدخل فيها الدعوة إلى الله بالقياس المساوي وباستعمال القرآن، لأنه سماه جهادا وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، فسماه جهادا. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الجهاد: جهاد بالنفس، وهذا الذي أدخله العلماء بلا خلاف، وجهاد بالمال، وجهاد قال بأموالكم وبأنفسكم وبألسنتكم، فهو جهاد. وجاء في الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمر ونهى فقتله فدخل في الشهداء. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة حق أعظم الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. فهذا جهاد، فجهاد الدعوة جهاد عظيم سماه الله سبحانه وتعالى، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا من باب الإطلاق القرآني والإطلاق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب القياس المساوي، وكذلك قد يكون من باب القياس الأولوي أحيانا، قد يكون من باب القياس الأولوي. فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأصل فيها والأولوية للنشر باللسان، فهو جهاد باللسان لا شك في ذلك. وأما من ناحية المقاصد الشرعية، فمقصود الجهاد هو نفس مقصود الدعوة. مقصود الدعوة إلى الله، مقصود الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إعلاء كلمة الله والتعريف بهذا الدين. مقصود الجهاد في سبيل الله رد العدوان لمن اعتدى على هذا الدين، فالتقي في المقصد، رد العدوان على من اعتدى هذا الدين. وقلنا كذلك تأديب المضارين والمعتدين على الدولة وعلى أهل الدين، وتأديب من فتن أهل هذا الدين. فإذا فالتقت المعاني الشرعية من القرآن ومن السنة، والتقى المعنى القياسي والتقى بمعانيه المساوية، والتقى بالنسبة للمقاصد الشرعية. لذلك هذا القول في الحقيقة هو قول معتدل، فلم يتوسع جدا ولم يضيق المسألة جدا، ولذلك اختارت المجامع الفقهية في عصرنا هذا، اختارت المجامع الفقهية أن الدعوة في سبيل الله في أصقاع الأرض، طبعا الدعوة في سبيل الله اليوم لا نجد جهات، قد لا نجد جهات ودول، ولا نجد دولا تدعمها وتكفل الدعاة وتعين الدعاة وتبذل لهم وتبني لهم المراكز، قد لا نجد، وهذا هو الأكثر والقليل. فلذلك كان النظر الفقهي الذي ذهب إلى المجمع الفقهي وكثير من الفقهاء العصر نظر قوي في أن الدعوة وكفالة الدعاة وإنشاء معاهد الدعاة وبناء المساجد وكذلك طباعة الكتب الدعوية، كل هذه الأمور التي تخدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتخدم التعريف بالإسلام تدخل في سبيل الله. بقيت صورة من الصور، وهي أن هناك مراكز معينة، هذه المراكز تؤوي المسلمين الجدد وتدعو إلى الله، وهل كذلك تدخل في قسم في سبيل الله؟ نعم، تدخل في قسم في سبيل الله، فنعطيها من سهم في سبيل الله. ولا بد هنا من ملاحظة أخيرة، وهي أنه الزكاة هي 2.5% إذا كانت من الأموال السائلة أو القابلة للتسهيل، بخلاف إذا كانت في الأنعام، إذا كانت في الزروع فلها أنصب فلها نصاب أنصبة معينة معروفة. ولكن الذي أريد أن أقوله هنا أنه لا نحمل الزكاة كل شيء، يعني إذا أردنا بناء مسجد قلنا من الزكاة، إذا أردنا شيئا كذا قلنا من الزكاة، إذا أردنا بناء جسر قلنا من الزكاة. هذه الأمور لا نذهب إليها إلا إذا لم لا نعمل بهذه الفتوى إلا إذا لم نجد سبيلا آخر. فإذا احتجنا إلى هذه الفتوى، وهي فتوى المجمع الفقهي وهي صحيحة ونظرها قوي، ومذهب إلى أكثر فقهاء العصر وهو إلحاق الدعوة إلى الله بمصرف في سبيل الله، فلا شك إذا كان هناك احتياج أنها تدخل في هذا المصرف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
2: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: السرايا اف ام 99.3. عالم مجاهد ومقاوم شاعر، بايعه الجزائريون عام 1832 أميرا لمقاومة المستعمر الفرنسي. ولد الأمير عبد القادر سنة 1807 في قرية القيطنة بولاية وهران الجزائرية. تلقى تعليمه الأولي بالزاوية التي كان يشرف عليها والده محيي الدين شيخ الطريقة الشاذلية، وانتقل بعد ذلك إلى مدينة وهران فتلقى عن عدد من علمائها أصول العلوم. اصطدم والده محيي الدين بالحاكم العثماني لمدينة وهران فوضعه تحت الإقامة الجبرية في بيته، وفي عام 1825 سمح له بأداء فريضة الحج، فخرج هو وابنه عبد القادر. زار العديد من الدول العربية وتعرف على أهلها. تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي في 5 يوليو عام 1830. بعد اعتذار والده عن قيادة المقاومة بايعه الجزائريون على الجهاد. سارع لتشكيل حكومته ووضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة وجمع المتطوعين وكون جيشا قويا وحقق نجاحات أرغمت قائد الجيش الفرنسي على عقد اتفاق هدنة معه. مع استمرار الضغط الفرنسي عليه لجأ إلى المغرب الأقصى أملا في دعم السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن، لكن ضغوط الفرنسيين وتهديدهم باحتلال المغرب حال دون ذلك، فاضطر الأمير إلى إعلان استسلامه في ديسمبر عام 1847، فنقل إلى سجن بمدينة بو في الجنوب الفرنسي، لكن نابليون الثالث قرر فيما بعد إطلاق سراحه، فسافر إلى تركيا ثم إلى دمشق. احتضنت منازله وحمت أكثر من 15,000 مسيحي بعد أحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين عرفتها دمشق عام 1860، وهو الموقف الذي كان محل إشادة عالمية. توفي الأمير عبد القادر بدمشق في 26 من مايو عام 1883 عن عمر ناهز 76 عاما، فرحمة الله على الأمير عبد القادر الجزائري.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وتحية من عند الله مباركة. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدينا في كل فلسطين، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقف في مكان يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. فلماذا لا نحاول

0: أم يمكن رؤية مدينة القدس أم أضواء القدس؟ ويرى البعض أنه تمكن من رؤية المسجد الأقصى من مدينة السلط أو من جبال عجلون في الأردن. مشاهدينا، سنعرض تقريراً مصوراً يبين هذه المشاهد وهذه التساؤلات، وسيكون معنا عبر الهاتف أحد أعضاء الفريق المعني بهذا الموضوع، وهو الدكتور عبد الله معروف، والذي يؤكد أنه لا يمكن رؤية الأقصى أو قبة الصخرة من هذه الأماكن بسبب وجود جبل الزيتون وجبل المطلع وجبل المكبر، وهي أكثر ارتفاعاً وتحجب رؤية الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. ويرى أن الرؤية ممكنة من منطقة واحدة، وهي في منطقة قرى الحمايدة شمال مدينة الكرك الأردنية، بالتحديد من قرى فقوع وإمرة. مشاهدين الأعزاء، دعا سيدنا موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة، واجتمع أيضا الأنبياء في صلاة في المسجد الأقصى خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرغبنا في هذا الحديث برؤية المسجد الأقصى، فيقول عن أبي ذر رضي الله عنه: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. مشاهدي الأعزاء، ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور رأفت المصري، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج وعضو رابطة علماء أهل السنة أيضا. مرحبا بك دكتور رأفت، ضيفا الله عزيزا.
1: الله يحفظكم، شرفت بهذه الاستضافة الطيبة وبارك الله فيكم.
0: حياك الله دكتور رأفت،
1: أكرمكم الله.
0: إذا كان في البداية لك من كلمة لأهلك في فلسطين وأحبابك هناك.
1: الله يحفظكم وبارك فيكم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله وبعد، فنحيي جميع الأهل والأقارب في فلسطين في مدينة نابلس بالذات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيها تحت راية تحريرها. هو القادر سبحانه وهو المسؤول، وهو بالإجابة جدير سبحانه وله الحمد.
0: آمين. يعني استذكرت أنا هذا الحديث واستحضرت هذا الأجر، ولم أقبل على نفسي أن أخرج بهذه الحلقة قبل أن أزور المنطقة، ويعني أتلمس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير لنا من الدنيا جميعا. وذهبت إلى منطقة إمرع مع شروق الشمس، الحمد لله. نريد أن نستذكر ونستحضر معك أجر أو أجواء هذا الحديث وهذه التفضيلات والخيرية في خلال يعني طرحك للموضوع من زاوية حديثية ومن زاوية واقعية.
1: الله يحفظكم وبارك فيكم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته وسار على نهجه واهتدى بهداه. يا ربنا لك الحمد أن أودعت فينا كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وجعلت معاقد النصر معقودة مرتبطة بهذا المسجد المبارك، وجعلت كتابك يا ربنا وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم دالان على خيرية هذا المسجد وعلى هذا الربط العاطفي العميق الذي يحظى به هذا الجيل الذي رضع حليب ولبن حب المسجد الأقصى، حتى إنه لا يشتاق إلى رؤيته كما جاء في هذا الحديث الشريف. هذا الحديث العظيم فيه من الفضائل والمسائل الشيء الكثير جدا، وهو مذهل بحق، ويبتدئ الإذهال فيه من راويه رضي الله تعالى عنه أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روى في المسجد الأقصى وفي فضائل المسجد الأقصى 3 أحاديث. هذا الحديث الذي قال فيه: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، وساق الحديث إلى آخره. والحديث الثاني الذي فيه سؤال أبي ذر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي مساجد الأرض وضع أول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام

0: ثم قال أيهما بعد أو أيه بعد؟ قال المسجد الأقصى. قال فكم بينهما؟ قال 40 عاما. وهذا أصل من الأحاديث الصحيحة التي تساق في سياق الحديث عن الأقصى وفضله وأوليته الزمانية، ويستدل به على بانيه كذلك، وهذا يطرح في سياقه.
1: وطرحنا في حلقة أوجه التشابه في البنائين، وفيه دلالات كثيرة أخذناها. طيب والحديث الثالث؟
0: والحديث
1: كي
0: الثالث
1: أنا أريد كنت أن أسألك أصلا عن علاقة أبي ذر بالتحديد، لأنه يسأل عن هذا المواضيع، عن علاقته ببلاد الشام، عن علاقته بالأقصى، بعد أن تذكر الحديث الثالث.
0: لعل هذا الكلام الذي سمعه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من حبيبه صلى الله عليه وسلم قد ألقى في ذهنه قدسية هذه الأرض وبركتها وخيرية هذا المسجد، ويظهر هذا في الحديث الثالث الذي رواه، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يخبر أبا ذر بما سيكون معه في المستقبل، فيقول يا أبا ذر إن أخرجت من المدينة إلى أين تذهب؟ فيقول أبو ذر إلى الدعة والسعة إلى مكة. فيقول إن أخرجت من مكة، يقول إلى السعة والدعة إلى بلاد الشام والأرض المقدسة. وكان هذا فعلا، فقد أخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه من المدينة ومن مكة لمسائل خلافية كانت بينه وبين باقي الصحابة، وكانت فيه رضي الله تعالى عنه شدة عليهم، وكان ينكر عليهم التوسع في الإنفاق والتوسع في الحياة، وكان يرى رأيا خالف فيه جمهور الصحابة، وهو أنه كان لا يرى جواز أن يحتفظ الرجل بأكثر من قوت يومه، ويستدل على ذلك بزمرة من الأحاديث، منها طيب من كان له يعني فضل إلى آخره.
1: يعني تذكير بشخصية أبي ذر من جانب آخر، يعني وردت في مناقبه أشياء محددة مشهورة بين الناس، لو ذكرنا فيها سريعا.
0: هذا من أشهر ما ذكر يعني في أبي ذر،
1: عن لهجته،
0: نعم، انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن أبا ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالرجل كان فيهم من الزهد والتقلل من الدنيا الشيء الكثير، حتى إنه كان لا ينكر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يعني توسعهم في الدنيا، وكان يرى رأيا آخر، فكان يضيق به البعض ذرعا ويرون أنه يشدد بالنكير عليهم، حتى أدى ذلك إلى إخراجه من المدينة، ثم إخراجه من مكة. وكان فعلا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب به أبو ذر من خروجه إلى بيت المقدس وإلى أرض الشام. فأبو ذر راوي هذه الأحاديث هو من زوار بيت المقدس، وهو من الذين أقاموا في الأرض المقدسة، ثم رجع رضي الله تعالى عنه وتوفي بجانب المدينة في منطقة تسمى الربذة أو الربذة.
1: هو أصلا من غفار من اليمن يعني ولا؟
0: هو غفار من القرى التي هي قرب مكة، في طريق قوافل مكة باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب، وهي يعني قبيلة عرفت بقطع الطريق.
1: طيب دكتور رأفت، يعني هذا الحديث قيل في الفترة المكية أم في الفترة المدنية؟ يعني هل أبو ذر قلبه متعلق من الفترة المكية بالأقصى؟ وطبعا الأقصى كان أيامها مجرد ساحة لا يوجد فيه لا المصلى المرواني ولا قبة الصخرة ولا.
0: الحديث كما يظهر هو في مكة، ثم اختلفوا بعد ذلك هل كان في أوائل الفترة المكية أم في أواخرها، أو نقول على الأصح هل هو في أواسط الفترة المكية أم في أواخرها. ذلك أن يعني علي رضي الله تعالى عنه كما في قصة إسلامه، في قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هو الذي ساق أبا ذر، إذ قدم أبو ذر وكان امرأ قد يعني تنسك وتعلم شيئا من التوحيد وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى، وترك عبادة الأصنام قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك رواية مسلم رحمة الله عليه. فأوى إلى مكة، ثم رأى أن لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اقتنص يعني هذه الفرصة علي رضي الله تعالى عنه واستضافه. فالعلماء يقولون علي إذن في فترة تمكنه عمريا من استضافة رجل، ولا يعقل أن يكون في العاشرة من عمره أو دون ذلك.
1: يعني ما زلنا نتحدث في مقام الاهتمام وتعلق هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم موسى كما ذكرنا في المقدمة، دعا الله أن يدنيهم الأرض، وكان قبره مقدار يعني رمية حجر عن الأرض المقدسة عند الكثيب الأحمر. يعني كلمة تذاكرنا، يعني كان المسجد الأقصى بالنسبة لهم هدف في النقاش و...
0: أحسنتم، وهو موضوع مجلس رسول الله. انظر إلى قوله: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تذاكرنا يدل أولا على أن موضوع المسجد الأقصى أو موضوع أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المسجد الأقصى أيهما الخيرية فيه أكثر، كان هذا موضوعا مطروحا من جهة. وكذلك قوله تذاكرنا يدل على سابق علم، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم عن المسجد الأقصى مرارا وتكرارا، وقوله تذاكرنا دليل على ذلك، فيبدو أنه قد سبق إلى فهوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر في نفوسهم أفضلية هذا المسجد.
1: طيب سؤال: أي نعم أيهما أفضل؟ وفي نصها هنا جاءت مفعول به أيهما، تذاكرنا نعم. أيهما هنا تفضيل له علاقة بالصلاة، واضح أنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشر ربطه في ناحية تعبدية. يعني
0: أنا قبل أن ألج إلى هذا السؤال أحب أن أعرج كذلك على النقطة التي سبق وذكرنا. الله يحفظكم.
1: يعني أنا مشاهد ومستمع مع المشاهد.
0: الله يكرمكم ويرفع قدركم يا دكتور عمر. للحقيقة ليس هذا هو الحديث الوحيد الذي يدل على أن أخبار المسجد الأقصى كانت متداولة بين الصحابة بل ومحل اهتمام، والعجيب أنه ليس بين الرجال فقط بل بين النساء. ننظر إلى حديث ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. وقولها رضي الله تعالى عنها أفتنا يدل على أن ثمة خلافا دائرا واهتماما عارما يجري على قضية بيت المقدس، ووصل هذا الاهتمام والاكتراث إلى الصحابيات ولم يقف عند الرجال فقط منهم. أما الشق الآخر وهو موضوع هذا التذاكر، انظر إلى قول أبي ذر، قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس. وهذا يدل على أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يرى أن بيت المقدس أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي سأقوله في الدقائق القادمة فيه شيء من الغرابة، لكن النص هو الذي يحكم فيه، والحق أحق أن يتبع. انظر إلى أن هؤلاء الصحابة الذين جاءوا يحملون هذه الفكرة وتذاكروها مع الآخرين، ويبدو أن ثمة خلافا واقعا بين الصحابة وهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بينهم رضي الله تعالى عنهم وصلى على رسوله وسلم وبارك، يبدو أن نفرا منهم كان يرى أن المسجد الأقصى هو ذو فضل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الذي ساقهم إلى هذا التفضيل عناصر متعددة، من أظهرها أن المسجد الأقصى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ثاني مسجد وضع في الأرض، فالعبادة فيه أول، فلعلهم التفتوا إلى هذه القضية. أما القضية الثانية فهي أن المسجد الأقصى مسجد عالمي لعدة رسالات سماوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالأنبياء في ذلك المقام الشريف، وأن عددا من الأنبياء كان مهتما، وأن المسجد الأقصى من تراثه. أما المسجد النبوي فهو تراث إسلامي محض، فلعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التفتوا إلى ذلك ورأوا أن المسجد الأقصى قد يفضل لهذه القضية. كذلك
1: ممكن أن نوزع بالدوائر التالية: المسجد الحرام يقيس علاقتي بالله عز وجل، والمسجد النبوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بأمتي.
0: في منتهى الجمال، كلام جميل جدا. أنا ما زلت أذكر مسوغات هؤلاء الصحابة في اختلافهم، ولماذا تأول بعضهم أن المسجد الأقصى هو ذو أفضلية على المسجد النبوي.
1: رح نيجي لهذا.
0: نعم. لكن نعم. القضية الثالثة بس حتى لا يعني ينقطع الحديث، أن المسجد الأقصى كان قبلة ولم يكن المسجد النبوي كذلك، فلعل هذه الأسباب مجتمعة جعلت بعض الصحابة يقع في أذهانهم أو يتوهمون أفضلية المسجد الأقصى، فصاروا يتذاكرون هذه المسألة ويختلفون فيها. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم متصل بذلك كما سأبين إن شاء الله تعالى.
1: يعني الغرابة أين الآن في هذا فيما طرح؟
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لم يذكر أفضلية مطلقة للمسجد النبوي. انظر إلى جوابه لما ذكر أبو ذر رضي الله تعالى عنه تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم في المفاضلة بين هذين المسجدين، بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم
0: قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. وهذه الإجابة النبوية في منتهى الدقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق تفضيلا عاما مطلقا، بل النبي صلى الله عليه وسلم فضل المسجد النبوي على المسجد الأقصى بقضية مضاعفة الأجر، وهو الذي يهم المصلي. لماذا ذكرها؟ لأن الذي يهم الإنسان في حياته وينعكس عليه مباشرة قضية مضاعفة الأجر في هذا أو في ذاك. ولذلك جاء جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي أفضلية المسجد الأقصى من بعض الجوانب، فالمسجد الأقصى كان قبلة وليس كذلك المسجد النبوي. لكن نص الحديث يدل كذلك بالمناسبة على اتفاقهم على أن المسجد الحرام هو فوق المفاضلة بين المسجدين.
1: ولكن الرجوع للأحاديث التي تبين، يعني احنا نتكلم عن رؤية الرؤية،
0: نعم.
1: موضوعنا اليوم رؤية بالنظر، يعني
0: نعم.
1: الحديث الذي يقول: خمس من العبادة قلة الطعم والنظر إلى الكعبة واحدة منها، ومن نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه وتحات الذنوب ومنزلة القائم، كلها أحاديث ليست صحيحة.
0: نعم.
1: يعني بجوز ابن تيمية له رأي في أحاديث المفاضلة هذه في موضوع الفضائل، يعني
0: نعم، هذا الحديث له تعلق يعني فعلا مباشر بقضية كم مقدار مضاعفة الأجر في المسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في منطوق هذا الحديث، قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 4 صلوات فيه. وقد اتفقت عامة الروايات على أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000، فدل ذلك، والحديث صحيح بالمناسبة، ويعني يجدر بنا أن نذكر هذا، فالحديث قد رواه الحاكم ووافقه الذهبي عليه وصححه المنذري أو حسنه المنذري وصححه الإمام الطحاوي وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، فدل ذلك على أن الحديث هو في مقام الاحتجاج.
1: مسألة في الحديث، في علم الحديث، يعني إذا كان رواه المستدرك بدون ما يوافق الذهبي لا يكون صحيحا؟
0: ليس شرطا، لكن تقوية الذهبي لحديث الحاكم هو على الأغلب مفصل في هذا. طيب، فإذا وافق الذهبي والحاكم قلنا الحديث صحيح.
1: المقارنة بين رؤية الأقصى ورؤية الكعبة، هل هي من نفس الزاوية تؤخذ، يعني في زاوية الأجر ولا لها دور ولا استحثاث للأمة لشيء معين؟
0: انظر، يعني فعلا يعني ما عرضته حفظك الله ورعاك والسامعين، أن ثمة بعض الآثار والأحاديث التي تدل على أن مجرد النظر إلى الكعبة هي محض عبادة، من نظر إلى كذا فهو محض الإيمان، تحاتت خطاياه إلى آخره. والأحاديث وإن كان فيها ضعف، عامها ضعيف، لكن ورد فيها آثار كثيرة عن السلف، كأبي هريرة وابن عباس وعطاء وطاووس والنخع وغيرهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم جميعا، مما يدل على أن ثمة أصلا لهذا. فإذا قلنا بهذا، إذا صححنا هذا وذهبنا إلى الاحتجاج به، ومنهم من احتج به ومنهم من رفض ذلك، ويعني وفق بعض أهل العلم يعني وخرج بكلام يعني حاصله أن النظر إلى الكعبة إن اقترن بشيء من التفكر والتأمل بربها وتعظيمه وتعظيمها كان ذلك فعلا عبادة محضة. فهل المسجد الأقصى كذلك أم ثمة فرق بين هذه الرؤية وتلك الرؤية؟
1: طيب، سنتابع معك التفصيلات، نعم، يعني في هذه النصوص، وما شاء الله عليك، يعني ما في كلمة ما فتحت عليها هيك، يعني طريق باتجاه المسجد الأقصى أو علم الحديث.
0: هذا ثراء النص،
1: الحمد لله، قول النبي صلى الله عليه وسلم. على كل يعني إن شاء الله سنتابع، لكن بعد فاصل مشاهدينا، نتابع بعد فاصل تقرير نبين فيه إمكانية رؤية المسجد الأقصى من مكان خارج فلسطين، وسيكون معنا الضيف الدكتور عبد الله معروف. انتظرونا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور رأفت المصري، وننتقل معا لنشاهد هذا التقرير حول إمكانية رؤية المسجد الأقصى أو بيت المقدس من الأردن تحديدا، لنشاهد معا.

0: هل يمكن رؤية المسجد الأقصى من خارج فلسطين؟ مساجد فلسطين والمسجد الأقصى ليست كغيرها من مساجد العالم، فهنا يمنعك الاحتلال من دخول فلسطين لزيارتها ومن رؤية المسجد الأقصى، حين لم تكن هنا قبة الصخرة ولا المسجد المرواني ولا المسجد القبلي، وكانت أرض الأقصى ساحة فارغة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب، وهو أن من يقف في مكان يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. حرصنا على هذا الأجر وذهبنا إلى هذا المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى منه المسجد الأقصى من بعيد، ومع شروق الشمس وصلنا إلى هنا في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان بالذات. لماذا؟ لدى جولاتنا في غرب الأردن وجدنا أن منطقة واحدة يمكن رؤية المسجد الأقصى منها، لكن بسبب تبخر مياه البحر الميت وبعد المسافة لم نتمكن في هذا الصباح من رؤية المسجد الأقصى بالعين المجردة. فما مدى إمكانية رؤية الأقصى من خارج فلسطين؟ يزعم البعض أنه يمكن رؤية الأقصى في الأردن من جبل نيبو في مدينة مادبة، أو من مدينة السلط، أو من جبال عجلون. الحقيقة التي توصلنا إليها أنه حسابيا ومع البحث والتدقيق وجدنا أنه لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من هذه المناطق بسبب وجود جبال أعلى منه تحجب رؤية المسجد الأقصى، وهي جبل الزيتون وجبل المطلع وجبل المكبر. ولذلك توصل فريق البرنامج إلى أن رؤية قبة الصخرة المشرفة تكون من منطقة قرى الحمايدة شمال مدينة الكرك الأردنية، وذلك من قرى مثل فقوع وإمرع. فلماذا هذه المنطقة بالذات؟
1: إذن يسرنا أن يكون معنا للتعليق على هذا الموضوع الدكتور عبد الله معروف، وهو سابقا يعني كان في مكانين مهمين لموضوع هذه الحلقة، كان مسؤولا للعلاقات في المسجد الأقصى، وأيضا كان من فريق البرنامج الذي سابقا هو أيضا ذهب إلى نفس المنطقة هذه ليرصد إمكانية رؤية المسجد الأقصى. دكتور عبد من خلال يعني مكان محدد في الأردن. دكتور عبد الله، زي ما طرحنا في البداية، يعني هناك من يزعم أنه يستطيع أن يرى بيت المقدس، ولا أقصد مدينة القدس، من السلط، من الكراك، من عمان، من بعض المرتفعات، من جبل نيبو، لكن ما حقيقة إمكانية الرؤية من هذه المناطق التي ذكرناها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أستاذ الفاضل، وحيا الله ضيفك الكريم، وأسأل الله عز وجل لكم التيسير والتوفيق الدائم إن شاء الله. بخصوص موضوع الادعاءات بأن المسجد الأقصى المبارك يمكن أن يرى من المناطق التي ذكرتها، طبعا رأينا بعض الدعاء يعني يتكلم في بعض البرامج انه جبنا كاميرا خاصة من جبل نيبو ونظرنا الى المكان ونريكم الان المسجد الاقصى، وظهرت صورة في احد البرامج، اذكر هذا الكلام لاحد الدعاء الكرام.
1: نعم، وقال نحن على مسافة 25 كيلومتر.
2: نعم، هي طبعا المسافة فعليا كانت 50 كيلومتر وليس 25، أو بالضبط 55 كيلومتر. القصة هنا أنه لا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من جبل نيبو. الصورة التي ظهرت في ذلك البرنامج على ما أذكر كانت صورة مأخوذة من داخل القدس، كانت أصلا صورة من الإنترنت،
1: صورة مأخوذة ثابتة ستيل يعني.
2: نعم، هي صورة ستيل مأخوذة من جبل من جبل المطلع، من حديقة الجامعة العبرية في القدس. الآن المبدأ هو لا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من هذه المناطق التي ذكرتها. طبعا أنت فرقت بين رؤية القدس ورؤية الأقصى. رؤية القدس
1: وفرقنا في المقدمة، أنت ما كنت معنا دكتور، أيضا بين رؤية أضواء القدس، يعني أهالي المناطق المشرفة في غرب الأردن المطلة على فلسطين يرون فقط أضواء. يعني
2: بالضبط، يمكن رؤية أضواء مدينة القدس بالكامل، ويمكن حتى في بعض الأحيان من بعض المناطق في الأردن يمكن رؤية جبل الزيتون وحتى كنيسة الصعود من جبل الزيتون، يعني برج كنيسة الصعود يمكن أن يرى. لكن المسجد الأقصى المبارك لا يمكن أن يرى من أيها من هذه المناطق. منطقة جبل نيبو مثلا، منطقة جبل نيبو ارتفاع المسجد الأقصى المبارك في أعلى نقطة له اللي هي قبة الصخرة عن سطح البحر ارتفاعها 740 متر عن سطح البحر. الآن جبل نيبو ارتفاعه عن سطح البحر لا يتجاوز 500 متر. بين الأقصى وبين المنطقة الشرقية كلها اللي هي الأردن أصلا هناك جبل الزيتون، وجبل الزيتون يرتفع عن سطح البحر حوالي 805 إلى 810 متر عن سطح البحر، يعني هو أعلى من المسجد، أعلى من أعلى نقطة في المسجد الأقصى، يعني أعلى من قمة قبة الصخرة بحوالي 60 متر تقريبا أو أكثر، ممكن 60 أو 70 متر. وهذا الأمر يعني بالضرورة أنه يقف مثل السد المنيع بين رؤية المسجد الأقصى المبارك من منطقة جبل من جبل نيبو ومن مناطق عمان مثل وادي السير ومن منطقة السلط أيضا وبين رؤية المسجد الأقصى المبارك. منطقة عجزون على سبيل المثال مثل ما بعض الناس تكلم مرة أنه يمكن أن ترى أن يرى المسجد الأقصى من عجلون، من مدينة عجزون في الأردن، هذا الكلام أيضا غير صحيح، لأن مدينة عجزون بعدها عن مدينة القدس كمسافة هوائية نحن نتحدث عن حوالي 88 كيلومتر، فال 88 كيلومتر هذه بين جبل بين عجزون أعلى نقطة في عجزون والمسجد الأقصى المبارك، هناك أيضا جبل يحجب رؤية المسجد الأقصى من جهة الجنوب الشرقي وهو جبل المطلع أو جبل المشارف أو ماونت سكوبوس كما يسمى، الذي تقوم اليوم فوقه الجامعة العبرية، التي بنيت فوقه الجامعة العبرية في داخل القدس. إذن لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من جبل نيبو لأنه أصلا الجبل نفسه منخفض، وبسبب وجود باب جبل الزيتون لا يمكن رؤيته من عمان بسبب وجود جبل الزيتون، لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من مدينة السلط لأن مدينة السلط تقابل نابلس فعليا وليس وهي بعيدة إلى حد كبير عن القدس، وبنفس الوقت لا يمكن رؤيته منها بسبب وجود جبل الزيتون وجبل المطلع، ولا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من جبال عجلون بسبب وجود جبل المطلع.
1: هناك هضبة أكرة تقريبا ارتفاعها أيضا أعلى من هذه المناطق.
2: طبعا هي هضبة أكرة من الجهة الغربية، يعني لا يمكن رؤية المسجد من الجهة الغربية. هضبة أكرة هي الهضبة الموجودة داخل قبة داخل البلدة القديمة بالقدس والتي تقوم فوقها اليوم كنيسة القيامة المسيحية. هذه الهضبة تحجب الرؤية تقريبا من الجهة الغربية في أغلب الأماكن، يعني رؤية المسجد الأقصى المبارك صعبة حتى من جهة الجنوب، لا يمكن رؤية المسجد الأقصى بسهولة إلا عند الاقتراب منه بسبب وجود جبل.
1: دكتور، كونك كنت أنت في المسجد الأقصى مسؤول علاقات هناك، يعني كان هناك ما يسمى مصطبة الكرك. نعم. وأنا في الكرك كنت أسمع أيضا هناك مصطبة الأقصى من داخل منطقة الثنية، ولا أدري مدى دقة هذا الكلام إن ثبت، يعني ما هي مصطبة الكرك؟
2: هي مصطبة الكرك طبعا المصاطب هي منطقة مرتفعة قليلا عن الأرض، وتستعمل عادة، كانت قديما تستعمل كمناطق للتدريس وللصلاة أحيانا، هي منتشرة في الأقصى، هناك 27 مصطبة داخل المسجد الأقصى، منها مصطبة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية لساحة الصخرة المشرفة، وهذه المصطبة تسمى مصطبة الكرك. لماذا تسمى هذه المصطبة مصطبة الكرك؟ لأنها تتجه مباشرة باتجاه مدينة الكرك في الأردن، وهذه المصطبة تؤشر فعليا، هي سميت مصطبة الكرك لأنها تشير فعليا إلى مكان واحد في العالم كله خارج فلسطين يمكن أن يرى منه المسجد الأقصى المبارك، وهو منطقة شمال مدينة الكرك اللي تكلمت عنها في
1: طيب إذن هذا هو موضوعنا الآن.
2: نعم.
1: لا أدري إذا الدكتور عندك سؤال ولا أستمر مع الدكتور.
3: والله نستمر قضية يعني هذه المصطبة، يعني هل قضية يعني تسميتها أصالة بالمصطبة هل هو أمر لعله عرف تاريخيا بأنه هذا هو المكان الوحيد الذي يعني هكذا فهمت من الدكتور عبد الله؟
2: طبعا مثل ما تفضل أستاذنا الفاضل الدكتور رأفت، المصطبة فعليا سميت بمصطبة الكرك لأنه نقل عنها في التاريخ أنه كان يمكن أن ترى منها جبال الكرك في داخل المسجد الأقصى المبارك. طبعا هذا الكلام اليوم هو فعليا حقيقة، يعني اليوم حقيقة اليوم والأمس، فلأجل ذلك سميت المصطبة باسم مصطبة الكرك باعتبار أنه جبال الكرك كانت ترى من هناك. الآن على الناحية الأخرى
3: المصطبة، عذرا دكتور حتى يعني نفهم تماما، فالمصطبة إذن موجودة في المسجد الأقصى وليست موجودة في الكرك.
1: نعم.
3: مصطبة
2: لا مصطبة مصطبة الكرك هي داخل المسجد الأقصى.
3: جميل.
2: أي طيب. داخل المسجد الأقصى في الزاوية الجنوبية الشرقية من ساحة الصخرة.
1: طيب دكتور عبد الله، الآن نريد أن نمشي معك رحلتك إلى المنطقة التي تقول بأنه هي المنطقة الوحيدة التي يمكن، والتي أنا أيضا ذهبت إليها، التي يمكن أن يرى منها بيت المقدس، وهي منطقة في قرى الحمايدة في جنوب الكرك بين مادبا والكرك.
2: تعني لعلك تعني شمال الكرك.
1: شمال الكرك جنوب مادبا، يعني منطقة إمرع وفقوع و...
2: بالضبط، هي منطقة إمرع فقوع، هي أفضل
1: رغم
2: منطقة.
1: رغم أني دكتور يعني أنا تواصلت مع أهل المنطقة، ربما الكثير منهم أيضا لا يعرف أنه المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى من بيت المقدس هو هذه المنطقة وهي منطقتهم.
2: يا سيد الفاضل، كثير من أهل الكرك لا يعرفون أن الكرك نفسه جزء من الأرض المقدسة، وهذا الكلام لا يعني أن الأمر غير صحيح، ولكنه غير متعارف عليه. المبدأ هو فعليا، المبدأ هو لماذا لا يعرف الناس، لأنه يعني الحسابات الهندسية من هنا كانت بعيدة عن تلك المنطقة باعتبار عدم وجود اهتمام.
1: وهذا ما قالوه لي عفوا دكتور، وهذا ما قالوه لي، قالوا نحن تقابلنا الخليل، فكيف تكون يعني مقابلنا القدس؟ فقلنا أيوة لهم أنك تتجه إلى زاوية معينة و...
2: بالضبط هي طبعا أمامك، تكون باتجاه مباشر تكون أمامك الخليل، مدينة الخليل، وهي تبعد 30 كيلومتر جنوب مدينة القدس. ولكن إذا أردت أن تنظر إلى المسجد الأقصى تقف على منطقة، أنا أفضل منطقة رأيتها هناك هي قرية إمرع في قرى الحمايدة، وهناك تقف تنظر إلى مدينة القدس اللي بتكون بزاوية 45 درجة باتجاه اليمين، يعني باتجاه الشمال الغربي وليس مباشرة باتجاه الغرب. يعني يجب
1: إذا نظرت باتجاه الغرب تكون أمامك الخليل وليس القدس.
2: بالضبط تكون أمامك الخليل، لكن تنحرف قليلا باتجاه اليسار تجد أمامك مدينة القدس، طبعا وهي متقابلة تماما مع المنطقة بسبب وجود الأخدود العظيم اللي هو غور الأردن والبحر الميت. الآن بهذه الزاوية أنت تكون على ارتفاع 900 متر تقريبا عن سطح البحر، والأعلى نقطة قلنا في قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك هي القبة، والقبة الذهبية ارتفاعها عن سطح البحر 740 متر عن سطح البحر. الآن من تلك الزاوية فعليا هناك ممر بين جبلين، بين جبل الزيتون من الناحية اليمنى، من الناحية اليسرى عفوا، وجبل رأس العمود من الناحية اليمنى، وبينهما وادي. هذا الوادي منخفض جدا، يعني ارتفاعه عن سطح البحر لا يزيد عن 600 متر، ثم يبدأ بالانخفاض أكثر 600 متر 500 متر حتى يصل إلى 300 متر تحت سطح البحر اللي هو البحر الميت، ثم يبدأ بالارتفاع في جبال الأردن
1: يعني 391 متر و60 سنتي تقريبا.
2: بالضبط، ثم تبدأ بالارتفاع أكثر حتى تصل إلى المنطقة التي تكون واقف فيها وهي 900 متر مربع، 900 متر على سطح البحر. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أنك ستكون واقفا في منطقة لا يوجد شيء يحجبك عن رؤية قبة الصخرة.
1: ولكن طبعاً نحن هناك يحجبنا، عندما ذهبنا يعني لم نوفق تماما في الرؤية لعدة أسباب، التبخر
2: طبعا، الآن
1: كاميرات خاصة لم يكن معنا، دربيل عسكري أو منظار لم يكن معنا، وبالتالي يعني يبدو ليست كل أيام السنة مناسبة
2: طبعا هي مش ليست فقط كل أيام السنة، ليست حتى كل أوقات اليوم مناسبة. يعني إذا أفضل وقت لرؤية هذا المشهد، مشهد قبة الصخرة فعليا أفضل وقت لرؤيتها من ذلك المكان هو شروق الشمس. ليه؟ لأن الشمس تشرق من الشرق باتجاه القبة وتنعكس منها باتجاه الغرب، عفوا تنعكس منها مرة أخرى باتجاهك، فترى نور قبة الصخرة. الآن عندك عدة عوامل قد تمنعك أو قد تساعدك في الرؤية حسب هذه العوامل. أول
1: دكتور عبد الله،
3: إذا سمحتم الله يكرمكم، يعني هل هذه الرؤية قد تمكن بالعين المجردة في الوقت؟
2: لا، هلا بالعين المجردة أنا شخصيا لا أعتقد ذلك. لماذا؟ لأن المسافة فعليا من هذه الزاوية، من هذه المنطقة على رأس هذا الجبل حتى قبة الصخرة هي 66 كيلومتر، و 66 كيلومتر مسافة بعيدة جدا جدا لرؤية ضوء مثل ضوء قبة الصخرة. لكن يمكن أن يرى بالعين المجرد، يمكن أن يرى لمعة إحدى البنايات الصهيونية الموجودة في غربي القدس
1: في شارع الملك داود. يعني
2: في شارع الملك جورج الخامس. فتلك البناية أعرفها بالاسم. هذه البناية يمكن أن يرى منها ضوءها لأنها بناية زجاجية وتعكس كافة أشعة الشمس في تركيز محدد وبالتالي يمكن رؤيتها، لكن قبة الصخرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة من هناك في أوقاتنا الحالية بالذات. عندك عدة عوامل، العامل الأول المسافة، والمسافة كبيرة جدا 66 كيلومتر وبالتالي تحتاج إلى أداة للمساعدة في الرؤية. هناك أيضا عامل آخر وهو من أهم العوامل، نسبة التبخر في البحر الميت. يعني
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد. هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه: عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سماه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومنسكا لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة: صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله. ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال: قل إن صلاتي، صلاة عماد الدين، ونسكي، ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي، ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهري إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده، فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال، يعني هاد العشر الأوائل ما من عمل تعمله، واحد العدد الناس كيتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص تصومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل، اللي فقير الغلب الله ما عندوش سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، دير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا عن. ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب هذه الدنيا، خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا وما يكونش جيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون حتى شي واحد عنده بؤس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكل وأيام شرب أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة، جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب. يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب عيب كبير جدا أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية، يعني شيء غريب. يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا بنص الحديث المذكور وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا ندبين، أمرا ندبين، يعني الإمام مالك حمله على الندب ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر ندبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة العشرة الأولى ما يقص الشعر ديالو، ما يحسن الشعر ديالو، ما يقطعش الاظافر ديالو، لا يقص اظافره ولا ياخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال عشرة كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الايام كلها يعني طبعا مازال يومين او ثلاثه لفاتح ذي الحجه، فحينما يكون اليوم الاول يمسك عن ذلك. ما الدلاله الرمزيه لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر ديالو ويقطع الاظافر ديالو وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لانه انئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل اليه وينقطع اليه انقطاعا كليا. يعني كانه المعنى الانسان ما مساليش شعره، ما مساليش الاظافر ديالو، ما مساليش الذات ديالو الظاهره، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. في حقيقة عجيب وغريب جدا هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.

ما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدئ بهذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها من سمعها، وهي تحوي أعلاما عظاما وأشخاصا كراما بذلوا أنفسهم وأوقاتهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، وقدموا وأعطوا وضحوا وعملوا في وقت نحن بأحوج ما نكون إلى أن نتعلم من حياة عظمائنا ومن حياة كبرائنا ومن حياة أعلامنا العظام الذين ملأوا الدنيا علما وعملا، في وقت نجد فيه أمم الشرق والغرب تمجد أشخاصا لا نستطيع أن نقول إلا إنهم لا يرقون إلى عشر معشار ما عندنا من أعلامنا العظام. أنا أقصد ما عندنا من حركتهم، من جهادهم، من شجاعتهم، من زهدهم، من عبادتهم، من أخلاقهم، وهذه قضية خطيرة. إذ نشأت الأجيال فينا على عدم معرفة الأعلام وعدم معرفة العلماء والدعاة وطلبة العلم والمشايخ وفضلاء الأمة، إن عرفوا وسمعوا فببعض الصحابة رضي الله عنهم، عدا عن ذلك بقليل جدا من التابعين. أما إن جئت فسألتهم عن ما سوى ذلك ستجد جهلا مطبقا عند أكثر الناس، ناشئتهم وكبارهم، شيبهم وشبابهم، ذكورهم وإناثهم. هذه هي الحالة الراهنة، وهذا هو الواقع. إذن هذه السلسلة وما يتلوها من سلاسل إن شاء الله تعالى تهدف إلى التعريف بأولئك العظماء، إلى تعطير المجالس بسيرهم، إلى تبيين أحوالهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى هذا الأمر. والأمر الثاني أيها الأحباب، أن هؤلاء الأعلام لم يوفوا بعد حقهم من الدراسة. نحن نحتاج أن ندرس في هذا الزمان الصعب كيف تفوق أولئك، كيف عملوا، كيف اجتهدوا، كيف صنعوا، كيف أبدعوا. هذه نقطة مهمة، نحن بحاجة إلى دراستها دراسة فاحصة حتى نستطيع أن نتجاوز بتلك الدراسة كثيرا من مشكلاتنا وكثيرا من العقبات المحيطة بنا، حتى نستطيع أن نخرج من هذا التيه الذي ظلت الأمة فيه منذ قرون. الآن نحتاج أن نخرج من طوق الذل والهوان الذي ضرب علينا. كيف؟ أن نهتدي بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بسيرة أولئك العظماء الذين طبقوا الإسلام وساهموا في نشره وساهموا في ترسيخه وتوطيد أركانه. هذه قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن توجه إلى الجيل وإلى النشء اليوم، وتنبعث منها أهمية هذه السلسلة أيضا. ونفتتح سلسلتنا هذه بالحديث عن ملك عظيم وسلطان جليل لم يأتي بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مثله في عدله وفي علمه وفي جهاده وفي زهده وفي ورعه وفي تجرده وفي عنايته بالعلم والعلماء. ويقول ابن الأثير: طالعت سير الملوك المتقدمين والمتأخرين بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، فلم أجد أحسن سيرة من الملك نور الدين رحمة الله تعالى عليه. وقال بعضهم: لو شئت لعددته سادس الخلفاء الراشدين، وذلك لما كان عليه من حسن السيرة وطاهر السريرة، نحسبه كذلك إن شاء الله. وهو ريحانة بلاد الشام وفخر حلب وجمال تلك المناطق والبلاد رحمة الله تعالى عليه. وهو السلطان الذي كان أحد نوابه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليهما، والذي تولى السلطنة من بعده ومهد له نور الدين الطريق لفتح بيت المقدس
نسأل الله تعالى أن يرده إلينا عاجلا غير آجل.

فهذا السلطان الكبير في الحقيقة سيرته تحتاج إلى بسط طويل لا تحتملها هذه المحاضرة ولا تسعها هذه الكلمة، لكن نسدد ونقارب، فعسى أن نوفيه أو نوفيه شيئا من حقه رحمة الله تعالى عليه. أما عصره فقد كان عصره مليئا بالفتن والمشكلات، وكانت الدولة الإسلامية في زمانه قد وصلت إلى مرحلة يرثى لها، فخلافة باطنية رافضية مبتدعة في مصر، ومصر مركز كبير في العالم الإسلامي، لكن استولى عليها أولئك قرنين من الزمان وأشاعوا فيها البدعة، بل أشاعوا فيها أمورا عظاما، وكان من حكامها من ادعى الإلهية، نسأل الله السلامة والعافية، مثل الحاكم، وكان أمثل حكامها مبتدعا رافضيا، وهم بين رافضين ومدعى الألوهية. فلك أن تتصور هذا الحكم الذي دام قرنين. أما الأندلس فبعد سقوط الخلافة في الأندلس نشأ عهد ملوك الطوائف، وكان عهدا صعبا كله تفرق وكله اختلاف، وجلب على الأمة أسوأ الآثار. أما الخلافة في بغداد فقد كانت من الضعف بمكان، واستولى البويهيون الأتراك على مقاليد الخلافة، وكانوا شيعة رافضة أيضا، فكان العالم الإسلامي يضج من أولئك الرافضة. وبعد مقتل المتوكل على الله سنة 47 و200، بعد مقتله ضعفت الخلافة العباسية وبقيت 4 قرون ضعيفة إلى أن سقطت. فجاء الأتراك الذين جاء بهم المعتصم، جاء بهم المعتصم ليقوي جيشه. والأتراك عندما نقول أتراك يعني من مناطق آسيا الوسطى التي هي اليوم آسيا الوسطى، جمهوريات الخمس والقوقاز والأماكن كلها تعرف كانت بأتراك. المهم كان قد أتى بهم من أجل تقوية الجيش، فأتوا وبالا ونكالا على الدولة العباسية، وقتلوا المتوكل على الله، وقتلوا عددا من خلفاء بعده. ثم جاء البويهيون، هم أيضا أتراك، واستولوا على مقاليد السلطنة في بغداد، فصار هنالك خليفة بالاسم وصار هنالك سلطان بالفعل. أما الخليفة العباسي فليس له سلطان، وأما السلطنة فللبويهيين، ودامت أكثر من قرن من الزمان. ثم جاء السلاجقة وكانوا أيضا أتراكا، واستولوا على السلطنة وطردوا البويهيين. والحسنة للسلاجقة أنهم كانوا من أهل السنة، كانوا من أهل السنة رحمة الله عليهم، ووقفوا مواقف رائعة ضد الصليبيين وضد الفرنجة والروم. في ظل هذه الأحداث الصعبة وتفرق العالم الإسلامي إلى إمارات وإلى دول صغيرة، جاء الصليبيون، جاءوا بقضهم وقضيدهم، وجاءوا تدفعهم حماسة هائلة إلى العالم الإسلامي. وكان البابا باباهم قد خطب فيهم خطبة عظيمة في مجمع كليرمونت بفرنسا، وحثهم على الذهاب لتخليص الأماكن المقدسة من المسلمين، وكانوا يصورون لهم في سجادة، يصورون لهم قبر عيسى كما يزعمون، ونحن نعلم أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فيصورون لهم قبر عيسى ويقولون هذا القبر وفوقه فارس على فرسه والفرس يبول على القبر، فيقولون هذا فارس عربي يبول على قبر عيسى، فتتأجج المشاعر الصليبية. وأغراهم البابا بأن يذهبوا إلى بلاد تدر عليهم السمن والعسل، وقال لهم هذا. فالمهم جاءت الحملات الصليبية بعنفوانها وصعوبتها وهمجيتها ووحشيتها وبربريتها، فقتلت مئات الآلاف من النصارى الشرقيين أرثوذكس في الطريق من في مرورهم على أوروبا الشرقية وعلى القسطنطينية آنذاك قبل أن تفتح إسطنبول ب4 قرون، وعاثوا في الأرض الفساد، وقتلوا من المسلمين خلقا كثيرا، وقتل المسلمون منهم خلقا كثيرا، حتى إذا تمكنوا فأقاموا إمارات على الساحل الشامي، طرابلس وصور وصيدا وبيروت إلى آخره، وأقاموا مملكتين، مملكة فرها وهي اليوم معروفة بأورفا،
في جنوب تركيا، وهي اليوم بلدة صغيرة لكنها كانت كرسيا عظيما من كراسي النصرانية، وأقاموا مملكة في بيت المقدس، استمرت 91 سنة حتى أخرجهم صلاح الدين خليفة نور الدين رحمة الله تعالى عليهم. من سنة 92 و400 إلى من أواخر 91 و400 إلى سنة 83 و500 يوم فتح البيت المقدس في 27 من رجب سنة 83 و500 عجل الله برده إلينا. إذن هذه المرحلة الصعبة، هذا يمثل عصر نور الدين. ولسائل أن يسأل، ما كان هناك أحد يقاتل هؤلاء؟ ما كان أحد يحمي بيضة الإسلام؟ ما كان أحد يقف في وجوههم؟ معاذ الله، هنالك رجال لا يخلو زمان من رجال عظماء. فهنالك الأمراء الأرتقيون الذين كانوا في شمال بلاد الشام والجزيرة، وكان هنالك أمراء السلاجقة، وكانوا يضربون الصليبين ضربات موجعة، وكان هنالك جد لنور الدين اسمه آق سنقر، أسماء تركية. الله نصر الإسلام يا إخوة بتركي وكردي، بنور الدين وصلاح الدين، لم يكن واحد منهما عربيا في أصله، لكنهم نفعوا الإسلام والمسلمين أعظم مما نفعه ملايين بل مئات الملايين من العرب. فهذان الرجلان العظيمان أحدهما تركي وهو نور الدين، والآخر كردي وهو صلاح الدين، وستأتي سيرة صلاح الدين في سلسلة قادمة إن شاء الله. أما نور الدين فهو تركي، جده اسمه آق سنقر، وكان قائدا صغيرا للسلاجقة، فجاء ابنه وكان شجاعا بطلا قائدا عظيما اسمه عماد الدين زنكي. هذا الابن في الحقيقة كان تحفة كبيرة وكان شجاعا عظيما، وتقابل مع الصليبيين في مواقع، وفتح الرها وجعبر وعددا من بلدان وقرى بلاد الشام الكبرى. يعني لما نقول بلاد الشام الكبرى يعني ما يعرف اليوم بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين قبل التقسيم الجغرافي المشهور. لكن عماد الدين قتل وهو في عنفوان شبابه وعنفوان انطلاقته الجهادية قتل، فجاء الله تعالى بهذا الرجل العظيم نور الدين محمود ابن زنكي ابن آق سنقر، هذا نسبه وسيأتي عمله الرائع العظيم. هذا الملك الكبير خلف له أبوه ولاية حلب ليس غير، وجيشا صغيرا بكل المقاييس الإقليمية والعالمية آنذاك، جيش صغير، لكنه ترقى بذلك الجيش حتى صار الجيش الأول في المنطقة الإسلامية، واستطاع أن يوسع رقعة مملكته لتضم من جنوب الأناضول إلى بلاد اليمن، ومن حدود فارس إلى حدود ليبيا اليوم، فهي مملكة ضخمة، وكان تحته الحجاز ومصر والعراق والشام وأجزاء من المغرب العربي، أيضا تقسيم جغرافي قبل التقسيم الجغرافي بمعنى المغرب العربي الكبير ليبيا. وكان مع ذلك اجتمعت فيه صفات هائلة جليلة عظيمة، بحيث صار كما يقول أبو شامة رحمة الله تعالى عليه في تأريخه الرائع لنور الدين وصلاح الدين في كتابه الروضتين، صار هو وصلاح الدين حجة الله على المتأخرين من الملوك والسلاطين، حجة الله تعالى على هؤلاء، لأن صلاح الدين نور الدين سيرتهما رائعة جليلة عظيمة، وبالذات نور الدين أيها الإخوة. وكتب الله الشهرة لصلاح الدين لأنه افتتح المسجد الأقصى وصار له الخاتمة الحسنى بتطهير تلك البلاد المقدسة من الصليبيين، لكن الفضل الأعظم يعود لنور الدين الذي ولد في حلب سنة 1150، ونشأ في كنف أبيه الشجاع عماد الدين زنكي، وكان أبوه يرى مخايل النجابة في ابنه هذا في نور الدين محمود بالذات، وكان محمود أسمر اللون إلى الطول أقرب، أقنى الأنف، واسع الجبهة، ليس هنالك شعر إلا في حنكه على عادة الأتراك،
فكان أبوه ينظر إليه على أنه بطل شجاع صنديد، ورباه تربية رائعة. فكان نور الدين يقولون كأنه قد هو والحصان من مثال واحد، ما يتزحزح عن حصانه أبدا، لا، وكان في المعارك ثابتا على حصانه كأنما خلقا سويا، ما يتحرك أبدا. وكان صليب الرمي ثابت الجأش حسنا الفروسية إلى الدرجة الكبيرة. وكان رحمة الله تعالى عليه قد تولى المملكة النورية التي نسبت إليه نور الدين زنكي، تولى المملكة النورية وهو بعد في الثلاثين من عمره، يعني ما زال صغيرا، في سنة 41 و500 تولى مكان أبيه. وكان أخوه واليا على الموصل، وتقدمت الأيام والسنون إلى أن يضم كما قلت لكم العراق والحجاز واليمن ومصر. وكان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه واليه على مصر، واليه على مصر. وكان خال صلاح الدين أسد الدين شيركوة من كبار الشجعان ومن عظماء الرجال، وكان خال صلاح الدين وكان المقدم الأول عند نور الدين زنكي، الأمير الأول في المملكة النورية والجناح الأيمن والمساعد الكبير نور الدين كان أسد الدين شيركوة وهو خال صلاح الدين. ونجم الدين أيوب والد صلاح الدين كان يحترمه ويبجله ويوقره، ولم يكن أحد يجلس في مجلس نور الدين من الأمراء حتى يأذن له نور الدين ما عدا نجم الدين أيوب لكبر سنه والد صلاح الدين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما نور الدين يا إخوة فقد أتى الله تعالى به في وقت عصيب للدلالة على أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، معني بعناية الله تبارك وتعالى. الله يعنى بهذا الدين العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون هذا القرآن، ويقتضي هذا الحفظ أن يبقى رجال عظماء يحفظ الله تعالى بهم هذا الدين وهذه الأمة. فنور الدين كان من ذلك الطراز، من الرجال العظماء الذين كانوا شامة في جبين الدهر في الحقيقة، كما سيأتي من تفصيل سيرته رحمة الله تعالى عليه. ونور الدين أيها الإخوة كما قلت لكم كان صاحب شخصية متوازنة إلى حد بعيد، إلى الحد الذي نطمع فيه نحن، ونرى والله أعلم أن الله هيأه تهيئا وصنعه على عينه في مرحلة هي غاية من الخطورة، مرحلة صعبة للغاية، رد الله تعالى للمسلمين فيها الثقة بالنفس وأن هذا الدين عظيم وأنه منصور على يد رجال عظماء. فأتى الله تعالى بهذا الرجل الكبير وتركي كما قلت لكم ليدلنا أيضا على أن الإسلام لا ينتصر بقومية ولا بجنسية ولا بعروبة، ولا ينتصر إلا بالمسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام ينتصر بهؤلاء، ما ينتصر بالعروبيين والقوميين وأصحاب المذاهب أبدا أبدا، إنما ينتصر بالمسلمين كائنا ما كانوا غض النظر عن أصولهم. فهذا الرجل العظيم كان تركيا مع ذلك، انظروا كيف نفع الله على يديه كما سيأتي التفصيل قريبا إن شاء الله. هذا الرجل الكبير في الحقيقة قلت لكم إنه كان صاحب شخصية متوازنة في عبادته، في عدله، في عنايته بمملكته، في توفيق الله تعالى له وفي حوادث عجيبة ستأتي، في تعلقه بالله تبارك وتعالى، في حسن صلته بالله تبارك وتعالى وهو السلطان الكبير العظيم، في انكساره، في بكائه، في خشوعه، في زهده، في ورعه، في علمه وتعلمه، إلى آخر تلك الجوانب التي كانت جوانب غريبة في ملك وسلطان في ذلك الزمان بل في كل زمان. لذلك لا غروة أن أكثر الثناء عليه كبار مؤرخي الإسلام أمثال ابن الحافظ ابن كثير، فقد أطال النفس في ترجمته وفي الثناء عليه ثناء رائعا جدا، وأيضا ابن الأثير في الكامل وهو المؤرخ الأول للدولة النورية ولنور الدين زنكي.
وهو الذي كان يتغنى بأمجاد نور الدين ويذكرها بمنتهى الفخار والعظمة ذكرا رائعا جدا، والقاضي بن شداد وعماد الدين الأصفهاني وعظماء في الحقيقة، أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي، أئمة كبار ذكروه وأئمة ثقات من أهل السنة والجماعة ذكروه ذكرا عطرا جدا جدا، ولم يذكروا له عيبا واحدا فيما نعلم. سبحان الله، شيء عجيب. يمكن أن المحلل الأحداث أن يستخرج بعض العيوب، لأن الإنسان لا يكمل يا إخوة، لكنه كمل إلى الدرجة التي خفيت فيها عيوبه إلى درجة كبيرة، فهذا يدل على عناية عظيمة من الله تبارك وتعالى بهذا الرجل. أما علمه فكان حريصا على تلقي العلم، وكان لأنه تركي وأيضا في الوقت نفسه كان في المذهب الحنفي سائدا في بلاد الشام، فكان حنفيا لكن من غير تعصب، ويقرب فقهاء المذاهب جميعا، ويبني له المدارس جميعا، ويجري عليهم الجرايات جميعا بلا تعصب لمذهب من المذاهب، لكن دراسته كانت على الفقه الحنفي، وكان يقرب المحدثين العظام والكبار، ومن أعظمهم عظمة ورفعة ومنزلة حافظ الشام الكبير الذي لم يتكرر في الشام فيما نعلم، وهو الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه. هذا كان صاحب منزلة خاصة من نور الدين زنكي، وكان يحضر مجلسه فيقول: مجلس نور الدين كان يذكرنا بمجالس الصحابة والتابعين، يجلس فيه الناس كأنما على رؤوسهم الطير، لا يتكلم أحد في مجلس نور الدين. إذا ابتدأ الحافظ ابن عساكر قراءة الحديث فلا يتكلم أحد في مجلس نور الدين كائنا من كان، كائنا من كان ما يتكلم أحد. والعجب أنه كان يروي الحديث، وذكر له الإمام الكبير ابن البنا ابن النحاس أعني المصري في كتابه الرائع مصارع العشاق ومشارع الأشواق، ذكر له حديثا خرجه نور الدين بسنده في الجهاد، وكان مهتما بكتب الحديث والرواية، وكانت الطلبة يأتون إليه ويأخذون عنه الحديث. إلى هذه المنزلة، وسلطان كبير وملك عظيم، مع ذلك هذه منزلته العلمية. وبنى للمشايخ المدارس، وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة والأوقاف التي كانت تستغرق جزءا هائلا من ميزانية الدولة، حتى أن أحد الأمراء في مرة جاءه وقال له: نحن في شدة وفي حصار وفي جهاد، فلو أنك قللت قليلا من نفقة أولئك الفقهاء والأئمة والمدرسين فإنك تنفق عليهم مبالغ طائلة. فغضب نور الدين، قال: هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون. اسمعوا كيف الفهم يا إخوة، واحترام العلماء وتقدير العلماء. هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون، هؤلاء يرفعون أيديهم ويدعون الله تعالى لي بالنصر. سبحان الله، هذا فهم رائع من نور الدين زنكي رحمة الله عليه. وأيضا كان صاحب عمل وعبادة عجيبتين، صاحب عبادة، متعبد زاهد كأنه منقطع للعبادة ليس له غيرها، فكان يصوم الأيام الطويلة، وكان يتهجد التهجد الطويل، وكان دائما ينزل إلى مسجده في السحر ويتركع ركعات يتهجد فيها قبل الفجر، وكان يكثر من الدعاء والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى. ومما حفظ عنه في دعائه أنه كان طويلا ما يدعو: اللهم ارحم العشار المكاس، وكان يبكي عندما يقول هذا. والعشار يا إخوة هو الذي يأخذ العشرة من الناس، وكانت ضريبة مشهورة، والمكاس الذي يأخذ الضرائب. وإنما كان يأخذها نور الدين في بداية لأمرين: الأمر الأول أن تلك كانت عادة كل الملوك والرؤساء والخلفاء، والأمر الآخر المهم أنه ما كان يأخذها لنفسه ولا لبناء الدولة، إنما كان يأخذها للجهاد، للجهاد. مع ذلك كان يبكي في سجوده ويقول: اللهم ارحم العشار المكاس. وكان يسأل الله تعالى الشهادة طويلا، سبحان الله العظيم، يعني يتمنى الشهادة.
ويقول اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السبع، يعني يموت في المعركة ويترك، فتأتي السباع فتأكل من لحمه وتأتي الطير فتأكل من لحمه، فيحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير رحمة الله تعالى عليه. ولقد استجاب الله تعالى أمنيته لكن بطريق آخر، فإنه مشهور عند الناس جدا بأن نور الدين الشهيد، نور الدين الشهيد على أنه مات على فراشه لكن بعلة الخوانيق، يعني الحلق، كان اختنق في أواخر أيامه فكان لا يستطيع أن يتكلم فمات من تلك العلة، فرجيت له الشهادة إن شاء الله تعالى. مع ذلك سبحان الله، مع تلك الأماني الطويلة والمعارك العظيمة التي خاضها ما مات في المعركة، كما مات خالد رضي الله عنه على فراشه فلا نامت أعين الجبناء كما قال خالد رضي الله عنه. وكان صاحب توفيق عجيب، يعني يشهد له بهذا، يعني كان صاحب صلة جليلة بالله وكثير الاستخارة جدا، يستخير الله تعالى في شؤونه وأحواله. ومن تلك القصص العجيبة أيها الأحباب، أنه كان هنالك ملك، كان هناك أمير صليبي لإحدى الإمارات الصليبية في بلاد الشام، وكان هذا الأمير آذى المسلمين كثيرا، وسجنه المسلمون وافتدى مرارا، ثم سجنه المسلمون مرة، فاستشار نور الدين قوادة ماذا يصنع، كلهم أجمعوا على أن يبقى حتى يموت في السجن ما يخرج أبدا. هو عرض فدية هائلة، هذا الأمير فدية بمئات الآلاف من الدنانير الذهبية. نور الدين استخار الله تبارك وتعالى واستشار، كلهم أجمعوا أن لا يطلق، فأطلقه ليلا، ليلا في الليل بدون أن يعرف أحد، استلم الذهب وأطلقه في الليل، الفرسان الأمراء يقتلونه في الصحراء. فلما وصل إلى مأمنه وصار بين أهله مات، سبحان الله. فاستفاد نور الدين الذهب العظيم، واستفاد أن يموت ذلك الرجل الشرس الشكس الذي وقف مواقف صعبة ضد المسلمين، فانظروا إلى توفيق الله تعالى. وأخذ هذا المال العظيم وقال الأمراء ليس لكم فيه ولا درهم واحد لأني استشرتكم وامتنعتم، وبنى فيه البيمارستان النوري، يعني المستشفى النوري في دمشق الذي كان عجوبة الزمان، وذكره ابن جبير الأندلسي، وما أدراك ما الأندلس، على حضارة الأندلس العظيمة وروعتها الجليلة، وما رأى ابن جبير في رحلته الهائلة. وابن جبير يعني من أحاسن ومحاسن المؤرخين الكبار أصحاب الأدب الرفيع، ويذكرنا أسلوبه بأسلوب القدامى كالجاحظ وابن العميد وغيرهما، أسلوب رائع جدا. رحلة ابن جبير عندما تقرأها كأنك تعيش في خيال، في الحقيقة رحلة رائعة، خاصة عندما جاء إلى ذكر مكة والمدينة تسيل دموعك وأنت لا تدري، رحلة رائعة جدا. فذكر ابن جبير المستشفى النوري في دمشق وأحسن الثناء عليه إحسانا رائعا، وقال إنه ما سمع بمثله في الدنيا. هذا المستشفى خصصه نور الدين لفقراء المسلمين، يدخلون ويعالجون مجانا، والأغنياء يدخلون بشرط ألا يوجد الدواء إلا في المستشفى، فكان يدخل الغني ويتعالج بهذا الشرط، أما الغني الذي يملك المال يذهب في الخارج ويتعالج. وبنى فيه المستشفى النوري الرائع الذي ظل معلما عظيما في دمشق إلى زمان قريب، وهذا توفيق رائع له رحمة الله تعالى عليه. وهنالك مواقف سأذكرها حال الجهاد تبين أيضا التوفيق الجليل لله تعالى لهذا الرجل. وقد اهتم اهتماما كبيرا بإصلاح الطرق، خاصة طرق الحج، وإعطاء الأعراب الأموال الجزيلة حتى لا يتعرضوا للحجاج، وأقطعهم إقطاعات، ووطن البادية في بلاد الشام، وبنى سور المدينة النبوية، وبنى أسوارا حول المدن، خاصة أن هنالك زلزالين عظيمين نزلا في بلاد الشام. أما الزلزال الهائل الأول فكان سنة 44 و500، وأما الزلزال الأصعب فكان سنة 62 و500، وقل أن ترك مدينة إلا وهدمها ومحى محاسنها.
هنا نور الدين شمر عن ساعد الجد واجتهد وبنى الأسوار في كلتا الواقعتين وحصن البلاد بنفسه، وكان يباشر هو وأمراؤه بنفسه ويتنقل بين البلاد بنفسه، وكان قلما يمكث في حلب عاصمة ملكه، قلما يمكث كثير التجوال، فقد ملك 20 سنة من سنة 541 إلى سنة 569، من سنة 49 و500 إلى سنة 69 و500، 20 سنة ملكها رحمة الله تعالى عليه سلطانا، لكنه قبل ذلك تولى بعد أبيه ولاية حلب منذ سنة 41 و500. طيب، على مدة ملكه الطويل ما جلس في حلب إلا وقتا قليلا جدا، وكان يتجول في البلدان والأماكن ما يمكث، يتفقد الرعية. ومن أعظم أعماله التي عملها أنه أنشأ دارا للعدل في دمشق، وسبب إنشاء الدار سبب جليل، كان عنده قاضي اسمه كمال الدين ابن الزكي الدمشقي، كان هذا القاضي مهيبا يقضي على جميع الأمراء، ما يستطيع أمير من الأمراء أن يرد طلب هذا القاضي ولا أن يرد قضاءه إلا أسد الدين شيركوة، فإنه كان مهيبا جدا وصاحب سطوة وبأس، فكان القاضي يخشى منه. ووصل لعلم نور الدين هذا، ماذا صنع؟ ما ذهب إلى أسد الدين ولا قال افعل كذا ولا تفعل أبدا، بنى دارا للعدل، وكان يجلس فيها 4 مرات في الأسبوع، وكان ليس له حاجب على الدار، يأتيه كل الناس، المسلمون وأهل الذمة، القواد والضعيف والفرد، كل الناس تأتيه، ليس هنالك أحد يتخلف عن نور الدين. فلما سمع أسد الدين بهذا جمع عماله ونوابه، قال والله لو وصل لنور الدين من أحد من الناس مظلمة منكم والله لأصلبنه، فإني لا أطيق أبدا أن أقف مع القاضي ويراني نور الدين بعين الظالم، يعني يراه بأنه ظالم لا يطيق أبدا. قال لا يتقدم أحد من الناس. قال له إذن يعني نخرج عن كثير من أملاكنا. قال ولو لم يبق لي شيء فإني لا أطيق أن أرى نور الدين ينظر إلي نظر ظالم أبدا. فمات أسد الدين شركوة وما بقي معه إلا دنانير قليلة، لأن العمال والنواب أرجعوا كل شيء للناس. فلما سمع نور الدين بهذه الحكاية كيف سمع؟ جلس في دار العدل أيام ما حد وصل له، الناس يذهبون إلى القاضي أو إلى نور الدين، أما نور الدين فأتون إليه بسبب أسد الدين، وأسد الدين اعتدل والباقي يذهبون إلى القاضي، فبقي أيام ما يأتي أحد. فسأل فأخبر بالذي جرى فسجد وبكى لله شكرا، فبكى لله شكرا أن عماله وأمراءه أنصفوا من أنفسهم قبل أن يرفع إليه المظالم. هذه نعمة جليلة جدا. وفي مرة جاء إليه أحد الخدم مستهزئا ضاحكا، قال إن القاضي كمال الدين يدعوك لمجلس القضاء من أجل ظلامه، ويضحك ويستهزئ. فزجره ونهره وقال يدعوني القاضي ولا أذهب، وشد بسرعة إلى منزل أو إلى مجلس قضاء القاضي كمال الدين بن الزكي، هو ذهب بنفسه ووقف بين يدي القاضي في مظلمة رفعت إلى القاضي والدعي فيها عليه أنه هو الظالم وأنه أخذ كذا وكذا، وقال لقاضي كمال الدين، قال الله يعلم أن هذا ليس له حق لكني أنزل عن حقي له وكذا، ثم إن هذا الرجل يعني استدرك وتاب وقال أنا الظالم لنور الدين، ونور الدين بعد ذلك وهبه ذلك الملك المتنازع عليه. أما جهاده يا إخوة فقد كان ضربا من العظمة العظيم، فإنه تسلطن 20 سنة، قاتل فيها الصليبيين في 30 معركة، تصوروا 30 معركة في 20 سنة، متى كان يستريح؟ متى كان يفعل أفعال الأخرى؟ متى كان يهدأ؟ ما كان يهدأ. واسترجع إمارات كثيرة من أيدي الصليبيين، وحصن البلاد المصرية، وأسقط الخلافة الباطنية الرافضية الفاطمية، أسقطها على يد وليه صلاح الدين،
وكانت هذه مأثرة عظيمة لصلاح الدين ولنور الدين، واسترجع كثيرا من الحصون والبلاد والقرى والمدن التي أخذها الصليبيون في بلاد الشام، وتهيأ لفتح المسجد الأقصى لكن لم يتيسر له، وبنى منبرا هائلا عظيما بناه وجعله في حلب حتى إذا فتح المسجد الأقصى يخطب عليه، ثم إن صلاح الدين فتح المسجد الأقصى ذكر بالمنبر فأمر به فحمل على عجلات من حلب إلى بيت المقدس وخطب عليه أول خطبة، وبقي قرونا طويلة إلى أن أحرقه اليهود إخوان القردة سنة 89,300,000، الآن قبل 30 سنة أحرقوه للأسف الشديد، منبر نور الدين وموجود في الصور لمن يريد أن يراه موجود في الصور. ماذا فعل في قضية الجهاد؟ إصلاحات داخلية مهمة قبل أن يجاهد الجهاد الكبير. أولا حرم الخمر في مملكته تماما وشدد فيها فعدمت سرا وإعلانا، ما عادت توجد أبدا، وعاقب من أجلها القائد قبل الفرد والجندي قبل آحاد الشعب، وحتى عدمت فعلا في مملكته تماما فما عاد يوجد فيها خمر أبدا. وأبطل شعار الرافضة في حلب، فقد كانوا يؤذنون بحي على خير العمل ويسبون الصحابة، فأبطل هذا تماما. وحاول الباطنية الحشاشون، الفرقة الهائلة مشهورة اسم الباطنية وتسمى بالحشاشين لاستعمال الحشيشة، وكانوا على صلة بالصليبيين وصلة بالتتار، وكانت فرقة مزعجة قتلت عددا كبيرا من أمراء المسلمين ووزراء المسلمين وصالحين المسلمين وعلماء المسلمين ومقدمين المسلمين. هذه وحاولت قتل صلاح الدين مرارا وحاولت قتل نور الدين، فهذه الفرقة أباد كثيرا من رؤوسها ومن رؤسائها، وقمع الرافضة تماما في بلاد الشام، ومهد البلاد تمهيدا لبدء الجهاد، وابتدأ جهادا طويلا ضد الصليبيين. يقول الصليبيون عنهم، مؤرخو الصليبيين يقولون إن نور الدين لم يكن ينتصر علينا بعدد ولا عدة، اسمعوا يا إخوة كلام الصليبيين المؤرخين الذين أرخوا وكتبوا، إنما كان هذا الرجل ينتصر علينا لأنه كان يصلي في الليل ويدعو ربه طويلا. يقولون ما يمكن ينتصر علينا نور الدين، مستحيل ينتصر علينا بالعدد الذي عنده ولا بالوقائع المعلومة المشهورة، ما يمكن أن تسمح بأنه ينتصر علينا، لكنه كان ينتصر لأنه كان يدعو في الليل ويصلي ويدعو علينا. هكذا كانت نظرتهم إلى نور الدين رحمة الله عليه. والحديث الجهادي يلذ وحديث رائع في حياة نور الدين، لكني أذكر لكم شيئا، معركة حتى يظهر كيف هذا الرجل، معركة حارم، وحارم هذه قلعة في شمال بلاد حلب، في شمال حلب، قصتها قصة جليلة باختصار أيها الإخوة، أن نور الدين طبعا قلت لكم أن تحت يده كانت مصر ودمياط على البحر الأبيض المتوسط ويصب النيل هناك مصب في البحر، وكانت دمياط، وكان الصليبيون يغزون دمياط كثيرا ويخربون الساحل ويأخذوا ما وجدوا من يعني من شيء على الساحل يأخذونه ويهربون إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. فنور الدين يريد في الحقيقة أن يقطع هذا الأمر، فماذا صنع؟ أرسل طائفة عظيمة من جيشه ترابط في دمياط تحت إمرة صلاح الدين طبعا وهو والي مصر. فهنا الرجل بقي في طائفة قليلة من جيشه، يعني 4,000، فخرج في جولة استطلاعية كما يقولون إلى شمال بلاد الشام إلى قرية هذه أو قلعة حارم، فجاءت الأخبار بنزول حملة صليبية عظيمة قوامها 30,000 رجل، فيهم أمراء من أمراء الصليبيين وفيهم فرقتان مشهورتان في التاريخ الصليبي اسمها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، هذه التسمية العربية، أما التسمية الصليبية فكانت فرسان الهيكل. هؤلاء كانوا يربون منذ صغرهم على الولاء الكامل للصليب والتعصب الشديد له وعلى القتال وفنون الفروسية الهائلة، فكانت فرقة صعبة لأن الذي يقاتل عن عقيدة ينكي دائما مهما كانت العقيدة باطلة، لكن الحماس حماسة العقيدة تجعله ينكي ويؤذي.
ففرقة الداوية يسمونها المسلمون يسمونها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، طائفتان دينيتان أوروبيتان، وفرسان أوروبا ونبلاؤها وملوكها وأمراؤها، يعني حملة صعبة. فنور الدين هو خارج عن حلب الآن، فاستشار قواد جيشه كلهم أشار عليه بالرجوع سريعا إلى حلب وبالاعتصام في قلعتها المنيعة، لأن تكرر هذا، يأتي الصليبيون يحاصرون قلعة شهورا، قلعة فيها مؤنة سنوات من الطعام والشراب ما تحتاج شيء، فهنا يمل الصليبيون وينفرط عقدهم ويذهبون، فيريدون منه نصنع الشيء نفسه الآن. هنا استخار نور الدين ربه وانشرح صدره للقتال، على أن الحملة فيها 30,000 وهو في 4,000، بضع يعني من 3 إلى 9، عدد قليل. هنا يأتي شيء في غاية الأهمية، يأتي الأمر الذي اعتاده نور الدين، البكاء والدعاء والانكسار بين يدي الله، على أنه كان صاحب هيبة عظيمة وكان يخاف منه الأمراء والقواد الجيش لهيبته، مع ذلك كان بين يدي الله كالطفل الرضيع بكاء وانتحابا وانكسارا. فهنا جاء انفرد خلف تل حارم، وسنعرف كيف وصلنا، إذا انفرد كيف وصلتنا الحادثة، كيف وصلنا هذا الكلام سيأتي. انفرد خلف تل حارم وترجل عن جواده وعفر وجهه بالتراب، هذا يعني سلطان كبير وعظيم وملك كبير، مع ذلك يعفر وجهه في التراب ويبكي ويقول في دعاء جليل، يقول: اللهم هؤلاء عبادك وهم أعداؤك، وأشار إلى الصليبيين، وهؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وأشار إلى جيشه، اللهم انصر أولياءك على أعدائك، ويقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، هذا السلطان العظيم يقول عن نفسه هذا، لأن مقام ذلة وانكسار، مقام حياة أو موت، مقام انتصار عظيم أو هزيمة مروعة هائلة جدا. ثم يتقدم ويدخل المعركة وينتصر ذلك الانتصار الرائع الجليل، ويحصد رؤوس الداوية والإسبتارية، ويسجن أميرين كبيرين من أمراء أوروبا 15 سنة في بئر في حلب، حتى أخرجهما صلاح الدين بعد ذلك صفقة سياسية، وقتل ولم ينجو إلا القليل من الفرسان، وأخذ الباقي أسرى، وبيعت الأسرى في حلب بأرخص الأثمان، فكانت معركة رائعة انتصر فيها رحمة الله عليه انتصارا جليلا. لكن انظروا جزاء الانكسار بين يدي الله والتضرع والبكاء كيف صنع به رحمة الله عليه. هل هذا فقط؟ لا، بعد هذا بسنين هناك مكافأة أجل وأعظم. نزل الصليبيون وأخذوا دمياط، فعلا أخذوا دمياط هذه المرة، احتلوها وأخذوها. فلما وصل الخبر لنور الدين حزن حزنا عظيما. اسمعوا يا إخوة، كيف يحزن المسلمون لسقوط بلاد المسلمين واحتلالها وأخذها، واليوم نحن نضحك بملء أفواهنا ونلهو ونعصي ونرتكب الكبائر وبلاد المسلمين سقطت في يد الأعداء، سبحان الله العظيم. هذا كيف حزن، وكيف يقول صلاح الدين في مذكراته، يقول: لم أرى نور الدين في حياتي منزعجا انزعاجه في نوبة دمياط، وكان يرسل لي الرسائل كل يوم. كيف؟ عن طريق الحمام الزاجل، جعل هناك أبراجا للحمام ما بين بلاد الشام ومصر فيصل الخبر بسرعة. كان يرسل لي الرسائل يوميا ويطالبني بمقاتلة الصليبيين وإخراجهم من دمياط، وأنا أطمئنه أن نفعل كل ما في وسعنا وأنا نحاصر البلد، وهو مع ذلك منزعج أشد الانزعاج. أما هو في حلب ماذا كان يصنع؟ كان رحمة الله تعالى عليه يصوم الأيام الطويلة ولا يفطر إلا على الماء حتى كاد يموت، الله أكبر، حزنا وكمدا على بلاد المسلمين. جاء إليه طلبة الحديث يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، والحديث المسلسل بالتبسم هو الذي كان في متنه أو سنده صفة أو فعل تنجر مع الحديث وروايته على مدى القرون. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي
بحديث. أول حديث اسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور اسمه الراحمون، يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، حديث في الصحيحين مشهور. لكن هذا حديث أيضا في الصحيحين يسمى الحديث المسلسل بالأولية، يعني أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي يحدث التابعي أول حديث، هذا اسمه المسلسل بالأولية باختصار. فهمتم يعني إيش مسلسل بالأولية؟ هناك مسلسل بالمصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويصافحه، والصحابي يحدث الحديث نفسه ويصاحف ويصافح التابعي، وهكذا إلى اليوم. إلى اليوم هنالك حديث مسلسل بالتبسم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويتبسم، والصحابي يحدث التابعي ويتبسم، وهكذا إلى اليوم. فجاء طلبة الحديث يطلبون من نور الدين، وكان راويا الحديث قلت لكم في البداية، يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، فرواه لهم، قالوا له تبسم لابد، ولو ابتسامة كما يقولون اليوم ابتسامة صفراء يعني، حتى تتم السلسلة، ما يمكن حديث مسلسل بالتبسم بدون تبسم. قال والله إني لأستحي من الله أن أتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر، ما يتبسم من أجل فيلم يا إخوة، ولا من أجل رواية ولا مسرحية ولا من أجل نكتة، ولا من أجل حديث، يستحي من الله أن يتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر. فلما اشتد عليه الحال وكاد يموت، رأى إمام له يصلي به، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له أخبر نور الدين أو بشر نور الدين برحيل الفرنجة عن دمياط هذه الليلة. أين دمياط وأين حلب؟ مشوار قيس ذلك الزمان. فالإمام قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نور الدين رجل مهيب وأخشى أن لا يصدقني. يعني تصور اليوم بلد محاصر تجي تقول والله القائد أنا رأيت في المنام أن البلد يعني فك حصاره، ما يقبل منك، مستحيل، ويظن مزحة ثقيلة يعني. فاذكر لي علامة يصدقني بها. قال قل له بعلامة ما سجدت يوم حارم قبل سنوات وقلت اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، ما اطلع على ذلك أحد إلا الله يا إخوة. لكن انظروا كيف حفظ الله له هذا الموقف، وكيف لم ينسى الله ذلك الانكسار، وكيف دخر الله له ذلك العمل الرائع. فاستيقظ الإمام فزعا ونزل إلى نور الدين وقت السحر قبل الفجر، ونور الدين يتركع في مسجده، فتعرض له قال ما شأنك؟ فقص عليه الخبر وذكره ذكر له الرؤيا، لكنه أخفى عنه لفظة الكلب إجلالا له، وسلطان كبير وإمام عظيم. فألح حتى يذكر العلامة كلها فذكرها له فبكى وصدق الرؤيا. فبهذا أيها الإخوة كان ينتصر المسلمون وعظماء المسلمين وأئمة المسلمين وكبار المسلمين، هكذا ينتصرون، وهكذا يفرج الله كروبهم. ما يفرج الله كروبنا يا إخوة بالجعجعة والصياح والنقاش الطويل والجدل الذي لا ينتهي، إنما يفرج الله كروبنا بالانكسار والدعاء، وبعد أن نعمل كل شيء. نور الدين عمل كل ما في وسعه وبذل حياته ووقته وماله في سبيل الله، كل شيء أعطى، وما مات إلا عن مال قليل جدا. كان هذا السلطان الكبير يصوم، كيف يفطر؟ يفطر يا إخوة، كان يفطر على ثمن شيء يغزله بيده، كان يعد الطواقي الصوف يغزلها بيده ويعطيها لعجائز يبيعنها له سرا ويأخذ ثمنها ويفطر به يا إخوة. هكذا يفطر ذلك السلطان العظيم رحمة الله عليه. وفي يوم قطب الدين مودود الفقيه الشافعي الكبير رآه وفي معركة مخاطرا بنفسه، فقال له بالله يا مولانا لا تخاطر بنفسك، فإن مت تنفرط البلاد والعباد. فقال يا قطب الدين حفظ الله تعالى البلاد قبلي، لا إله إلا هو، من هو محمود حتى تقول له هذا؟ انظر لفهمي، ما قبل من قطب الدين نيسابوري الإمام الشافعي الكبير، ما قبل منه نور الدين هذا الكلام، وقال حفظ الله البلاد قبلي، كيف تقول هذا يا قطب الدين؟ من هو محمود حتى تقول عنه هذا؟ سبحان الله العظيم. هذه سيرة رائعة وجليلة وعظيمة لإمام كبير وسلطان عظيم، أسأل الله تعالى أن يحسن أجره وأن يعظم منزلته.
أن يلحقنا بها على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا.
1: الحمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات يعني بعد يومين او ثلاثة تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر. سبحان الله، حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقوا بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. كان هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك أكرم الأكرمين. فكأن لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل. كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق، فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ لأنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسرت. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله، يعني كالذي يغسل ثوبا نجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه، جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال، يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج، ده قبل الإسلام جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات. يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات. فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل، سبحان الله كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة، يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا أنا ما سرقت أنا ما ارتشيت، تقول لا أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا، والعين هو يقول لا لا أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس، تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل لا لا لا أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، الرجل تقول لا أنا ذهبت وسعيت وليد، تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة. وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله، أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها، أن يعني العين كأنما الـ الـ الـ الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح. فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت، فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين.
2: يا من هديتم بالنبي محمد.
0: راديو سرايا FM، راديو سرايا FM، إشراقة نور في

0: الوطن.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها.

0: معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو سرايا 99.3 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم ربما المعلم اللي بتكلم عليه أو العلامة المفيدة إن شاء الله تعالى، إشكالية موجودة عند بعض الناس، لا أقول كثير من الناس لكن بعض الناس موجودة عندهم، يعني يسأل يقول أنا أصلاً أنا بروح لبي من يصلحني، فكيف بنصلح الناس؟ أو أنا يعني عندي حاجات نواقص فما نقدرش نتكلم عن الناس ولا ندعي الناس إلى أن نصلح نفسي. طبعاً هذه هي خلي يقول حاجة اسمها جدلية البناء والعطاء، يعني الإنسان يبني في نفسه وفي نفس الوقت يعطي الغيره. الواحد اليوم الله سبحانه وتعالى كلفنا بأنه إحنا بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. معنى هذا أنه مش معناه أنت لازم تحفظ القرآن كله علشان تبلغه آية واحدة سمعتها من من من من أحد اللي من تعلمتها علمها للي ما عرفش، تعلمت ايتين علم ايتين، تعلمت ثلاثة علم ثلاثة، وهكذا. فإذا المسألة فيها ليست المسألة بالحدية، بحيث أنه نحن لا أنا اليوم حنجلس حنقضي الفترة هذه كلها مش حندير شيء إلا نصلح نفسي، بعد شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة نكون كويس نبدأ. طبعا تلبيس من الشيطان، لأن الإنسان لا يدري متى يكون أجله، وأنا التكليف بتاعي يقول لي اللي عندك عطيه بس لا أكثر ولا أقل. بالتالي الآن نحن نتكلم على كيف نوازن بين هذين الأمرين، إصلاح النفس، القاعدة العامة في الدعوة يقول أصلح نفسك وادعو غيرك، وادعو غيرك، الواو هنا المعية مش واو معناها ما قالش ثم ادعو غيرك، وادعو غيرك بمعنى أن ممكن يكونين إيش يمشينا مع بعضهم، كيف يمشي بعضنا، هذه مسألة مهمة جدا. طبعا لا شك أن كل جانب من يحتاج إلى تحديد شنو الجوانب اللي تتعلق بإصلاح النفس، وكذلك الجوانب اللي تتحقق في دعوة الآخرين إليه. طبعا البداية هي من النفس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبالتالي أول حاجة هو أني أنا نغير نفسي، يعني لا يمكن أن نقدر نغير الناس وأنا مش قادر نغير نفسي. الجانب اللي ننجح فيه مع نفسي سأنجح فيه إن شاء الله تعالى مع الناس. أنا قدرت نغير عادة من عاداتي سيئة إلى عادة حسنة، العادة هذه هي لو أنا قدرت لما نشوف عند بعض الناس ممكن نقدر نغيرها فيهم. ليش؟ لأن أنا عندي تجربة في هذا المجال في تغيير هذه العادة، اللي هي سواء كانت واحد ترك الدخان، واحد مثلا كان عادة الإسراف في الأكل، يعني الأكل المفرط هذا، يعني نيني الأكل يبقى يعني فعلا حتى النفس ما عادش يجد مجال، فهذا غير وأصبح يعتدل في أكله. كذلك كان مثلا عنده مشكلة في نفسه، أنه هو معجب بنفسه أو مغرور أو متكبر أو كذا، فعالج نفسه. فإذا اللي نقدر نعالج نفسي فيها تكون بالنسبة لي تجربة أستطيع أن أستعملها في التعامل مع الآخرين. وإذا كان الإنسان قادرا على تغيير نفسه فهو على غيره أقدر، وإن عجز عن تغيير نفسه فهو عن غيرها أعجز بطبيعة الحال، لأن يعني كما يقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره كهل لنفسك كان ذا التعليم، يعني

الواحد تصف الدواء لذي علة كيما يصح به وأنت سقيم يعني أنت مريض، ابدأ بنفسك فنهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. حقيقة الواحد مجيش يقول يعني يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نصب تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لو ذشنا الناس عن شيء وأنا قاعد أصلا يعني فيه. وأحيانا يعني وهذه أنا مؤمن بها ومقتنع بها، حتى ولو لم أستطع أن أغير نفسي في جانب، أنا مرات النبه يقول يا جماعة أنا قاعد أدري فيه غلط، أنا اللي قاعد أدري فيه غلط وعاجز مش قادر أصل، لكن أنا بقول لكم راهي غلط راهي غلط على الأقل. يعني ربما بعض الناس لما يشوفني أدري فيها قد يكون سببت لأنا تشجيع يعني أو عامل تشجيع أن يديرها، فأنا نكسب إثم فعلي وإثم فعل الآخرين لأنه استنى بي أو لأنه اتبعني أو لأنه قلدني. لكن لما أنا نبه أقول يا جماعة اللي يدري فيه هذا غلط مفروض ما تتبعونش فيه، أنا على الأقل يعني خففت من الضرر بتاع الشيء اللي أنا غلط ندري فيه. إذن لو جينا نتكلموا على أهمية إصلاح النفس أو أهمية أنك أنت تغير من نفسك، لا شك أن هذا مهم جدا، أولا لأنك عشان تنجأ أمام الله سبحانه وتعالى، تنجأ يوم القيامة. هو نحن نشتغل في الدنيا لأجل النجاة والفوز يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني الحياة ما تسوي شيء أصلا. كويس، فإنها شغل رئيسي. إذا أنا ما صلحتش نفسي معناها ممكن ما نفوزش، ممكن نهلك. الإنسان لا يأمن على نفسه إذا هو بدأ يتبع في هواه وبدأ يمشي على شهواته ويدير اللي تخطر على باله، قد لا يسلم أنه هو حتى في دينه أنه مرات يخرج من الملة. إذا كان هو اليوم صاحب معصية ممكن يكفر والعياذ بالله. بالتالي إصلاح نفسه هو حماية لها من عذاب الله ومن غضب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه أهم حاجة. الأمر الثاني أهمية، طبعا كل فرد في المجتمع يتم يصلح من نفسه هو الحقيقة يساعد في بناء هذا المجتمع. يعني عندنا لبنة جديدة كويسة، عندنا خامة جديدة كويسة بدأت تتكون، لكن إذا كان ما تغيرتش هذه الخامات اللي هي اللبنات اللي هي الطوب اللي يبنون به المجتمع، الفرد في المجتمع لما يكون فرد صالح ومصلح بعدين لا شك أنه حيبني المجتمع. لكن لو يكون فرد غير صالح يعني فاسد، طبعا حيفسد من حوله، مثل التفاحة أو البرتقال عندما تفسد تفسد الحبوب اللي جنبها يعني أو حبات البرتقال أو التفاح التي بجانبها. هذه طبيعة الأشياء. كويس، بالتالي الإنسان لما يصلح نفسه هو يساعد في بناء مجتمعه. وبالتالي أيضا أنا من صلح نفسي أنا حقيقة نضمن أن أولادي يبدو يقلدوا فيها في الجانب الإصلاح، في الجانب الخير اللي أنا ماشي فيه، بينما لو كان قعدت على الجانب الأول حيطلعوا أولادي مثلي يعني. وبالتالي أنا زدت طين بلة في المجتمع. هذه يعني أهميات أو قضيتين مهمات جدا في حياة الإنسان، وبالتالي راهو نحن محتاجين أن نحن ننتبه لها، وأنه ما يجيش واحد يقول الله أنا يعني أنا شو بندير أو يعني واحد بأثر لا يأثر، لأنه كل واحد فينا يقول أنا واحد هكي نسهله، يبقى العدد اللي بعد نشوف الحقيقة نلقوا عدد اللي هم يحتاجوا إلى إصلاح عدد كبير جدا، بينما لو كان كل واحد قال لا أنا حنصلح نفسي ولعل على الأقل ننقص من عدد الناس الغير الصالحين. كويس، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى هو لما يديرها في غيره حيديرها، وبالتالي أكثر عدد الصالحين وعدد المصلحين في المجتمع، وبالتالي المجتمع يخرج من أزمة اللي هو عيش فيها. طيب فيه شنو جوانب الإصلاح النفسي؟ أنا الآن لما جي واحد يقول بصلح نفسي، بطبيعة الحال نحن يا إخواننا في بداية البرنامج قلنا منهجنا منطلق انطلاق رئيسي من ديننا، والديننا مركز وين؟ في قرآن، في القرآن الكريم الذي كتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، منهج حياة للمسلمين، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تركها لنا، يعني كما قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
الأشياء اللي نحن فعلا ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد أبدا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنتي. السنة النبوية هي الشارحة والبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى. وبالتالي مهم جدا أن نحن ننطلق من هذا المنطلق. هذه هي، أنا ما صلحش نفسي ولا المجتمع ولا الدنيا كلها إلا من خلال هذا المصدر الرئيسي اللي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو جينا نحن القرآن جينا قسمناه إلى مواضيع، نجد أن في جانب متعلق بالعقيدة، متعلق بالإيمان، متعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ومتعلق بالأحكام الشرعية التي طبعا قضايا عقدية، هذه مسائل عقيدة لازم نكون نصلح نفسي إذا عندي أي خلل فيها نصلحها. طبعا يجي واحد يقول لا والله الحمد لله أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، أنا قلني ما عندي أي خلل عقيدي. أنا حنسأل سؤال، بالله عليك لما أنت تحتاج إلى شيء أول حاجة تفكر فيها شنو؟ تمشي لشخص يساعدك والله تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أول؟ رأوا هذا دلالة على أهمية الموضوع بالنسبة لك، رأوا هذا جانب عقيدي. أنا إذا اعتقدت أن الناس تنفع وتضر إذن أنا أشترك بالله سبحانه وتعالى. لازم نعتقد أن الناس لا تضر ولا تنفع، ولكن الناس أسباب، أسباب يكون. وذلك أنا بعد ما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويا ربي نطلع في الصباح ونقول يا ربي سهل ويسر لي الأمر وافتح لي قلوب العباد، وكما في الحديث إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. يوكل به 70 ملك يحفظونه من أمر الله. وشوف الإنسان لما هو اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، يعني لا نضل ولا نضل غيري، ولا نظلم ولا يظلم غيري، ولا نظلم غيري، ولا نزل ولا يزل غيري، ولا نجهل أو يجهل علي غيري. يعني أنت خلاص طلعت من الأزمات كلها بشكل رضيع بدعاء توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله. هذا مهم جدا. لكن لما نبقى ماشي والله أنا تومشي الفلان هو الحلالية ولو ما حلهش أنا مش كذا، وتبدأ لا أنا مشيت دعيت الله سبحانه وتعالى توكلت على الله واخذت بالأسباب، لأن الأسباب أخذ بها واجب ما فيهاش مناقش هذه. لكن لو ما اشتغلش الأسباب أنا راضي، لأن هذا ما أراد الله سبحانه وتعالى، واللي يريد ربي أنا في خير لي. هذا إيمان، هذا جزء عقدي كويس. وغيرها من الأشياء أنا لما نبي ندير حاجة لا والله يدروا فيها الناس، لا لا أسأل نفسك قبل وأسأل أهل العلم هل هذه مما أباح الله سبحانه وتعالى، لأن الوحيد الذي يحرم ويحل هو الله سبحانه وتعالى به من خلال ما جاء في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنا لازم أعرفه يعني الحلال والحرام، هذه مسائل، فهذه مسائل تعتبر يعني مهمة جدا في عقيدة الإنسان. أنا لما نمشي نصلي في المسجد حدث نفسي بماذا؟ حدث نفسي بأني ماشي طاعة لله والالتزام بأمره واقتداء بنبيه، والله ماشي عشان الناس تقول عليا، يعني نخش على الشرك. بالتالي مسائل عقدية مهم جدا نصلحها في أنفسنا ونبحث، نقرأ القرآن، نقرأ نشوف الله سبحانه وتعالى شنو يقول، ونحاول أننا كذلك أيضا في القرآن في قضايا الأحكام الشرعية اللي هي حلال وحرام، افعل ولا تفعل كويس. وبالتالي هذه مسائل حتى لازم نلتزم بها، لأن الإنسان فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك، يعني الله سبحانه يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون برب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مسألة مهمة جدا نحن نشوف أوامر الله ونلتزم بها ونرضى ونسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. في جوانب الأخلاقية برضو في القرآن، أخلاق القيم الإنسانية والإسلامية، لأن الإسلام لا يأمر إلا بالخير، لا يأمر إلا بالجيد، لا يأمر إلا بالحسن. كل ما أمر به القرآن والله سنة النبي صلى الله عليه وسلم والدين هو راه من الشيء الذي
هو في مصلحة الإنسان بل في خيره ولصالحه. طبعا هذين جانبين مهمات، أن نحن في الجانب العقدي والجانب الأحكام وكذلك بجانب الأخلاق لازم ننتبه لها وندرك أنه لو لم نعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى ما نعرفش كيف نصلح نفسي، أو ما نعرفش شين الجوانب صلحها نفسي، أو شين الأخطاء اللي عندي. يعني مرات تكون عندي أخطاء وأنا مش فاضلها، كيف نفضلها؟ بالعلم، بمعرفة ماذا يريد الله سبحانه وتعالى وماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم منا، ونبدأ نشتغل عليه. طيب يبقى هذه مجموعة من الجوانب، لعل نكمل إن شاء الله تعالى هذه الجوانب بعد فاصل قصير، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود نواصل حديثنا. كنا نتكلم على جوانب إصلاح النفس، الجوانب اللي ذكرناها الجانب العقدي والجانب العبادي اللي هي الأوامر والنواهي، والجانب الأخلاقي أو الخلقي النفسي للإنسان. في أيضا جوانب أخرى، يعني جوانب معرفية تساعدنا في إدراك الحق من الباطل والصح من الخطأ وغيره. يعني الآن لما القرآن يقص علينا القصص القرآني هو للعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. يعني ليس الكلام خيالي، وإنما هو حقائق، وذلك يسموه قصص وليس قصص. القصص هي الأشياء اللي ممكن يتخيلها الكاتب ويصيغها بأسلوبه، لكن القصص هو رواية لشيء حدث حقيقة. وذلك القرآن كل ما فيه جاء، كل ما فيه من قصص هو حقيقي، حدثت في يوم من الأيام بصورة من الصور، حدثت هذه الحادثة كما هي، كما جاءت في القرآن الكريم. وبالتالي هذا الآن نعتبر منها في إخلاقنا، في سلوكنا، في معرفتنا بالأقوام اللي سبقونا، وأيضا فيها من جانب عبرة ومن جانب آخر اللي هو المواساة. يعني لما القرآن يحكي لنا على ما تعرض له الأنبياء الله سبحانه وتعالى والصالحون من أقوامهم، سواء كان من عدم استماع لهم وأذى أصابوهم وطرد ربما وغيرها من الأشياء اللي ممكن سببوها الأقوام الأنبياء السابقين لأنبيائهم، هذا الأذى وهذا الألم وهذا التألي والصبر اللي عاشوه هم، يعني يكون بالنسبة لنا احنا نوع من الدرس، نوع من المواساة. لما نلقى أنا فعلا نجي نحاول نقنع إنسان أو نحاول ندعو إنسان إلى الخير ويرد علي رد مش كويس أو يؤذيني سواء أذى نفسي أو مادي، فأنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي في أكثر من ذلك فصبر. يبقى إذن مسألة هؤلاء ما حدث، أو لما القرآن يقص علينا قصصهم هو الحقيقة يبين نحن نتأسى بهم ونواسي أنفسنا. لا هذه مش جديدة، هذا هو الطريق. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما يجيش الواحد مش يقول والله مسلم وخلاص، مسلم ومؤمن وكل شيء، لا تمام، بهش الدليل. الله سبحانه وتعالى سيختبر عباده بأشياء، يبتليهم بأشياء فيظهر: ولا علم أن الله الذين صدق ولا علم أن الكاذبين. المسألة مش متروكة للدعاء، وإنما لازم من إقامة البينة على أن نحن فعلا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ونطيع أمره ونلتزم بمنهجه. هذه أشياء مهمة جدا، يعني هذه جوانب في إصلاح النفس ضروري جدا نحن نعرفها. إدراك الجوانب هتسهل علينا عملية الإصلاح بعدين. ليش؟ بعدين تختار الوسائل التي تناسب كل واحدة منها. يعني أنا نجي الآن بعدين ما عرفت عندي مشكلة في الجانب المعين، لا نبحث من يعلمني هذا الجانب إذا كان هو جانب تعليمي، أو أنه نوريني كيف نديرها إذا كان هو جانب عملي كويس، أو كيف نصلحها إذا كان هو جانب أخلاقي أو نفسي. يعني شكل واحد مرة يعني متعود على مثلا يعني فرضا والعياذ بالله الكذب، وعرف بعدين الكذب حرام، بهي كيف يدير، كيف يعالج؟ فيمشي للناس اللي هم ربما عندهم تجربة في هذا الجانب ويعرفوا كيف يعالجوا هذه الأخلاق السيئة، كيف يزلوها، وكيف يدخلوا أو يحلوك بالأخلاق الحميدة. فتبحث عن وسائل، بس أنت عرفت قبل شنو هو الخطأ اللي عندك عشان تصلحه، لما تعرفه تقدر تبحث عن وسيلة المناسبة. وبالتالي أنا لما عرفت العيوب بتاعي، عرفت نقاط الضعف، عرفت ونقاط القوة، وبعدين استعملت نقاط القوة في معالجة نقاط الضعف، واستعملت أدوات سواء كانت صحبة صالحة أو شيخ متقن أو يعني تجارب مفيدة، هتساعدني في إصلاح نفسي. هذا الجانب الأول اللي هو الجانب المتعلق بمسألة إصلاح النفس. بالتالي أنا حكون عندي خطة أو برنامج أو منهج لإصلاح نفسي كل يوم. يعني والله سبحانه وتعالى سبحان الله يعني جعلنا في حياتنا محطات نعالج بها قصورنا وعيوبنا ومشاكلنا. فالصلاة كل يوم صلوا 5 صلوات، والصلاة عادة دائما تعب تقرأ القرآن تسمع القرآن. طبعا أكيد تنتبه إلى أشياء أو وذلك ليش هو الإنسان مطلوب أنه هو لما يقول الله أكبر يرمي الدنيا كلها وراه، ما يجيش يفكر فيها علشان يركز في الكلام اللي يقرأه أو اللي يقرأه الإمام. لما يسمع الإمام يقرأ في صلاة الجهرية سواء زي الصبح والمغرب والعشاء يسمع في القرآن من الشيخ، لما نسمع القرآن هذا القرآن هو هذا هو المنهج الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلي لأطبقه. إذا كان هو أنا المنهج هذا ما انتبهتش أصلا شو المطلوب مني كيف. بالتالي مهم جدا احنا في الصلاة لما ننتبه لما نسمع من القرآن، وهذا هو الحضور، وهذا هو اللي ليس العبد من صلاة إلا معاقل منها، هذا هو العقل منه. فأنا لما نسمع القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بس مع الصادقين أنا صادق هنا رد بقى مرة تزرق مني لا لازم انتبه لهذه مرة ندير لا. يعني يسمع مثلا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا والله أنا مرة تزرق مني نكلم على فلان وكذا خلاص نأخذها خلاص هذه لا تفعل نمشي على طول نوقف كويس. كلوا من طيبات ما رزقناكم، خلاص ندور شنو الطيبات، طيبات من الحلال وناخذ رزق بالحلال. فبالشكل هذا انا ناكل ومتري ناكل واشعر باني انا فعلا اطيع الله سبحانه وتعالى باكلي. يبقى اذا هذه مساله اصلاح النفس، وهذه طبعا مع الانسان الى ان يلقى الله. راه ما فيش حاجه اسمها هيجي يوم وخلاص انا اصبحت افضل انسان او كامل. اذا قال الانسان وصلت فقد وصل والعياذ بالله الى سقر، لان هذا بدايه الغرور وبدايه العجب وبدايه الاهمال وبدايه التقصير. والانسان من جهله بنفسه عندما يثق فيها بان هو قد طوعها او خلاص يعني استطاع ان هو يحليها بالفضائل ويزيل عنها كل الرذائل، انا هو الان اسلم لا ما فيش حاجه ده منك مزيت حي وانت قاعد تعاني. وذلك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، يقين الموت، اليقين هو الموت. شوف هذه الساعه يوم يكشف عن ساق خلاص تكشف لك الحقائق وتشوف هذه الحقيقه اليقين المضبوط. قبلها انت قاعد عايش وهم الدنيا ومشاكل الدنيا ودناءة الدنيا كويس. وبالتالي لازم نحن في مجاهده الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. هذا جانب، هذا خط حتمشي فيه، هتحاول انك انت تشتغل عليه كل يوم كل ساعه كل دقيقه وكل ثانيه في كل لحظه من حياتك تبذلها. وهنا عند الانسان ميقولش يقول انا والله قاعد نحاول لكن ما نجحتش، ما دام انت قاعد تحاول انت على خير، لان الله سبحانه وتعالى لم يطلب منك الا ان تحاول، انت بادر تبذل جهدك. ولم حتى في النتائج لو فرض ما وصلت انت لو فرض وانت قاعد تحاول وقبضت روحك ولقي الله سبحانه وتعالى لقي الانسان الله سبحانه وتعالى خلاص دار اللي عليه. لكن المشكله وين؟ لما هو يقول والله انا قاعد درت ما نجحتش في بطل. هذه زي في الدعاء يعني يجاب للعبد ما لم يعجل. كيف يجاب؟ هو دعوته تستجاب لكن اذا كانت لم يعجل قال له كيف يعجل؟ قال يقول دعوته فلم يستجب لي، يوقف هو خلاص منع الدعاء عن نفسه كويس. سيدنا عمر قال لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء، لان هذا المطلوب مني انا، مش مطلوب مني الاجابه، الاجابه عند الله سبحانه وتعالى. يجيبني ويستجيب لي متى ما أراد بالطريقة التي يريدها في الوقت الذي يريده بالشكل الذي يريده. أنت مش هتكون هو عليم خبير سبحانه وتعالى بطبعك بنفسك بحاجتك بما يصلح لك، ورات ما يجاوبهاش لك لأنه مش في صالحك. خليك من من حسن إجابة المولى سبحانه وتعالى لك أنه يقول لا أذين أدخلها لك خير، لا لأنه كان جوب لتوى هالضرة فيدخلها لك في الآخرة. وإذا بعض الناس يقولوا يعني إنسان ورد في الأثر يقول أنه أن لما يشوف الدعاء اللي ما أجيبش والأجر اللي قاعد يقول يا ليتني لم يجب لي دعاء أصلا بيك إلا في ذلك اليوم. بالتالي هذا جانب مهم جدا أننا يعني ننتبه. طيب هذا جانب خط قلنا ما قلنا بنشوفه. الخط الثاني هو أن نحن نصلح وندعو غيرنا. أصلح نفسك وادعو غيرك، أصلح نفسك وادعو غيرك. هذه جانب آخر نشوفه اللي هو إيش، اللي هو أن أنا لأن أيضا واجب علي أصلا، هذا واجب من الواجبات زي ما أنا واجب علي أني نصلي، واجب علي أني نصيم، واجب علي أني أنا حج وزكي وندير كل الواجبات والأركان والفرائض، كذلك من واجب علي الأمر بالمعروف أنه يعني ممكن هو الإصلاح أو النصيحة أو إصلاح الآخرين أو مساعدة الآخرين في الإصلاح، هذا واجب فبنديره أم تنديره أو شنو الجوانب اللي ممكن أنا نشتغل عليها، كيف نتعامل عليها أساس. طبعا هذه مجموعة جوانب. الجانب الأول هو أنه لازم نشعر بأني أنا بأدائي لهذه المهمة أنا أؤدي مهمة الرسل. هذا الشعور على فكرة هذا شعور كبير بك، يعني أنت لما تجد ماشي وكأنك أنت بالنيابة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمثله لهذه الخطوة. تخيل عاد أنت الآن شعورك بهذا الاعتزاز بهذا العمل اللي تقوم به. أيضا يعني من الأسس هذه مهمة جدا أن نحن نفطل عشان نعطيها حقها، لأن أنا يعني الوالد رحمة الله عليه يعني لما خطيب جمعة أكثر من 40 سنة ومع ذلك مرة تحدث فقال لي والله يعني المنبر ومكانة المنبر يعني يجد في صعوبة فيها إلى الآن. قلت له ليش؟ اللي هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقام النبي لا تستطيع أن تقول فيه إلا الحق، وبالتالي بتشيله بحملة. يعني كأنك أنت لما تأدي المهمة هذه أنت بتأدي مهمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أنت بتأديها وكأن معناها لازم تعطي حقها، وهذه بالتالي تخليك تأخذ الأمر بنوع من الجدية. لما أيضا في الدعوة الله سبحانه وتعالى وضع لنا مجموعة من القواعد. أولا أنه نحن لا نغضب لأنفسنا، يعني لأن واحد أنا قلت له كلمة رد علي قال لي أنت شعرفك أو أنت شدخلك أو أنت عدي في حالك أو كلمة كلها ما نزعش منه قدش عليه، وإذيك نكذب غيظي ونتجاهل إساءة المسيئين ويعني لا أنظر إلى ما يقولون وإنما أنا بنوصل لهم دعوة بأحسن طريقة. أيضا لازم تكون أسلوبي في في في في في النصيحة أسلوب لطيف، أسلوب فيه حكمة وفيه حسن، ولذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، استعمل أفضل أسلوب كويس. لازم يكون عندك لين الجانب. ولو الله سبحانه وتعالى يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، بالتالي انت لازم تكون لين القلب، لازم تكون حليم، لازم تكون سمح، هذه مسائل. وبعدين ايضا لازم تكون عارف انت من تخاطب، اللي تخاطب خاطب بما يعرف وليس بما يجهل، لأن رأول لما تخاطب الناس بأشياء لا تستوعبها العقول تكون لها فتنة، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب خاطب الناس على قدر عقولهم. وبالتالي وبعدين فنون الدعوة فنون كثيرة الإنسان يحتاج أنه يقرأ من ضمن أنه يجهز نفسه يقرأ فيها ويحاول يطلع على هذه المسائل وبالتالي يكون له القدرة على أنه هو يقوم بها إن شاء الله تعالى. طيب يبقى نحن تكلمنا اليوم على الجانبين، جانب اللي هو إصلاح نفسك ودعوة غيرك. الآن كيف ندير التوازن بين شنو القضايا اللي ممكن نحن نحتاج ننتبه إليها؟ إن شاء الله هذه هي ربما تكون حديثنا في الحلقة القادمة. فإلى أن ألتقيكم أودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو السرايا 99.3 FM.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: 10 في 10 تاخد 10 من 10. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة، احنا في خير ايام العام حرفيا، لا عدى بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جامبو تقول لي الاتنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معي عشان تعرف العشر أعمال اللي تعملهم بتاخد الأجر العظيم. رقم واحد: التوبة. والتوبة دي شعار حياة كل إنسان مسلم عايش يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، تتوب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله، مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا أمير، ما جربنا كتير وفقدنا الأمل. الأمل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهاردة، وبإذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا بإذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنة سابقة وسنة قادمة. هدية ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحة ان احنا نصوم. هتقول يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحة ولا مش اعمال صالحة؟ صالحة، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفة. العمل الثالث الصلاة. ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاة الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبة يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساس، ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحة والحمد لله، والاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شوية حاجات كمان. في 12 ركعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة أجرهم بيت في الجنة، ركعتين سنة الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاة الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو أضافنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابليكيشن شوف الشروق الساعة كام، من أول بعدها بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاة الضحى، وأقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن، قيام الليل. الحاجة اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال، سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم، بقى واحدة في الآخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما أقدرش يا أمير وعندي شغل ورايا حاجات وانت مش عارف أنا تعبان إزاي؟ أقلها ركعة وتر وربنا يتقبل منا بإذن الله. يعني ركعة واحدة تنفع قيام ليل تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقة، وخد بالك ما نقص مال من صدقة، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاة والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيرة وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت وما قدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجة خطيرة جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، انما ابو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجه في ماله. فيبقى الدرهم الاولاني عند ربنا اكبر واعظم من ال 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه اكتر، طلعه وانت وما قدرتك، وما تخافش، كل ما هتنفق هينفق عليك. نيجي بقى الرقم 5، القران اللي احنا كلنا ناسينه من ايام رمضان. ما تيجوا ما نصلح حلقتنا بيه؟ والله ما في حاجه هتصلحنا وتنفعنا وتغير قلوبنا الا القران. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القران عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس انت اديله فرصته والله يغيرك لو انت مش حاسس، لو انت مش فاهم انت بتقرا ايه هيغيرك. بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر القفل لغايه ما يوصل لقلبك ينضفه ويبقى ابيض، هتحس. فتعالوا نصالح القران ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر امكانك. والله لو صفحه في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقران وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقراوا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. تخيل تبقى بين ايدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القران جاي يقول له: يا رب شفعني فيه لانه من اهلي ما كانش ناسيني. فيلا بينا نصلح حلقتنا بيه. رقم 6، صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ايمانك ما يكملش الا بصلة الرحم، ويعني يعيني علينا والله، ده انا اول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا انا مش بتكلم عن صلة ابوك وامك واخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبه لو انت مقاطع او ما بتسالش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي احنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي احنا ما بنسالش عليهم. ولو حد منهم سمعني دلوقتي انا اسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له سلام عليك ويا رب يكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه، وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ما تقدرش ما تزعل وبنيتك تؤجر، قول يا رب لو كان معايا كنت ضحيت، وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه ما ضحيتش يا راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسط، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسن عن النبي اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها. ولو نويت فالمفروض من اول ليلة لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنك. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. كثير من استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم واحيوا قلوبكم، استغلوا الايام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. اما رقم 10 في الاعمال الصالحه هو الدعاء. ايه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجه نفسك فيها؟ ما فيش رغبه طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين ايدين ربنا وقول قوله. ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا اسلوب ولا طريقه، طلع من القلب واللي من القلب بيوصف. ذليل بيطلب من عزيز وفقير بيطلب من غني. صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا ومؤمن بحكمته في الاختيار. راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، ويجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. أعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة انت الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو، لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على يوتيوب، فولو على الانستجرام، من شاء الله اصحابك كلهم. يلا بقى نبدأ سوا. امال فين بقى الاصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعلها، انا وانت ناخد اجر كبير في العشر اوائل من ذي الحجة. ده احنا ما نحلمش يا سيدي. رح ابتدى عني على باتريون، لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على يوتيوب في ديسكريبشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكرة بإذن الله. تابعوا هاشتاج الساعة 7، اطلع لي كل فيديوهات. كان معكم امير منير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
3: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الايام افضل عند الله العمل فيهن واحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله، ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله. فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد. هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه: عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سماه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومنسكا لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا، رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة: صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كلها الأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله. ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي، صلاة عماد الدين، ونسكي، ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي، ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما، يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق. فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهر إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال، يعني هاد العشر الأوائل ما من عمل تعمله، واحد عدد الناس كيتصوروا الصغير يصوم لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل، اللي فقير الغلب الله ما عندوش سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب هذه الدنيا، خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون حتى شي واحد عنده بؤس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكل وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب، يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب عيب كبير جدا أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية، يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من الحديث المذكور وفضلها على غيرها من سائر الأيام وافضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين. قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، اما بعد اجعلنا من. فقد اخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الامام مسلم وغيره، وقد رواه ايضا مالك في الموطأ وغيره كثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خبرنا امرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا دبين، أمرا دبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي، ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر دبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة العشرة الأولى، ما يقص شيء الشعر دياله، ما يحسن الشعر دياله، ما يقطعش الأظافر دياله، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة كما يصنع الناس في موسمي الحج. لكن هذه الأيام كلها يعني طبعا مازال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر دياله ويقطع الأظافر دياله وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا، يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعره، ما مساليش الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا، هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس فهذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد، يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: في الحلقة الماضية أتممنا لله الحمد والفضل والمنة والثناء الحسن سورة النجم، لكننا كما وعدنا الإخوة المشاهدين بتخصيص حلقتين، الأولى تكون للمقارنة بين أخوات سورة النجم التي اتفقت معها في الفاصلة القرآنية، وهي سورة طه وسورة الضحى وسورة الليل
1: وسورة الأعلى
0: وسورة الأعلى. وفق الأسر القرآنية في كتابكم نظم الدرر، عفوا في جواهر الدرر. جواهر الدرر، عفوا جواهر الدرر. هذه الحلقة الأولى. الحلقة الأخرى وهي نخصصها للأخوة المشاهدين
1: إن شاء الله
0: أسئلتهم واستفساراتهم. فبسم الله نبدأ هذه الحلقة في شأن العلاقة بين سورة النجم والسور الأخرى. أول سؤال يتبادر في الذهن، هل سورة النجم، ربما تحدثنا عن هذه المسألة

0: والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث النزول أستاذ محمد والكلام للجميع، سورة النجم يعني هي السورة 23 من حيث تعداد النزول، تنزيلا 23 بعد سورة الإخلاص وقبل سورة عبسة، وذكرنا ذلك في سورة النجم 23.
1: إذن لا علاقة لها،
0: لا
1: من
0: علاقة
1: حيث الترتيب.
0: نعم، سورة طه، سورة طه هي 45 بعدها. سورة طه 45 بعد زمن. سورة الأعلى والليل والضحى، نعم بينها تتابع هذه السور الثلاث، حيث إن سورة الأعلى هي 8 نزولا، وسورة الليل 9 نزولا، وسورة الضحى 11 نزولا. بينهما 10 هي أظن سورة الفجر. إذن ثلاث سور متواليات، الأعلى والليل والضحى، 8 و9 و11، يعني فترة زمنية متلاحقة. تأتي بعد فترة زمنية سورة النجم، والنجم إذا هوى 23، تأتي بعد ذلك سورة طه 45. في الحقيقة حتى هذا المعنى، جزاك الله خير على التوجيه، حتى في تعداد النزول وترتيب النزول ثمة حكم كما قلنا، والسورة تبدأ بمعنى بسيط ثم تبلوره التي بعدها، ثم تضخمه وتفصله التي بعدها، وهكذا. أعطي مثال قبل أن نشرع، قصة موسى عليه السلام مثلا في سورة الأعلى، إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ذكر موسى بكلمة. الصور التي أتت بعدها تبدأ تفصل قصة موسى، مثلا تجد النازعات، وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
1: وهي من ذات الأسرة،
0: لا لا، النازعات أخرى، أنا فقط أنا أعطيك المعنى.
1: لكن الفواصل كذلك فيها بالوادي المقدس طوى، ذهب إلى فرعون إنه طغى،
0: في هذا المقطع فقط. أما في بدايتها والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فيها أكثر من فاصلة، متعددة الفواصل، فتوسعت الحديث في قصة موسى.
1: طيب،
0: بعد ذلك جاءت طه وسعت، جاءت الشعراء وسعت، إلى أن عندما تتضح كل المعالم يعود فتختصر. هذا ديدن القرآن الكريم فيما نحن فيه. المثال، إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى،
1: هذا في الأعلى.
0: في الأعلى جاءت سورة النجم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى
1: وإبراهيم
0: الذي وفى. جيد، ما فيهما، ما مضمون هذه الصحف؟ أن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبدأ التفصيل، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. كل هذه المعلومات في رأي جمهور المفسرين هي من مضمون صحف إبراهيم وموسى.
1: واضح،
0: طرحت الفكرة، جاءت سورة طه وهي متأخرة، أغلقت الموضوع، قالت إن هذا في الصحف، تكلمت عن صحف إبراهيم وموسى في آية معينة، دعني أقرأها، أقرأها في البداية.
1: في سورة طه،
0: في سورة طه عندما يتكلم بينة ما في الصحف الأولى.
1: نعم،
0: لعلك تذكر الآية.
1: نعم نعم،
0: يعني أنا بدأت من غير ترتيب، حين يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا في الصحف، عفوا، يقول أولم تأتيهم
1: بينة ما في الصحف الأولى.
0: أتتهم أم لم تأتيهم؟ بلى، أتتهم في سورة النجم، وتم إيضاحها في سورة النجم.
1: واضح،
0: فالقرآن دائما يبدأ بفكرة صغيرة ثم يوسعها ثم يوسعها إلى غير ذلك.
1: لكن هذا لم يرد شيئا منه في سورة الضحى.
0: ليس شرطا،
1: ليس شرطا،
0: ليس شرطا. عندما نقول المقارنة ما بين الأثواب اللفظية والمعنوية للصور المتشابهة الفواصل، نقصد أن بينها تقاطعات وتجاذبات لفظية وموضوعية. ليس شرطا أن يكون كل ذلك، يعني الذي يوجد في سورة طه يوجد في النجم وفي الأعلى وفي الضحى، لا، ليس شرطا، إنما بينها أنواع من التجاذب تجعلك توقن أن الله تبارك وتعالى لم يجعلها متفقة في الفواصل إلا لمعنى معين، ولحكم هو يعلمها، وهذه جزء من الحكم، بارك الله فيك.
1: طيب، أنا كذلك أريد أن نقف معك فضيلة الشيخ الدكتور على الأسماء.
0: نعم.
1: أسماء هذه الصور،
0: نعم،
1: هل هناك ثمة علاقة تربط بين بعضها البعض؟ نحن نشاهد سورة النجم، وتحدثنا عن النجم

0: ذلك الجرم السماوي الملتهب المتكون من غازات مشتعلة وغير ذلك. طيب لدينا الليل،
1: صحيح،
0: وهي ظاهرة كذلك،
1: ظاهرة كونية تأتي من حركة الشمس وحركة الأرض.
0: ولدينا الضحى،
1: نعم،
0: وهي كذلك،
1: وهي ظاهرة يعني كونية، هي جزء من النهار.
0: لدينا الأعلى، وهي لعلها تكون صفة لله سبحانه وتعالى،
1: جل جلاله، نعم.
0: ولدينا طه،
1: نعم.
0: طيب ما العلاقة التي تربط هذه الأسماء؟
1: هذا السؤال يفوق مدركاتي. أولا، أسماء الصور توقيفية كما اتفقنا،
0: لأنها توقيفية لا بد أن بينها حكم،
1: لا بد أن لها حكما، ولكن جل جلاله هو الذي يعلم كل شيء. لكن ما تفضلت به بين صورة الليل، الليل تتحدث عن الظاهرتين، انظر أستاذ محمد، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وخير تجلي النهار يكون في الضحى، أعظم تجلي للنهار يكون الضحى في رابعة النهار،
0: ذروته،
1: ذروة النهار، ذروة الإضاءة، وهو الضحاء. إذن ثمة علاقة. النجم، ما هو النجم؟ هو شمس، الشمس نجم، إذن ثمة علاقة، لأن الشمس في مجموعتنا الشمسية ودوران الأرض حولها هي التي تتسبب في ظاهرتي الليل والنهار. إذن أربعتها تقريبا، عفوا ثلاثتها بينها. سورة الأعلى سميت على الله سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، هكذا سورة الأعلى. سورة طه سميت بالحرفين المقطعين، ما بينهما لا ندري، لا يستطيع أحد أن يدعي شيئا غير معقول، لكن قد يظهر الله أسرارها القرآن. لكن المقارنة التي نحن بصددها، هذه الصور، حتى نذكر المشاهدين لأنك أنت تعيش معنا في القرآن، هذه الصور كل فواصلها ألف مقصورة، الألف اللينة، مثل والضحى والليل إذا سجى،
0: حتى صورة طه على طولها كلها بالألف،
1: نعم،
0: اللينة.
1: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، كلها الألف المقصورة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، قد لا أستطيع أن أجزم أستاذ محمد، قد تكون هناك فاصلة أو فاصلتان لحكم يعلمها الله، لكن بشكل عام العلماء يقولون سورة طه وسورة النجم وسورة الأعلى من السور التي لها فاصلة واحدة،
0: يعني ورد فيها،
1: نعم،
0: وقل رب زدني علما،
1: جيد، لكن لا يقصر،
0: ولن نجد،
1: أنزلنا إليك ذكرى،
0: ولن نجد له عزما،
1: نعم، هذه مقطع صغير جدا، لكن بشكل عام هي سورة من ذات الألف المقصورة، بارك الله،
0: واضح
1: جيد.
0: على كل ترى حتى علما وعزما وذكرى وهضما ألف،
1: يعني ليست الألف المقصورة بس هي ألف،
0: لكن من ناحية صوتية
1: ألف، بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذا الانتباه. إذا جئنا الآن إلى التجاذب في الألفاظ أستاذ محمد، نبدأ شيئا فشيئا. أولا سورة الأعلى، سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وهذا اسم من أسماء الله الحسنى، لا نفسر كثيرا لأن نريد التجاذب. في سورة الليل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعظم سبحانه وتعالى، لا هنا الأعلى، إذن كلمة الأعلى تعود على الله سبحانه وتعالى. سورة النجم الأعلى لا يعود على الله، إنما وهو بالأفق الأعلى، استوى وهو بالأفق الأعلى، أنت معي؟ هذا الاستعمال دقيق جدا. نأتي إلى سورة طه، قال الله تبارك وتعالى لموسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى،
0: يا الله،
1: أنت الأعلى، اكتسبت العلوم من رب العالمين حين بعثك بهذه الرسالة وأيدك بالمعجزات، أنت معي؟ الأعلى ترددت ثمان مرات أو تسع مرات في القرآن كله، هنا أربع مرات في السور المشتركة. لم ينتهي الأمر بعد. الأعلى، الأفق الأعلى أين يقع؟ في السماء،
0: في السماء
1: العليا. في سورة طه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. العلى جمع الأعلى، جمع العليا، والسماء العليا والعلى. إذن جاء أيضا بلفظ الجمع في سورة طه مرتين، مرة في قوله تبارك وتعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وحين أيضا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات
0: العلى.
1: وهذه الوحيدة في القرآن بهذا الشكل في سورة طه، مما يدل على تجاذب الألفاظ في السور المشتركة في الفواصل.
0: لكنك قلت أن الأعلى أفعل التفضيل هذا أعلى.
1: نعم.
0: ورد في القرآن 8 مرات أو 8 مرات.
1: نعم. أو 9 على ما أظن.
0: أو 9.
1: نعم.
0: طيب في هذه الصور في هذه الأسرة كم مرة ورد ولا كل في هذه الأسرة؟
1: لا لا، في هذه الأسرة 4 مرات.
0: 4 مرات.
1: نعم. وبالتالي لا ظاهرة لافتة. في غيرها في كم لدينا؟
0: والأربع الأخرى متفرقة في القرآن كله.
1: في 110
0: متفرقة.
1: عندنا 4 صور منها ورد فيها يدل على القصد، وفي 110 ورد 4 مرات أو 5 مرات، إذن يدل على القصد فيها. دعنا ننتقل حتى المشاهد الكريم يتابع معنا. أول ما قال سبحانه وتعالى تنزيلا في طه، بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يتحدث عن القرآن، إلا تذكرة
0: لمن يخشى.
1: لمن يخشى.
0: والليل إذا يغشى.
1: لا، هل يغشى
0: بالغين؟
1: بالغين. القرآن أنزله الله تذكرة، تذكيرا لمن يخشى الله من الخشية، صحيح؟ في سورة الأعلى سيذكر من يخشى.
0: من يخشى.
1: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. إذن كأن هذه تجيب هذه وتكملها. هذا القرآن تنزيل لمن يخشى، وفي سورة الأعلى يقول لك إن الذي يخشى الله حتما سيتذكر، سيذكر، وهنا إدغام كما تعرف يفيد المبالغة، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. لا، في سورة طه في خطوة أخرى قال قولا له قولا لينا
0: لعله
1: يتذكر أو يخشى. هنا التجاذب في الصورة ذاتها وفي الأسرة ذاتها. هذا لا يستطيع أحد أن يقول غير مقصود. نقول له يستطيع الله جل جلاله أن يتكلم عن الخشية والتذكر في كل صورة يشاء، لكن إتيانها في صور من أسرة واحدة في ثوبها اللفظي في فواصلها دليل على أن ثمة علاقات، بارك الله فيك، في هذا المجال.
0: واضح جدا.
1: نعم. ننتقل إلى شيء آخر. أنا أنتقل شيئا فشيئا إن شاء الله. النقطة التي تأتي الآن هو قوله تبارك وتعالى متحدثا عن مادة شقية الأشقى. هذه المادة أستاذ محمد طبعا شقية بمعنى تعب ونصب.
0: صحيح.
1: الشقاء منه الشقاء. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. من هو الأشقى هذا؟ الذي يصلى النار الكبرى. الأشقى هو صيغة تفضيل ومبالغة في الأشقى الذي يصلى النار الكبرى.
0: واضح.
1: جيد. في سورة طه قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أبدا. أما الذي يشقى سيصل النار الكبرى، الذي يكفر ويصر على ما هو عليه. أنت معي أستاذ محمد؟
0: واضح.
1: جيد. يعني لا يوجد هنا لي لأعناق النصر. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جيد. هل هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. آدم عليه السلام فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة
0: فتشقى.
1: شقاء. طبعا هو الألف المقصورة مقصودة، ولكن أيضا لم يقل له فيخرجنكما من الجنة فتتعب فتنصب. يستطيع جل جلاله، اللغة هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، يصوغ ما يشاء. إذا أخرجكما من الجنة أنت وزوجتك آدم وزوجك عفوا حواء فإنكما ستشقيان.
0: لكن ما قال فتشقيا؟
1: لأن الرجل له مسؤولية أكبر. الشقاء يعود للرجل، على الرجل أول مرة. أنا يعجبني أحد المفسرين قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا. لا لا، فتشقى وحدك يا آدم، لأنك أنت رجال قوامون، أنت مسؤول على الأسرة وعلى وعلى.
0: بالإضافة إلى مراعاة الفاصلة.
1: بالإضافة إلى مراعاة، لكن المعنى مقدم قبل الفاصلة. جيد يا سيدي الكريم. فقط محمد صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الهدي لا يشقى، وفقط آدم إذا اتبع قوانين الله لا يشقى، حتى كل الناس كل العالمين إذا اتبعوا شرع الله لا يشقون. فمن اتبع هدايا
0: فلا يضل ولا
1: يشقى. وأين وردت؟ في سورة طه. بينما في سورة الليل أيضا، الليل كما سيأتي أيضا يذكر فأنذرتكم نارا تلظى
0: لا يصلاها إلا الأشقى.
1: بالله عليك ما هذا التوافق العجيب؟ نار تلظى، تقولي ما هي النار تلظى؟ هي النار الكبرى التي قال عنها سيصلاها الأشقى، لا يموت فيها ولا يحيا. هنا نفس الكلام، قال أنذرتكم نارا تلظى تتوقد وتتأجج لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إذن انظر التجاذب اللفظي في البناء لهذه الصورة. ما تفضلت به في البداية صحيح جدا، عندما وأنا علقت عليك وقلت أحيانا تبدأ القضية صغيرة ثم تتوسع في القرآن.
0: صحيح،
1: وهذا القرآن هكذا. لذلك معرفة ترتيب النزول مفيد أم غير مفيد؟
0: بلى
1: مفيد جدا. تقول أنت الآن لما نأتي في القرآن المدني في المدينة يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ما معنى أبنائكم الذين من أصلابكم في الجاهلية؟ من أبنائكم الذين الحقيقيين.
0: نعم نعم.
1: من صلبك. جاءت رجل جاهلي ما قرأ ما كتب من قبيلة لا يعرف ما معنى من أصلابكم فرضا، يعني هذا في المدينة المنورة. في مكة قال تعالى في سورة الطارق يخرج من بين الصلب والترائب، خلق من ماء دافق،
0: يخرج من بين الماء يخرج من بين الصلب والترائب.
1: عرفه في سورة طارق المكية أن الماء الدافق وهو المني يخرج من الصلب والترائب في مكة. لما جاء في المدينة قال أبناؤكم الذين من أصلابكم، الذي لا يعرف يعود إلى مكة. القرآن المكي يبني ويؤسس، والقرآن المدني يوسع ويبلور. هذه ظاهرة لغوية علمية سميها ما شئت.
0: واضح.
1: نأتي الآن إلى سورة الأعلى مثلا، وهي من أوائل السور في المجموعة. قال جل جلاله خلق فسوى والذي قدر فهدى. موجزة دقيقة. الله هو الذي خلق
0: فسوى.
1: ماذا خلق؟ كل شيء.
0: كل شيء.
1: فسوى تسوية عجيبة. والذي قدر كل شيء فهدى. نأتي إلى سورة طه، قال فمن ربك، التوظيف الآن، توظيف المعنى هذا. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أنت معي أستاذ محمد؟
0: واضح.
1: توضيح. الذي ماذا؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. بدأ التفصيل. إذن سورة الأعلى أعطت المفتاح، خلق فسوى فهدى، وسورة طه استعملت ووظفت هذا المعنى في حوار موسى مع فرعون إلى غير ذلك. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى إلى غير ذلك. انظر الآن أعلق على هذا المعنى الأخير في سورة الأعلى، ماذا قال جل جلاله؟ قال والذي أخرج المرعى. أخرج، ركز معي الفعل أخرج. ما معنى المرعى؟
0: المرعى الذي يرعى،
1: الذي يرعى نبات حشيش كل شيء. فجعله غثاء أحوى، كالعصف المأكول ييبس التبن،
0: الهشيم،
1: الهشيم الذي يهشم ويطرى. فجعله غثاء، إذن الذي أخرج المرعى. نأتي إلى سورة طه تبلور القضية. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم من المرعى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إذن ما ورد في هذه السورة تبلوره السورة الأطول، وهذا تناسق عجيب.
0: جميل جميل.
1: طبعا في هذه الحلقة تصبر معي شوي.
0: لا أنا نعم. أريدك أن تتم هذه المسائل، حتى لأني أريد أن أسألك سؤالا.
1: نعم تفضل.
0: لكن أريد أن أرجئه إلى أن تتم هذه المقارنات، وهذا سيدعوني إلى سؤالي الذي أريد أن يعني نخصص ولو جزءا يسيرا من الحلقة الإجابة عليه.
1: جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا انظر أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، حين قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى، أنت الآن ما زال تقريبا الحوار الآن بين سورة الأعلى وطه، سيأتي بين طه والنجم، سيأتي بعد الأعلى والنجم، ولا نستطيع أن نقول فقط لأننا أتممنا سورة النجم أو حاولنا أن ننتهي من خواطيرنا حولها وتفسير نأتي بسورة النجم فقط، لا تتضح المسألة. تتضح أن تقارن بين الأسرة كاملة.
0: صحيح.
1: جيد. عندما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى لمحمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك
0: فلا تنسى،
1: فلا تنسى أبدا، سنقرئك إلا ما شاء الله، لو شاء الله أن ينسيك شيئا ينسيك إياه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
0: طيب
1: جيد. سنقرئك يا محمد فلا تنسى.
0: القرآن.
1: القرآن. ونثبت الوحي في قلبك. جيد. هذا التثبيت قال الله له في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لا تعجل. وعدناك سنقرئك فلا تنسى. نفس المعنى كرره بطريقة أخرى.
0: لكنه قال في مواضع أخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه.
1: لا يمنع. لا يمنع أن يكون نفس المعنى ونفس القضية قد نوقشت في صور أخرى. نحن نأتي بما يتضح لدينا سمع، ولا يمنع أبدا أن تكون القضية. لماذا الآن سورة طه ناقش قصة موسى؟ ألا توجد قصة موسى في الأعراف وفي الشعراء؟ لكن يهمنا النسيج اللفظي المتناسق بين الأسرة الواحدة. إذا قال له سنقرئك فلا تنسى هناك في الأعلى، قال له في طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان له لقد قلنا لك سنقرئك فلا تنسى. وهذا بينما مثلا آدم عليه السلام، آدم عليه السلام في سورة طه قال: فنسي ولم نجد له عزما. آدم لما لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يذكره فقال فنسي، أو عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجده. انظر إلى هذا الموضوع الذي جاء به في سورة طه ويتناسق مع المضمون العام. وقل ربي زدنا علما. نأتي الآن إلى أدلة أكثر يعني بيانا وجلاء. حين قال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم متحدثا عن ذاته العلية: إنه يعلم الجهر
0: وما يخفى.
1: وما يخفى، ما هو الجهر؟ كل ما يجهر به الإنسان.
0: يعلم الجهر وما يخفى. نعم.
1: وما يخفى، ما يخفى في السر وفي في الضمائر.
0: هذا في الأعلى.
1: في الأعلى. تعال إلى سورة طه: وإن تجهر بالقول
0: فإنه يعلم السر وأخفى.
1: وأخفى من السر. هنا هنا هنا أعمق. قال العلماء: ما هو السر؟ السر هو ما تضمره في ذهنك، في عقلك، في وجدانك،
0: تسره في خاطرك.
1: جيد. وما هو ما أخفى؟ ما لم تعلم بأنك ستسره غدا.
0: يا سبحان
1: مثلا
0: الله.
1: أنا اليوم أسررت شيئا أو أنت أسررت شيئا. جيد. أنت تعلم بأنك أسررت فكرة معينة. جيد. هل تعلم أنك غدا أو بعد غد ستسر أمرا معينا؟
0: لا طبعا.
1: هذا أخفى. والله يعلم بأن اليوم الفلاني سيأتيك أمر وستسره، وهو أخفى عليك الآن أنت.
0: من باب ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون.
1: كيف كان يكون.
0: كيف
1: ما شاء الله عليك. نعم هذا هو الكلام. إذن انظر إلى يعني السر. أنا عجبني هنا في التفسير قال الحافظ ابن كثير، حتى نعطي بعض اللفتات عن ابن عباس: يعلم السر وأخفى. السر ما أصر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه. ما أخفي عليه. أحدهم قال سعيد بن جبير. طبعا سعيد بن جبير هذا تابعي جليل. قال: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وغدا. ومن الموافقات العجيبة، وأنا أشرت إلى ذلك، أن إنه يعلم الجهر وما يخفى في سورة الأعلى، وقوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. من الموافقات أن هذه الآية السابعة وهذه الآية السابعة.
0: سبحان الله.
1: يوجد شيء في القرآن غير محكم. كأنها الذين ينبهرون اليوم في العالم في المجرات. أنت عارف اليوم آخر الاكتشافات ماذا تقول؟ تقول كانوا يقولون الكون، الآن صارت النظرية الفلكية تقول الأكوان. الكون بمعنى في اتساع يضم مليارات المجرات. وجدوا أكوان متوسعة universes يعني بالجمع شيء لا يتخيل، لا يتخيل. لذلك الكرة الأرضية كما قلنا في الحلقة الماضية: لو أن الله أعطى ثوابا لمؤمن لضاقت الكرة الأرضية. فنحن نجه القرآن ولله المثل الأعلى في دقة وتناسق أعجب من الكون. لذلك الله دائما يعظم هذا القرآن. أنتقل أستاذ محمد إلى شيء جميل جاء في سورة النجم. من الآن فصاعدا ندخل في سورة النجم. جاء في سورة النجم والأعلى وفي طه. يقول الله تبارك وتعالى متحدثا عن التزكية، قال في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
0: فصلى.
1: ما معنى قد أفلح من تزكى؟
0: زكى نفسه.
1: من زكى نبي، ما معنى زكى نفسه؟ مدحها؟
0: ليس من باب المدح.
1: ما شاء الله عليك.
0: نعم.
1: طهرها.
0: طهرها من تزكية.
1: من التزكية، من التطهير، من زكاها وطهرها ونجاها من من العمل المذموم.
0: ومنها الزكاة.
1: ومنه الزكاة التطهير. جميل. هنا هذا المعنى. ها؟ قد أفلح من تزكى، من تطهر وذكر اسم ربه فصلى. تأتي سورة الليل بعدها تقول الذي يؤتي ماله يتزكى. تريد أن تتزكى؟ أدفع من مالك. الذي يتطهر، والدليل على أن الزكاة طهارة، خذ من أموالهم
0: صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
1: أنت أقول هذا، أنا والله أريد أن أتزكى فقط بالكلام. عندما تخرج المال أنت تتطهر. فمدح الله وأثنى أحدهم حين قال الذي يؤتي ماله يتزكى. إذن هذه التزكية جيدة أم ليس جيدة؟
0: جيدة،
1: مطلوبة وجيدة ومحمودة
0: في معرض المدح، يعني
1: في معرض المدح، وهي الطهارة الحقيقية. أما الطهارة الشكلية والمدح بما لا يغني، جاء في النجم قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وانظر إلى مادة التزكية كيف جاءت في هذه الصور، في الأعلى وفي الليل وفي النجم. ظهرت معك سيد محمد؟
0: مدحا أو مذمة؟
1: أو مذمة. مدحا الطهارة الحقيقية، تطهر يا أخي ونظف قلبك وتزكى وازدد في التقوى، فذلك مطلوب. والذي يؤتي ماله يتزكى ويتطهر ويتصدق. أما أن تبقى هكذا وتتمدح بما لا تملك، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى.
0: سبحانه.
1: لو جئنا الآن إلى التيسير، التيسير، وهذا يوم ما ذكرته أنا هكذا في إحدى الحلقات في مقارنة بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام. موسى عليه السلام في سورة طه قال رب اشرح لي صدري، صحيح؟ يدعو ويسر لي أمري، يا ربي يسر لي أمري، اشرح لي صدري. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، يمن عليه يعني قد شرح صدر بدون أن يطلب. ويسر لي أمري، يقول له في الليل ونيسرك لليسرى، نحن نيسرك لليسرى. وانظر جمال التعبير، لم يقل له نيسر لك اليسرى، نيسر لك الطريق الصعبة، لا لا، نيسر شخصيتك لليسرى، يعني نجعل شخصيتك مطواعة للحق للخير للشرع. هذا يعني مكانة عظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. انظر أيضا جاءت سورة الليل تقول فأما من، هذا في لمحمد صلى الله عليه وسلم قال ونيسرك اليسرى. أنا وأنت نقول فقط محمد صلى الله عليه وسلم الذي له مرتبة كبيرة؟ أيضا أنت أيها المسلم لو أنك أطعت الله فإن الله ييسرك وتجد نفسك منساقا منقادا للخير. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا أعطانا الله منهاج قانون، كل من أعطى واتقى الله وتصدق وآمن إيمانا عظيما فإن الله يجعل شخصيته جسمه حركة حياته تنساق مطواعة للخير ولليسرى. رأيت التكامل بين الصور، بارك الله فيك. أسأل الله أن يوفقنا للخير.
0: آمين يا رب.
1: إذا الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة النجم قال له قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
0: فصلى. في سورة الأعلى،
1: عفوا، في سورة الأعلى، شكرا لتذكيري. ذكر اسم ربه
0: فصلى،
1: الذي يذكر اسم الله افزع إلى الصلاة، يعني وذكر اسم، هذا قد أفلح وعده الله بالفلاح، الذي إذا ذكر اسم الله ذهب للصلاة، وإذا حضرت الإلهية في ذهني ووجداني ذكر اسم ربه فصلى. موسى عليه السلام في طه يقول له أقم الصلاة لذكري. لا تقول الفواصل أبدا، الفاصل أعلى، أقم الصلاة لذكري. كيف فسر العلماء هذه الآية؟
0: قال أقم الصلاة لذكري، اللام هنا بمعنى
1: لثلاث معاني. أقم الصلاة لأجل أن تذكرني، لام الأجل،
0: لام الأجل
1: السببية،
0: نعم،
1: لتذكرني. لام التوقيت، أقم الصلاة حين تذكرني لذكري، زي مثل ما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس،
0: لوقت دلوك الشمس،
1: ممتاز ما شاء الله. هذه أقم الصلاة لوقت ذكري. المعنى الثالث أقم الصلاة لأذكرك بالمدح والثناء عليك، لذكري لك أنا. ألم يأتي في الحديث القدسي: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذا أقم الصلاة لتذكرني لأذكرك لذكري لك. انظر إلى المعاني من نفس الكلمة،
0: وهي سببية كذلك،
1: وهي نوع من السببية. بارك الله فيك. فنسيج محكم.
0: لكن في الأولى قال، هنا قال وأقم الصلاة لذكري.
1: نعم.
0: في الأولى قال
1: أقم الصلاة لتذكرني.
0: لا لا لا لا.
1: يقول وذكر اسم ربه فصلى.
0: فصلى، قدم الذكر على الصلاة.
1: بارك الله فيك.
0: لكن هنا قال
1: أقم الصلاة، عاد أتى لماذا؟ لتذكرني.
0: لتذكرني،
1: يعني أتى بالسبب والنتيجة، ثم أتى بالنتيجة والسبب. هذا القرآن مبني بطريقة عجيبة. سبحان الذي أنزل هذا القرآن. جيد، اسمع معي أستاذ محمد، في سورة الأعلى، في سورة الأعلى الله تعالى يتحدث عن المشركين المنغمسين في المعاصي والملذات والشهوات وحب الدنيا. قال لهم بل تؤثرون الحياة الدنيا. ما معنى تؤثرون؟
0: يعني تقدمون،
1: تقدمون، تفضلون، تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة.
0: نعم.
1: للأسف، يعني كأني أنا أقول للأسف، والآخرة خير
0: وأبقى.
1: وأبقى معظم الذين يشركون وينغمسون في الشهوات ولا يريدون طاعة الله، لأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. والله يذكر يقول والآخرة خير وأبقى، هذا في سورة الأعلى.
0: الأعلى.
1: نذهب إلى سورة طه. السحرة الذين انقدح الإيمان واشتعل في قلوبهم وانقلبوا من ساحرة إلى مؤمنين صادقين. لما هددهم فرعون بأن لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف كذا كذا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، إنما تقضي هذه الحياة.
0: فاقضي ما أنت قاض،
1: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. واضح؟ في الأعلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. السحرة لما آمنوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا، بنفس اللفظ، لن نفضلك، لن نقد، لا لا، لن نؤثرك. جيد. هنا قال والآخرة خير وأبقى، في سورة الأعلى. في سورة طه بارك الله فيك والآخرة خير، عفوا، في سورة طه قال الله سبحانه وتعالى على لسان السحرة الذين أسلموا آمنوا، قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. والله خير وأبقى. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، رب العالمين قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ورزق ربك خير وأبقى. كل هذا فيه توافق في الفواصل وتوافق في المعاني والمضامين. وإلا قل لي بربك، لماذا تعالج هذه القضية في هذه السور ولا تعالج في سورة الأنبياء بعدها، ولا تعالج في سورة مريم قبلها؟ هذا شيء مقصود بطريقة عجيبة. الصحف تحدثنا عنها يا سيدي الكريم. تعال الآن نعود إلى سورة النجم التي هي أثارت هذا الموضوع. حين يقسم الله في سورة الليل ويقول والليل، قسم بماذا؟
0: بالليل.
1: والليل إذا يغشى والنهار
0: إذا تجلى
1: وما خلق الذكر والأنثى. وما هنا تعود على الله قولا واحدا عند جميع المفسرين.
0: وما، ما هذه موصولة؟
1: موصولة. والذي خلق الذكر والأنثى.
0: إذن يقسم بذاته
1: جل جلاله. جل إذن جلال. أقسم بالليل لبيانه وإبرازه، والنهار إذا تجلى، والذي خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذن أقسم الله بمن؟ بذاته العلية، بصفة كونه خلق الذكر والأنثى
0: وليس بالمخلوق.
1: لا لا لا لا، بارك الله فيك. ما هنا تعود على الله،
0: على الله سبحانه وتعالى.
1: هذا قول جميع أهل التفسير، وما كما قلنا مرارا تعود على العاقل وعلى غير العاقل. هي أوسع من من. إذن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والذي خلق الذكر إن سعيكم لشتى. من الذي خلق الذكر والأنثى؟ نأتي إلى سورة النجم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة.
0: هاي
1: توسع، توسع العملية. واضح يا أستاذ محمد؟ فيه ترابط عجيب هنا. ألم تعلم بما في صحف إبراهيم موسى؟ بلى. قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من ماذا؟ من نطفة. إذا فيها تفصيل، يعني هذا من الموافقات العجيبة بارك الله فيك. نأتي الآن إلى نقطة أخرى. في صورة في صورة في صورة النجم
0: كذلك النجم التي نحن بصددها
1: التي نحن بصددها. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني عن محمد في عند سدرة المنتهى وهو بالأفق الأعلى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. صح؟ وقلنا هذا الأسلوب يفيد
0: التهويل والتضخيم والتفخيم،
1: ما شاء الله عليه، التفخيم والتهويل إلى غير ذلك. وترك هكذا، فأوحى إلى عبده ما أوحى. تعال الآن إلى أم موسى في سورة طه، في سورة طه قال فأوحينا إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. لا تستطيع أن تتصوره أنت أيها الإنسان، بالله عليك من يستطيع أن يتصور أما تقذف ابنها في البحر في اليم؟ أوحى الله في قلبها ما أوحى جل جلاله. وقال لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، يعني كل هذا من التجاذب اللفظي في قالب ونسيج لغوي متناسق.
0: وأنا أذكر كذلك حينما قلت أوحى ما أوحى، أتذكر أن هذا التعبير جاء في وغشيهم من اليم ما غشيهم.
1: وجاء في هذا وين؟ في سورة طه.
0: في سورة طه.
1: وفي سورة النجم فغشاها ما غشى. أنت الآن مسكت المفتاح. غشاها يتكلم عن المؤتفكة، والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشى. والآن التاريخ والجغرافيا تقول بأن قرى قوم لوط قد يعني قد غمرت بالبحر الميت. فغشاها ما غشى. انظر إلى الأسلوب، أسلوب التهويل والتفخيم والكلمات ذاتها. غشاها ما غشى، وهناك فغشيهم من اليم ما غشي. لا يقول أحد الفاصلة غشيهم من اليم ما غشيهم، لا علاقة بالفاصلة. المعنى هو المقصود يا أستاذ محمد والكلام للمشاهدين الكرام. جيدا، الآن أستبق شوي وأعود لما نحن فيه. سورة النجم أستاذ محمد في بدايتها ورأيناها في حلقات، مطلعها كله حول ماذا؟ حول الإيحاء لمحمد صلى الله عليه وسلم عند المعراج.
0: صحيح.
1: فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده. أين تمت العملية؟
0: في الأفق الأعلى،
1: بارك الله فيك. وسورة النجم مطلعها يتكلم عن هذا. نأتي الآن إلى سورة طه، ما مطلعها؟ أيضا حديث عن القرآن.
0: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
1: إلا تذكرة لمن يخشى.
0: صحيح.
1: بعدما انتهى ذلك المطلع العظيم بدأت قصة من؟ قصة موسى.
0: صحيح.
1: وهل أتاك حديث موسى؟
0: صحيح.
1: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وبدأ الحوار، وبدأ المشهد القدسي أين؟ في الطور، حيث كلمه الله وما يعني إذ ناديناه بجانب الطور.
0: صحيح.
1: إذن مطلع سورة طه تناول الحديث عن موسى وكيف أوحى الله إليه في جبل الطور عند الوادي المقدس طوى. ومطلع سورة النجم قصة محمد وكيف صلى الله عليه وسلم وكيف أوحى الله إليه عند سدرة المنتهى. وشتان ما بين الوحي عند الطور والوحي عند سدرة المنتهى. هذا في مطلع سورة طه وهذا في مطلع سورة النجم. كما أنا أتكلم مضمون الآن، لا أتكلم لا عن الفواصل ولا عن التجاذبات. تفضل.
0: طيب دكتور، كم بقي لك من المقارنات حتى أسأل سؤالي الذي أريد؟
1: اسأل، لأن المقارنات طويلة.
0: لا، لأنه لم يبقى من الوقت إلا الشيء اليسير.
1: تفضل.
0: أنا في الحقيقة وأنت تتحدث عن علاقة الصور الثلاث هذه التي تتحد في الفاصلة القرآنية، ثم سألتك سؤالا حول النزول وترتيب النزول. وقد تحدثنا في أكثر من موضع وأكثر من حلقة عن العلاقات بين ترتيب الصور حسب ترتيب المصحف.
1: صحيح.
0: جاء في بالي سؤال، طيب إذا كان هذا القرآن قد نسق وجعل ثمة علاقات بين الصور من حيث ترتيب النزول، وبين الصور من حيث ترتيب المصحف، وبين الصور من حيث الفاصلة القرآنية، وبين الصور من حيث المطالع، وبين الصور من حيث الأنساق التعبيرية، وبين الصور من حيث ومن حيث ومن حيث، إذن معنى هذا القرآن كاملا وحدة موضوعية واحدة عجيبة. يعني تبدأ من الفاتحة حتى الناس في نسق واحد.
1: ما شاء الله عليك، خلاصة كلام الشيخ الرازي رحمه الله، قال لوحة واحدة، قال كلمة واحدة القرآن.
0: سبحان الله.
1: القرآن كم كلمة؟ طبعا 6286 آية. القرآن الكريم 114 سورة. عبر عنه الفخر الرازي بأنه كلمة واحدة.
0: سبحان الله.
1: كأنه مشهد واحد محكم يدل عليه قوله تعالى كتاب أحكمت آياته. أستاذ محمد، ما معنى الإحكام؟ ما معنى الإحكام في اللغة العربية؟
0: الإتقان.
1: الله الذي خلق الكون وخلق المجرات وخلق السماوات وخلق الشموس يقول لك أن إني أحكمت هذا القرآن وأنزلته محكما، والدليل ياسين والقرآن الحكيم، وصف القرآن بالحكيم. ما معنى الحكيم؟ المحكم محكم. الدقيق. أتيته من الفواصل فهو معجب مطرب يذهلك، أتيته من أسباب النزول تجد المناسبات بكل صورة، تتلوها صورة توضحها، تبلور ما فيها، تعالج إلى غير ذلك. أتيته من قبل الترتيب المصحفي تجد العجب العجاب من التناسق والانسجام، أتيته باتحاد المطالع تجدها أسر أسر موزعة.
0: وثمة حتى الدراسات الحديثة دكتور الآن يعني تختلف عن الدراسات البلاغية القديمة من حيث ترتيب التحليل على مستويات. الدرس الأسلوبي الصوتي، التركيبي الصرفي، حتى في هذه المستويات إن جئنا إلى الاختيارات والانتقاءات المعجمية نجد فيها إعجازا عجيبا. إن جئنا إلى الصور البيانية ودلالاتها نجد فيها إعجابا يعني إعجازا عجيبا. وكذلك الشأن بالنسبة للمستويات الصرفية والنحوية وغير ذلك،
1: عجيب.
0: من تقديم وتأخير وحذف وذكر وغير ذلك.
1: لذلك الجن أوجزوا كلامهم فقالوا هذا الكلام، قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا.
0: سبحان
1: الجن أفصحوا منا والله، يعني عجبا، لم يقولوا إن سمعنا قرآنا عجيبا. عجيب يعني على وزن فعيل، لا، رأينا العجب. كيف فهموا؟ كيف ألقى الله في قلوبهم أو في وجدانهم وقالوا هذا الكلام؟
0: طيب لكن هذه الرؤية لم نراها واضحة عند المفسرين القدماء، حيث أنهم كانوا يفرقون الصور. يعني حتى ابن عاشور مثلا رحمة الله عليه ما كان يرى التناسب بين صور القرآن. طيب إذا هذه الرؤية هل نستطيع أن نقول أنها حديثة مثلا تأثرت بالدراسات الحديثة في قضية الوحدة الموضوعية والمسائل هذه؟
1: هو بارك الله فيك، علوم القرآن لا تنتهي أولا. ثانيا، علماؤنا السابقون ابن كثير والقرطبي والرازي والبغوي كل ناقش من زوايا. أنت قلت قبل قليل القرآن متعدد الأبعاد، بالضبط اللفظ المدقيق، القرآن متعدد الأبعاد مثل هذا الكون، فالطول والعرض والحجم والمساعة متعدد الأبعاد. القرآن ولله المثل متعدد الأبعاد. قديما القرطبي ماذا فعل رحمه الله؟ فسره فقهيا وراح يستنبط واحترم نفسه، قال الجامع لأحكام القرآن،
0: هكذا
1: استنباطات. الزمخشري غاص في البلاغة لكن حللها ولم ينظر الرؤية الكبيرة.
0: الرازي في المنطق،
1: فالمنطق والعقل. جاء الإمام البقاعي وجد المناسبات، وما أكثر المناسبات الذي في نظم الدرر في المناسبات والصور. جاء غير كل واحد ينظر، جاء الشيخ الشعراوي رحمه الله فعنده خواطر رائعة في الربط أيضا. العلم الآن منذ 1930 و40 و50 بدأت الدراسة الموضوعية، صحيح، لكن بدأت أيضا بسيطة، وبدأت مع الدكتور ذكرني النبأ العظيم الدكتور محمد عبد الله دراز، بدأ بالنبأ العظيم. محمد المدني الأزهري بدأ في كتابات، وجاء الآن دكاترة كثيرون كتبوا في الصور الموضوعية، إلى أن وفق الله سبحانه وتعالى إلى مثل هذه الرؤية. طاهر بن عاشور 1979 لا يلام وفاته، حلل بلاغيا وأضاف على ما سبق. الآن عندما نخرج، كلما خرجنا وأبعدنا وابتعدنا ونظرنا في الصورة كبيرة ونظرنا في الصور تظهر علاقات. لذلك أنا ماذا قلت لك في إحدى حلقات مقارنات الصور؟ والله من سيأتي بعدنا أستاذ محمد، ونسأل الله الصدق والإخلاص، سيجدون العجب بمثل هذه النظرية والمقاربة، سيجدون العجب. القرآن لا يعطي أسراره لفرد. أنا وأنت نحن أفراد بسطاء ننقب شيئا وغيرنا لذلك سماه الله القرآن الكريم الذي عطاؤه لا ينتهي.
0: سبحان الله.
1: دعني فقط أكمل لك في الدقائق الآتية. أستاذ محمد، قال الله لموسى صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام وصلى الله عليه وسلم، في الأرض لنريك من لنريك من آياتنا الكبرى. يعني اذهب إلى فرعون.
0: نعم نعم، معجزاتنا معجزاتنا
1: معجزاتنا، العصا، اليد، كذا. من قال لنريك من آياتنا الكبرى؟ نحن لنريك نحن. لا، أثنى على محمد وقاص جل جلاله، قال عن محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مش لنريه، لا، لقد رأى
0: وتمت
1: الرؤية، وتم وانتهى فقط. يعني موسى عليه السلام يقول واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي، يفقه قولي. قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، دون أن يسأل وما ينطق عن الهوى. سأختصر لك، أنا أعرف أن لا يوجد وقت. قال الله تعالى لموسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما أعجلك؟ طبعا موسى أجاب بادر، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، يا ربي لترضى عني. قال الله جل جلاله لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا تتعجل، ولسوف يعطيك. قال إذن، يقول الشعراوي يعجبني، قال فأخذها من هنا، قال إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار.
0: سبحان الله،
1: سبحان الله، كيف يحبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحب أمته. آيات كثيرة جدا أستاذ محمد. الضحى، والضحى والليل إذا سجى، كلمة الضحى تكررت في سورة طه، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. يعني أشياء عجيبة. المؤتفكة أهوى اللي تكلمنا عليها، سأختصر لك تقريبا بهذه. عندما قال الله سبحانه وتعالى لمحمد، وأنت سألتني هذا السؤال، قلت ما ضل صاحبكم وما غوى، في سورة النجم وفي سورة الضحى، قال ووجدك
0: ضالا فهدى.
1: لكن ذلك ضلال فهداك بطريقة، وهناك قال ما ضل
0: نفى عنه الضلال
1: أبدا في الاعتقاد. جيد يا أخي الكريم، في سورة طه يقول جل جلاله ومن يحلل عليه غضبي
0: فقد هوى.
1: في سورة النجم أعطى المثال، قال والمؤتفكة أهوى، حل عليهم الغضب، حل عليهم الغضب أهوى. والله يعني أنا فقط، أنا وأنت مفاتيح، وأنصح جميع القراء أن يقرأوا بأذهان متفتحة، فإن القرآن سيكرمهم بإذنه سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. في الحلقة القادمة سنقف عند أسئلة الأخوة المشاهدين بإذن الله، التي ما فتئت يعني تأتي
1: الحمد لله
0: وتتوارد، وأنا أرسلها لكم مباشرة، لعلنا نجلس إن شاء الله في الحلقة القادمة ونجيب عليها. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين كذلك على متابعتهم هذه الحلقة، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة مدارج السالكين لهذه الليلة هي منزلة الأدب. عموما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أولا بامتثال أمره وبكمال التسليم والانقياد له صلى الله عليه وسلم، ويكون كذلك بعدم رفع الصوت في حضرته، ويشمل ذلك مسجده. الآن لا يجوز لأحد في المسجد النبوي أن يرفع صوته. لا، البكاء براو، البكاء ده براو. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما هو صح، هو قد يكون عند وجه من باب التأدب، لكن أصلا البكاء شيء يغلب الإنسان. أيوة، يغلب الإنسان، شعور يغلب الإنسان فلا يؤخذ عليه. يعني مثلا قيس ابن ثابت ابن شماس كان خطيب، لو نظم ساكت بسمع قدام الرسول بيرفع صوته عادي جدا، بيرفع صوته. لما نزلت الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قعد في بيته أبيجي يبكي له النهر. الرسول فقده، أرسل له الصحابة، قال أنا حبط عملي لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي، وأنا لا أستطيع أن أغير صوتي لأن صوتي جهوري. في ناس طبيعته كده، كان نظم معاه كتاب يقول داري شاكلي، هو أصلا منهم كده، مع بناته مع شفعه في السوق في أي محل. في الصلاة دي كان بعد الصلاة دي كان قال زول يسلم على زول تتكسفزت تقول زول داري شاكل السلام، حاجة كبيرة خلاص. كويس، زول صوته ماله صوت جهور. فالرسول قال له أنت لست ممن يرفع أصواتهم، استثناه ولم يحبط عملك. فبالتالي معناها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان راقد في ناحية المسجد، فوجد الرجلان يتكلمان من أهل الطائف بأصوات مرتفعة، فناداهما قال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف. قال أما وإن كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. ألم تسمعوا قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذلك قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير. لو خبط الرسول بالضفر بخبط الباب بالضفر، من الواحد يخبط لك الباب يقطع قلبك ويشفع على النايمين يصحون من النوم. يا أخي ده شو ده؟ وفي نوع يخد لك يده في الجرس كده ما بنزله أصلا لحد ما يجي يفتح الباب. يا أخي ده شو ده؟ يقرعون بابه بالأظافر. هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب معه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي ذلك كما قال ابن القيم قولان للمفسرين، القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه باسمه المجرد، إنما قولوا يا رسول الله ويا نبي الله تأدبا. ما تقول يا محمد، تقول منه يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم

ونداؤه لكم كدعاء غيره، فإن غيره إذا دعاك كنت بين المشيئة، إن شئت أجبت وإن شئت أبيت، أما إذا دعاك هو فليس لك من بد إلا أن تجيبه وألا ترده. وهنا المصدر مضاف إلى الفاعل، دعاؤه إياكم، وهناك دعاءكم الرسول. التفسير الأول دعاءكم شنو؟ الرسول لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وهنا في التفسير في الآية في المعنى الثاني للآية، لا تجعلوا دعاؤه إياكم كدعاء سائر الناس. واضح المواضح. طيب، ومن ذلك أعجبني كلام العلامة ابن القيم أن من الأدب معه إذا كنت معه على أمر جامع من صلاة أو جهاد ألا تذهبوا حتى تستأذنوه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. قال ابن القيم، يا سلام يا ابن القيم ده عجيب، قال إذا كان هذا مذهبا لا يذهبوا، مذهبا في أمر مقيد عارض، فكيف في مذهب الدين أصولا وفروعا وتفاصيلا. إذا كان لا يحق لك أن تذهب من محل الصلاة إلى بيتك إلا بإذنه، فكيف في سائر مناحي الحياة في أصول الدين وفروعها وفي تفاصيل الشرع وفي أحكام الإسلام وفي تفاصيل هذا الدين؟ هل يجوز لنا أن نذهب مذهبا غير مذهبه؟ يجوز؟ أقول يا إخوان اسمعوا مني هذا الكلام وعوه جيدا، الطريق الموصل إلى الله واحد، هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين ليس في الدين طرق ولا جماعات ولا أحزاب، الطريق الذي يوصل إلى الله واحد. أن لو استقاموا على الطريقة بالألف واللام، طريقة واحدة بس، أن لو استقاموا على الطريقة، كل من استقام على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فطريقته باطلة وهو ضال، وما في ذلك شك. هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام التأدب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسلة الصحيحة، من ذكرت عنده ولم يصلي علي خطئ به طريق الجنة صلى الله عليه وسلم. خطئ به شنو؟ طريق الجنة. البسمة اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه خطئ به طريق الجنة، ما في ذلك شك. وتعظيمه وإجلاله، كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يحدث بالفقه، فيجلس على أي حالة، فإذا جاء وجلس لشرح الموطأ الذي هو أحاديث، توضأ ولبس الحلة ورجل الشعر وطيب نفسه ولحيته، ثم جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عليك الإجلال ده. والله في ناس علماء، والله لما نجي يدرس الأحاديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحمى ويتنظف ويتوضأ ويلبس عباية، مما يجي لابس عباية ومتريح معناه درس شنو؟ حديث. أما الفقه ده ما كلام علماء، فلان قال فلان قال فلان قال، ده بيجي قاعد بأي طريقة، يلبس أي حاجة، بعراقي بجلابية بأي حاجة، ما عنده مشكلة. يا سلام، هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع الخلق، الأدب مع الخلق أهم شيء في أدبك مع الخلق، أن تعامل الخلق على حسب رتبهم ومراتبهم، هذا أساس الأدب. وجاهات ولا كيف يعني؟ لا وجاهات ولا كيف؟ بل وجاهات؟ لا، لكن تقييم في الدين. مثلا لو أنك قلت لي أنا أعامل والدي كما أعامل أصحابي لاعتبرتك سيء الأدب. فالوالد له أدبه، والأخ والصديق له أدبه، السلطان له أدبه، والعالم له أدبه،
والقريب

0: له أدبه والغريب له أدبه. زول أول مرة شوفه لو دخلت فيه شمال طوالي وين مشتاقي قلت هذا مجنون ولا شنو؟ فيش نازل وين مشتاقين وطولنا من وطوالي أهو كيف تهزر معاه طوالي ولو عندك حاجة دينا بيقول أكيد زول ده ماله بيقول هذا مجنون مفوت سطر بيقول ولا بيقول شنو هو المجنون بيقول شنو فات سطر بيقول ده فات سطر لكن زول صاحبك طوالي أنيسك لا ممكن تهزر معه وتضحك معه وفي زول لأول مرة تقابله كل يحتفظ بمقدار ومساحة من التعامل ويكون التعامل بنوع من أنواع الجفاء والوحشة والحذر ده من الأدب. الضيف له أدب غير الضيف. في زول بيجيك طوالي وفي زول ضيف بتعامله واحد. إذن معناه أن تعاملهم على حسب مراتبهم بما يليق بهم وأن تنزل كل صاحب رتبة كل صاحب رتبة في رتبته هذا هو الأدب الصحيح. تمام ولا ما تمام؟ طيب يقول ابن القيم والله ابن القيم ده النقطة دي بالغ فيها مبالغة. قال انظر إلى الأدب انظر إلى الأدب هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة وعدمه سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. انظر إلى أدب الصديق أبي بكر لما قدم ليصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وشعر أن رسول الله قد جاء إلى الصلاة أبى أن يتقدم ورجع وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة فأبى وبعد الصلاة رجع إلى الخلف قال ما منعك أن تكمل؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. قال ابن القيم شوف ابن القيم ده كيف قال بعدد الخطوات التي رجعها الصديق إلى الوراء قدمه الله على سائر الأمة بمسافات تقطع دونها الأعناق. أبو بكر ده ربنا قدمه بالأجر ده قال لك قال لي ما صلي قال صلي وانت فيه. ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله بعدد الخطوات التي رجعها أبو بكر إلى الوراء قدمه الله على الأمة سعيا وجمزا. جمزا يعني شو؟ جمزا يعني قفزا نط نط تقول نط نط فات الناس دي كلها كسح وكسح أبو بكر كسح الأمة دي كسح جد زول بيحصلوا ما فيه. جمزا قال بما تقطع دونه الأعناق يعني شو تحصل مكاتب أبو بكر كان موت بتحصل. يخل أدب ده مهم. قال انظر إلى أدبي الذي تأدب مع والديه كيف أن الله به فرج عنه ضيقه في الغار الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى شنو؟ إلى غار وجاء الصخرة فسدت عليهم فوهة الغار توسلوا بأعمالهم الصالحة فتوسل أحدهم ببره لشنو؟ لوالديه. ياخذ كمان بر ده بر مبالغ يا أخي. قال كان بيحلم لأبو أمه يجيب لهم الأكل يسقيهم في الأول حتى يسقي صغار بيجي مربون اليوم هذيك البهائم تأخرت في الخلا لحد ما جات أمه أبو نامه شال القدح والدليه واللي قالوا نايمين مسك القدح واقف فوقه لحد الصباح أبو يسقي عياله عياله ماسكين له في كرعينه يقول لا سقين أبو يسقيهم لحد ما أمه أبو صح من النوم سقاهم بعدك سقي عياله. قال اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك فرج عنا. فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. يا سلام ما بيحصل لأنه متفلسفين نحن بيقول لك يا أخي ما فيها شنو أنا كان حاسس سيدة الصغار دي ذاته الله بيدين أجر فيها شنو يقول لك ما في حاجة كان بيزقين طوالي بيزقين ناس أو شفعوا طوالي أكلمك لأنه بيحكم راسه بدخل راسه في الدين بدخل عقله في الدين. كان بيقول لك كان بيتهي ده يقول لك فأشنو يعني هم ناموا يعني قال لك أول حاجة أبي صحيحون عشان ما يزعجون وأبا يزقي غبوقه. الغبوق ده هو الحليب اسمه غبوق في الحديث ورد إنه اسمه غبوق. وأبا يسقي غبوقه لعياله قبلهم لأنه ما كان يفعل ذلك أبدا. يا أخي الأدب مع الوالدين ده يا أخي الأدب مع الوالدين ده مهم. يا السلام هذا من الأدب مع من؟ بعدين قال وكيف انظر إلى من أخل ببر أمه متأولا جريج العابد في الصلاة النافلة نالته أمه قال أمي ربي أمي ربي ربي فأتم الصلاة فعرضه ذلك لتكسير صومعته ولرميه بالفاحشة وضرب الناس له. ها؟ أيوة قال لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. يا السلام يا أخي الأدب ده، والله يا أخواننا الأدب ده، يا السلام يا أخي، يورث الإمامة. ابن القيم يقول ما صار أبو بكر إماما على الناس إلا بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام السلام، الأدب مع الخلق ده مهم يا أخي. طيب، قال صاحب المنازل، منو؟ الهروي. قال صاحب المنازل: الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. يا السلام. يقول ابن القيم: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. الذي يتشدد في الدين أساء الأدب مع الله لأنه عدوان، فعل الذي لم يأمره الله به، هلك المتنطعون. والذي يفرط بحجة الدين يسر، الواحد تجيع في المنكرات تقول شنو يقول لك الدين يسر؟ الدين شنو؟ الدين يسر. ابن القيم جاب هنا كلام رد في الصميم، يقول رحمه الله، اسمع هذا الكلام، كلام لطيف جدا. يقول: الدين يسر الدين الذي فعله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يناقض قوله فعله، فإنه كان يخفف في الصلاة ويقرأ بالصافات. ومن اليسر أنه كان تقام صلاة الظهر فيكبر، ويخرج الرجل وقد كبر للتكبيرة للركعة الأولى، فيخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يدرك التكبيرة الأولى مع رسول الله. قال: هذا عين اليسر، اليسر في فعله وليس في فعل غيره، لأنه هو الذي قال الدين يسر. فمن الناس من يرى أن الدين يسر، قال هذا كلام ابن القيم، قال: فينقر الصلاة ويسرقها. جاب مثال، قال: إذا كان هنالك شخص قد جاح جوعا شديدا ووجد طعاما فأخذ لقمة واحدة أو لقمتين تكفي؟ لا تغني عنه شيء. قال: وكذلك المؤمن يأتي إلى الصلاة لأنها غذاء روحه جعانا، فإذا ركع ركعات سريعة دون أن يقف عندها كان بمثابة الجائع الذي أكل لقمة واحدة. أما أهل الإيمان فيشبعون من الصلاة شبعا شديدا بتطويلها وإتقانها. كلام لطيف جدا بالمناسبة. ولذلك يقول، ضرب مثال، قال مثلا: الأدب مع الله في الصلاة بأن تكمل الصلاة وضوءها وأركانها ومستحباتها وأن توقعها كما صلى عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ده الأدب فيها. الخروج من الأدب أن تفرط بأن تنقرها سريعا وأن تسرقها سرقة، اللي هي الكلفة، تكلفت الصلاة، ده سوء أدب مع الله. والذي يبالغ ويغلو في الصلاة مثل يوسوس في النية ويرفع الصوت ويجهر بالأذكار والدعوات السرية وتطويل ما كان من السنة تخفيفه، السنة قالت خففه يجنو يطول، هذا سوء أدب مع الشرع أيضا. فالأدب من ذلك التوسط في كل شيء. قال في الأنبياء: الأدب في الأنبياء أن لا تغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح، وأن لا تجفو عنهم كما جفت اليهود في الأنبياء. النصارى بالغوا في المسيح، واليهود قتلوا منهم، قتلوا الأنبياء، والأمة الوسط هم الذين عزروا الأنبياء ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. أن تكون وسط في حقوق الخلق، كيف أن تكون وسطا في حقوق الخلق؟ قال ابن القيم: ألا تفرط في حقوق الخلق فتضيعها، وألا تستغرقك حقوق الخلق بالكلية فتضيع صلواتك وأذكارك وعباداتك وصحتك ومصالحك. صح المصح؟ إنه الحقوق دي تحت الخلق ما تقوم تباري حقوق الخلق، الصلاة الفريضة ضيعها والصلاة في الجامعة تضيعها. كنت بين أزولي يقول لك كنت بجيب في الموية وبسوي للناس، تسوي للناس على حقوق الله؟ وفي نوع من الناس ماسك الجامع ده يا زول الرحام، يقول لك يا زول الله ما في وقت، والله ما قادرين نصلي ذاتك كويس. احنا الارحام يا زول القران ده احنا لو متنا كده والله نمشي النار، اخيرا نقرا لنا القران اخيرا. يبقى قافل نفسه في الدين، ارحام ما يصلوا، وفي زول مباري ارحامه الصلاه في الجامع يضيعها. طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات، الادب على ثلاث درجات. قال الدرجة الأولى منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس، كلام جميل، ومنع الرجاء ألا يخرج إلى الأمن، وضبط السرور ألا يضاهي الجرأة. أخي ده كلام لطيف جدا من الهروي رحمه الله. طيب كلام ابن القيم شنو يقول؟ الخوف من الله مطلوب، لكن إذا خفت من الله خوفا آجست من رحمته أسأت الأدب معه. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فبالتالي الخوف إذا جاوز حده أفضى إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، وهذا سوء أدب. شنو سوء أدب مع الله؟ ولذلك حد الأدب في الخوف ما حجزك عن محارم الله، والرجاء الذي يجعلك تأمن مكر الله سوء أدب مع الله. تؤمل وتثق في الله وترجو رحمته رجاء شديدا، ولكنك لا تخاف مكره ولا تأمن مكره ولا تأمن عقابه، فإن الله جل وعلا قال فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فابن القيم جاب كلام لطيف، قال حد الخوف ما حجزك عن المحارم، وحد الرجاء ما طيب العمل وسهل السير إلى الله. الرجاء الصحيح هو اللي بيعمل شنو؟ بيحملك على السير إلى الله، يعني ترجوه لتعمل صالحا. أما إذا رجوته واتكلت على الرجاء وعطلت الأعمال وأمنت مكر الله كنت بذلك شنو؟ سيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لا مكر الله عموما، أي أيوة عموما. المكر على نوعين، مكر الله نوعين، مكر بمن يمكر، ومكر بالطائعين الذين حنجي نعرف بعد شوية، الذين لا ينوذون به فيتكلون على أعمالهم فقط، وهذا عين المكر. الاتكال على الأعمال الصالحة دون أن تلوذ إلى الله بالانكسار والذل هو عين المكر بالعبد، أعوذ بالله. طيب قال وضبط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة. يا سلام، هنا كلام لطيف جدا. يقول ابن القيم إذا أتاك خير من الله عز وجل وأكرمك الله بنوع كرامة، أنت مثلا مزنوق سألت الله ربنا فرج لك، قلت لي الله أنا داري الحاجة الفلانية بس، الله جاب لك زي ما طلبتها، سيخالجك ويخالطك في دواخلك نوع من أنواع السرور والفرح. قال ليكن سرورا لكن لا يظهر إلى الجرأة، لا يتعدى إلى الجرأة أو لا يشابه الجرأة، بأن تظهر بأنك كل شيء تطلبه ربك ينفذ لك. وبالتالي قال السلف، الأولياء من السلف إذا ظهرت على أيديهم كرامات أخفوها خشية أن تكون استدراجا من الله لهم. طيب هنا يقول ابن القيم كلام عجيب عجيب عجيب، يقول شنو؟ يقول النفس قرينة الشيطان. النفس زي الشيطان يا اخواننا، الشيطان بضل والنفس ماله بضل، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، النفس بضل. قال النفس قرينة الشيطان، فالنفس البشرية اذا جاءتها هبة من الهبات من الله، علم مثلا، ربنا اداك علم في الكتاب، فهمت القرآن ده وحفظته وعرفت تفسيره وجيحته، آتاك الله علم، النفس تفرح بذلك. فإذا اعتمدت النفس أن هذا منها وليس من ربها عندها سيرفع الله عن العبد تأييده، سيرفع الله عن العبد شنو؟ تأييده. عشان كده قال شنو؟ شوف ماذا الكلام لطيف. قال ابن القيم وضبط السرور عند وقوع الخير وحصول البركة والكرامة من الله أن تلود إلى الذل والانكسار والافتقار إليه سبحانه ومطالعة عيوب النفس. قال: وتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظفر وعند النصر وعند فتح مكة. لما فتح الله عليه مكة دخل هو على ناقته وقد طأطأ رأسه حتى مست لحيته ركبته أو سرجه من الذل والانكسار لمن نصره. يا سلام يا كلام كلام كلام كلام يعني في غاية اللطف. طيب، إذن هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية: الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. وهذا سهل لأنه مشروع في المرة الأولى. الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. أنت كنت خائف شديد، الخوف الشديد يضرك لأنه بوديك لسؤال شنو؟ سؤال أدب. تقوم تخرج من الخوف إلى القبض، تنقبض عن المحرمات بس. معناها الأمر الأول يجعل خوفك له حد، صح؟ طيب، الأمر الثاني يجعل خوفك لا يزول بالكلية. هذا معنى الكلام، معنى القبض أن لا يزول خوفك بالكلية، فلا مخالفة ولا بطالة. يعني لأنك أنت قاعد متكل على الله تقول بس الله يرحمني وما بتعمل حاجة، ولا عندك مخالفات وشنو ومرتكب المعاصي. الخوف الذي يقبضك، يقبضك عن المحرمات. قال: والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط. الرجاء تخلي رجاء محدد، رجاء ينفعك في أنه يحركك نحو الطاعات فقط، وليس رجاء اتكال وبطالة. واضح؟ طيب، قال: ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة. الترقي من السرور ما جبل، قال السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. طيب المطلوب شنو؟ هناك وراك السرور ما يبقى كده، والخوف ما يبقى كده. هنا وراك الخوف يكون شنو؟ يعني قال لك خوفك لا يكون يأسا لكن يكون شنو؟ قبضا. خوف يمنعك من الشهوات، ورجاء ما يكون، لا الرجاء ما قلنا جرأة، أه؟ الرجاء لا يكون شنو؟ لا يكون اتكالا، إنما يكون شنو؟ بسطا يدفعك إلى الطاعات فقط. والسرور لا يكون جرأة، يكون شنو؟ يكون مشاهدة. بمعنى إذا أتيت بطاعة سرورك بها أن الله وفقك إليها، فأنت تشاهد توفيق الله في كل أعمالك التي تسر بها. هذا يجعل السرور ماله، بيضبط السرور، يجعل السرور ليس جرأة إنما شنو؟ مشاهدة. يعني لا تجعل سرورك بإكرام الله لك جرأة، اجعله شنو؟ مشاهدة، شاهد توفيق الله. خوفك من الله لا يكن يأسا، اجعله شنو؟ قبضا. رجاؤك كويس، لا تجعله أمنا، اجعله شنو؟ بسطا يدفعك إلى الطاعات. طيب، الدرجة الثالثة يقول الهروي: من الأدب معرفة الأدب. معرفة شنو؟ الأدب، بالاطلاع على حقيقته في كل درجة من الدرجات التي ذكرناها. معرفة الأدب بالاطلاع على حقيقته في كل درجة. قال: معرفة الأدب. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. يا سلام، ده كلام جميل جدا. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. شوف، الفناء عن التأدب، أنت لا تزعم أنك مؤدب لأنك تفنى في النظر إلى أدبك، يعني يضمحل نظرك إلى أدبك فلا ترى نفسك مؤدب. ولو زعم الناس أنك مؤدب تقول: إنما بتأديب ربي لي. الفناء عن التأدب بتأديب الحق. بتأديب الحق لمن؟ لك. يعني شوف قال شنو؟ ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. يا سلام يا أخي، ده كلام عجيب. ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. شوف الكلام ده كيف يقول ابن القيم: شهوده، شهود العبد، شهوده توفيق الله غلب شهوده أدبه، فهو لا ينظر إلى أدب نفسه لكنه ينظر إلى الذي أقامه على هذا الأدب. إخوان، واضح الموضح؟ طيب، كالآتي: الرجاء سهل جدا، تؤمل في الله وترجو رحمته، لكن ينبغي أن يكون هنالك عمل. الرجاء بغير عمل أمن لمكر الله، فحد الرجاء في مقام الأدب مع الله أن ترجوه بعد أن تقدم العمل. وهذا الرجاء الذي يصعدك إلى ميدان جنو البسط، العمل يعني البسط العمل. والخوف، كثرة الخوف والوعيد والمعاصي والخوف منها تجعلك تقلق بمعاصيك دون أن تفعل صالحة، تعطلك. ولكن الخوف المراد به أن لا يكون يأسا، إنما أن يكون قبضا من المحرمات. الخوف يمنعك من المحرمات، لكن خوف يمنعك حتى من الطاعات، هذا خوف مذموم. والسرور والفرح بعطاء الله لك ومواهب الله التي أنعمك الله إياها. إخواننا، الفصاحة موهبة، العلم موهبة، حفظ القرآن موهبة، الواقي لصاحب السير والأخبار والتاريخ. المأمون أعطاه سورة ليحفظها من القرآن فعجز، قال: هذا رجل فتح له في التاريخ فقط. تجني في التاريخ يوريك عبد المطلب حببت منه وجده منه وسكنوا تين وبالزمن وحافظ لك القبائل والأشعار والساكنين وين وناس وين وجرهم والوين والحجون ومكة والمدينة والصحابة والغزوات، علم إلا سكته. سورة من القرآن ما يقدر يحفظ. قال: هذا رجل فتح له في التاريخ. الله اداك موهبة، إذا قلت أنا عندي وأنا عندي، صار سرورك بمواهب الله جرأة، لكن تضبط الجرأة بمشاهدة منة الله الذي أعطاك. لا تنظر إلى الكرامة ولكن انظر إلى المكرم. بعضنا تصل عليهم كرامات يتكلموا بها، كرامة وينضموا، صاروا يتكلمون عن الكرامة أكثر من من؟ أكثر من المكرم الذي أكرمهم بالكرامة. فبالتالي هنا يقول: معرفة الأدب ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. يعني يغلب شهودك أن الله أدبك، هذا يغلب نظرك إلى أدبك، فأنت لا تنظر إلى أدبك لأنك مقر أن الله هو الذي أدبك، ففكرك ليس مع أدبك إنما مع عظمة الذي أدبك. أعطيك مثال: واحد لقى زول عالم بيشرح شرح تقيل يفسر القرآن، ده بيدخله جوه قلبك، عارف ده شنو؟ قال: سبحان الذي أعطاه. سبحان الذي شنو؟ أعطاه. يعني قال الزول ده الله، بس الله الدو، سبحان الذي أعطاه، هذا اسمه شهود الحقيقة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: حقيقة الأدب، ده كلام رفيع جدا لابن القيم، قال شنو؟ قال: الفناء عن الأدب هو حقيقة الأدب. قال: حقيقة الأدب أنه صار مؤدبا مع الله ومع الناس حتى صار الأدب سجية وحالا ملازما له لا ينفك عنه أبدا، مؤدب دائما. فبالتالي هو إذا تأدب مع الله أو مع غيره لم يتكلف الأدب، وبالتالي الأدب جزء منه، صار الأدب صفة لازمة له. فلما صار الأدب صفة لازمة له فهو لا يتكلفه، وباستغراقه في شهود من أنعم عليه بالأدب صار لا ينظر إلى نفسه مؤدبا، وبالتالي لا يتحمل أعباء الأدب. إخواننا، الزول المؤدب طوالي ما بتكلف الأدب ما بيحمل أعباء الأدب، لكن أنت في كل موقف تقول: الله، أنا أحب أكون مؤدب في الموقف ده، وبعدها تحاول تكون مؤدب. لكن لو زول أصلا مؤدب بطبعك ما بتقول ما بتتحمل أعباء الأدب، بتكون مؤدب بتلقائيا، وهذا لا يكون إلا بعد أن تمرن نفسك على الأدب، فيصير الأدب لك سجية دائمة. وهنا يقول الهروي: ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. قال ابن القيم: ولا يكون الخلاص من شهود أعباء الأدب إلا بعد أن تفنى عن أدبك بالنظر إلى من أدبك. تفنى بشهود نفسك وأدبك بالنظر إلى من أدبك، فطالما أنت تنسب التوفيق إلى الله فأنت لن تتحمل أعباء الأدب، ولن تتكلف الأدب، ولن تتعب. هذا معنى شنو؟ معنى كده واضح ولا ما واضح؟ ولا تاني أشرحها؟ أيوة، تفنى يعني شنو يا أخوانا، فهمتوا؟ تفنى ما تعاين لأنك أنت مؤدب، وبيخليك ما تعاين لأنك أنت مؤدب شنو؟ نظرك إلى من أقامك في مقام الأدب. عرفت؟ المنزلة الجاية منزلة اليقين. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس الأدب من كتاب مدارج السالكين، وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في هوا في هوا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد، أي في المسجد الآخر. وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة، ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن، إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين، فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية، لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا المنهج الذي به نزل القرآن، به نزل القرآن، هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو، أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة، كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن، ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كانش عارف راسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو يوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما فيقتش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح هو السرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد على آدم عليه السلام، حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا. صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا، والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين، لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علمه كيف يتوب، فقال جل وعلا: فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبان اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة. فتلقى، ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي، فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج. فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق بغي الحق وكي ما عرفوش، ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داكشي اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به، فجاءه بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء، فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس دياله على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال البنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كياخذ على حساب جهده هو وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، الغابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما، ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى دياله يقول لك شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا، كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسلاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف دياله العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفذ معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خدها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا له من أعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا. مرارا نتكلمنا على هذا أنا، ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه، وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له: يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون، الخضر عليه السلام، في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية ديال الحدث، خرقها فقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. هذا حدث، لا حدث آخر، ما كاينش في القرآن، كاين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة، وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال لسيدنا موسى، قال له: شفت هذا الطير؟ هذا نقرة، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له: فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جاياش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف. بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن، فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدا يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلول ولكن لا يبصر، وودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب. الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها في الضاد قد صلح للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة طريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد حاجة ما كتعرفهاش. فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة هذه ديال ليلة القدر رب العالمين كينزل القضاء دياله للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد ليلة واحدة. إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره تقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قدر حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا. رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى، عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزل شيء دفعة واحدة، نزل بالطريف بالطريف: وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين. على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بينتهم واحد المدة وتخلط معهم تبات وتصبح وتصفر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير الرباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل نزول. فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن، يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراء انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ البناء ديال الكلمة الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه ماشي هو ونزلناه، حال هذه حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصار، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وهو أنت استفدت منه. هل بعض السدج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفع.

0: تأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شيء شيطان، سبحان الرحمن، جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتاخدها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا؟ ماشي تما. الخدمة كينا فنزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب نفصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة. ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شو اللي القرآن روح في قلبك؟ ما يمكن لكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنتذكر بالقرآن، لا يمكن. وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله، وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات دياله وزنة، لما تشد جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام. ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة تأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لام التعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى، أفلا يتدبرون القرآن؟ يمكن لكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا، آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستافد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية، ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: مسافر الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم بإذن الله سيكون فيه التفاتة لأهلنا في غزة، لأننا أمضينا أكثر من حلقة حقيقة لم نتكلم

0: وإن كان قد يعني الحديث عن غزة وأنها مظلومة وأنه طغيان وأنه ظلم هذا معروف لا جديد في هذا، لكن نبي نحط يدي على شيء اليوم مهم جدا، وهو أن الفكر الإسرائيلي الصهيوني والأمريكي، لأنه هو حقيقة امتداد لبعضها نفسه نفس الدائرة، غير الفكر العربي الإسلامي وغير الأيديولوجيا، الأيديولوجيا غير العقيدة. بتقولي لا أيضا هذه معروفة هم نصارى، لا لا لا أنا لا أتكلم عن الديانة والقصة، لا لا أنا أتكلم عن قوتنا من أين، يعني من أين أتت هذه القوة لهذه الأمة أكثر من 70 سنة تقاتل ولا تسلم، من أين أتت هذه القوة؟ هي تجيب أن تقول لي مستمدة من القرآن والدين، هذا جواب نعرفه أيضا لكن لا نستشعره، كيف كيف دلل لي بين. شد عندك. عبر التاريخ أمريكا تعودت أنها إذا قمعت، طبعا نقول لي شنو علاقة أمريكا، لا لا الصهيونية أمريكية، هي امتداد للصهيونية للإمبريالية الأمريكية. الإمبريالية هذه كلمة بعض الناس يأتي بها من باب، لا لا الإمبريالية هي التوسعية، القوة قوة التوسع دون احترام أي حدود وأي قيم لا إنسانية ولا أخلاقية ولا دينية، هذا ما تفعله أمريكا منذ 200 عام، مش قريب يعني، وفعلته مع الهنود الحمر. أنت شوف السردية الأمريكية، كلام اليوم في جانب ديني ولكن جانب حتى ثقافي، السردية الأمريكية هي نفس السردية الصهيونية بالضبط، قيسن أنت جرب. يعني مثلا تبي أمريكا أنت تستهجن قتل الإسرائيليين للمسلمين، هي فعلت هذا، هي فعلت هذا مع الهنود الحمر. تبيها تعترض على توسعهم في الخليل وفي نابلس وفي الضفة وفي غزة، هي فعلت هذا في أمريكا أمام الهنود الحمر. ماذا فعل الأمريكان، أصول الأمريكان يعني قبل أن تسمى حتى ويطلق عليها أمريكا، ماذا فعل هذا الجنس الغربي اللي ينحدر من أصول مختلفة، إنجليزية وأسبانية برتغالية وهولندية وبلجيكية وسويدية وغيرها يعني، وإيطالية طبعا أغلب الإجرام هو، والمافيا الإيطالية شاركت عبر التاريخ وفي الحاضر. خلينا نتكلم عن المجتمع الأمريكي كمجتمع من غير أصول أوروبية باش ما نوسعوش الحديث. جيد، هؤلاء وركز معي عندهم النظرة التوسعية على على على حساب الآخرين. أمريكا كيف بنيت كيف أسس، السؤال كيف أسس؟ أسست على قتل الهنود الحمر، إبادة. تعرفون شو معنى الإبادة؟ راهو اللي يديروا فيه الصهاينة اليوم غير حاصل عليهم الكاميرا، التوثيق، السوشيال ميديا الآن عرّت الجميع، الإعلام الآن حاصر كل شيء. ولكن حقيقة الأمر الأمريكان ما فعلوه في التاريخ أعظم وأسوأ وأدهى وأمر مع الهنود الحمر. مش معنى ذلك أن ما يفعله الصهاينة، لا هو نفس الخط نفس الخط. أنا ما أريد أقوله السردية الأمريكية هي نفس السردية الصهيونية. فبعضكم يقول نقوله خير أمريكا، لا أمريكا تقف مع الصهاينة بشكل مش المعاون مش المساعد، لا لا موقف الأصيل في المعركة، هي تعتبر فيها معركتها أمريكا في يعني الآن طوفان غزة، وأنا أحيي من سماه طوفان. تعرفوا ليش اسمها طوفان؟ لأن الطوفان لما يأتي، وإحنا عندنا شواهد نسأل الله لا تعاد ولا تتكرر أليمة الحقيقة، الطوفان لا يعطي إنذار، لا في إنذار ولا في إشعار ولا في إحساس به، يأتي فجأة. ما فعله الغزاويون أثره سيراه الناس عاجلة ماجل، انتصار. لا، بعض الناس يقول القتل الأطفال، ما هو إما يعني أن تكون أنت ممن يفكر بالتفكير الديني الدفاعي لأساس مقاومة، إما أنك تفكر انهزامي بشكل انهزامي. الانهزاميون ماذا يقولون؟ يقولون ماذا حققت غزة؟ إيه وماذا حققت أنت؟ ماذا فعلت أنت عبر 20-30-40-50-60 سنة غير التطبيع والاعترافات والبساط الأحمر والتفاح والمي الباردة والاجتماعات وكام ديفيد والمعامل؟ ماذا فعلت؟ لا، الغزاويين فعلوا، وليس مطلوبا منك أن تدافع عنهم، بس تريح. بارك الله فيك، شكر الله وسعك، نلتقوا في الأفراح، بس تريح، ريح لنا صفحتك وتويترك وفيسك وقصصك هذه، ريحها معليش. ولا ننصحك التفت للزرادي، مشاوي، الأكل أنواعه، طريقة الطبخ، برامج تمشي معاك كويسة. لا، خلي دعي المكارم، الشاعر يقول جميل والله، دعي المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي، أنت صنعتك طاعم كاسي، قلب في الشوايات، تبحث عن الكستيليا، تفكر في التومة أم تطرح، ماشي الحال، لكن هذا مش شغلك، تريح. بالعامية اللي بيها كويسة، هي كلمة مش شغلك توجز يعني. إيه، دع المكارم، يقول الشاعر، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. أنت تريد أن تفتي للغزاوين ماذا يفعلون؟ خلوا نولوا للسردية الأمريكية والسردية الصهيونية، هي نفس السردية. ماذا تعودت؟ تعودت أمريكا في تاريخها أنه أضرب بقوة، أقتل نووي كما فعلت في اليابان، سينقلب المجتمع معك، وهذا ما فعل. الذاكرة اليابانية مسيطرة على الذاكرة الأمريكية، أو الحدث الياباني أو اليابان ما حدث فيها مسيطر على الذاكرة، مسيطر على التفكير الجمعي الأمريكي، أنها ضربت هيروشيما ونسازاكي بالنووي، أنتم تعرفون هذا تاريخ. أصبحت اليابان صديق لأمريكا. الآن اليابان بنجاحاتها الصناعية طبعا والعلمية، لكنها حقيقة الأمر هي طوع أمريكا في كل شيء، ومش من الآن، هذا من أكثر من 40 سنة. النموذج هذا، عفوا، النموذج الياباني مسيطر على الأمريكان، أن أقتل ودمر وبإذن الله ما يكون إلا خير، سينقلب الشعب. لا يا سيد، لا، المجتمع المسلم، إن شئت أن تقول عربي ماشي، بتقول مسلم يكفي. ليش؟ لأن القوة وين هي؟ القوة في الإسلام، الفكرة في الإسلام. الإسلام هو اللي غدي الإنسان بعدم قبول الذل، فينا شيء لا يقبل الذل، قد نصبر عليه 2-3-4-10 عقد 2-3، لكن ننفجر يوما. لا لا لا، أي إنسان متغذي بالعقيدة الإسلامية لا يرضى الذل، وعندك شواهد، وتفضل أقرأ التاريخ، شوف ماذا فعل الأوروبيون في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، الاحتلال بأنواعه. هل استسلم المسلمون؟ لا، ثورة بعد ثورة، خروج بعد خروج، على من؟ على الظلمة، على الغزاة. لك تقول لي الغزاة ولاة أمر، بس هذا موضوع تاني. بعدين انت نسفت العقيدة الإسلامية كاملة، هذا موضوع. اي نعم، ثورات متتالية حتى الإطاحة بالظلمة والغزاة. نموذج أفغانستان قريب جدا وحاضر. شنو توقعوا الأمريكان؟ توقعوا بحرب 2001 أنهم يطوعوا أفغانستان. أفغانستان الفقيرة، الناس بسيطة، فقيرة جدا، ألقت على جبال أفغانستان من الصواريخ، أطنان من الصواريخ عبر 20 سنة. الأيديولوجيا تختلف. العسكري الأمريكي جاي يبي يروح، لا، في مشكلة، صيش حرب الكلال، لا، الانتصار معروف لمن. أنا أقول لكم، فأنا هذا ليس، لا أدعي أنه تكهن من عندي، ولكن كل المراقبين والمفكرين أو الناظرين للشأن الفلسطيني والإسلامي يقولون هذا. النصر بإذن الله قادم. تعرف ما حدث في غزة سيغير كل شيء. خلونا في المقاتل الأفغاني، مش نضربه مثال بعدين بيه بس ونرجعه. المقاتل الأفغاني خرج، ما معه؟ قميص وحفن التمر، حفن التمر جاف، والتوت، عندهم شجرة التوت يجففوا فيها ويحطوا فيها في الجيب ويأكلوها، ترفع السكريات، هي حلوة شوية، هي والتمر بس. إذا تحصوا على تمر طبعا يعتبروا فيه شيء من الرفاهية، وماشي للجبل وبندقيته معاه ومش متوقع يروح لليوم ولا غضوة ولا الشهر الجاي، الأرواح على الأكف. إيه لكن الأمريكي لا، الأمريكي بيروح عند أولاد ينتظروا فيه، وعند هدايا بيقدمها لأولاده وبناته ويشربها، يبي يقتل الأفغاني ويروح. هذا غير أن الأمريكي على كتفه شنطة 35 كيلو وزنها، معدات ما بين أغطية ومشاريب ومآكل وسندويشات وقصص، 35 كيلو يرفع فيه الأمريكي على كتفه، والأفغاني رأس ماله حفنة تمر أو توت في جيبه، ياخذ مره مره يرفع في السكريات وتقنص من قاع مزك في الجبل، اللي هو خبير خبير ارضه يا شيخ، ارضه راعي فيها السعي نين عيان. كويس. الامريكان بعد 20 سنه اعلنوا رغبتهم في الخروج، واستاذن استئذان، طلبوا الاذن من طالبان ان هم بيطلعوا من افغانستان، لان النموذج الياباني ما مشاش مع افغانستان. ليش؟ لان اليابان مش مسلمين. يعني اللي نبي نقوله اليوم أن احنا ذاكرة تراكمية، العرب والمسلمون، المسلمون يعني العرب هذه إضافة، لكن المسلمون هو الأساس، كلام عن الإسلام، أصحاب ذاكرة تراكمية، ذاكرة تراكمية، ردودهم مش آنية أحيانا ومش لحظية ومش في نفس الآن، شوف تقول سبحان الله كيف ساكتين على الظلم، لا، ذاكرة تراكمية، نأخذ المصائب نخزنها، نغذي بها الذاكرة، ونستعين بها على ردود، على رد الحق ورد المظالم حتى تحين الفرصة. هذا حدث في الجزائر أمام الفرنسيس، حدث في ليبيا أمام الطليان، وأنتم تعرفون يعني هذا تاريخنا على الأقل مطلعين على أغلبه، حدث في في في في في, في الشام، سوريا والأردن، وهي لم تكن بهذا الاسم الأردن، ولكن الشام عموما يعني مقصود به لبنان وسوريا وفلسطين ضد الغزاة. ماذا فعل الشاميون أمام الفرنسيس؟ جهاد وقتال، التاريخ مليء. المراد ماذا؟ أنه لا استسلام في شيء، أنت عندك القوة ماشي الحال، أنت تعينك الطائرات والبوارج ماشي، لكن لا استسلام لك، الخضوع لا. وأنا حقيقة يؤسفني أن أجد مفكرين ودكاترة وأساتذة في بعض الدول، يعني ليس كلهم، يروج لفكرة وكان غير استسلم وتريحوا وريحونا وخيرهم لليهود، يهود ناس لطيفة لطيفة، هذه ليست ذاكرة إسلامية، أنت لا يغذيك الإسلام، أنت ممكن عندك من الإسلام اسمه وليس لك منه إلا رسمه. الإسلام لا يعطينا الإذن بالانصياع والطوع والإذلال لأي غازي. الذاكرة، أنا قلت لكم الذاكرة الجمعية الإسلامية القديمة لا ترضى أبدا، لا ترضى بالذل، قد تسكت عليه، تتحين الفرصة سنوات عقود ما نعرفش، ممكن حتى قرن، لكنها لابد يوما أن ترد مظالمها وأن تكسر عصاة الظالمين والجبابرة. سبحان الله، أنت أمريكا الآن عندما خرجت لغزة خرجت بالبوارج هذه، تعرف كم كلفت؟ 11 مليار، 11 مليار، مليار، والغزاويين يقاتلوا قديش رأس مالهم؟ 100,000، 200,000 محصلين تبرعات، قديش توقع قديش غزة تقاتل؟ غزة الآن بضعفها المادي، لكن القوة وين؟ قوة في إرادتها والعزيمة والشكيمة والتوكل على الله. القرآن يعلمنا كيف نتوكل على ربنا سبحان الله. وأن يكسر الخوف. أي إنسان متعلق بالله ما عندهش خوف. أنا لا أخاف الظالمين، لماذا؟ لأني مغذى بالقرآن. القرآن يعلمك ألا تخاف إلا منه، من ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك الموت والحياة بيده سبحانه وتعالى. قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، الموت منه والحياة منه والجنة بيده والنار بيده سبحان الله. إذن قوتنا في قرآننا، قوتنا في ديننا. ما ترونه الآن من موقف غزاوي أخجل المطبعين. وأنا أقول لكم شيء الآن، إياكم أن تعتمدوا على ثلاث أشياء. ما تعتمدوش على مصر حاليا حكومة، مش كشعب راو، لا، الشعب المصري من أكثر الناس قوة ودفاعا عن الأقصى. لا لا، أنا أقصد حكومات، الحكومة موقعة كم دفن، ولا تعب على تركيا اللي هي عضو في الناتو. أنت تطلع تركيا من من من من الناتو ممكن يطمع فيها. إيه مواقف كلامية هذه، وأن أردوغان لم يصافح. أنا بوش أخشوا على أسماء وسياسة، حنين أنا أتكلم على دولة موقعة في ناتو، ولا تعب على السلطة الفلسطينية اللي موقعة في أوسلو. عندك ثلاثة، مصر موقعة كام ديفيد، تركيا عضو في الناتو، والسلطة الفلسطينية موقعة في أوسلو. هذين ثلاثة لا أعب على الناس اللي ما وقعت مع حد وما قعمزت مع حد. لا لا، ولا يعنيها هذا. الغزاويين أحرار، مش يقول كلمة الأحرار. إصحاب الحرية هي كلام جميل. لا، هذه الحرية يا سيدي، أنا ما وقعتش معك وما عنديش معك معاهدة، لأنك أنت لا عهد لك. القرآن أخبرنا بأنك لا عندك عهد ولا ملة ولا تراعي حقوق، فأنا لا أجلس معك، أنا أقاتل فقط. جميل والله، والله ما يحدث في غزة سيبقى تاريخ. هذا الطوفان سيغير كل شيء، وما تقوليش ما غيرش توه. كل المنبطحين سبحان الله، واللي ناويين قبل بوقعوا تعاهدات اعترافات، تراجعوا، بدو في موقف بايخ جدا، وحلين كيف يديروا الآن. اقتصادها دولة الصهاينة يتراجع، السواح غير مقبلين عليها، وضحها إلى هزيمة بإذن الله. وهي معتمدة على من؟ معتمدة على أمريكا، وأمريكا بإذن العلي القدير، وأنا في بيت رب العالمين، نهايتها قريبة، لأنها ماديا الآن مدانة بأكثر من 300 تريليون تقريبا، سمعت رقم لا أذكره جيدا. الصين دولة الصين لو سحبت ودائعها من أمريكا قد تسقط أمريكا في ساعات اقتصاديا، والاقتصاد هو الأساس. ما الذي يجيش الجيوش ويبعث البعثات ويقوم إلا المال؟ الاقتصاد هو الأساس. شاهد، أنا أقول لإخواني المسلمين أي دولة، ما تعتمدوش على أمريكا هلما، ودي ما أنتم أمريكا من يا رجل؟ أمريكا من هذه؟ أمريكا هي التي زرعت الصهاينة، ويقولك نبو أمريكا تحمينا. تحميك من ماذا؟ من ماذا؟ عندك عدو تاني أنت تحميك منها يعني هي؟ تبقى تحميك من ذاتها يعني؟ الصين جو قربك حد من الصين؟ جاتك الفيتنام؟ جاتك اندونيسيا؟ جاتك كندا؟ قرباتك؟ مساتك؟ أبدا. الأمريكان هم الذين يزرعون القلاقل والانقلابات والاضطرابات والتفجير، وحتى داعش تاريخها معروف. استخبارات تصنع العدو، تصنع لك العدو فتخوفك به، تخوفك سياسيا واجتماعيا وصحيا، تصنع لك كورونا، فيروس المصنع والمتحور، فيخلوك خايف دائما، خايف في الصحة تلجأ لهم، السياسة تلجأ لهم، في السلاح تقولهم بيعولي لو سمحتم أرجوكم، في التعليم تبعد، فأنت تحت القبضة. وهذا ما تريده أمريكا التي ستسقط بإذن الله عاجلا أم آجلا أمامها العملاق الصيني الذي يهددها. ومش لأن الصينيين كويسين ولا نحبهم، لا لا لا، حتى الصين هذه لو سيطرت عندها عندنا مصائب منها، لكن على الأقل ما عندهاش الإمبريالية، ومش نفس التفكير ولا النمط الغربي الأمريكي، لا مش نفس النمط. لكن السؤال، أين أمتنا من كل هذا؟ إلى متى ستبقى أمتنا مسكينة عالة عالة، إما أن يحميها الغرب وإما أن يحميها الشرق. بعض الناس يقول الحمد لله أنا لا تحميني أمريكا تحميني روسيا. إيه والله إن ما شاء الله عليك، والله إنك بطل يا وديع، على أساس أن روسيا إحني يعني حمل وديع. ماشي الحال، شر من شر، حال من حال، لكن لا. والصحيح الأمة الإسلامية بالعموم الجغرافيا واتساعها تكون لها موقف خاص، تكون لها قوة خاصة، عملة خاصة، اقتصاد خاص يفرض وجودها. لكن أمة متنازعة منقسمة، أنا أقول لكم سرها في القرآن وفي الدين. وإذا وجدت رجل دين محسوب على الإسلام يقول لك لا لا لا تقاتل ولا تجاهد ولا ارمي سلاحك وفوتها صلاة ونوم، هذا راوي يا إما ما فهمش، احنا من دلول عذر ما فهمش الإسلام، مش لاقي مني فهمه، يا إما هو عميل للأسف. ماشي الحال، أنت لما جيني باسم ديني اللي هو مصدر قوتي، هو الذي يدفعني للجهاد والدفاع عن المقدسات والدفاع عن الدم والعرض والمال، والله قوتنا هذا الدين. والله لو تحصل أمريكا وغيرها من الغرب لو يحصلوا كيف ينزعوا منك هالشعلة الفتيل هذا اللي هو الإسلام، كان يجوا كيف يحاولوا. طبعا هم يشتغلوا على هذا بالسوشيال ميديا وغيرها، لكن مازال في قوة موجودة. ويجي واحد يقول والله الغزاويين هذا أنت تحسب فيها بال بال بال بال بال بال بالماديات، تحسب كم ماتوا وكم. لا يا سيدي، لا، عبر التاريخ ليس هناك تحرير ولا رفعة رأس ولا خروج جل محتل إلا بالقتال. كيف تكون الضريبة؟ الله أعلم. دائما نسأل الله أن تكون قليلة، وهي ليست قليلة الآن في غزة، نسأل الله أن ينصرهم ويكون معهم، لكن على الأقل ندعو لهم، نكون معهم بكلام سيدي، نكون معهم بالمعاني، لكن لا نجلس نطبع ونخذل ونقول والله الإسرائيليين والله موقفكم. كل من يدافع عن الصهاينة اليوم وكل من يلمز الغزاويين أو أهل فلسطين، والله ليأتي لنا يوم يصبح كلامه مسبة عليه وسيجد من يقوله. للأسف أنت قلت هذا، الحمد لله الآن السوشيال ميديا توثق وتسجل في كل شيء، وعندما نقول هذا لا نقوله للسوشيال ميديا ولا شيء، نقوله لله أولا، هذا أهم شيء، هو نقوله لله لنخلي ساحتنا أمام رب العالمين وذمتنا بأننا قلنا ما يجب أن نقال، أنه هذا هو الطريق الصحيح، طريق المقاومة والدفاع. هذه السياسة قلت لكم الأيديولوجيا ما يعرفوهاش الأمريكان، يعرفوا لما يجي أقوى منك سلم له انتهي. لا يا سيدي، لا، هذه عندك خلاها، المسلم لا يعترف بهذا. قوتك تحترم نفسك بكل قوتي البسيطة، أنا أقاتلك، أنا أقض مضجعك، أنا أسهرك في ليلك، أنا أمنع راحتك، مش أنت تحارب فيها، مش أنت نقزت لي في حبيلتي. إيه ماشي الحال، أنا لا أريد الحياة، لكن سأجعل حياتك مرار بإذن الله، وسأجعل ليلة نهارك ليلا. هذا ما يفعله الإسلام فينا، يجعل منا شعلة تعرف كيف تأخذ حقها، مش رواجل ودويلة ومبنبك الرأس ومبنبك الغطاء ودوروا في الحلول القزمية وأجيرونا احمونا. من يحميك؟ من يحميك يا مسكين؟ وهذا الكلام يقوله عباس، لما لا تحمونا؟ تحمونا يا رجل، ما احترمتش أوداجك هذه وسنك. هو عميل حقيقة الأمر يعني، وهذا الشيء أقوله وأنا مسؤول عليه، هو وأعضاء هذه، لأنهم يقولك نديروا في التعاون الأمني، تعاون الأمني مع المحتل يا رجل، وتقول فيها على الهواء تعاون أمني؟ يعني أنت تسلم الفلسطينيين لهم، تسلم المسلمين لهم؟ أنا أقول لكم في آخر حلقة، كل من يوالي اليهود والصهاينة ولا يشعر بمسؤولية أخلاقية وشرعية يراجع دينه وعقيدته. جيت تقولي لا أنا عقيدتي مضبوطة وبإذن الله ميت، بس ما هذا موضوعك، أنا لا أدخل بينك وبين ربك. أنا أقول لك ما ورثناه وتعلمناه في عقيدتنا، أن الولاء والبراء يوجب علينا أن نوالي أهلنا في غزة والفلسطين، وأن نكون معهم بقلوبنا ودعائنا وأموالنا وما نستطيع. نهايته وش نحدها؟ إيه بدأ السوق زريعة وش قال؟ من أجل الحياة الجميلة. لا توندر السوق زريعة، أنت باش تقعد عندك أيام تأخذها في هذه الدنيا وعيشها بشرف، بشرف، خلي عندك قيمة مع ربك ومع الناس. صلى أن يكون معهم وأن يرد غائبهم وأن يرحم ميتهم وأن يداوي جرحاهم وأن ينصرهم يا رب العالمين. حتى ألتقيكم في مساء آخر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: حلل قرشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حلل قرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حلل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حل القرشك. وهذا البرنامج كما عهدناه معكم هو يتحدث في المعاملات المالية، ونشرح وإياكم كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 091-150-59-99 091-150-59-99 على الواتساب للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض المعاملات المنهي عنها في الشرع، وقلنا أن الأصل في كل العقود أو البيوع التي نذكرها خلال الحلقة الماضية وهذه الحلقة ولعل التي بعدها كذلك، الأصل فيها الفساد إلا إذا دل دليل على الصحة، وأن العقود أسباب الفساد يكون إما ورود النهي الشرعي فيها في الكتاب وفي السنة أو سدا للضرائع. فما زلنا لنا نتحدث عن العقود اللي ورد فيها نهي في الشرع، وذكرنا منها بيع العربان والغش واجتماع البيع والشرط والبيع على البيع والبيع بعد نداء الجمعة. واليوم نتكلم عن بعض البيوع. نبدأ بالحديث عن النجش هو الزيادة، يعني حصول في اللغة، هذا حصول زيادة، أو في الاصطلاح حصول مزايدة على سلعة من السلع، المزايدات على السلع أحيانا تكون ممنوعة. يعني صورتها مثلا سيارة تعرض في سوق السيارات، ما هو الغاية منها؟ الغاية البيع، فيقبل الناس عليها المشترون، و تحدث مزايدة بينهم، هذا جائزة. يقول قداش تبي تبيع؟ قال أنا نشرب 50، أنا نشرب 60، أنا نشرب 70، أنا نشرب 80، هذا ما فيش باس المزايدات. لكن أحيانا يأتي شخص ليس غرضه الرغبة في الشراء، هذا يسموه الشخص الناجش، أو أشخاص أحيانا يزيدوا في سعرها. لماذا؟ هم اللي يبدو يزيدوا، يبدو متفاهمين، قد يكون متفاهمين مع البايع ليغروا غيرهم بذلك الثمن. يعني لما يبدو يرقوا في السعر يقول أوه يعني السلعة هذه مهمة جدا، فيوهم المشتري بأن هذه السيارة مرغوبة ونوعها ثمين وفيها مزايا، ويبدو يوشوشوا مع بعض ويقولوا في كلمات مثلا يوحوا بأن الآن كثر عليها المزايدون، فالمسكين المشتري هذا يخدع، والخديعة ممنوعة في الإسلام، ولذلك هذا البيع محرم وهذه الطريقة ممنوعة وهذا العقد فاسد. سواء كما قلنا، سواء هذا يسموهم هذه المزايدون، سواء كانوا متواطئين مع البائع واتفقوا معه أو لم يتفقوا، أحيانا يكي ما يبوا يغلوا السوق، هم أصلا يرفع السوق على الكل لغاية في أنفسهم، هذه السلعة يبوا يبوها ترتفع، وين ما يشحوا فيه حد بيشري يرقوا رقي هيك، نبوا الدحي يبدأ دائما مغالي، والله القمح أو الشعير أو القطن أو اللي هو. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ورد عنا أنه نهى عن النجش، نهى عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وفي حديث كذلك في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا. تناجسوا فيما بينكم، تقعدوا ترفعوا في أسعار السلع ليس لغاية شرائها، إنما الغرض من ذلك إما التخريب على هذا المشتري حتى لا يشتري،
أو رفع السوق أو أحيانا الإفساد على البائع. وحتى لو حصل هذا العقد وأصر المشتري على الشراء فهو عقد فاسد، لأن في أكل مال بالباطل، لأن فيه مال زايد على السلعة مش من حق هذا البائع. فقال: ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. من البيوع الممنوعة كذلك في الشرع، نوع من أنواع البيوع ممنوع، بيع الحاضر للبادي. بيع الحاضر للبادي، من هو الحاضر؟ أهل الحضور. الحاضر من يسكن الحضر، يسكن المدن. والبادية أهل البادي، بادي هذا اللي يسكن في البادية، اللي يسكن أحيانا الخيام قديما كانت، أو يقولوا العمود الخيمة. والنظر هنا يكون لموطن الإقامة وليس لأصله أو لمسقط رأسه. قد يكون هو من أهل البادية لكن ساكن في الحضر، فهذا لا يطلق عليه بادي. أو يكون مدني حاضر من أهل الحضر يسكن في البادية، فهذا لا يطلق عليه أنه من أهل الحضر، إنما نقصد وين يعيش وليس يعني النظر لموطن الإقامة وليس لمسقط الرأس، ليس لمسقط الرأس أو أصلا. باي كيف بيع الحاضر للبادي؟ كيف ممنوع؟ الصورة البدوي هذا اللي يأتي للمدينة يجيب فيه سلع لعرضها وبيعها في المدينة، وفي الغالب أن السلع التي تباع في البادية سلع أولية، يعني صوف، غنم، جلد، لبن مجفف، سمن، أغنام، إبل، هذه كلها عادة هي تكون في البادية. فيأتوا بكميات كبيرة ويظلوا عارفين أحيانا سوق يوم جمعة، يوم اثنين، يوم أربعة، يوم خميس، يوم أحد، معروف أسواق تعقد كبيرة وحتى كانت يومية. فيأتي هذا أهل البادية بهذه الكميات على دوابهم، والله في سياراتهم الآن، ويمكن الآن تصورها حتى بصور أخرى تقرب للأذهان يعني. لكن على كل حال المهم خلونا في الصورة الأولى اللي مذكورة في كتب الفقه وبعدين نحاول نقربها. فيقوم أهل الحضر، ساكن الحضر، بتولي بيع البضاعة هذه، يعني يشروها منا كلها، أو يقولوا له احنا وكلنا ببيعها، يتولوا الوكالة بالبيع. ليه؟ شن السبب؟ يستغلوا في عدم معرفة البدوي بالأسعار، ما يعرفش الأسعار السوق ومتغيراتها خلال الأسبوع شن صار، ولا الأسبوعين، وأحيانا بيجيب هو شيء مش كل أسبوع، يعني غاب له شهر ما جابش صوف أو ستة أشهر، مسكين الرجل قاعد يحسب سعر الكيلو بهذا السعر وهو تغير هذا السعر. فيستغل عدم معرفة البدوي بالأسعار، فجاء النهي لرفع الضرر عن أهل الحضر. أهل الحضر ليه؟ لأن بيرفع عليهم هذا الوسيط اللي في النص وبيزيد يرق السعر، وهو مسكين جايبه بسعر عادي مثلا هو مقتنع. وأيضا رفع الضرر عن أهل البادية، لأن أحيانا يكون السعر مرتفع عندما يسأل عن السوق وهو بيأخذها منه بسعر أقل. فإذا هذا المنع، منع أن يشتري الحاضر من البادية ويأخذ منه سلعته كله ويقول له خالد توكل على الله وأنا تنبيح، أو وكلني وتوكل على الله تو ننبيح، أنت تمشي وخذ راحتك وتهنى وتعال في المغرب نخلصك، أو غدوة أو بعد غدوة. لا، هذا ممنوع، هذا كله ممنوع لارتفاق أهل الحضر بالبادية ببعضهما. في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا
ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. البدوي إذا كان خبير، إذا كان خبيران ماهران، يعرف الأسعار، يعرف تقلبات السوق، فاهم، يجوز التبايع بينهما هنا، خلاص ما فيش مشكل. احنا تو القصة وين منعت؟ منعت عندما كانت المسألة غف، مسألة يعني استغلال غفلة، استغلال جهل لتغيير الأسعار والاحتكار الأسعار ولرفع الأسعار. لكن اليوم الصورة، وهذه صورة معروفة تو الآن، الأسعار من اللي في البادية ما عندهاش نقال، ومن اللي ما يعرفش أسعار السوق، ومن اللي ما عنده تلفزيون ويتابع، الأحداث الآن تغيرت. لكن نقول إذا كان إنسان مثلا جاب أغنام من الشرق للغرب، والله رفع من الغرب، رفعوا زيت زيتون، والله رفعوا مثلا تمر من الجنوب إلى الشمال، نفس الكلام اليوم واقع، سيارات كبيرة من التمور، من الطماطم في الواحات، وماشي بها إلى الجنوب وهكذا. فلا يعرف أن الأسعار ارتفعت في الغرب فيأخذ منه هذا الأمر، هذا ممنوع، هذا ممنوع. إذا كان، أما إذا كان كما قلنا فاهم السوق وعارف، خلاص بعدين ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، أو يرزق بعضهم بعض، أو يرزق بعضهم من بعض، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، كان أخوه من بوه أمه. مش معنى هذا أنه يغف الناس ويضحك عليه، لا، بس قلنا زي ما قلنا هذه يعني مقيدة بمسألة اليوم الحاضر البادي، إذا كان عارف كل شيء وفهم السوق ويجي كل يوم وعنده أصدقاء ومتواصل مع الناس، ما يمكن أن يمنعوه من أنه الحاضر يشتري منه. وقال أنا بنبيع ضاعتي كلها، أو جاء واحد عرض عليه قال له إذا كان مشغول هات لي نبيع لك بضاعتك، إيه خلينا نشوف السوق، ترى السوق قداش؟ قال والله الطرف بعشرة دينار، خلاص تمام، هيا سيدي معليش ساعد الناس حتى بتسعة. هذه ما فيهاش بأس، يصبح ليس فيها بأسا. المعاملة الأخرى المنهي عنها وهي موجودة كثيرا الآن هي تلقي الركبان. تلقي الركبان، شو معنى تلقي الركبان؟ هذه صورة شبيهة بصورة اللي كنا نتكلم عنها، هي بيع الحاضر للبادي. المقصود منها تلقي السلع، تلقي السلع اللي جاية واردة زي سلع الجملة. يعني يخرج بعض التجار إلى أطراف المدينة عندما يسمعوا بسيارات جاية لبيع سلع، مثل زي ما قلنا الأغنام، سيارات، بضائع، مواد غذائية، نوع من أنواع السلع، بطاطا، طماطم، تمور، أي شيء، فيتلقوا السلع الواردة على البلد دون السفر إليها. يعني ما يمشوا يسافروا إليها ويجيبوها، لا، يعني في أطراف المدينة دون ستة أميال، وهذه حددوها الفقهاء، دون ستة أميال حتى يتحكموا في سعرها. الميل طبعا، الميل الشرعي، الميل الشرعي حتى تكون الصورة واضحة، الميل الشرعي عند المالكية هو 3500 ذراع، 3500 ذراع آدمي. الذراع هذه وحدة قياس طول، وهو الساعد اللي هو ما بين طرف الأصبع الوسطى إلى طرف المرفق، هذه يسموه، شنو يسموه؟ يسموه الساعد، من بين طرف نهاية الأصبع اليد الوسطى إلى المرفق، يعني قرابة 46 سنتي واثنين من عشرة من السنتي، أو ممكن يكون 50 سنتي، ويصل إلى 53 سنتي لتفاوت الأذرع، ولكن هذه قياسات اختلف فيها أهل الفقه. الميل هو ألف باع، الباع أربعة أذرع شرعية، فتكون مسافة الميل تعادل يعني ألف في أربعة في ستة واربعين ومثلا اثنين أو عشرة لو اتفقنا على هذا الرقم. المهم تبات على 9720 متر، أو
11,088 متر، يعني نقوله مثلا 9 كيلو ونص إلى 10 كيلو 11 كيلو، هذا بالمتوسط قرابة 10 كيلو متر. إذا خرجوا إلى أطراف البلد هذه قبل 10 كيلو 11-12 كيلو 8 كيلو ما دون ممنوع، لأن هذا يعتبر من تلقي الركبان، والغاية من ذلك التحكم في السعر، يسيطروا شدوا هذه السلع فيتحكموا فيها في سعرها ويأتوا بها التجار جملة الجملة هؤلاء، ويقعدوا يبيعوا فيها على التجار الصغار أو تجار الجملة، فيتضرر تجار البلد من هذا التلقي، لأن سيكون سعر احتكاري وارتفاع في الأسعار عالي، أو سيطرة تبدأ أنت دائما اللي عندك هذه السلعة. فإذا كانت المسافة أكثر من هذه المسافة، يعني مشي 40-50-60 كيلو وجابها، هذه خلاص صار فيها سفر، هذه فيها مشقة تشبه السفر، فهم كأنهم أنشأوا سفرا، فلا إشكال في بيعهم وشرائهم بالسعر اللي بيع به التجار عادة. والعلة على فكرة الجامعة بين المعاملتين، سواء كان في تلقي الركبان أو بيع الحاضر للبادي، العلة راهي غاية واحدة، هي النهي عن تغليب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، تغليب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة. الآن المصلحة ستكون لتجار أفراد خاصين هم المحتكرين القصة هذه كلها، والجماعة مسكين الناس المستهلكة عامة الناس دائما عندهم هذه الأسعار مرتفعة. وعلى فكرة حتى الآن لو راقب السوق ولو تتتبع أسعار السوق تجد أن مسيطرين عليها 1-2-3-4-5 معروفين في السوق، الماركة الفلانية، النوع الفلاني، السلعة الفلانية عند من؟ عند فلان، عند فلان، يذكروا في أشخاص موردين. لماذا لا يورد الكل؟ لماذا لا الدولة اللي تورد وتعطي للتجار؟ وهذه المشكلة لا يحكمه سعر، يحكمه مزاج، للأسف يتحكم بالمزاج، متى يبي يرقي الحليب يرقيه، متى يبي ينزل ينزل، متى يبي يرقي البيض يرقيه، متى يبي ينزل، متى يبي يرقي الدولار يرقيه، لأن أشخاص مسيطرين. ومن هنا أتى هذا الأمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، وفي في في رواية لا يتلقى الركبان لبيع، تتلقاه عندي ساعدة في شيء، والله مش لأنه بيع وتشري وتغلي على الناس. وسبحان الله ننظر إلى إلى إلى دقة الشريعة في تعميم المصلحة العامة على المصلحة الفردية، وللأسف هذا كله هو سبب احتكار السلع، والناس تبدأ خايفة عندما يحل عليها بعض المواسم كمواسم رمضان، كموسم الأعياد، كمواسم الدراسة، مواسم الصيف، الشتاء، تغلى أسعار وتنزل، ليس لأنها غلت في أصلها، إنما هي مسألة احتكارية بحتة، مسألة احتكارية بحتة. فهذا ممنوع وهذا محرم، وهذا فيه نهي في الشرع عن بيعها، وهذه العقود من العقود الفاسدة، عقود فاسدة، وسنتكلم إن شاء الله عن كيفية تصحيحها بعد ذلك. من البيوع المنهي عنها بيع ما يستعان به على ما لا يحل، بيع ما يستعان به على ما لا يحل، يعني قد يكون البيع المبيع عفوا السلعة حلال، يعني مستوفية كل شروط البيع، ظاهرة وغير نجسة وفيها محددة الأوصاف والكميات وغير ذلك. فإذا علم أن من سيشتري هذه السلعة سيستعملها في محرم لا يجوز بيعه لها أو له هذا المبيع، ما يجوز بيع شيء
نعلم مآل ما ستؤول إليه هذه السلعة بأنها ستكون في حرام. يعني صور كثيرة، لكن نعطيك مثلا صورة كبيع العنب لمن يعصره خمرا، هكذا يقول الفقهاء، بيع العنب لمن يعصره خمرا لا يجوز. أنا عارف هذا خصيص أنه سيستعمله في هذا الحرام، لا. وبيع السلاح لمن سيقتل به، هو جاي يتوعد وجاي يرغد ويزبد وعارق وجاي يهدد وأعطيني السكين أعطيني الكذا وعارف القضية وهاك تفضل، هذا إذن أنا أعنته على ارتكاب هذا الحرام وسيقتل به ظلما وعدوانا ولا يجوز له. إذن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا عقد باطل. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله أنا نبي نأجر سيارتك باهشني، وين عارف أنه هو ماشي بها ليرتكب جريمة زنا والله قتل والله سرقة والله، فأنا عارف وعطيتها، هذا حرام لا يجوز. أي آلة أسلمها، أي شيء أعطيه سواء كان بيع أو إجارة أو إعارة، كل ذلك ممنوع في الشرع، لأنه إذا كان يؤدي إلى حرام فيصير حراما. من البيوع المحرمة والمنهي عنها في الشرع البيع في المسجد، البيع داخل المسجد، البيع والشراء طبعا داخل المسجد كيف يكون؟ بعرضها وبسطها والتدليل لها ورفع الأصوات بالسمسرة في المسجد، هذا كل منهي عنه، هذا عقد فاسد لا يجوز. أما أنا جالس في تركينة والمسجد ووقت ما فيش صلاة والله ومجرد التفاهم في شيء حتى لو كان بالإجابة والقبول دون رفع صوت ودون عرض السلعة وما فيش أي يعني وضوح قدام الناس وعلو في السعر فيه في الصوت فيه، فهذا هذا ليس فيه هيشات الأسواق، والحق جائز لكنه مكروه، هو جائز لكنه مكروه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاثا عودها يعني، وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق فيش يعني في البيع والشراء، في البيع والشراء. من البيوع والعقود المنهي عنها في الشريعة التسعير. التسعير هو شنو؟ هو تقدير السعر، تقدير السعر أو الذي يقوم عليه الثمن، تقال أسعار، جمع أسعار، يعني حتى ابن عرفة عرفه بأنه تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم. يعني شو المقصود التسعير منهي عنه؟ يعني أمر السلطان، السلطان أو النائب أو من ولي من أمور المسلمين شيئا، يؤمر أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنعون من الزيادة أو النقصان لمصلحة، لمصلحة. الحقيقة أن الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يسعر على الناس مطلقا، مطلقا، وإن فعل ذلك يكون فعله هذا إكراها يكره معه البيع والشراء، ويمنع صحة البيع عند بعضهم. المالكية ذهبوا إلى جواز التسعير، قالوا يجوز التسعير في الأقوات مع الغلاء، لما يكون في غلاء في الأسعار
ممكن تحدد الأسعار. وقالوا ليس لمن أتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع السلعة بأقل من سعرها ويمنع من ذلك، وممكن أن يبيع بأكثر، لكن باش تبيع بأقل في سلعة مش موجودة عند الناس بالسعر من أجل أن تضرب السوق، لا. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. يعني من سعر أنا؟ فالنبي لم يسعر، وسألوه عن ذلك ولو جاز لأجابهم إليه، كان هو جائز. وعلل الامتناع عن التسعير بكون مظلمة والظلم حرام. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب ابن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، مش تبدأ تضرب في الناس في السوق. فلما رجع عمر رضي الله عنه حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال إن الذي قلت لك ليس عزم مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبيع وكيف شئت فبيع. قال الإمام مالك رحمه الله لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس لرأيت أن يقال له إما لحقت بسعر الناس وإما رفعت، يعني تبيع زي الناس، يترفع أكثر منهم حر. وأما أن يقال للناس كلهم يعني لا تبيعوا إلا بسعر كذا، فليس ذلك بالصواب، وهذا ورد في البيان والتحصيل لابن رشد. لما تنظر في هذه الأدلة اللي ذكرناها يتبين أنه لا تدل على المنع من التسعير كقاعدة عامة في كل الأحوال والظروف، ولكن تدل هذه الأقوال كلها على المنع من التسعير في الأحوال العادية اللي يكون التسعير فيها مجحفا بحق البائع أو العامل اللي يقوم بما يجب عليه من الامتناع عن الاحتكار أو التواطؤ لإغلاء الأسعار أو رفعها، وأن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل، يعني لا ظلم فيه، لا وكس فيه، ولا شطط، ما فيش نقصان ولا زيادة، فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. وذلك لأن الامتناع عن التسعير جاء بعلة معللة، العلة ما هي؟ هي من هو مصلحة الناس، والأحكام كما هو معروف في أصول الفقه تدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا كانت التسعير فيه مصلحة للناس وفي عدم التسعير فيه مضرة، لأن في ناس تحتكر أو في ناس تضرب في السوق، يعني تجار ناس شارية بأسعار

0: جدا لاحتكاره فيها فيمنعه كذلك من ذلك. نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تعالى نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله لنتكلم عن بقية العقود المنهي عنها في الشرع. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: عليه صلاة عليه السلام، خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج من المدينة إلى تبوك، وفي الطريق مروا بالحجر، ديار ثمود قوم صالح عليه السلام، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن

هريقوا ما استقوا وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع صلى الله عليه وسلم بردائه وهو على رحله وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ثم قام فيهم صلى الله عليه وسلم خطيبا يذكرهم أخذ ربنا سبحانه إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكي الآثار والحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تسألوا الآيات، قد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج، يعني الناقة، فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها، فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. ثم إن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت في بعض الطريق، وكان في الناس زيد بن اللصيت. زيد بن اللصيت هذا كان يهوديا من بني قينقاع، فأسلم لكن إسلامه كان مدخولا، فلما ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بما في نفسه من النفاق. روى ابن إسحاق أن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضلت وخرج أصحابه في طلبها كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة يقال له عمارة بن حزم البدري. عمارة بن حزم هذا كان له رحل كالناس، وكان في رحله زيد بن اللصيت. فقال زيد بن اللصيت لبعض من معه وهو جالس في رحل عمارة وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه وعمارة معه، الآن هذا زيد بن اللصيت يتكلم في رحل عمارة مع بعض من معه ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه عمر صاحب الرحل، طبعا هو لم يسمع لكن جاءه الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزممها، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا وجاءوه بالناقة. فرجع عمارة بن حزم هذا إلى رحله يحدث بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لا عجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا، يذكر عمارة هذا الذي قاله زيد بن اللصيت. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة وسمع كلام ابن اللصيت هذا ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي، يقول عمارة: زيد بن اللصيت قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة بن حزم على زيد بن اللصيت يجأ في عنقه ويقول: إلي عباد الله، إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. وفي الطريق اشتدت حاجة الناس إلى الماء، وأصابهم من العطش ما ألهب أحشاءهم، حتى جعل الرجل ينحر بعيره فيشق كرشه فيشرب ماءه. فقدروا قدر هذا العطش الحامل على إتلاف بعير لمويهة لماء قليل في كرشه، نسأل الله السلامة والعافية. روى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: حدثنا عن شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصير فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا
فقال صلى

0: الله عليه وسلم أتحب ذلك؟ قال نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت ماءها فملأوا ما معهم. قال ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وأصابهم في سفرهم هذا مسغبة شديدة أيضا عضهم جوع لحس أكبادهم حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر نواضحهم ليأكلوا. روى مسلم أنه لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال صلى الله عليه وسلم فعلوا. فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت إن أذنت لهم في نحر بعرانهم قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ثم دعا ببساط فبسطه ثم دعا بفضل أقواتهم وأزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الرجل الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على ذلك النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال صلى الله عليه وسلم خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتعداهم التعب والجهد فأصاب دوابهم. روى أحمد عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فجهد الظهر جهدا شديدا فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهرهم من الجهد فقال فتحين بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيقا طريقا ضيقا فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال مروا بسم الله. قال فمر الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الظهر. طبعا هذا طريق ضيق يعني سيمشي الراكب خلف الراكب أو الراكبان خلف الراكبين لن يمشي المجموعة الكبيرة لأنه طريق ضيق. قال فجعل ينفخ صلى الله عليه وسلم في ظهرهم ويقول اللهم احمل عليها في سبيلك إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس وفي البر والبحر. قال فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها يعني هي تريد أن تسرع ونحن نحبسها عن ذلك. قال فضالة هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف فما بال الرطب واليابس وما فهم الرطب واليابس. قال فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر. قال فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى دنوا من تبوك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ألا يقربوا عينها حتى يأتي هو نفسه. روى مسلم في الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك شراك النعل والسير سير النعل هذا الذي يربط به النعل يعني يقول إنها كالشراك في قلة مائها وضعف جريه. قال والماء مثل الشراك تبض بشيء من مال تبض تقطر وتسيل بشيء قليل من الماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرجلين اللذين سبق الناس هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال نعم. قال فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع ذلك الماء الذي غرفوه اجتمع في شيء من الأواني التي كانت معهم. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه للبركة منه صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد ذلك الماء في العين، قال فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. ووقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم: هذه تبوك مليئة اليوم بساتين وعمرانا، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك وعسكر هناك بجيشه في انتظار جيش الروم ومن معه من متنصرة العرب. وفي ليلة من ليالي تبوك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه ستهب عليهم ريح شديدة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أمره. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما أتينا تبوك قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. قال: فعقلنا إبلنا وهبت ريح شديدة. قال: فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء. وفي ليلة أخرى من ليالي تبوك أكرم ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه خمسا لم يعطهن نبي قبله. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، قال: فاجتمع وراءه رجال من أصحابه، يعني يحرسونه، فلما صلى صلى الله عليه وسلم وانصرف قال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي: سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. نسأل ربنا سبحانه أن يجزي عنا نبينا أوفى الجزاء وأفضله وأخيره وأعظمه، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن تنالنا دعوته. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك، فوفد عليه في يوم من تلك الأيام ملك أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يذكر خبر تبوك قال: وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة، صاحب أيلة أي ملك أيلة، واسمه على ما حكى الحافظ ابن حجر يوحنا بن رؤبة. والعلماء تأنيث الأعلم، الأعلم هو مشقوق الشفة العليا، والعلماء المؤنث الأعلام، تقول الأعلم والعلماء كما تقول أخضر والخضراء والأحمر والحمراء والأشنب والشنباء وهلم جرا. والعلماء هذه لقب أم ملك أيلة، ولعلها لقبت بذلك لأنها كانت مشقوقة الشفة العليا. قال: وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ويذكر أهل التواريخ والسير أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهو بتبوك يهود جرباء وأذرح، فأعطوه الجزية، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أمان. ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه في تبوك وهو يتوقع هجوم الروم وأحلافهم ويأتيه الوفود بإسلامهم، لم يمنعه ذلك من أن يحدث أصحابه بعظم قدر ما شرع لهم ربهم سبحانه من العبادات. روى أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال: من قام إذا استقلت الشمس، استقلت أي ارتفعت في السماء وتعالت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا يحدثهم عن ركعتي الضحى. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه. وأكمل حديث هذا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يمو السرايا والشط ويلها،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العشر من ذي الحجة، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهدوا اجتهادا عظيما، مثل اجتهادهم في رمضان أو أكثر. وهذا سر رفعة هذه الأمة، التمسك بالكتاب والسنة واتباع هدي سلف الأمة. أيها الإخوة الكرام، قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى والفجر وليال عشر، الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قال هذا ابن عباس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في الدين ليس هناك رأي شخصي، الدين توقيفي، فما جاءنا في القرآن الكريم وما جاءنا في السنة الصحيحة فهو الدين. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر. وفي صحيح مسلم في فضل يوم عرفة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. قال النووي هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل يوم عرفة، يعني المسلمون فريقان، إما أنهم في الحج وهم في أرقى عبادة، وإما أنهم لم يكتب لهم أن يحجوا فلهم الأيام العشر. يقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، أنا أخاطب المقيمين الذين لم يكتب لهم الحج في هذا العام، ما أفضل شيء في هذه الأيام؟ مما يسن فعله في هذه الأيام صوم يوم عرفة، لما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. ويسن في هذه الأيام كثرة الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويسن أيضا قراءة القرآن وكثرة الصلاة والصوم والصدقة في هذه الأيام. إخوتنا الكرام، لعلي لا أبالغ إذا قلت إن أفضل عشرة أيام في حياة المسلم على الإطلاق هذه الأيام العشر، وإن أفضل عشر ليال من ليالي المسلم على الإطلاق العشر ليالي الأخيرة من رمضان. نحن بين عشرة أيام وبين عشر ليال، أفضل عشرة أيام هذه الأيام التي نحن فيها، وأفضل عشر ليال تلك التي كانت في رمضان في العشر الأخير من رمضان. أيها الإخوة، يؤخذ من عموم حديث ابن عباس ودلالات النصوص العامة أن هذه الأيام العشر من أفضل الأيام في حياة المسلم. الآن من السنة أن يصوم الإنسان كل هذه الأيام، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الواجب. صيام يوم عرفة هذا من ألزم ما يلزم المسلم في هذه الأيام العشر، لكن يستحب أن يصوم الإنسان هذه الأيام كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس في صوم هذه التسعة، يعني تسع ذي الحجة، كراهة شديدة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة، هي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها أبدا. ومما يستحب في هذه الأيام العشر التكبير، مع أنه سنة كما قال بعض العلماء مهجورة، ولعلي أقف قليلا عند حقيقتها. يعني الذي يطيع مخلوقا ويعصي رب العالمين، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. الإسلام يعيش مع الحقائق لا مع الأقوال فقط. من أطاع زوجته في معصية ماذا رأى؟ رأى أن طاعة الزوجة أكبر عنده من طاعة الله. من أطاع مخلوقا في معصية رأى أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. فلئلا نقع في الأوهام ونردد الله أكبر ونحن نطيع مخلوقين من أجل حطام الدنيا، من أجل توهم السلامة، من أجل توهم القوة، نطيع مخلوقين ونعصي خالق السماوات والأرض. إن كنا كذلك فما قلنا الله أكبر ولا مرة ولو رددناها بلساننا ألف مرة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أقوالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. من التكبير الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو التكبير المطلق. أما المقيد فيكون عقيب الصلوات الخمس من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد، من أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق. ويستحب رفع الصوت بالتكبير والدور والطرق والمساجد، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. أيها الإخوة، ويسن في أول أيام عيد الأضحى المبارك الأضحية، وهي شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك. فمشروعيتها أن الإمام أحمد وابن ماجة رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وقد استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنها واجبة، فمثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. وقال غير الأحناف: إنها سنة مؤكدة ولهم أدلتهم. يعني بين الواجب عند أبي حنيفة وبين السنة المؤكدة عند غيره. هي واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر. من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم. إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده الشريفة. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق، وهو فضل عظيم، وذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسعة على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. ومن شروط وجوبها اليسار، فالموسر هو مالك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام كله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. وينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليما من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكليها، فلا يجوز أن يضحى بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا الجرباء ويستحب في الأضحية أثمنها وأحسنها. وكان عليه الصلاة والسلام يضحي بالكبش الأبيض الأقرن، ووقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب الشمس، شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبل زوال الشمس. ويكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم من إبل وبقر وغنم، والغنم من ضأن ومن معز، بشرط أن يتم الضأن ستة أشهر وأن تتم المعز سنة كاملة عند بعض الأئمة. ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه دقيق وعن أهل بيته المقيمين معه، يعني أهل البيت بأكملهم يكفيهم أضحية واحدة. والذين ينفق عليهم وهم جميعا مشتركون في الأجر. ومن مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة، وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ويستحب أن يوزعها أثلاثاً فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي لأقربائه وأصدقائه وجيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث الأخير على فقراء المسلمين، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد قال الله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ويستحب في هذه الأيام العشر أن تؤدى الفرائض أولاً ويجتهد في تكميلها وأدائها على أفضل وجه شرعت عليه، ثم الحرص على السنن الرواتب والنوافل المطلقة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، بالمناسبة أن يأذن الله بحرب على إنسان هي في حالتين فقط، في الربا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي أن يؤذي الإنسان ولي الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة الكرام، فلننتبه لفضل هذه الأيام العشر، إنها أفضل أيام في العمر لغير الحاج، وللإنسان في هذه الأيام أن يكثر من الذكر والصدقة والصلاة والصيام وأداء الواجبات، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يعني يسن أيضا من باب الاستحباب أن يختم الإنسان القرآن ختمة في هذه الأيام العشر.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: في هوا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك كانت المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، المراوحة في يوم عرفة بين الدعاء وبين هذا الذكر، تدعو ثم تذكر نفسك بقدرة الله، وأنه قادر على تحقيق أحلامك، أنه كل رجاء لك الله يده فوقه متمكن منه قادر عليه يحققه لك في طرفة عين أو أقل. لا يعجز على الله عز وجل شيء، ولا يهلك على الله إلا هالك. فتدعو ثم تدعو ثم تدعو ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أي دعوة تدعوها، أي طلب عندك، أي حاجة في صدرك، أي شيء تستعظمه وأي شيء تستكبره وتظن أنه لن يحقق، الله يحققه ويأتي به ويجيبه لك ويحققه أمام مرأ ومسمع منك. الله قادر، لا إله إلا الله. فتدعو ثم تدعو ثم يأخذك الدعاء إلى أن تطلب وتطلب وتطلب من الدنيا والآخرة، ثم حتى تذكر نفسك أن هذا ليس شيئا عظيما، وأنك لا ينبغي أن تستعظم على الله عز وجل شيئا. إذا سأل أحدكم ربه فليعظم المسألة وليعزم الرغبة، فإن الله لا مكره له، ولا يقولا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. عظم وادعو وأكد وافتح لنفسك أبواب الرحمات، أنت قابض على مستقبلك بين يديك. ادعو بما شئت، ادعو بما ترجو، ادعو بما تتمنى وتأمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. من فتح له باب الدعاء فقد فتحت له أبواب الرحمة. أنت الآن ممسك بمستقبلك بين يديك، سل ما شئت، وكلما ألححت وكلما أكثرت وكلما زدت وكلما تذللت وتضرعت وأخبتت كانت الإجابة من رب العالمين جل جلاله. ثم تدعو وتدعو ثم تعود إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتعيش يومك بين الإنابة والرجاء، والرجاء وحسن الظن في الله وانتظار الجميل منه، وبين الحياء من كل ذنب فعلته تستغفر منه وتدعو الله أن يغفره لك، وبين الخوف من ذنوبك وبين الخوف من معاصيك. فتجد هذا الذي كان يسيطر على السلف، الحال بين الرجاء والحياء، وبين حسن الظن فيه وخوف العذاب منه جل جلاله. فهذا يفعل في قلبك الأعاجيب. يأتي إلى سفيان الثوري يقول له: أمن أسوأ هذا الجمع حالا؟ يقول له: الذي يظن أن الله لن يغفر له. لا، الله عظيم، الله بيده ملكوت السماوات والأرض، يد الله ملأة سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. لو غفر لي ولك يا دكتور نبيل، لا أقول للمسلمين بل وللناس أجمعين، منذ خلق الله الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله لم ينقص شيئا مما عنده، والله لم يضره شيئا سبحانه بحمده، والله لن يعني يكون شيئا كبيرا في خزائنه، هذا شيء هين. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أي شيء تستعظم وأي شيء تستكبر؟ الله عز وجل يده فوق حاجتك، وما من يد إلا يد الله فوقها جل جلاله، جل جلاله، وتقدس اسمه وتبارك شأنه جل جلاله سبحانه بحمده. فتعيش في حال الرجاء فيه وأنه سيغفر ذنوبك وسيحقق أمانيك، وتعيش في حال الخوف أنك عصيته يوما، فتكون متذللا طوال اليوم، كما قال الفضيل هذه الكلمة العظيمة، يعني يقول في نفسه: حتى وإن غفر الله لي، هذا الرب الكريم العظيم الرحيم الودود اللطيف، كيف سأقف أمامه وأنا عصيته؟ حتى وإن غفرت، حتى وإن محيت، حتى وإن تجاوز الله عز وجل عنها، كيف سأقف أمامه؟ لأنه يروى أن العبادة تسقط لحوم وجوههم يوم القيامة خجلا من الله عز وجل، خجلا من عتاب الله جل جلاله. فكيف ستقف أنت أمامه؟ حتى وإن غفر فلماذا كيف تتجرأ بعد ذلك على معصيه؟ فيقبض الفضيل على لحيته مطرقا طوال يوم، متذللا مستحييا خاضعا، ثم يرفع رأسه عند صلاة المغرب، عند أذان المغرب، خلاص انتهى يوم عرفة، فيقول وسوءتاه وإن عفوت، وسوءتاه وإن عفوت. يا للفضيحة، يا للخزي، لما أقف أمامك وأنا عاص وإن عفوت، وإن عفوت. لذلك لما جاء عبد الله بن المبارك إلى الإمام أحمد مرة فقال له: سمعت رجلا ينشد أبيات ما سمعت أحسن منها. فقال له: ما قال؟ فقال له: سمعته يقول: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. فقال له الإمام أحمد: أعد علي أبياتك. ولها مرة تانية، فأعاد عليه الأبيات. فلما أعاده، لما أعاد الأبيات عليه، وجد الإمام أحمد يذرف الدمع ولم يستطع الكلام، وخنقته العبرة، ودخل بيته وترك مجلسه وهو يردد ويقول: فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني، فكيف إجابتي لما يعاتبني ويقصيني. ماذا نقول لله عز وجل لما يعاتبنا، ولما حتى وإن كنا يعني نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين، حتى وإن وضع علينا كنفه، حتى وإن وضع علينا ستره جل جلاله، لكن ما إجابتنا؟ كيف نتحمل؟ والله لو عاتبنا إنسان حبيب لنا، يا دكتور نبيل، لو عاتبك إنسان حبيب لك، ولو عاتبني إنسان حبيب، والله لا أستطيع أن أنام الليل، والله لا نستطيع أن ننام الليل. فما ظنك والمعاتب هنا هو الله، ما ظنك والمعاتب هنا هو الله. كيف تكون إجابتنا؟ وكيف يكون تحملنا؟ ولذلك كان حقيقا لهم أن تسقط لحوم وجوههم خجلا من الله عز وجل. أنا أسأل الله ذلك، والله أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له: عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لاضطرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة: عبدي لما فعلت؟ كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة: عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول: يا رب أعرف أني فعل. يقول: لو أنت فعلت. يقول: أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه، أن يقول له: فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني. من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله، جل جلاله. فأين نحن من هذا الفضل الواسع؟ وأين نحن من هذا العطاء الجم الذي ينزله الله عز وجل على عباده في هذا اليوم العظيم، يفتح لهم أبواب المغفرة، ويفتح لهم أبواب الرحمة، ويفتح لهم أبواب الدعاء. ادعوا ويدنوا إلى السماء الدنيا ويقول لهم: ادعوا، اطلبوا، ارفعوا حاجاتكم. فكيف لك بعد ذلك أن تسكت؟ كيف لك بعد ذلك أن تمل، أو أن تزهد، أو أن تغفل؟ نعوذ بالله أن نكون من الغافلين، ونعوذ بالله أن نكون من الزاهدين. في مغفرة رب العالمين ورحمتي أكرم الأكرمين جل جلال الله
3: سبحانه، ورحمتي وسعت كل شيء. بعض الناس قد يقول أنا فعلت أشياء كثيرة طول السنة، بعض الناس قد يكون أتى الفواحش والمنكرات وترك الصلوات وفعل ما فعل، المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل قد تكون كثيرة، فيأتي هذا اليوم يقول هل سيغفر الله لي؟ فضيل بن عياض على ذكره في عرفة يقول للناس رأيتم إلى هذا المشهد، لو أن هؤلاء الناس كلهم ذهبوا إلى رجل يسألونه دانق،
2: يا الله
3: دانق سدس درهم، يعني حتى مو دينار درهم، سدس درهم. كل هؤلاء الناس سألوا رجلا، رجل عنده خير سدس الدرهم، كان يردهم؟ قالوا لا، مستحيل أحد يرد هؤلاء الناس. قال مغفرة الله لهم أهون على الله من هذا الدانق. يعني الله لما يغفر ترى مثل ما تفضلتم شيخ، لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. لكن وين العبد اللي يرفع يده؟ وين العبد الذي يطلب كل هذا الذي ذكرت وذكرت الناس به الدكتور؟ تأكد أن في ناس إلى الآن أيضا ما يرفع يده، ما يرفع يده يوم عرفة. يا محروم، يا محروم، هذا اليوم ما تنزل إيدك أصلا. النبي ما أنزل يده إلا على غروب الشمس، هذا يوم كله دعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. خلصت من طلب الآخرة، ابدأ بالدنيا، اجعل قلبك حاضر وأنت تطلب. كثير من القصص سمعناها عن أناس طلبوا أشياء صعبت عليهم في الدنيا، لكن طلبوها في يوم عرفة فسهلها الله لهم قبل عرفات القادمة، قبل أن يأتي عرفة اليوم الذي بعده. حتى سمعت قصة رجل يقول عندي ولد 10 سنوات وأنا تعبت معه، 10 سنوات، يقول ولدي بالثلاثينات، رجل لا صلاة لا عبادة، لا رجل يعني للأسف فسد الولد. يقول ذهبت للحج فقط لأدعو الله له، نيتي في الحج أن الله يهدي ولدي. يقول جئت عرفة أكثر دعاء أدعوه أن يصلح الله لي ولدي. يقول جيت إلى البيت، قبل ما أدخل بيتي رايح أصلي الفجر في المسجد، وصلت البيت على صلاة الفجر، قل ذهبت المسجد أطالع شاب أقول ما شاء الله على صلاة هذا الشاب اللي جاي مبكر عند الأذان ويصلي، يا ليت ولدي مثله. يقول تفت فإذا هو ولدي،
2: الله أكبر.
3: يقول هداه الله وأنا في الحج،
2: الله أكبر.
3: يعني شوف سرعة الاستجابة، والله نساء ما ولدنا سنوات دعت الله في عرفة فرزق الله الولد، نساء كثيرات تدعو الله بالزوج الصالح في أيام كثيرة ما استجاب الله لها، يمكن لي ضعف الدعاء عندها أو شروطه ما تحققت، دعت الله خالصة من قلبها في يوم عرفة فرزقها الله. هذا في الدنيا، في الدنيا شيخ، شون في الآخرة لو كشف الحجاب الواحد يدعو الله برفقة النبي ولا بالفردوس الأعلى وجواز الصراط والنجاة من النار، وقد تظنها كبيرة، لا لا، الله عز وجل رحمته تسع كل شيء، خصوصا أنت في هذه الأيام من القلائل، قلائل اللي جالس بعد العصر إلى الغروب يرفع يديه بقلب حاضر، قلب يعني موقن بالإجابة، وعين تدمع وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته، وتهلل وتذكر الله بين كل دعوة وأخرى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ترجع للدعاء، ثم تهلل وتدعو الله وتذكر الله، ثم ترجع للدعاء في زاوية في بيتك أو في مصلاك أو في مسجدك أو في أي مكان كنت. قد فرغت هذه الساعات قبل غروب الشمس يوم عرفة من كل أعمال الدنيا، قلت حق أهلك، قلت حق أولادك قبلها، أرجوكم أنا بعد العصر للغروب في يوم عرفة لا حد يتصل علي، لا حد يكلمني، أطفأ جهازي حتى، يعني بعض الناس حتى تليفونك يا أخي طفى التليفون، اعتبر عندك موعد عند إنسان مسؤول ولا رجل عظيم في الدنيا يمكن ما تدخل حتى الهاتف إليه، هذا بينك وبين رب العالمين. هذه الساعات دكتور أحمد يعني هي يفترض، والله والله أعلم، يعني أنا أقول يفترض أنك ما تشوف أحد بالشارع،
2: صحيح،
3: يفترض شوارعنا كلها خالية، يفترض أسواقنا أغلقت في هذه اللحظات، يفترض الناس في البيوت ما في أحد نايم، ما في أحد لاهي، ما حتى طبخ الفطور يصير قبلها، يجهزون الفطور والناس يجلسون في هذه الساعات، كل امرأة على مصلاها على سجادتها. جويرية كانت تذكر الله كل يوم بعد الفجر ليل الضحى،
2: الله
3: تخيل شيخ، إلى شروق الشمس، ثم ترتفع الشمس يدخل الضحى، كل يوم على مصلاها تذكر الله جويرية زوجة النبي. هذه في أيام العادية، تتوقع إيش يفعلون في يوم عرفة؟ شيخ هذه اللحظات الأخيرة في يوم عرفة نذكر الناس فيها قبل أن ندخل فيما بعدها.
2: اللحظات الأخيرة من يوم عرفة لابد أنك تستجمع قلبك وتدخل على الله عز وجل، وتعلم أن كل دعوة، كل دعوة، كل دعوة بإذن الله عز وجل محقق. كما تفضلت حضرتك، السلف كانوا يقولون ما دعونا دعوة في يوم عرفة إلا ورأيناها مثل فلق الصبح. مثل فلق الصبح تحققت كما دعونا تماما بتمام، مثل فلق الصبح. فأنت لا تستعظم ولا تتكاثر على الله عز وجل شيئا، واعلم أنك بيدك الآن رزقك ومستقبلك وقلبك والجنة دار الآخرة، ماذا ستبني فيها وماذا تريد أن تكون فيها، كما يعني ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يرى وجه الله في الآخرة؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون بجوار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أدعو. ماذا سيعطى الإنسان أعظم من أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ أدعو. تعطى، تعطى بإذن الله عز وجل. لا تستعظم شيئا. ما دعونا بدعوة إلا ورأيناها في يوم عرفة، إلا ورأيناها مثل فلق الصبح. أنا أحب فلق الصبح. فلق الصبح يعني تراها رأي عين، كما دعوت بالضبط. تريد زوجة صفتها كذا؟ أدعو، هذا يومك. تريدين زوجا صفاته كذا؟ ادعي، هذا يومك. لا تتكاثر ولا تستعظم على الله عز وجل شيئا، لا تستكثر ولا تقول لا لا لن يحدث. والله مهما كنت ظروفك ضيقة ورزقك يعني ليس بالواسع الذي يكفيك في أهلك، ادعو. والله بأيدينا أبواب رحمتنا، بأيدينا مفاتيح نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة، لكننا للأسف للأسف لا ندعو. بأيدينا أن يخرجنا الله عز وجل من استثقال العبادات واستثقال قيام الليل واستثقال قراءة القرآن، إلى أن نكون من العباد الزهاد، إلى أن نكون حائزي مراتب السبق عند رب الأرض والسماوات. والله هذا بأيدينا لكننا لا ندعو. بأيدينا أن يطهر الله قلوبنا من الأدران التي أصابتها طوال العام، من النظر الحرام ومن الذنوب والمعاصي ومن السماع المحرم ومن هذه الشبهات التي ندخل أنفسنا فيها، ومن الخبط يمينا ويسارا في الشهوات والمعاصي والذنوب. الآن تطهر قلبك، فقط تدعو، فقط ترجو، تجد كل مرتبة في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء في أخص أموره عليه الصلاة والسلام، حتى قلبه، وهو أنظف الناس قلبا وأطهر الناس نفسا، كان كثيرا ما يدعو يقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. تجد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فتجدوه في غاية الرقة، اللهم إني أسألك وأسألك وأسألك وأسألك، دعاء لا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا إلا يقول وأسألك، وليس فقط لا، وأسألك كمان، وأسألك اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضل. اللهم في دعاء آخر، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح والدرجات العلى من الجنة. الغاية في كل شيء، المرتبة العليا في كل شيء. فلا أدري بعد ذلك لماذا نكسل ولماذا نقصر. فدونكم هذا اليوم يا عباد الله لا نريد أن نتوانى فيه عن الدعاء ولا عن الرجاء في رب الأرض والسماء، عسى أن يرحمنا ويغفر لنا ويجعلنا من عباده الصالحين.
4: يا من هديتم بالنبي محمد.
1: راديو سرايا FM،
0: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. اللحظة الذهبية في القطبية الأمريكية أو للقطبية الأمريكية كانت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وحتى عام 2001. في هذه الفترة تأسست للولايات المتحدة الأمريكية كل الأدوات التي تلزمها لتحقق مشروعها بسيادة عالمية: منظمة التجارة العالمية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. مع العلم المؤسسات تأسست في وقت سابق بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أنها أصبحت الآن أكثر فاعلية في تطبيق الرؤية الليبرالية الأمريكية. المؤسسات والمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة هي التي تقود، هي التي تقرر، وهي التي توجه كل هذه المؤسسات. العولمة في هذه الفترة أصبحت مصطلحاً شائع وذائع، والعولمة المقصود بها بالمناسبة في هذه الحالة هي الموارد الاقتصادية التي تشكل للعالم أجمع شبكة من المصالح تربطها ببعضها البعض، وفي مركزها طبعاً الولايات المتحدة ومصالحها. ثم هناك العولمة التقنية. النموذجان الرئيسان للعولمة أو الركنان الرئيسان للعولمة هما الاقتصاد والتكنولوجيا. ورأينا في وقت لاحق، أي بعد عام 2001، أن الاقتصاد والتكنولوجيا، لأن الصين بدأت تمتلك اقتصاداً قوياً وبدأت تمتلك تكنولوجيا ليست مجرد نسخ وإنما إنتاج حقيقي للتقنيات، بدأنا نشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تقاوم النمو الصيني الاقتصادي والتقني من خلال خرق واضح لمبادئ العولمة التي رأيناها في التسعينيات. ولذلك تجد الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على دول كثيرة جدا لكي تخفف علاقاتها الاقتصادية مع الصين. رأينا ذلك في ضغط أمريكي على أوروبا، رأينا ذلك في ضغط أمريكي أيضا على الدول النامية مثل الهند، البرازيل، كندا وغيرها من الدول التي كانت تريد استيراد التكنولوجيا الصينية، والولايات المتحدة الأمريكية تدخلت لكي توقف استيراد التقنيات الصينية خاصة تلك المتعلقة بالجيل الخامس. في عام 2001 أصيبت الولايات المتحدة الأمريكية بضربة أفقدتها توازنها. القطب الأكبر، الأعظم، الأهم، المتسيد أصبح فاقداً للتوازن، فانشغل في حروب من عام 2001 فما بعد حرب أفغانستان طبعاً هنا أقصد، وحرب العراق. انشغل بحربين لا قيمة لهما استراتيجياً من حيث المصلحة القومية الأمريكية. أمريكا أرادت أن تعرض للعالم قوتها وأن تستعرض منتجاتها العسكرية، ودخلت في هذه الحرب التي كان من المفترض أن تكون حرب سريعة. لماذا؟ لأن أفغانستان دولة فقيرة ليس لديها ذلك الجيش ولا تلك التقنيات، ومن هي أفغانستان حتى تقف أمام هذا المارد الجبار الصانع لأعتى الأجهزة والأدوات العسكرية والأسلحة التي عرفتها البشرية، ومن هي العراق حتى تستطيع أن تفعل ذلك؟ لكن في الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية ذات العمق التاريخي الضحل نسبياً مقارنة بهذه البلدان غرقت في جغرافيا أفغانستان وفي تاريخ أفغانستان، وغرقت في جغرافيا العراق وفي تاريخ العراق. هذا الوحل الذي دخلت فيه الجيوش الأمريكية في هاتين المنطقتين أعطى فسحة للقطب الصيني لكي يسرع من إنتاجه ويسرع من حضوره الدولي، وأعطى فسحة لروسيا التي خرجت منهكة ذليلة من انهيار الاتحاد السوفيتي ومنكسرة، أعطاها فسحة لكي تتقدم للأمام وتبدأ بمحاولة تحقيق أحلامها التوسعية بالاعتماد على الذكريات والوعي الجمعي الإمبراطوري السابق للاتحاد السوفيتي. تحدث تحدثنا في الحلقة الماضية عن الصين وقلنا أنه بدا واضحا للقيادة الأمريكية لا سيما في عهد أوباما أن الانشغال بما يسمى بالحرب على الإرهاب أصبح عبئا كبيرا على الاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، ولذلك وضع الصين وجنوب شرق آسيا في قمة أولويات الأمن القومي الصيني ومنه عفوا الأمريكي، ومن هنا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية توجه كثيرا من إمكاناتها باتجاه تلك المنطقة محاولة احتواء الصين اقتصاديا عسكريا وكذلك سياسيا من خلال تشكيل تحالفات مع دول في جنوب شرق آسيا ومع أستراليا طبعا من أجل محاولة تطويق النفوذ الصيني. في الحقيقة روسيا تحديدا ذات عمق تاريخي بعيد، طبعا الإمبراطورية الروسية قديمة، ولكن المؤسس هو بيتر الأكبر بطرس الأكبر، ويعتبر بالنسبة للروس هو الذي صنع أو نقل الدولة الروسية إلى إمبراطورية من خلال

0: يشاد به في الوعي الجمعي وفي التاريخ الروسي. فلدينا بطرس الأكبر، ولدينا طبعا بطرس الأكبر نحن نتكلم عن عام 1721 تقريبا عندما بدأ في حملاته التوسعية، ولدينا كاثرين أيضا التي الإمبراطورة كاثرين في القرن الثامن عشر، في نهاية القرن الثامن عشر، التي فعلت أيضا ذلك تحديدا. وكل من بيتر بطرس وكاثرين كان لديهما طموحات توسعية سواء في شرق أوروبا أو في مناطق البحر الأسود وصولا إلى الدولة العثمانية، ولذلك قاتلت الدولة العثمانية روسيا القيصرية أكثر من 13 حربا. وهذا الصدام بين الكتلتين، قلنا في حلقات سابقة أن هناك من دواعي الجغرافيا ومن حقائق التاريخ ما يقتضي، بمعنى أن روسيا حتى تستطيع أن تمكن لنفسها في البحر الأسود، وتمكين نفسها في البحر الأسود ضرورة للأمن القومي الروسي وضرورة للاقتصاد الروسي، لابد لها أيضا بعد تمكين نفسها في البحر الأسود من أن تفكر في كيفية الهيمنة على معابر البحر الأسود أو معبر البوسفور تحديدا والدردنيل، وهي التي تقع تحت السيطرة العثمانية سابقا والسيطرة التركية لاحقا. إذن هذا منطق الجغرافيا، ومنطق التاريخ أضاف إلى منطق الجغرافيا عمقا في فهم طبيعة العلاقة ما بين تركيا وما بين روسيا. هنا نعود إلى الوقت الحاضر. بوتين استحضر شخصية بيتر بطرس الأكبر، وحاول في كثير من خطاباته أن يستدعي التاريخ، تاريخ بطرس الأكبر، من أجل أن يشكل ويؤسس للهوية الروسية الحديثة التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولذلك نجد أنه في احتفال على 325 سنة على تأسيس الأسطول البحري الروسي، نجد أن بوتين يحاول أن يؤسس لشخصية بطرس على أنه المؤسس الأكبر للأسطول، وهذا في الحقيقة فعلا هذا الذي تم.
1: روسيا في кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав. Прошла колоссальный путь развития от скромного Петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров.
0: بطرس هذا كان مهتم جدا، الإمبراطور كان مهتم جدا بأوروبا، وقام بجولة، وفي تلك الفترة ذهب إلى هولندا وعمل بيديه في معمل لبناء السفن في هولندا، ثم عاد بعد شهور إلى روسيا وبدأ ببناء السفن الروسية والأسطول. ولذلك عندما دخلت القوات الروسية إلى القرم واحتلت سيفاستوبول في عام 2014، احتفل أمام تمثال بطرس بالمؤسس الأول للأسطول. بوتين ذهب إلى هناك واحتفل ببطرس على أنه المؤسس الأكبر، فاستدعى تاريخ بطرس في تشكيل أو في تأسيس الأسطول الروسي الحديث. وأيضا استدعى كاثرين مرة أخرى، والذين يزورون بوتين في قاعة استقباله للضيوف يجدون تمثال كاثرين موجودا في تلك القاعة. إذن مرة ثانية، هذه دولة لديها فكرة عن نفسها، وعي جماعي متعلق بتاريخها الإمبراطوري، وهذه الدولة لديها وعيها الثقافي ووعيها المتعلق أيضا بهويتها وإجماعها الذاتي، ثم أنها عاشت حالة من الإذلال. وأنا بتقديري الذي عاشته الصين عبر 100 عام بما يسمى بقرن الإهانة الصيني، والذي انتهى إلى ماو تسي تونغ، عاشته روسيا في عقد على الأقل من الزمان منذ سقوط الاتحاد السوفيتي إلى وصول بوتين. ثم جاء بوتين، فجاء بوتين على خلفية الشعور بالإهانة، وحاول أن يحيي النفس القومي الروسي المرتبط بما قبل الاتحاد السوفيتي، ثم بدأ يتحرك باتجاه حماية المجال الحيوي الروسي كما كنا نراه في الإمبراطوريات. وهنا بالمناسبة أذكر شيئا في غاية الأهمية. كثير منا يعتقد أن الدولة القومية التي تأسست طبعا في أوروبا أصبحت قدرا إنسانيا نهائيا وقطعيا.

مستمرا إلى ما شاء الله. أنا حقيقة أختلف مع هذا الرأي، أعتقد أن الدولة القومية مثل أي نظام سياسي تشكل عبر الأزمنة والقرون وهو نتاج مرحلة ما من الزمن، لكن في مراحل أخرى قد تأتي البشرية بمنظومات أخرى تشبه وتقترب من فكرة الإمبراطورية، وهي الفكرة السابقة على الدولة القومية. هنا نرى روسيا تحاول أن تتمسك بظلال الإمبراطورية وتستعيد من التاريخ يعني نسخة صالحة لهذا الزمن لكي ترسم حدود قوتها ونفوذها من جديد، سواء في البحر الأسود أو في شرقي أوروبا. وهذا رأيناه في موضوع أوكرانيا، رأيناه في العلاقة مع جورجيا، رأيناه أيضا في محاولات روسيا المستميتة لإبقاء بيلاروسيا تحت المظلة الروسية. وهنا أنا أحيلكم إلى رواية، هذه الرواية تتكلم عن لحظة الانكسار الروسي. المؤلفة سفيتلانا أليكسيفيتش حاصلة على جائزة نوبل للآداب، وروايتها Second Hand Time، الوقت المستعمل والسوفيتي الأخير. وفي الحقيقة أن هذه الرواية تصور تصويرا دقيقا شخصية الإنسان عندما يرتبك حضاريا، عندما يفقد ما كان يعتقد أنه رسالته في الحياة وأنه ذاكرته للتاريخ ورؤيته للمستقبل، فيقع في حالة فراغ قاتل لا يعرف أين يتجه. وأعتقد أن هذه الحالة استمرت على الأقل 10 سنوات في روسيا إلى أن جاء خطاب جديد. هذا الخطاب بدأ يقدم روسيا مرة ثانية والعزة الروسية والكرامة وما إلى ذلك. هنا يحدث خلاف كبير في النظرة الغربية أو النظرة الأمريكية بالذات والنظرة الروسية. الأمريكيون يعتقدون دوما أنهم يحتاجون إلى إخضاع الآخر، وإخضاع الآخر يأتي عبر الضغوط، وبالتالي إن لم تخضع معنى أنه لم نزد الضغوط عليك بما يكفي، فنعطيك مزيدا من الضغوط حتى تخضع، حصار اقتصادي، دعم عسكري للخصوم وما إلى ذلك، فإن لم تخضع زادت الضغوط. فبالنسبة للأمريكيين زيادة الضغط حتميا يؤدي إلى الاستسلام. بالنسبة للأطراف الأخرى خاصة ذات البعد التاريخي، زيادة الضغط تؤدي إلى الإهانة، والإهانة تستدعي المقاومة وتستدعي الثبات والصمود وتستدعي الصبر الاستراتيجي والصبر التاريخي، وهذا يؤدي إلى دورة نزاع طويلة الأمد. هذا الذي حدث في العراق وحدث في أفغانستان ويحدث في روسيا ويحدث في أماكن أخرى كثيرة من العالم. هاتان طريقتان في النظر إلى الأمور، نظرة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية حديثة العهد بمفهوم العمق التاريخي، ونظرة تأتي من الإمبراطوريات القديمة عبر الواقع المعاصر وتؤدي إلى مفعول آخر مختلف عما أرادته الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك بتقديري أن المستقبل سيحمل قطبية رباعية، الولايات المتحدة الأمريكية موجودة وباقية ولن تنتهي لكنها ستضعف طبعا، الصين تبرز وتتقدم نحو الأمام وهي قطب دولي معترف به الآن عمليا، ثم روسيا سوف تبقى أيضا لها كينونتها الخاصة، لن تكون جزءا من القطبية الصينية ولن تكون جزءا من المجال الحيوي الأمريكي، ثم لدينا القطب الرابع بتقديري هو أوروبا، مع العلم أن كثيرا من الناس يعتقد أن الغرب بكتلتيه الأوروبية والأنجلوساكسونية يعني البريطانية والأمريكية سيشكل قطبا واحدا. أنا أعتقد أن المستقبل سيحمل تطورات تؤدي إلى تشكل جديد في أوروبا يختلف عن هذه اللحظة، لحظة الانتقال الكبير التي يعيشها النظام الدولي. دخلت أوروبا في تحالف من خلال منظومة الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، واقتضت الحال أي القطبية الثنائية مع الاتحاد السوفيتي أن يكون الغرب كتلة واحدة موحدة. وفي الحقيقة أن هذه الكتلة حققت هدفها بهزيمة الاتحاد السوفيتي، طبعا هي لم تهزمه عسكريا، لكن وجود هذا التماسك الكبير في الكتلة الغربية مع عناصر كثيرة أخرى في داخل الاتحاد السوفيتي أدت إلى انهيار
الهائل الذي قال عنه بوتين، بالمناسبة مقولة جميلة، يقول أن الذي لا يحزن لانهيار الاتحاد السوفيتي، يقصد الروسي الذي لا يحزن لانهيار الاتحاد السوفيتي لا قلب له، والروسي الذي يريد أن يعيد الاتحاد السوفيتي لا عقل له. فنعتقد أنه هذا الحدث كان حدث كبير وضخم وأدى إلى تغيرات كبيرة، لكن بقيت منظومة الناتو قائمة. ولذلك يتساءل كثيرون بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لماذا بقي الناتو في مكانه، مع العلم أن الخطر السوفيتي كان قد زال. طبعا يفسره الروس على أنه محاولة لتقزيم روسيا لكي تصبح دولة نامية صغيرة معزولة لا قيمة لها، ولذلك يحاول مقاومة توسع الناتو من خلال العمليات العسكرية. ولكن أيضا هناك سبب آخر. يقول كثير من المؤرخين لفكرة الناتو أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تقرر أن يبقى الناتو بقوته التي هو عليها من أجل أن يحافظ على ألمانيا تحت السيطرة. لماذا؟ أوروبا تاريخيا تعاني من مشكلة اسمها ألمانيا. كلما قويت ألمانيا، كلما نظرت إلى مجالها وإلى جغرافيتها نظرة استصغار، وحاولت أن تتجه إلى خارج الحدود. رأينا ذلك عبر التاريخ، فمنذ أن احتلت القبائل الجرمانية روما في عام 476 وأسقطت الإمبراطورية الرومانية القديمة، سقطت كل إمبراطورية رومانية على يد القبائل الجرمانية في ذلك الوقت، العدو الأول لروما التي كان ينظر لها على أنها قبائل بربرية، باربريك، همجية، ولكنها أسقطت الإمبراطورية وشكلت مجموعة من الدول في ذلك الوقت في شمال إفريقيا وفي أوروبا، وتوسع النفوذ الألماني بعد ذلك عبر الأزمنة وأصبح عدواً للدولة البيزنطية الشرقية التي حاولت أن ترث الفضاء الإمبراطوري الروماني القديم. ألمانيا بعد بسمارك، أي بعد أن توحدت وأصبحت دولة قومية واحدة وتشكل لديها هوية بالشكل القومي المعاصر، بدأت تفكر كذلك في التوسع. فرأينا الحرب العالمية الأولى التي نتجت عن رؤية ألمانيا لنفسها كقائد وزعيم لأوروبا، وثم من بعد ذلك أخضعت في عام 1919 لعقوبات هائلة فرضها المنتصرون في الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ثلاثة عقود من الإهانة. هنا نعود مرة ثانية إلى مصطلح الإهانة الذي رأيناه في الصين والذي سمعنا عنه في روسيا، اليوم نراه هنا في ألمانيا. في حالة ألمانيا شعر الألمان أنهم قد دفعوا ثمنا باهظا مكلفا يصل بهم إلى درجة الإهانة والتحييد التام من مسار الحياة والتاريخ، ولذلك خرج هتلر على خلفية هذا الشعور القومي الألماني بالهزيمة والمرارة والإهانة، وبدأت الحرب العالمية الثانية. ولذلك يرى كثير من المؤرخين أن الحرب العالمية الثانية إنما هي امتداد للحرب العالمية الأولى، لذلك يسمونها حرب 30 عاما أو حرب 31 سنة، التي بدأت في 1914 وانتهت في 1945. هنا في هذه اللحظة عندما انتصر الحلفاء مرة ثانية على ألمانيا استفادوا من درس الحرب العالمية الأولى، فلم يخضعوا ألمانيا لتلك العقوبات المذلة، وإنما حاولوا استيعاب ألمانيا في فضاء أكبر. جاءت خطة مارشال من وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت لإعادة بناء أوروبا، ووضع في القلب منها محاولة إعادة ألمانيا كذلك إلى الحياة الاقتصادية. ثم من بعد ذلك تولدت فكرة الاتحاد الأوروبي، وهي فكرة أيضا ساعدت على دمج ألمانيا في الفضاء الأوروبي وتشابك المصالح الاقتصادية الألمانية. وأيضا وضع بعد الحرب العالمية الثانية لألمانيا مجموعة من التصورات والشروط، من بينها ألا تمتلك جيشا قادرا على أن يكون مرة ثانية سببا لحرب أوروبية كبرى. ألمانيا اتجهت نحو التصنيع واستطاعت أن تؤسس أكبر اقتصاد
في أوروبا. اليوم عندما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي إنما نتكلم عن اقتصاد ألماني قائد واقتصادات أخرى، والبنك المركزي الأوروبي هو بنك في النهاية ألمانيا لها فيه الصوت الأعلى. والاتحاد الأوروبي في الحقيقة هو فكرة أصبحت اليوم أقرب من أن تكون الفكرة التي تقودها ألمانيا وبدرجة ثانية فرنسا، لا سيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتحاق بريطانيا بالمجال الحيوي الأمريكي مرة أخرى ليصبح لدينا هذا القطب الأنجلوساكسوني الذي رأينا تحالفه مؤخرا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هو الذي يقود التحالف العالمي ضدهم ضد روسيا. إذن ألمانيا قطب أساسي لكنه لم يكن مسلحا. الذي حدث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أن ألمانيا قررت أن تتسلح، وهذا بالمناسبة قرار ألمانيا أن تتسلح وأن تنفق أكثر من 100 مليار دولار على 100 مليار يورو على التسلح، هذا يدخل الفزع والرعب في قلوب كثير من الدول الأوروبية لا سيما فرنسا. لماذا؟ لأنه كما قلت عندما بقي الناتو بعد توحيد ألمانيا كان لديه هدف أن يبقي أن يقول لألمانيا لا تنشغلوا بالعمل العسكري، لدينا نحن من الأسلحة ومن القواعد العسكرية ما يحميكم، سنكلف الناتو والقوات الأمريكية المتواجدة في ألمانيا بحماية ألمانيا فأنتم تفرغوا للاقتصاد، وهذا الذي وقع. لكن الآن وجدت ألمانيا أنه مع بروز الوعي الإمبراطوري الروسي لابد من استعادة أيضا النفوذ الجيوسياسي والعسكري الروسي الألماني عفوا، ومن هنا بدأت ألمانيا تتسلح. تسلح ألمانيا بالنسبة لي أعتبره بداية تشكل قطبية أوروبية على المدى القريب والمتوسط، وهذه القطبية مع الزمن ستصبح ذات قيادة ألمانية. فمن هنا نقول أن القطبية الرباعية للعالم سوف تتشكل من الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، روسيا، وبوقت لاحق أوروبا. أوروبا وخاصة ألمانيا لا تريد أن تكون ملحقة بالمجال الحيوي الأمريكي، وأعتقد أنها منذ زمن تحاول الفكاك عن النفوذ الأمريكي، واليوم نرى مزيدا من التوجه نحو ذاتية ألمانية، شخصية ألمانية ذات بعد عسكري وبعد اقتصادي هائل، يمكن بالمستقبل أن تشكل قطبية أوروبية. عندما ننظر إلى المستقبل أحياناً نحاول أن نتفكر في النتائج بناء على الوقائع، لكن أحياناً تحدث أشياء، وقائع، أحداث ليس بالضرورة متوقعة في زمن معين. نعرف أنها ستقع لكن لا نعرف متى ستقع، لكن عندما تقع تسرع حركة التاريخ. لذلك نجد هناك عقود طويلة وهناك عقود قصيرة، هناك قرون طويلة وهناك قرون قصيرة. الأحداث الكبرى العالمية تسرع تشكلات دولية، تسرع انهيار نظام دولي جديد قديم وولادة نظام دولي جديد. أمامي هناك إشكاليتان، أنا أعتقد أن هذول الإشكاليتين ستشكلان في المدى القريب تحدي كبير إن وقع واحد أو اثنين منهم في تشكل النظام الدولي. الأولى اقتصادية، لا شك أن الاقتصاد العالمي اليوم يترنح، وهذا الترنح له أسباب كثيرة. بعد الحرب العالمية الأولى اتفق في ما يعرف باتفاقية بريتن وودز، اتفق على أن يكون الدولار هو العملة، عملة الاحتياط العالمية الرئيسية، وبالتالي هذه العملة أصبحت هي العملة القائدة في العالم. بريتن وود أجريمنت أسست للسيادة الاقتصادية الأمريكية مع ربطها ربط قيمة الدولار بالذهب. لكن في عام 1971 قرر نيكسون لأسباب كثيرة جدا من بينها أن كمية الإنفاق الأمريكي تجاوزت كمية الوافد أو الناتج، وقرر فك الارتباط مع الدولار، وقرر ذلك في خطابه في عام 1970 على أن يكون مؤقتا، لكن طبعا نحن نعرف أن ذلك لم يكن مؤقتا بل أصبح دائما، أي أن ما تطبعه الولايات المتحدة الأمريكية من دولار
لا تسنده كميات من الذهب تقدم لحامل هذا الصك اللي هو الكرنسي أو المال أو العملة، تقدم له ما يعادلها من الذهب. إذن هنا في هذه اللحظة أصبحت العملة هي المال. قبلها كانت العملة هي إشعار بامتلاك مال اللي هو الذهب. في هذه اللحظة تغيرت المنظومة الاقتصادية العالمية، وبدأ العالم يطبع عملات وأموال لا يسندها مال أو رصيد من الذهب. الحقيقة أنه في 10 سنوات التي تبعت أزمة 2008 طبعت الولايات المتحدة الأمريكية والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني وربما اليابان طبعت أكثر من 20 تريليون دولار. هذه 20 تريليون دولار عندما طبعت لم تطبع لأن هناك من المال أو من الوارد ما يسند طباعتها، بل طبعت ووضعت في داخل النظام الاقتصادي العالمي، ونظام الاقتصاد العالمي تعود منذ ذلك اليوم على أنه كلما واجه أزمة أن يطبعها. بعد كورونا وجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية سرعت طباعة الدولار، لذلك نحن نعرف الرقم الآن تحديدا، لكن على الأقل هناك 25 إلى 30 تريليون دولار طبعت منذ عام 2008 وضخت في داخل النظام المالي، وبالتالي الذي نراه اليوم هو فقاعة كبيرة ولا أصل لها في الواقع، أصولها تقريبا قليلة جدا لا يمكن أن تسندها. هذا طبعا ضخم الديون. ديون العالم اليوم أكثر ب 256% من الناتج القومي للكرة الأرضية جميعا. الدول اليوم تنفق أكثر بكثير مما تنتج، وهذه مشكلة الرأسمالية، وأنا أعتقد أننا اليوم نعاني هذه المشكلة. متى سوف يتم يعني حدوث حالة من انفجار هذه الفقاعة؟ نحن لا نعرف تحديدا. أزمة كورونا ضخمت من الأزمة الاقتصادية العالمية، أزمة أوكرانيا ضخمت بشكل أكبر من الاقتصاد المترنح أصلا، ونحن اليوم نعايش حالة انتقال لا ندري ماذا تقع. إن وقع مثل هذا الانهيار الاقتصادي العالمي، أيضا هذا سيسرع من التغيرات الجيوسياسية ومن موازين القوة الدولية والعالمية. المتغير الثاني الذي ينبغي أن نراقبه بشكل حذر هو التغير المناخي. التغير المناخي كنا نسمع عنه كحالة ربما تحدث في يوم من الأيام مستقبلا، لكننا في كل يوم نجد أن التغيرات المناخية تغير وتحول من موازين القوة، وفي كثير من الأحيان تغير من الجغرافيا ذاتها، أي أن ذوبان الثلوج مثلا في القطب الشمالي سيمكن روسيا من أن تستخدم موانئها الشمالية المنفتحة على القطب الشمالي طوال العام، بينما في الماضي كانت لا تستطيع استخدامه إلا 6 أشهر. أيضا هناك حالة من الخوف من أن الكرة الأرضية التي أنهكها الإنسان بجشعه وطمعه واستهلاكه المبالغ فيه ومحاولاته الدؤوبة نحو تحقيق أرقام نمو استهلاكية ضخمة لا ضرورة لها، هذه الكرة التي أنهكت، الكرة الأرضية التي أنهكت تعاني حالة من العواصف، تعاني حالة من الأعاصير، تعاني حالة من اضطراب المناخات واضطراب حتى التيارات المائية في البحار، مما قد يعرض المخلوقات الموجودة على الكرة الأرضية ما فيها الإنسان لإشكالات عميقة وربما أسرع بكثير مما يظنه الناس. فنحن اليوم أمام مشكلتين، مشكلة الاقتصاد ومشكلة المناخ، وربما سنجد أن التغيير أسرع بكثير مما كنا نعتقد. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمشاهدين وللمستمعين وللمسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه العصر. سنتكلم في هذه الحلقة عن مصارف الزكاة وما يتعلق بها من النوازل المعاصرة، وسنبدأ في مصرف في سبيل الله لأنه طويل قليلا. فالله سبحانه وتعالى يقول في آية المصارف: وقد قلنا أن الزكاة مبنية على أسئلة خمسة، ومن ضمن هذه الأسئلة الخمسة: لمن تصرف؟ فلمن تصرف ذكرها سبحانه وتعالى في آية واحدة، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ما هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله؟ وفي سبيل الله، وهل يمكن أن ندخل وسائل الدعوة اليوم من طباعة الكتب، من بناء مراكز علمية في دول تحتاج لذلك، من طباعة المصحف الشريف، من كفالة دعاة، هل يجوز أن تكون هذه من مصرف في سبيل الله، أم أن مصرف في سبيل الله منحصر في أمور معينة؟ في سبيل الله هذه كلمة عامة، لكن الملاحظ أن الفقهاء، أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنها الجهاد في سبيل الله، لأن لو جعلناها عامة في كل شيء لم تعد المصارف أصلا ثمانية. فقال جمهور السلف وجمهور الخلف وجمهور العلماء من كل المذاهب أن في سبيل الله المقصود بها الجهاد في سبيل الله. إذن الجهاد في سبيل الله نجهز بها الجنود ونعطي بها، طبعا الجنود الذين ليس لهم رواتب من الدولة، كانت الدولة لها جنود في الديوان، يعني في وزارة الدفاع كما يقال اليوم، لكن هناك متطوعون يتطوعون مع الدولة على مر التاريخ، هؤلاء يدعمون من سهم في سبيل الله كذلك، فيعطون النفقة ويعطون ما يحتاجونه للجهاد في سبيل الله. فإذا هذا الجانب وهو في سبيل الله يدعم من الزكاة بشرط عدم وجود أسمائهم في ديوان الدولة أو في وزارة الدفاع، بل المتطوعون الذين إذا طلبت الدولة قالت نريد تطوعا في حالات القتال، في حالات إذا جاءت للدولة طارئ، إذا جاءت الطوارئ للدولة فإنها تنادي، فيهب الناس ويهب المجاهدون المقاتلون، فنعطيهم من سهم في سبيل الله، يجوز إعطاهم من سهم في سبيل الله بلا خلاف بين أهل الله. هناك قول بأنه يدخل الحج في سبيل الله كذلك، فيكون عندنا عنصران: عنصر في سبيل الله يعني الجهاد، وعنصر في سبيل الله يعني الحج، وهذا ما جنحت إليه الحنابلة. الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى قال بذلك: وله في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور حينما قال: للمرأة إن الحج في سبيل الله لما أرادت أن تأخذ بعير زوجها الذي جعله في سبيل الله يعني في الغزو، وكانت تريد الحج، كانت تريد أن تحج، فقال يا رسول الله أنا جعلته في سبيل الله، فقال الحج في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخل الحج ضمن مصرف في سبيل الله بالنص، وهذا تشريع، وما دخل بالنص لا نستطيع أن نتجاوزه، فنسلم له ونقول سمعنا وأطعنا. من العلماء من قال كلمة في سبيل الله هذه كلمة عامة واسعة، لماذا تحصرونها في جانب معين؟ فيدخل فيها كل المصالح، عمارة مسجد، عمارة الجسور، تدفين الموتى، شراء أرض وجعلها مقبرة للمسلمين، كل المصالح العامة والخاصة. لكن في الحقيقة هذا الرأي متوسع جدا، لأنه عند ذلك سندخل كل ما سندخل كل ما يمكن أن يطلق عليه أنه في سبيل الله، فنقول هذا مصلي في سبيل الله يعطوه من الزكاة، هذا صائم في سبيل الله، هذا طالب في سبيل الله، هذا، فلا يمكن هذا الإطلاق. الإمام الكساني وهو دقيق النظر، الإمام الكساني رجل عميق في النظر، يدل على ذلك كتابه بدائع الصناع، وهذا الكتاب العظيم هو أخذ هذا التقسيم الجميل من شيخي صاحب التحفة، وهو عمه من جهة أنه زوجه بنته، فظفر ببنت فقيهة وابنة فقيه، وكانت الفتوى لا تخرج إلا إذا وقع على الكساني وقعت عليها زوجته لعظيم فقهها، وكانت ترد عليه في المذهب الحنفي. ثم أخذ هذه التحفة وشرحها شرحا متميزا، كأنك تقرأ لدكتور معاصر، يعني المقارنة بعيدة بين الكساني ودكتور معاصر، لكن من حيث التنظيم ومن حيث التقسيمات ومن حيث، وهذا التنظيم والدقيق والجميل الذي يسلمك من مطلب إلى مطلب ومن بحث إلى بحث ومن مسألة إلى مسألة يسهل العلم. ومثله ابن رشد عليه رحمة الله تعالى في كتابه بداية التمهيد قسمها تقسيمات كذلك صناعية، فهو من فن الصناعة. الإمام الكساني عليه رحمة الله تعالى لذلك سمى كتابه بدائع الصنائع، وهو يستدل بعمق للفقهاء، وهو يناقش كثيرا الشافعية، حتى قلت للشافعية لأصحابنا من الشافعية إن أردتم أن تفقهوا فعلا أدلة الشافعي فعليكم ببدائع الصنائع للإمام الكساني عليه رحمة الله تعالى. ولذلك لما صحبت شيخنا سنينا كما في منظومة في ذكر مشايخنا الذين درسنا عليهم، منهم الشيخ عبد الكريم زيدان، وشيخنا المجتهد الدكتور من علمه بين الورى من مشهور أعني به زيدان مفتي الأمة ووارث العلم عن الأئمة، لما صحبت شيخنا سنينا رأيت بحرا زاخرا يقينا. وقد أخذت عليه هذا الكتاب العظيم ونصحني به، وفعلا استفدت منه فوائد عظيمة جدا، واكتشفت أن هذا الشخص العملاق ما لقب بملك العلماء من فراغ. فهذا الرجل العميق دقيق النظر كان يرى أن المصالح العامة، إذا كان يرى أن مصرف في سبيل الله يدخل فيه كل المصالح إن احتجنا لذلك، سواء كانت مصالح خاصة أو عامة. من الشافعية وافقه، يعني كأنه يفهم من كلام القفال الموافقة، وإن كان نقله عن جماعات، يعني نقله عن جماعة من العلماء لم يسمهم. فهذا قول ثالث لكنه واسع، والتوسع ما لم يكن بالقياس المساوي
1: أو المقصودات أو المقاصد الشرعية أو الإلحاق بالأولوي فإنه يعتبر في شيء من العبادات عاسر وبعيد. فلذلك لا نجرؤ على القول بهذا، وهو من الانفرادات العلمية والفقهية. هناك قول رابع يقول لا توسعوها جدا، ولكن خذوا فقط المصالح العامة، وهو قول لبعض المعاصرين لصاحب المنار ولشلتوت فيما يحضرني الآن. فقالوا إذا كان للمصالح العامة يمكن أن يدخل في سبيل الله. المصالح العامة كثيرة جدا، وقد يؤدي هذا إلى تضيع الزكاة، ولسنا مع الموسعين جدا في وعاء الزكاة ولا في صرفها، لأن التوسعة في باب الزكاة قسمين، قسم التوسعة رقم واحد هو توسعة في وعاء الزكاة، فيوسع الزكاة في كثير من الأشياء، وهذا ذهب إليه بعض المعاصرين في توسيع الزكاة، حتى في الأسماك يقولون أنك إذا أخرجت سمكا ففيه الزكاة، والزكاة إذا بعتها وحال عليها الحول. بعض المعاصرين يعني يجعلها من الركاز، وقد ناقشنا هذا في حلقة سابقة. لكن المقصود لسنا مع الموسعين جدا ولا مع المضيقين جدا، كما ذهب إليه الإمام الشوكاني وابن حزم، وهو كذلك مذهب الشافعية بين التضييق والتوسيع قليلا. وأما التوسيع المعتدل في باب الزكاة فهو للأئمة الحنفية، فهم موسعون بشكل معتدل، ويليهم في التوسعة المعتدلة المالكية. فلذلك لسنا مع توسيع وعاء الزكاة جدا، ولكن مع الاعتدال، ولسنا مع توسيع مصروفات الزكاة جدا، فهذا تضيع لها، لأن لها مصارف محددة، وما ضيع المقصود وعاد على النصوص بالإخلال فلا بد من تركه، فالقول به يصير قولا ضعيفا. هناك قول خامس، هذا القول الخامس يقول نعم هو في سبيل الله ويدخل فيه الحج والجهاد، ولكن الشريعة لها ما يسمى بالقياس المساوي وبالقياس الأولوي، ولها ما يسمى بالمقاصد الشرعية. تعالوا بنا للقياس المساوي في سبيل الله. أما في القرآن الكريم فوردت في 50 موضعا، في 48 موضعا تقريبا، في 38 موضعا منها سبيل الله يعني الجهاد، في 8 مواضع أخرى قرنت بالنفقة، في 7 منها النفقة والجهاد، وفي 1 وهي آية الصدقة هذه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، فقط في النفقة. ففي سبيل الله أطلقت على البذل وأطلقت على الجهاد، وفي آيات أخرى أطلقت على في 4 مواضع أطلقت على الهجرة. فإذا ما كان قريبا من هذا من حيث الإطلاق ومن حيث القياس، فلا نتوسع جدا ولا نضيقها، فنقول من حيث القياس المساوي فالدعوة إلى الله، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهد المنافقين، يا أيها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جهاد الكفار معروف وجهاد المنافقين معروف أنه ليس بالسيف، فسماه جهادا وجهاد من سبيل الله، إذن الدعوة سميت جهادا. فإذن من باب الاستعمال القرآني ومن باب القياس، فإذا كان الجهاد بالسنان لإعلاء كلمة الله، كذلك الجهاد باللسان لإعلاء كلمة الله تعالى، فالداعية قد يؤثر بكلمة واحدة يؤثر بدعوته ما لا يؤثر بسيفه، ولا ما لا يؤثر بالسيف، فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أصلاً هي باللسان وليست بالسيف، إنما جاء بعد ذلك السيف لحماية الدولة، لحمايتها من العدوان، لكبح نزوات وشهوات المتربصين بالدولة، لتأديب المضارين بالدولة والمعتدين عليها، لتأديب وكسر الذين يمنعون الناس من حرية اعتناق هذا الدين. فجاء الجهاد لمعان كثيرة، وإلا ففي سبيل الله يدخل فيها الدعوة إلى الله بالقياس المساوي وباستعمال القرآن، لأنه سماه جهادا وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، فسماه جهادا. إذن عندنا ثلاثة أنواع من الجهاد: جهاد بالنفس، وهذا الذي أدخله العلماء بلا خلاف، وجهاد بالمال، وجهاد قال بأموالكم وبأنفسكم وبألسنتكم، فهو جهاد. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمر ونهى فقتله فدخل في الشهداء. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة حق أعظم الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. فهذا جهاد، فجهاد الدعوة جهاد عظيم سماه الله سبحانه وتعالى، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا من باب الإطلاق القرآني والإطلاق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب القياس المساوي، وكذلك قد يكون من باب القياس الأولوي أحيانا، قد يكون من باب القياس الأولوي. فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الأصل فيها والأولوية للنشر باللسان، فهو جهاد باللسان لا شك في ذلك. وأما من ناحية المقاصد الشرعية، فمقصود الجهاد هو نفس مقصود الدعوة. مقصود الدعوة إلى الله، مقصود الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إعلاء كلمة الله والتعريف بهذا الدين. مقصود الجهاد في سبيل الله رد العدوان لمن اعتدى على هذا الدين، فالتقي في المقصد، رد العدوان على من اعتدى هذا الدين. وقلنا كذلك تأديب المضارين والمعتدين على الدولة وعلى أهل الدين، والذي وتأديب من فتن أهل هذا، من فتن أهل هذا الدين. فإذا التفلتقت المعاني الشرعية من القرآن ومن السنة، والتقى المعنى القياسي والتقى بمعانيه المساوية، والتقى بالنسبة للمقاصد الشرعية. لذلك هذا القول في الحقيقة هو قول معتدل، فلم يتوسع جدا ولم يضيق المسألة جدا، ولذلك اختارت المجامع الفقهية في عصرنا هذا، اختارت المجامع الفقهية أن الدعوة في سبيل الله في أصقاع الأرض، طبعا الدعوة في سبيل الله اليوم لا نجد جهات، قد لا نجد جهات ودول، ولا نجد دولا تدعمها وتكفل الدعاة وتعين الدعاة وتبني لهم المراكز، قد لا نجد، وهذا هو الأكثر والقليل. فلذلك كان النظر الفقهي في الذي ذهب إلى المجمع الفقهي وكثير من الفقهاء العصر نظر قوي في أن الدعوة وكفالة الدعاة وإنشاء معاهد الدعاة وبناء المساجد وكذلك طباعة الكتب الدعوية، كلها كل هذه الأمور التي تخدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتخدم التعريف بالإسلام تدخل في سبيل الله. بقيت صورة من الصور، وهي أن هناك مراكز معينة، هذه المراكز تؤوي المسلمين الجدد وتدعو إلى الله، وهل كذلك تدخل في قسم في سبيل الله؟ نعم، تدخل في قسم في سبيل الله، فنعطيها من سهم في سبيل الله. ولا بد هنا من ملاحظة أخيرة، وهي أنه الزكاة هي 2.5% إذا كانت من الأموال السائلة أو القابلة للتسهيل، بخلاف إذا كانت في الأنعام، إذا كانت في الزروع فلها نصيبة معينة معروفة. ولكن الذي أريد أن أقوله هنا أنه لا نحمل الزكاة كل شيء، يعني إذا أردنا بناء مسجد قلنا من الزكاة، إذا أردنا شيئا كذا قلنا من الزكاة، إذا أردنا بناء جسر قلنا من الزكاة. هذه الأمور لا نذهب إليها إلا إذا لم لا نعمل بهذه الفتوى إلا إذا لم نجد سبيلا آخر. فإذا احتجنا إلى هذه الفتوى، وهي فتوى المجمع الفقهي وهي صحيحة ونظرها قوي، ومذهب إلى أكثر فقهاء العصر وهو إلحاق الدعوة إلى الله في مصرف في سبيل الله، فلا شك إذا كان هناك احتياج أنها تدخل في هذا المصرف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
2: برنامج فقه العصر مع الدكتور فضل مراد.

0: السرايا اف ام 99.3. عالم مجاهد ومقاوم شاعر، بايعه الجزائريون عام 1832 أميرا لمقاومة المستعمر الفرنسي. ولد الأمير عبد القادر سنة 1807 في قرية القيطنة بولاية وهران الجزائرية. تلقى تعليمه الأولي بالزاوية التي كان يشرف عليها والده محي الدين شيخ الطريقة الشاذلية، وانتقل بعد ذلك إلى مدينة وهران فتلقى عن عدد من علمائها أصول العلوم. اصطدم والده محي الدين بالحاكم العثماني لمدينة وهران فوضعه تحت الإقامة الجبرية في بيته، وفي عام 1825 سمح له بأداء فريضة الحج، فخرج هو وابنه عبد القادر. زار العديد من الدول العربية وتعرف على أهلها. تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي في 5 يوليو عام 1830. بعد اعتذار والده عن قيادة المقاومة بايعه الجزائريون على الجهاد. سارع لتشكيل حكومته ووضع أسس الدولة الجزائرية الحديثة وجمع المتطوعين وكون جيشا قويا وحقق نجاحات أرغمت قائد الجيش الفرنسي على عقد اتفاق هدنة معه. مع استمرار الضغط الفرنسي عليه لجأ إلى المغرب الأقصى أملا في دعم السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن، لكن ضغوط الفرنسيين وتهديدهم باحتلال المغرب حال دون ذلك، فاضطر الأمير إلى إعلان استسلامه في ديسمبر عام 1847، فنقل إلى سجن بمدينة بو في الجنوب الفرنسي، لكن نابليون الثالث قرر فيما بعد إطلاق سراحه، فسافر إلى تركيا ثم إلى دمشق. احتضنت منازله وحمت أكثر من 15,000 مسيحي بعد أحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين عرفتها دمشق عام 1860، وهو الموقف الذي كان محل إشادة عالمية. توفي الأمير عبد القادر بدمشق في 26 من مايو عام 1883 عن عمر ناهز 76 عاما، فرحمة الله على الأمير عبد القادر الجزائري.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وتحية من عند الله مباركة. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدينا في كل فلسطين، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقف في مكان يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. فلماذا لا نحاول أن نصل إلى هذا المكان وأن نحصل على هذه الخيرية؟ وهي دعوة أيضا مفتوحة لأهل هذه المنطقة. مشاهدينا، عرض في بعض البرامج التلفزيونية أنه تمكن فريق للبرنامج من رؤية الأقصى من جبل نيبو في مدينة مادبة في الأردن. فما مدى دقة ذلك؟ وهل يمكن رؤية الأقصى من جبل نيبو؟ أم يمكن رؤية مدينة القدس أم أضواء القدس؟ ويرى البعض أنه تمكن من رؤية المسجد الأقصى من مدينة السلط أو من جبال عجلون في الأردن. مشاهدينا، سنعرض تقريراً مصوراً يبين هذه المشاهد وهذه التساؤلات، وسيكون معنا عبر الهاتف أحد أعضاء الفريق المعني بهذا الموضوع، وهو الدكتور عبد الله معروف، والذي يؤكد أنه لا يمكن رؤية الأقصى أو قبة الصخرة من هذه الأماكن بسبب وجود جبل الزيتون وجبل المطلع وجبل المكبر، وهي أكثر ارتفاعاً وتحجب رؤية الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. ويرى أن الرؤية ممكنة من منطقة واحدة، وهي في منطقة قرى الحمايد شمال مدينة الكرك الأردنية، بالتحديد من قرى فقوع وإمرة. مشاهدين الأعزاء، دعا سيدنا موسى عليه السلام ربه عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة، واجتمع أيضا الأنبياء في صلاة في المسجد الأقصى خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يرغبنا في هذا الحديث برؤية المسجد الأقصى، فيقول عن أبي ذر رضي الله عنه: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن لا يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض، حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. مشاهدي الأعزاء، ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور رأفت المصري، عضو هيئة علماء فلسطين في الخارج وعضو رابطة علماء أهل السنة أيضا. مرحبا بك دكتور رأفت، ضيفا الله عزيزا.
1: الله يحفظكم، شرفت بهذه الاستضافة الطيبة وبارك الله فيكم.
0: حياك الله دكتور رأفت،
1: أكرمكم
0: الله. إذا كان في البداية لك من كلمة لأهلك في فلسطين وأحبابك هناك.
1: الله يحفظكم وبارك فيكم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله، وبعد، فنحيي جميع الأهل والأقارب في فلسطين في مدينة نابلس بالذات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا فيها تحت راية تحريرها. هو القادر سبحانه وهو المسؤول، وهو بالإجابة جدير سبحانه وله الحمد.
0: آمين. يعني استذكرت أنا هذا الحديث واستحضرت هذا الأجر، ولم أقبل على نفسي أن أخرج بهذه الحلقة قبل أن أزور المنطقة، ويعني أتلمس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير لنا من الدنيا جميعا. وذهبت إلى منطقة إمرع مع شروق الشمس، الحمد لله. نريد أن نستذكر ونستحضر معك أجر أو أجواء هذا الحديث وهذه التفضيلات والخيرية في خلال يعني طرحك للموضوع من زاوية حديثية ومن زاوية واقعية.
1: الله يحفظكم وبارك فيكم. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته وسار على نهجه واهتدى بهداه. يا ربنا لك الحمد أن أودعت فينا كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وجعلت معاقد النصر معقودة مرتبطة بهذا المسجد المبارك، وجعلت كتابك يا ربنا وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم دالان على خيرية هذا المسجد وعلى هذا الربط العاطفي العميق الذي يحظى به هذا الجيل الذي رضع حليب ولبن حب المسجد الأقصى، حتى إنه ليشتاق إلى رؤيته كما جاء في هذا الحديث الشريف. هذا الحديث العظيم فيه من الفضائل والمسائل الشيء الكثير جدا، وهو مذهل بحق، ويبتدئ الإذهال فيه من راويه رضي الله تعالى عنه أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روى في المسجد الأقصى وفي فضائل المسجد الأقصى 3 أحاديث. هذا الحديث الذي قال فيه: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، وساق الحديث إلى آخره. والحديث الثاني الذي فيه سؤال أبي ذر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي مساجد الأرض وضع أول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. ثم قال: أيهما بعد أو أيه بعد؟ قال: المسجد الأقصى. قال: فكم بينهما؟ قال: 40 عاما. وهذا أصل من الأحاديث الصحيحة التي تساق في سياق الحديث عن الأقصى وفضله وأوليته الزمانية، ويستدل به على بانيه كذلك، وهذا يطرح في سياقه.
0: وطرحنا في حلقة أوجه التشابه في البنائين، وفيه دلالات كثيرة أخذناها. طيب، والحديث الثالث.
1: والحديث
0: كي
1: الثالث
0: أنا أريد كنت أن أسألك أصلا عن علاقة أبي ذر بالتحديد، لأنه يسأل عن هذا المواضيع، عن علاقته ببلاد الشام، عن علاقته بالأقصى، بعد أن تذكر الحديث الثالث.
1: لعل هذا الكلام الذي سمعه أبو ذر رضي الله تعالى عنه من حبيبه صلى الله عليه وسلم قد ألقى في ذهنه قدسية هذه الأرض وبركتها وخيرية هذا المسجد، ويظهر هذا في الحديث الثالث الذي رواه، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يخبر أبا ذر بما سيكون معه في المستقبل، فيقول: يا أبا ذر، إن أخرجت من المدينة إلى أين تذهب؟ فيقول أبو ذر: إلى الدعة والسعة، إلى مكة. فيقول: إن أخرجت من مكة، يقول: إلى السعة والدعة، إلى بلاد الشام والأرض المقدسة. وكان هذا فعلا، فقد أخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه من المدينة ومن مكة لمسائل خلافية كانت بينه وبين باقي الصحابة، وكانت فيه رضي الله تعالى عنه شدة عليهم، وكان ينكر عليهم التوسع في الإنفاق والتوسع في الحياة، وكان يرى رأيا خالف فيه جمهور الصحابة، وهو أنه كان لا يرى جواز أن يحتفظ الرجل بأكثر من قوت يومه، ويستدل على ذلك بزمرة من الأحاديث، منها طيب من كان له يعني فضل إلى آخره.
0: يعني تذكير بشخصية أبي ذر من جانب آخر، يعني وردت في مناقبه أشياء محددة مشهورة بين الناس، لو ذكرنا فيها سريعاً.
1: هذا من أشهر ما ذكر يعني في أبي ذر،
0: عن لهجته.
1: نعم، انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن أبا ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالرجل كان فيه من الزهد والتقلل من الدنيا الشيء الكثير، حتى إنه كان لا ينكر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت يعني توسعهم في الدنيا، وكان يرى رأيا آخر، فكان يضيق به البعض ذرعا، ويرون أنه يشدد بالنكير عليهم، حتى أدى ذلك إلى إخراجه من المدينة ثم إخراجه من مكة. وكان فعلا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب به أبو ذر من خروجه إلى بيت المقدس وإلى أرض الشام. فأبو ذر راوي هذه الأحاديث هو من زوار بيت المقدس، وهو من الذين أقاموا في الأرض المقدسة، ثم رجع رضي الله تعالى عنه وتوفي بجانب المدينة في منطقة تسمى الربذة أو الربذة.
0: هو أصلا من غفار من اليمن يعني ولا؟
1: هو غفار من القرى التي هي قرب مكة، في طريق قوافل مكة باتجاه الشمال أو باتجاه الجنوب، وهي يعني قبيلة عرفت بقطع الطريق.
0: طيب دكتور رأفت، يعني هذا الحديث قيل في الفترة المكية أم في الفترة المدنية؟ يعني هل أبو ذر قلبه متعلق من الفترة المكية بالأقصى؟

0: في قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هو الذي ساق أبا ذر إذ قدم أبو ذر وكان امرأ قد يعني تنسك وتعلم شيئا من التوحيد وتوجه نحو الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الأصنام قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك رواية مسلم رحمة الله عليه. فأوى إلى مكة ثم رأى أن لا يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اقتنص يعني هذه الفرصة علي رضي الله تعالى عنه واستضافه. فالعلماء يقولون علي إذن في فترة تمكنه عمريا من استضافة رجل، ولا يعقل أن يكون في العاشرة من عمره أو دون ذلك.
1: يعني ما زلنا نتحدث في مقام الاهتمام وتعلق هؤلاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم موسى كما ذكرنا في المقدمة، دعا الله أن يدنيهم الأرض وكان قبره مقدار يعني رمية حجر عن الأرض المقدسة عند الكثيب الأحمر. يعني كلمة تذاكرنا، يعني كان المسجد الأقصى بالنسبة لهم هدف في النقاش
0: أحسنتم، وهو موضوع مجلس رسول الله. انظر إلى قوله تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تذاكرنا يدل أولا على أن موضوع المسجد الأقصى أو موضوع أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المسجد الأقصى أيهما الخيرية فيه أكثر، كان هذا موضوعا مطروحا من جهة. وكذلك قوله تذاكرنا يدل على سابق علم، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم عن المسجد الأقصى مرارا وتكرارا، وقوله تذاكرنا دليل على ذلك، فيبدو أنه قد سبق إلى فهوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر في نفوسهم أفضلية هذا المسجد.
1: طيب سؤال، أيهما أفضل؟ وفي نصها هنا جاءت مفعول به أيهما، تذاكرنا أيهما، هنا تفضيل له علاقة بالصلاة، واضح أنه النبي صلى الله عليه وسلم مباشر ربطه بناحية تعبدية. يعني
0: أنا قبل أن ألج إلى هذا السؤال أحب أن أعرج كذلك على النقطة التي سبق وذكرنا. الله يحفظكم،
1: يعني أنا مشاهد ومستمع مع المشاهد.
0: الله يكرمكم ويرفع قدركم يا دكتور عمر. للحقيقة ليس هذا هو الحديث الوحيد الذي يدل على أن أخبار المسجد الأقصى كانت متداولة بين الصحابة، بل ومحل اهتمام. والعجيب أنه ليس بين الرجال فقط بل بين النساء. ننظر إلى حديث ميمونة بنت سعد رضي الله تعالى عنها التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. وقولها رضي الله تعالى عنها أفتنا يدل على أن ثمة خلافا دائرا واهتماما عارما يجري على قضية بيت المقدس، ووصل هذا الاهتمام والاكتراث إلى الصحابيات ولم يقف عند الرجال فقط منهم. أما الشق الآخر وهو موضوع هذا التذاكر، انظر إلى قول أبي ذر، قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، أمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس. وهذا يدل على أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يرى أن بيت المقدس أفضل من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي سأقوله في الدقائق القادمة فيه شيء من الغرابة، لكن النص هو الذي يحكم فيه، والحق أحق أن يتبع. انظر إلى أن هؤلاء الصحابة الذين جاءوا يحملون هذه الفكرة وتذاكروها مع الآخرين، ويبدو أن ثمة خلافا واقعا بين الصحابة وهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بينهم رضي الله تعالى عنهم وصلى على رسوله وسلم وبارك، يبدو أن نفرا منهم كان يرى أن المسجد الأقصى هو ذو فضل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الذي ساقهم إلى هذا التفضيل عناصر متعددة، من أظهرها أن المسجد الأقصى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو ثاني مسجد وضع في الأرض، فالعبادة فيه أول، فلعلهم التفتوا إلى هذه القضية. أما القضية الثانية فهي أن المسجد الأقصى مسجد عالمي لعدة رسالات سماوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالأنبياء في ذلك المقام الشريف، وأن عددا من الأنبياء كان مهتما، وأن المسجد الأقصى من تراثه. أما المسجد النبوي فهو تراث إسلامي محض، فلعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التفتوا إلى ذلك ورأوا أن المسجد الأقصى قد يفضل لهذه القضية. كذلك
1: ممكن أن نوزع بالدوائر التالية.

0: المسجد الحرام يقيس علاقتي بالله عز وجل، والمسجد النبوي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى بأمتي.
1: في منتهى الجمال، كلام جميل جدا. أنا ما زلت أذكر مسوغات هؤلاء الصحابة في اختلافهم، ولماذا تأول بعضهم أن المسجد الأقصى هو ذو أفضلية على المسجد النبوي؟
0: رح نيجي لهذا.
1: نعم.
0: لكن
1: نعم. القضية الثالثة بس حتى لا يعني ينقطع الحديث، أن المسجد الأقصى كان قبلة ولم يكن المسجد النبوي كذلك، فلعل هذه الأسباب مجتمعة جعلت بعض الصحابة يقع في أذهانهم أو يتوهمون أفضلية المسجد الأقصى، فصاروا يتذاكرون هذه المسألة ويختلفون فيها. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم متصل بذلك كما سأبين إن شاء الله تعالى.
0: يعني الغرابة أين الآن في هذا فيما طرح؟
1: أن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لم يذكر أفضلية مطلقة للمسجد النبوي. انظر إلى جوابه لما ذكر أبو ذر رضي الله تعالى عنه تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم في المفاضلة بين هذين المسجدين، بماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله عليه وسلم
1: قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. وهذه الإجابة النبوية في منتهى الدقة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق تفضيلا عاما مطلقا، بل النبي صلى الله عليه وسلم فضل المسجد النبوي على المسجد الأقصى بقضية مضاعفة الأجر، وهو الذي يهم المصلي. لماذا ذكرها؟ لأن الذي يهم الإنسان في حياته وينعكس عليه مباشرة قضية مضاعفة الأجر في هذا أو في ذاك، ولذلك جاء جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي أفضلية المسجد الأقصى من بعض الجوانب، فالمسجد الأقصى كان قبلة وليس كذلك المسجد النبوي، لكن نص الحديث يدل كذلك بالمناسبة على اتفاقهم على أن المسجد الحرام هو فوق المفاضلة بين المسجدين.
0: ولكن الرجوع للأحاديث التي تبين، يعني احنا نتكلم عن رؤية الرؤية.
1: نعم.
0: موضوعنا اليوم رؤية بالنظر يعني.
1: نعم.
0: الحديث الذي يقول: خمس من العبادة قلة الطعم والنظر إلى الكعبة واحدة منها، ومن نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه، وتحات الذنوب ومنزلة القائم، كلها أحاديث ليست صحيحة.
1: نعم.
0: يعني بجوز ابن تيمية له رأي في أحاديث المفاضلة هذه في موضوع الفضائل يعني.
1: نعم، هذا الحديث له تعلق يعني فعلا مباشر بقضية كم مقدار مضاعفة الأجر في المسجد الأقصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في منطوق هذا الحديث، قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 4 صلوات فيه. وقد اتفقت عامة الروايات على أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000، فدل ذلك، والحديث صحيح بالمناسبة، ويعني يجدر بنا أن نذكر هذا، فالحديث قد رواه الحاكم ووافقه الذهبي عليه، وصححه المنذري أو حسنه المنذري، وصححه الإمام الطحاوي، وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، فدل ذلك على أن الحديث هو في مقام الاحتجاج.
0: مسألة في الحديث، في علم الحديث، يعني إذا كان رواه المستدرك بدون ما يوافق الذهبي لا يكون صحيحا؟
1: ليس شرطا، لكن تقوية الذهبي لحديث الحاكم هو على الأغلب مفصل في هذا. طيب، فإذا وافق الذهبي والحاكم قلنا الحديث صحيح.
0: المقارنة بين رؤية الأقصى ورؤية الكعبة، هل هي من نفس الزاوية تؤخذ، يعني في زاوية الأجر ولا لها دور؟
1: نعم.
0: ولا استحثاث للأمة لشيء معين؟
1: انظر، يعني فعلا يعني ما عرضته حفظك الله ورعاك والسامعين، أن ثمة بعض الآثار والأحاديث التي تدل على أن مجرد النظر إلى الكعبة هي محض عبادة، من نظر إلى كذا فهو محض الإيمان، تحاتت خطاياه إلى آخره. والأحاديث وإن كان فيها ضعف، عامها ضعيف، لكن ورد فيها آثار كثيرة عن السلف.
0: نعم.
1: كأبي هريرة وابن عباس وعطاء وطاووس والنخع وغيرهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم جميعا، مما يدل على أن ثمة أصلا لهذا. فإذا قلنا بهذا، إذا صححنا هذا وذهبنا إلى الاحتجاج به، ومنهم من احتج به ومنهم من رفض ذلك، ويعني وفق بعض أهل العلم يعني وخرج بكلام يعني حاصله أن النظر إلى الكعبة إن اقترن بشيء من التفكر والتأمل بربها وتعظيمه وتعظيمها كان ذلك فعلا عبادة محضة. فهل المسجد الأقصى كذلك أم ثمت فرق بين هذه الرؤية وتلك الرؤية؟
0: طيب سنتابع معك التفصيلات يعني في هذه النصوص، وما شاء الله عليك يعني ما في كلمة ما فتحت عليها هيك يعني طريق باتجاه المسجد الأقصى أو علم الحديث.
1: هذا ثراء النص.
0: الحمد لله قول النبي صلى الله عليه وسلم. على كل يعني إن شاء الله سنتابع، لكن بعد فاصل مشاهدينا نتابع بعد فاصل تقرير نبين فيه إمكانية رؤية المسجد الأقصى من مكان خارج فلسطين، وسيكون معنا الضيف الدكتور عبد الله معروف. انتظرونا بعد فاصل قصير إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا بصحبة الدكتور رأفت المصري، وننتقل معا لنشاهد هذا التقرير حول إمكانية رؤية المسجد الأقصى أو بيت المقدس من الأردن تحديدا، لنشاهد معا.

0: هل يمكن رؤية المسجد الأقصى من خارج فلسطين؟ مساجد فلسطين والمسجد الأقصى ليست كغيرها من مساجد العالم، فهنا يمنعك الاحتلال من دخول فلسطين لزيارتها ومن رؤية المسجد الأقصى، حين لم تكن هنا قبة الصخرة ولا المسجد المرواني ولا المسجد القبلي، وكانت أرض الأقصى ساحة فارغة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب، وهو أن من يقف في مكان يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. حرصنا على هذا الأجر، وذهبنا إلى هذا المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى منه المسجد الأقصى من بعيد، ومع شروق الشمس وصلنا إلى هنا في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان بالذات. لماذا؟ لدى جولاتنا في غرب الأردن وجدنا أن منطقة واحدة يمكن رؤية المسجد الأقصى منها، لكن بسبب تبخر مياه البحر الميت وبعد المسافة لم نتمكن في هذا الصباح من رؤية المسجد الأقصى بالعين المجردة. فما مدى إمكانية رؤية الأقصى من خارج فلسطين؟ يزعم البعض أنه يمكن رؤية الأقصى في الأردن من جبل نيبو في مدينة مادبة، أو من مدينة السلط، أو من جبال عجلون. الحقيقة التي توصلنا إليها أنه حسابيا ومع البحث والتدقيق وجدنا أنه لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من هذه المناطق بسبب وجود جبال أعلى منه تحجب رؤية المسجد الأقصى، وهي جبل الزيتون وجبل المطلع وجبل المكبر. ولذلك توصل فريق البرنامج إلى أن رؤية قبة الصخرة المشرفة تكون من منطقة قرى الحمايدة شمال مدينة الكرك الأردنية، وذلك من قرى مثل فقوع وإمرع. فلماذا هذه المنطقة بالذات؟
1: إذن يسرنا أن يكون معنا للتعليق على هذا الموضوع الدكتور عبد الله معروف، وهو سابقا يعني كان في مكانين مهمين لموضوع هذه الحلقة، كان مسؤولا للعلاقات في المسجد الأقصى، وأيضا كان من فريق البرنامج الذي سابقا هو أيضا ذهب إلى نفس المنطقة هذه ليرصد إمكانية رؤية المسجد الأقصى. دكتور من خلال يعني مكان محدد في الأردن، دكتور عبد الله، زي ما طرحنا في البداية يعني هناك من يزعم أنه يستطيع أن يرى بيت المقدس، ولا أقصد مدينة القدس، من السلط، من الكرك، من عمان، من بعض المرتفعات، من جبل نيبو، لكن ما حقيقة إمكانية الرؤية من هذه المناطق التي ذكرناها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أستاذ الفاضل، وحيا الله ضيفك الكريم، وأسأل الله عز وجل لكم التيسير والتوفيق الدائم إن شاء الله. بخصوص موضوع الادعاءات بأن المسجد الأقصى المبارك يمكن أن يرى من المناطق التي ذكرتها، طبعا رأينا بعض الدعاء يعني يتكلم في بعض البرامج أنه جبنا كاميرا خاصة من جبل نيبو ونظرنا إلى المكان ونريكم الآن المسجد الأقصى، وظهرت صورة في أحد البرامج، أذكر هذا الكلام لأحد الدعاة الكرام.
1: نعم، وقال نحن على مسافة 25 كيلومتر.
2: نعم، هي طبعا مسافة فعليا كانت 50 كيلومتر وليس 25، أو بالضبط 55 كيلومتر. القصة هنا أنه لا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من جبل نيبو. الصورة التي ظهرت في ذلك البرنامج على ما أذكر كانت صورة مأخوذة من داخل القدس، كانت أصلا صورة من الإنترنت،
1: صورة ثابتة ستيل يعني.
2: نعم، هي صورة ستيل مأخوذة من جبل من جبل المطلع، من حديقة الجامعة العبرية في القدس. الآن المبدأ هو لا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من هذه المناطق التي ذكرتها. طبعا أنت فرقت بين رؤية القدس ورؤية الأقصى. رؤية القدس
1: وفرقنا في المقدمة، أنت ما كنت معنا دكتور، أيضا بين رؤية أضواء القدس، يعني أهالي المناطق المشرفة في غرب الأردن المطلة على فلسطين يرون فقط أضواء يعني.
2: بالضبط، يمكن رؤية أضواء مدينة القدس بالكامل، ويمكن حتى في بعض الأحيان من بعض المناطق في الأردن يمكن رؤية جبل الزيتون وحتى كنيسة الصعود من جبل الزيتون، يعني برج كنيسة الصعود يمكن أن يرى. لكن المسجد الأقصى المبارك لا يمكن أن يرى من أيها من هذه المناطق. منطقة جبل نيبو مثلا، منطقة جبل نيبو ارتفاع المسجد الأقصى المبارك في أعلى نقطة له اللي هي قبة الصخرة عن سطح البحر ارتفاعها 740 كيلومتر، عفوا 740 متر عن سطح البحر. الآن جبل نيبو ارتفاعه عن سطح البحر لا يتجاوز 500 متر. بين الأقصى وبين المنطقة الشرقية كلها اللي هي الأردن أصلا هناك جبل الزيتون، وجبل الزيتون يرتفع عن سطح البحر حوالي 805 إلى 810 متر عن سطح البحر، يعني هو أعلى من المسجد، أعلى من أعلى نقطة في المسجد الأقصى، يعني أعلى من قمة قبة الصخرة بحوالي 60 متر تقريبا أو أكثر، ممكن 60 أو 70 متر. وهذا الأمر يعني بالضرورة أنه يقف مثل السد المنيع بين رؤية المسجد الأقصى المبارك من منطقة من جبل نيبو ومن مناطق عمان مثل وادي السير ومن منطقة السلط أيضا وبين رؤية المسجد الأقصى المبارك. منطقة عجزون على سبيل المثال مثل ما بعض الناس تكلم مرة أنه يمكن أن ترى أن يرى المسجد الأقصى من عجلون، من مدينة عجزون في الأردن، هذا الكلام أيضا غير صحيح، لأن مدينة عجزون بعدها عن مدينة القدس كمسافة هوائية نحن نتحدث عن حوالي 88 كيلومتر، فال 88 كيلومتر هذه بين جبل بين عجزون أعلى نقطة في عجزون والمسجد الأقصى المبارك، هناك أيضا جبل يحجب رؤية المسجد الأقصى من جهة الجنوب الشرقي وهو جبل المطلع أو جبل المشارف أو ماونت سكوبوس كما يسمى، الذي تقوم اليوم فوقه الجامعة العبرية، التي بنيت فوقه الجامعة العبرية في داخل القدس. إذن لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من جبل نيبو لأنه أصلا الجبل نفسه منخفض، وبسبب وجود باب جبل الزيتون لا يمكن رؤيته من عمان بسبب وجود جبل الزيتون، لا يمكن رؤية المسجد الأقصى من مدينة السلط لأن مدينة السلط تقابل نابلس فعليا وليس وهي بعيدة إلى حد كبير عن القدس، وبنفس الوقت لا يمكن رؤيته منها بسبب وجود جبل الزيتون وجبل المطلع، ولا يمكن رؤية المسجد الأقصى المبارك من جبل من جبال عجلون بسبب وجود جبل المطلع.
1: هناك هضبة أكرا تقريبا ارتفاعها أيضا أعلى من هذه المناطق.
2: طبعا هي هضبة أكرا من الجهة الغربية، يعني لا يمكن رؤية المسجد من الجهة الغربية. هضبة أكرة هي الهضبة الموجودة داخل قبة داخل البلدة القديمة بالقدس والتي تقوم فوقها اليوم كنيسة القيامة المسيحية. هذه الهضبة تحجب الرؤية تقريبا من الجهة الغربية في أغلب الأماكن، يعني رؤية المسجد الأقصى المبارك صعبة، حتى من جهة الجنوب لا يمكن رؤية المسجد الأقصى بسهولة إلا عند الاقتراب منه بسبب وجود جبل.
1: دكتور، كونك كنت أنت في المسجد الأقصى مسؤول علاقات هناك، يعني كان هناك ما يسمى مصطبة الكرك، نعم. وأنا في الكرك كنت أسمع أيضا هناك مصطبة الأقصى من داخل منطقة الثنية، ولا أدري مدى دقة هذا الكلام إن ثبت، يعني ما هي مصطبة الكرك؟
2: هي مصطبة الكرك طبعا المصاطب هي منطقة مرتفعة قليلا عن الأرض، وتستعمل عادة كانت قديما تستعمل كمناطق للتدريس وللصلاة أحيانا، هي منتشرة في الأقصى، هناك 27 مصطبة داخل المسجد الأقصى، منها مصطبة تقع في الزاوية الجنوبية الشرقية لساحة الصخرة المشرفة، وهذه المصطبة تسمى مصطبة الكرك. لماذا تسمى هذه المصطبة مصطبة الكرك؟ لأنها تتجه مباشرة باتجاه مدينة الكرك في الأردن، وهذه المصطبة تؤشر فعليا، هي سميت مصطبة الكرك لأنها تشير فعليا إلى مكان واحد في العالم كله خارج فلسطين يمكن أن يرى منه المسجد الأقصى المبارك، وهو منطقة شمال مدينة الكرك اللي تكلمت عنها في
1: إذن هذا هو موضوعنا الآن.
2: نعم.
1: لا أدري إذا الدكتور عندك سؤال ولا أستمر مع الدكتور.
3: والله لا، نستمر قضية يعني هذه المصطبة. يعني هل قضية يعني تسميتها أصالة بالمصطبة هل هو أمر لعله عرف تاريخيا بأنه هذا هو المكان الوحيد الذي يعني هكذا فهمت من الدكتور عبد الله؟
2: طبعا مثل ما تفضل الأستاذ الفاضل الدكتور رأفت، المصطبة فعليا سميت بمصطبة الكرك لأنه نقل عنها في التاريخ أنه كان يمكن أن ترى منها جبال الكرك في داخل المسجد الأقصى المبارك. طبعا هذا الكلام اليوم هو فعليا حقيقة، يعني اليوم حقيقة اليوم والأمس، فلأجل ذلك سميت المصطبة باسم مصطبة الكرك باعتبار أنه جبال الكرك كانت ترى من هناك. الآن على الناحية الأخرى
3: المصطبة، عذرا دكتور حتى يعني نفهم تماما، ف فالمصطبة إذا موجودة في المسجد الأقصى وليست موجودة في الكرك.
4: نعم.
3: مصطبة
2: الكرك. لا مصطبة الكرك هي داخل المسجد الأقصى.
3: جميل.
2: أي طيب. داخل المسجد الأقصى في الزاوية الجنوبية الشرقية من ساحة الصخرة.
1: طيب دكتور عبد الله، الآن نريد أن نمشي معك رحلتك إلى المنطقة التي تقول بأنه هي المنطقة الوحيدة التي يمكن والتي أنا أيضا ذهبت إليها، التي يمكن أن يرى منها بيت المقدس، وهي منطقة في قرى الحمايدة في جنوب الكرك بين مادبة والكرك.
2: تعني لعلك تعني شمال الكرك.
1: شمال الكرك جنوب مادبة، يعني منطقة إمرع وفقوع.
2: بالضبط، هي منطقة إمرع فقوع، هي أفضل
1: رغم
2: منطقة.
1: رغم أني دكتور يعني أنا تواصلت مع أهل المنطقة، ربما الكثير منهم أيضا لا يعرف أنه المكان الوحيد الذي يمكن أن يرى من بيت المقدس هو هذه المنطقة وهي منطقتهم.
2: يا سيد الفاضل، كثير من أهل الكرك لا يعرفون أن الكرك نفسه جزء من الأرض المقدسة، وهذا الكلام لا يعني أن الأمر غير صحيح ولكنه غير متعارف عليه. نعم. المبدأ هو فعليا لماذا لا يعرف الناس، لأنه يعني الحسابات الهندسية من هنا كانت بعيدة عن تلك المنطقة باعتبار عدم وجود اهتمام.
1: وهذا ما قالوه لي عفوا دكتور، وهذا ما قالوه لي، قالوا نحن تقابلنا الخليل فكيف تكون يعني مقابلنا القدس، فقلنا أيوة لهم بالضبط. أنك تتجه إلى زاوية معينة
2: بالضبط هي طبعا أمامك، تكون باتجاه مباشر تكون أمامك الخليل، مدينة الخليل، وهي تبعد 30 كيلومتر جنوب مدينة القدس. ولكن إذا أردت أن تنظر إلى المسجد الأقصى تقف على منطقة، أنا أفضل منطقة رأيتها هناك هي قرية إمرع في قرى الحمايدة، وهناك تقف تنظر إلى مدينة القدس اللي بتكون بزاوية 45 درجة باتجاه اليمين، يعني باتجاه الشمال الغربي وليس مباشرة باتجاه الغرب. يعني يجب
1: إذا أن نظرت باتجاه الغرب تكون أمامك الخليل وليس القدس.
2: بالضبط تكون أمامك الخليل، لكن تنحرف قليلا باتجاه اليسار تجد أمامك مدينة القدس، طبعا وهي متقابلة تماما مع المنطقة بسبب وجود الأخدود العظيم اللي هو غور الأردن والبحر الميت. الآن بهذه الزاوية أنت تكون على ارتفاع 900 متر تقريبا عن سطح البحر، والأعلى نقطة قلنا في قبة الصخر المشرفة في المسجد الأقصى المبارك هي القبة، والقبة الذهبية ارتفاعها عن سطح البحر 740 متر عن سطح البحر. الآن من تلك الزاوية فعليا هناك ممر بين جبلين، بين جبل الزيتون من الناحية اليمنى، من الناحية اليسرى عفوا، وجبل رأس العمود من الناحية اليمنى، وبينهما وادي. هذا الوادي منخفض جدا، يعني ارتفاعه عن سطح البحر لا يزيد عن 600 متر، ثم يبدأ بالانخفاض أكثر 600 متر 500 متر حتى يصل إلى 300 متر تحت سطح البحر اللي هو البحر الميت، ثم يبدأ بالارتفاع في جبال الأردن
1: يعني 391 متر و60 سنتي تقريبا.
2: بالضبط، ثم تبدأ نعم. بالارتفاع أكثر حتى تصل إلى المنطقة التي تكون واقف فيها وهي 900 متر مربع، 900 متر عن سطح البحر. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أنك ستكون واقفا في منطقة لا يوجد شيء يحجبك عن رؤية قبة الصخرة.
1: ولكن نحن هناك يحجبنا، عندما ذهبنا يعني لم نوفق تماما في الرؤية لعدة أسباب، التبخر
2: طبعا، الآن
1: كاميرات خاصة لم يكن معنا، دربيل عسكري أو منظار لم يكن معنا، وبالتالي يعني يبدو ليست كل أيام السنة مناسبة
2: طبعا للرؤية. هي مش ليست فقط كل أيام السنة، ليست حتى كل أوقات اليوم مناسبة، يعني إذا أفضل وقت لرؤية هذا المشهد، مشهد قبة الصخرة فعليا أفضل وقت لرؤيتها من ذلك المكان هو شروق الشمس. ليه؟ لأن الشمس تشرق من الشرق باتجاه القبة وتنعكس منها باتجاه الغرب، عفوا تنعكس منها مرة أخرى باتجاهك، فترى نور قبة الصخرة. الآن عندك عدة عوامل قد تمنعك أو قد تساعدك في الرؤية حسب هذه العوامل. أول
1: دكتور عبد الله،
3: إذا سمحتم الله يكرمكم، يعني هل هذه الرؤية قد تمكن بالعين المجردة في الوقت؟
2: لا، هل بالعين المجردة أنا شخصيا لا أعتقد ذلك. لماذا؟ لأن المسافة فعليا من هذه الزاوية، من هذه المنطقة على رأس هذا الجبل حتى قبة الصخرة هي 66 كيلومتر، و 66 كيلومتر مسافة بعيدة جدا جدا لرؤية ضوء مثل ضوء قبة الصخرة. لكن يمكن أن يرى بالعين المجرد، يمكن أن يرى لمعة إحدى البنايات الصهيونية الموجودة في غربي القدس
1: في شارع الملك داود. يعني
2: في شارع الملك جورج الخامس. فتلك البناية أعرفها بالاسم. هذه البناية يمكن أن يرى منها ضوءها لأنها بناية زجاجية وتعكس كافة أشعة الشمس بتركيز محدد وبالتالي يمكن رؤيتها، لكن قبة الصخرة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة من هناك في أوقاتنا الحالية بالذات. عندك عدة عوامل، العامل الأول المسافة، والمسافة كبيرة جدا 66 كيلومتر وبالتالي تحتاج إلى أداة للمساعدة في الرؤية. هناك أيضا عامل آخر وهو من أهم العوامل، نسبة التبخر في البحر الميت. يعني
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه للجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه، عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومن سكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله، حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا، رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي، صلاة عماد الدين، ونسكي، ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي، ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالواقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهري إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف فرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذه العشر الأوائل ما من عمل تعمله، هذا عدد الناس كي يتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في صحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون تشي واحد عنده بوس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم سيكونوا فرحانين، لأنها أيام أكل وأيام شرب أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة، جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب. يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربك يهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من صحيح الحديث المذكور وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين. أما بعد، اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا ندبين، أمرا ندبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي ما قالش بالوجوب ديال، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر ندبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول ديال العشر الأوائل ديال الحجة العشر الأولى ما يقص الشعر ديالو، ما يحسن الشعر ديالو، ما يقطعش الاظافر ديالو، لا يقص اظافره ولا ياخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال عشرة كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الايام كلها يعني طبعا مازال يومين او ثلاثه لفاتح ذي الحجه، فحينما يكون اليوم الاول يمسك عن ذلك. ما الدلاله الرمزيه لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر ديالو ويقطع الاظافر ديالو وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لانه انئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل اليه وينقطع اليه انقطاعا كليا. يعني كانه المعنى الانسان ما مساليش شعره، ما مساليش الاظافر ديالو، ما مساليش الذات ديالو الظاهره، هو مع روحه تتعلق انئذ بالله. شيء حقيقه عجيب وغريب جدا. هذا المعنى الذي يربي عليه الاسلام الانفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبه ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء. مما يدل فعلا انه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الاوائل انها تسعى الى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الاول وانت تسعى وانت تسير الى اليوم الثاني الى الثالث الى الرابع التاسع الى العاشر، والله جل وعلا انئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبتدئ بهذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها من سمعها، وهي تحوي أعلاما عظاما وأشخاصا كراما بذلوا أنفسهم وأوقاتهم رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى، وقدموا وأعطوا وضحوا وعملوا في وقت نحن بأحوج ما نكون إلى أن نتعلم من حياة عظمائنا ومن حياة كبرائنا ومن حياة أعلامنا العظام الذين ملأوا الدنيا علما وعملا، في وقت نجد فيه أمم الشرق والغرب تمجد أشخاصا لا نستطيع أن نقول إلا إنهم لا يرقون إلى عشر معشار ما عندنا من أعلامنا العظام. أنا أقصد ما عندنا من حركتهم، من جهادهم، من شجاعتهم، من زهدهم، من عبادتهم، من أخلاقهم، وهذه قضية خطيرة. إذ نشأت الأجيال فينا على عدم معرفة الأعلام وعدم معرفة العلماء والدعاة وطلبة العلم والمشايخ وفضلاء الأمة، إن عرفوا وسمعوا فببعض الصحابة رضي الله عنهم، عدا عن ذلك بقليل جدا من التابعين. أما إن جئت فسألتهم عن ما سوى ذلك ستجد جهلا مطبقا عند أكثر الناس، ناشئتهم وكبارهم، شيبهم وشبابهم، ذكورهم وإناثهم. هذه هي الحالة الراهنة، وهذا هو الواقع. إذن هذه السلسلة وما يتلوها من سلاسل إن شاء الله تعالى تهدف إلى التعريف بأولئك العظماء، إلى تعطير المجالس بسيرهم، إلى تبيين أحوالهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى هذا الأمر. والأمر الثاني أيها الأحباب، أن هؤلاء الأعلام لم يوفوا بعد حقهم من الدراسة. نحن نحتاج أن ندرس في هذا الزمان الصعب كيف تفوق أولئك، كيف عملوا، كيف اجتهدوا، كيف صنعوا، كيف أبدعوا. هذه نقطة مهمة، نحن بحاجة إلى دراستها دراسة فاحصة حتى نستطيع أن نتجاوز بتلك الدراسة كثيرا من مشكلاتنا وكثيرا من العقبات المحيطة بنا، حتى نستطيع أن نخرج من هذا التيه الذي ظلت الأمة فيه منذ قرون. الآن نحتاج أن نخرج من طوق الذل والهوان الذي ضرب علينا. كيف؟ أن نهتدي بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بسيرة أولئك العظماء الذين طبقوا الإسلام وساهموا في نشره وساهموا في ترسيخه وتوطيد أركانه. هذه قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن توجه إلى الجيل وإلى النشأ اليوم، وتنبعث منها أهمية هذه السلسلة أيضا. ونفتتح سلسلتنا هذه بالحديث عن ملك عظيم وسلطان جليل لم يأتي بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مثله في عدله وفي علمه وفي جهاده وفي زهده وفي ورعه وفي تجرده وفي عنايته بالعلم والعلماء. ويقول ابن الأثير: طالعت سير الملوك المتقدمين والمتأخرين بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز، فلم أجد أحسن سيرة من الملك نور الدين رحمة الله تعالى عليه. وقال بعضهم: لو شئت لعددته سادس الخلفاء الراشدين، وذلك لما كان عليه من حسن السيرة وطاهر السريرة، نحسبه كذلك إن شاء الله. وهو ريحانة بلاد الشام وفخر حلب وجمال تلك المناطق والبلاد رحمة الله تعالى عليه، وهو السلطان الذي كان أحد نوابه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليهما، والذي تولى السلطنة من بعده ومهد له نور الدين الطريق لفتح بيت المقدس، نسأل الله تعالى أن يرده إلينا عاجلا غير آجل. فهذا السلطان الكبير في الحقيقة سيرته تحتاج إلى بسط طويل لا تحتملها هذه المحاضرة ولا تسعها هذه الكلمة، لكن نسدد ونقارب، فعسى أن نوفيه أو نوفيه شيئا من حقه رحمة الله تعالى عليه. أما عصره فقد كان عصره مليئا بالفتن والمشكلات، وكانت الدولة الإسلامية في زمانه قد وصلت إلى مرحلة يرثى لها، فخلافة باطنية رافضية مبتدعة في مصر، ومصر مركز كبير في العالم الإسلامي، لكن استولى عليها أولئك قرنين من الزمان وأشاعوا فيها البدعة، بل أشاعوا فيها أمورا عظاما، وكان من حكامها من ادعى الإلهية نسأل الله السلامة والعافية مثل الحاكم، وكان أمثل حكامها مبتدعا رافضيا، وهم بين رافضين ومدعين للألوهية، فلك أن تتصور هذا الحكم الذي دام قرنين. أما الأندلس فبعد سقوط الخلافة في الأندلس نشأ عهد ملوك الطوائف، وكان عهدا صعبا كله تفرق وكله اختلاف، وجلب على الأمة أسوأ الآثار. أما الخلافة في بغداد فقد كانت من الضعف بمكان، واستولى البويهيون الأتراك على مقاليد الخلافة وكانوا شيعة رافضة أيضا، فكان العالم الإسلامي يضج من أولئك الرافضة. وبعد مقتل المتوكل على الله سنة 47 و200، بعد مقتله ضعفت الخلافة العباسية وبقيت 4 قرون ضعيفة إلى أن سقطت. فجاء الأتراك الذين جاء بهم المعتصم، جاء بهم المعتصم ليقوي جيشه. والأتراك عندما نقول أتراك يعني من مناطق آسيا الوسطى التي هي اليوم آسيا الوسطى، جمهوريات الخمس والقوقاز والأماكن كلها تعرف كانت بأتراك. المهم كان قد أتى بهم من أجل تقوية الجيش، فأتوا وبالا ونكالا على الدولة العباسية وقتلوا المتوكل على الله وقتلوا عددا من خلفاء بعده. ثم جاء البويهيون هم أيضا أتراك واستولوا على مقاليد السلطنة في بغداد، فصار هنالك خليفة بالاسم وصار هنالك سلطان بالفعل. أما الخليفة العباسي فليس له سلطان، وأما السلطنة فللبويهيين، ودامت أكثر من قرن من الزمان. ثم جاء السلاجقة وكانوا أيضا أتراكا واستولوا على السلطنة وطردوا البويهيين، والحسنة للسلاجقة أنهم كانوا من أهل السنة، كانوا من أهل السنة رحمة الله عليهم، ووقفوا مواقف رائعة ضد الصليبيين وضد الفرنجة والروم. في ظل هذه الأحداث الصعبة وتفرق العالم الإسلامي إلى إمارات وإلى دول صغيرة، جاء الصليبيون، جاءوا بقضهم وقضيدهم، وجاءوا تدفعهم حماسة هائلة إلى العالم الإسلامي. وكان البابا باباهم قد خطب فيهم خطبة عظيمة في مجمع كليرمونت بفرنسا، وحثهم على الذهاب لتخليص

يبول على القبر، فيقولون هذا فارس عربي يبول على قبر عيسى، فتتأجج المشاعر الصليبية. وأغراهم البابا بأن يذهبوا إلى بلاد تدر عليهم السمن والعسل، وقال لهم هذا. فالمهم، جاءت الحملات الصليبية بعنفوانها وصعوبتها وهمجيتها ووحشيتها وبربريتها، فقتلت مئات الآلاف من النصارى الشرقيين أرثوذكس في الطريق من في مرورهم على أوروبا الشرقية وعلى القسطنطينية آنذاك قبل أن تفتح إسطنبول بأربعة قرون، وعاثوا في الأرض الفساد، وقتلوا من المسلمين خلقا كثيرا، وقتل المسلمون منهم خلقا كثيرا، حتى إذا تمكنوا فأقاموا إمارات على الساحل الشامي، طرابلس وصور وصيدا وبيروت إلى آخره، وأقاموا مملكتين، مملكة في الرها وهي اليوم معروفة بأورفا في جنوب تركيا، وهي اليوم بلدة صغيرة لكنها كانت كرسيا عظيما من كراسي النصرانية، وأقاموا مملكة في بيت المقدس، استمرت 91 سنة حتى أخرجهم صلاح الدين خليفة نور الدين رحمة الله تعالى عليهم. من سنة 92 و400 إلى أو نعم من أواخر 91 و400 إلى سنة 83 و500 يوم فتح البيت المقدس في 27 من رجب سنة 83 و500، عجل الله برده إلينا. إذن هذه المرحلة الصعبة، هذا يمثل عصر نور الدين. ورسائل أن يسأل، ما كان هناك أحد يقاتل هؤلاء؟ ما كان أحد يحمي بيضة الإسلام؟ ما كان أحد يقف في وجوههم؟ معاذ الله، هنالك رجال لا يخلو زمان من رجال عظماء. فهنالك الأمراء الأرتقيون الذين كانوا في شمال بلاد الشام والجزيرة، وكان هنالك أمراء السلاجقة وكانوا يضربون الصليبيين ضربات موجعة، وكان هنالك جد لنور الدين اسمه آق سنقر، أسماء تركية. الله نصر الإسلام يا إخوة بتركي وكردي، بنور الدين وصلاح الدين، لم يكن واحد منهما عربيا في أصله، لكنهم نفعوا الإسلام والمسلمين أعظم مما نفعه ملايين بل مئات الملايين من العرب. فهذان الرجلان العظيمان أحدهما تركي وهو نور الدين، والآخر كردي وهو صلاح الدين، وستأتي سيرة صلاح الدين في سلسلة قادمة إن شاء الله. أما نور الدين فهو تركي، جده اسمه آق سنقر، وكان قائدا صغيرا للسلاجقة، فجاء ابنه وكان شجاعا بطلا قائدا عظيما اسمه عماد الدين زنكي. هذا الابن في الحقيقة كان تحفة كبيرة وكان شجاعا عظيما، وتقابل مع الصليبيين في مواقع، وفتح الرها وجعبر وعددا من بلدان وقرى بلاد الشام الكبرى، يعني لما نقول بلاد الشام الكبرى يعني ما يعرف اليوم بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين قبل التقسيم الجغرافي المشهور. لكن عماد الدين قتل وهو في عنفوان شبابه وعنفوان انطلاقته الجهادية قتل. فجاء الله تعالى بهذا الرجل العظيم نور الدين محمود ابن زنكي ابن آق سنقر، هذا نسبه وسيأتي عمله الرائع العظيم. هذا الملك الكبير خلف له أبوه ولاية حلب ليس غير، وجيشا صغيرا بكل المقاييس الإقليمية والعالمية آنذاك، جيش صغير لكنه ترقى بذلك الجيش حتى صار الجيش الأول في المنطقة الإسلامية، واستطاع أن يوسع رقعة مملكته لتضم من جنوب الأناضول إلى بلاد اليمن، ومن حدود فارس إلى حدود ليبيا اليوم، فهي مملكة ضخمة، وكان تحته الحجاز ومصر والعراق والشام وأجزاء من المغرب العربي، أيضا تقسيم جغرافي قبل التقسيم الجغرافي بمعنى المغرب العربي الكبير ليبيا. وكان مع ذلك اجتمعت فيه صفات هائلة جليلة عظيمة، بحيث صار كما يقول أبو شامة رحمة الله تعالى عليه في تأريخه الرائع لنور

نور الدين وصلاح الدين في كتابه الروضتين، صار هو وصلاح الدين حجة الله على المتأخرين من الملوك والسلاطين، حجة الله تعالى على هؤلاء، لأن صلاح الدين نور الدين سيرتهما رائعة جليلة عظيمة، وبالذات نور الدين أيها الإخوة. وكتب الله الشهرة لصلاح الدين لأنه افتتح المسجد الأقصى وصار له الخاتمة الحسنى بتطهير تلك البلاد المقدسة من الصليبيين. لكن الفضل الأعظم يعود لنور الدين الذي ولد في حلب سنة 1150، ونشأ في كنف أبيه الشجاع عماد الدين زنكي، وكان أبوه يرى مخايل النجابة في ابنه هذا، في نور الدين محمود بالذات، وكان محمود أسمر اللون إلى الطول أقرب، أقنى الأنف، واسع الجبهة، ليس هنالك شعر إلا في حنكه على عادة الأتراك. فكان أبوه ينظر إليه على أنه بطل شجاع صنديد، ورباه تربية رائعة. فكان نور الدين يقولون كأنه قد هو والحصان من مثال واحد، ما يتزحزح عن حصانه أبدا، لا، وكان في المعارك ثابتا على حصانه كأنما خلق سويا، ما يتحرك أبدا. وكان صليب الرمي ثابت الجأش حسن الفروسية إلى الدرجة الكبيرة. وكان رحمة الله تعالى عليه قد تولى المملكة النورية التي نسبت إليه نور الدين زنكي، تولى المملكة النورية وهو بعد في 30، يعني ما زال صغيرا، في سنة 41، تولى مكان أبيه، وكان أخوه واليا على الموصل، وتقدمت الأيام والسنون إلى أن يضم كما قلت لكم العراق والحجاز واليمن ومصر. وكان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه واليه على مصر، واليه على مصر. وكان خال صلاح الدين أسد الدين شيركوة من كبار الشجعان ومن عظماء الرجال، وكان خال صلاح الدين وكان المقدم الأول عند نور الدين زنكي، الأمير الأول في المملكة النورية، والجناح الأيمن والمساعد الكبير نور الدين كان أسد الدين شيركوة وهو خال صلاح الدين. ونجم الدين أيوب والد صلاح الدين كان يحترمه ويبجله ويوقره، ولم يكن أحد يجلس في مجلس نور الدين من الأمراء حتى يأذن له نور الدين ما عدا نجم الدين أيوب لكبر سنه والد صلاح الدين رحمة الله تعالى عليهم جميعا. أما نور الدين يا إخوة فقد أتى الله تعالى به في وقت عصيب للدلالة على أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله، معني بعناية الله تبارك وتعالى. الله يعنى بهذا الدين العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حافظون هذا القرآن، ويقتضي هذا الحفظ أن يبقى رجال عظماء يحفظ الله تعالى بهم هذا الدين وهذه الأمة. فنور الدين كان من ذلك الطراز، من الرجال العظماء الذين كانوا شامة في جبين الدهر في الحقيقة، كما سيأتي من تفصيل سيرته رحمة الله تعالى عليه. ونور الدين أيها الإخوة كما قلت لكم كان صاحب شخصية متوازنة إلى حد بعيد، إلى الحد الذي نطمع فيه نحن، ونرى والله أعلم أن الله هيأه تهيئا وصنعه على عينه في مرحلة هي غاية من الخطورة، مرحلة صعبة للغاية، رد الله تعالى للمسلمين فيها الثقة بالنفس وأن هذا الدين عظيم وأنه منصور على يد رجال عظماء. فأتى الله تعالى بهذا الرجل الكبير وتركي كما قلت لكم ليدلنا أيضا على أن الإسلام لا ينتصر بقومية ولا بجنسية ولا بعروبة، ولا ينتصر إلا بالمسلمين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام ينتصر بهؤلاء، ما ينتصر بالعروبيين والقوميين وأصحاب المذاهب أبدا أبدا، إنما ينتصر بالمسلمين كائنا ما كانوا غض النظر عن أصولهم. فهذا الرجل العظيم كان تركيا، مع ذلك انظروا كيف
نفع الله على يديه كما سيأتي التفصيل قريبا إن شاء الله. هذا الرجل الكبير في الحقيقة قلت لكم إنه كان صاحب شخصية متوازنة في عبادته، في عدله، في عنايته بمملكته، في توفيق الله تعالى له وفي حوادث عجيبة ستأتي، في تعلقه بالله تبارك وتعالى، في حسن صلته بالله تبارك وتعالى، هو السلطان الكبير العظيم، في انكساره، في بكائه، في خشوعه، في زهده، في ورعه، في علمه وتعلمه، إلى آخر تلك الجوانب التي كانت جوانب غريبة في ملك وسلطان في ذلك الزمان بل في كل زمان. لذلك لا غروة أن أكثر الثناء عليه كبار مؤرخي الإسلام أمثال ابن الحافظ ابن كثير، فقد أطال النفس في ترجمته وفي الثناء عليه ثناء رائعا جدا، وأيضا ابن الأثير في الكامل وهو المؤرخ الأول للدولة النورية ولنور الدين زنكي، وهو الذي كان يتغنى بأمجاد نور الدين ويذكرها بمنتهى الفخار والعظمة ذكرا رائعا جدا، والقاضي ابن شداد وعماد الدين الأصفهاني وعظماء في الحقيقة، أبو شامة المقدسي ثم الدمشقي، أئمة كبار ذكروه وأئمة ثقات من أهل السنة والجماعة ذكروه ذكرا عطرا جدا جدا، ولم يذكروا له عيبا واحدا فيما نعلم. سبحان الله، شيء عجيب. يمكن أن المحلل الأحداث أن يستخرج بعض العيوب لأن الإنسان لا يكمل يا إخوة، لكنه كمل إلى الدرجة التي خفيت فيها عيوبه إلى درجة كبيرة، فهذا يدل على عناية عظيمة من الله تبارك وتعالى بهذا الرجل. أما علمه فكان حريصا على تلقي العلم، وكان لأنه تركي وأيضا في الوقت نفسه كان في المذهب الحنفي سائدا في بلاد الشام، فكان حنفيا لكن من غير تعصب، ويقرب فقهاء المذاهب جميعا ويبني له المدارس جميعا ويجري عليهم الجرايات جميعا بلا تعصب لمذهب من المذاهب، لكن دراسته كانت على الفقه الحنفي، وكان يقرب المحدثين العظام والكبار، ومن أعظمهم عظمة ورفعة ومنزلة حافظ الشام الكبير الذي لم يتكرر في الشام فيما نعلم، وهو الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر رحمة الله تعالى عليه. هذا كان صاحب منزلة خاصة من نور الدين زنكي، وكان يحضر مجلسه فيقول مجلس نور الدين كان يذكرنا بمجالس الصحابة والتابعين، يجلس فيه الناس كأنما على رؤوسهم الطير، لا يتكلم أحد في مجلس نور الدين. إذا ابتدأ الحافظ ابن عساكر قراءة الحديث فلا يتكلم أحد في مجلس نور الدين كائنا من كان، كائنا من كان ما يتكلم أحد. والعجب أنه كان يروي الحديث، وذكر له الإمام الكبير ابن البنا ابن النحاس أعني المصري في كتابه الرائع مصارع العشاق ومشارع الأشواق، ذكر له حديثا خرجه نور الدين بسنده في الجهاد، وكان مهتما بكتب الحديث والرواية، وكانت الطلبة يأتون إليه ويأخذون عنه الحديث. إلى هذه المنزلة، وسلطان كبير وملك عظيم، مع ذلك هذه منزلته العلمية، وبنى للمشايخ المدارس وأجرى عليهم الجرايات الكثيرة والأوقاف التي كانت تستغرق جزءا هائلا من ميزانية الدولة، حتى أن أحد الأمراء في مرة جاءه وقال له نحن في شدة وفي حصار وفي جهاد، فلو أنك قللت قليلا من نفقة أولئك الفقهاء والأئمة والمدرسين فإنك تنفق عليه مبالغ طائلة. فغضب نور الدين، قال هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون. اسمعوا كيف الفهم يا إخوة، واحترام العلماء وتقدير العلماء، هؤلاء سهامي التي أرمي بها في الليل وأنتم نائمون، هؤلاء يرفعون أيديهم ويدعون الله تعالى لي بالنصر. سبحان الله، هذا فهم رائع من نور الدين زنكي رحمة الله عليه. وأيضا كان صاحب عمل وعبادة عجيبتين، صاحب عبادة متعبد زاهد كأنه منقطع للعبادة ليس له غيرها، فكان يصوم الأيام الطويلة، وكان يتهجد
التهجد الطويل، وكان دائما ينزل إلى مسجده في السحر ويتركع ركعات يتهجد فيها قبل الفجر، وكان يكثر من الدعاء والبكاء بين يدي الله تبارك وتعالى. ومما حفظ عنه في دعائه أنه كان طويلا ما يدعو: اللهم ارحم العشار المكاس، وكان يبكي عندما يقول هذا. والعشار يا إخوة هو الذي يأخذ العشرة من الناس، وكانت ضريبة مشهورة، والمكاس الذي يأخذ الضرائب. وإنما كان يأخذها نور الدين في بداية لأمرين: الأمر الأول أن تلك كانت عادة كل الملوك والرؤساء والخلفاء، والأمر الآخر المهم أنه ما كان يأخذها لنفسه ولا لبناء الدولة، إنما كان يأخذها للجهاد. مع ذلك كان يبكي في سجوده ويقول: اللهم ارحم العشار المكاس. وكان يسأل الله تعالى الشهادة طويلا، سبحان الله العظيم، يعني يتمنى الشهادة ويقول: اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السبع، يعني يموت في المعركة ويترك، فتأتي السباع فتأكل من لحمه، وتأتي الطير فتأكل من لحمه، فيحشر يوم القيامة من بطون السباع وحواصل الطير، رحمة الله تعالى عليه. ولقد استجاب الله تعالى أمنيته، لكن بطريق آخر، فإنه مشهور عند الناس جدا بأنه نور الدين الشهيد. نور الدين الشهيد على أنه مات على فراشه، لكن بعلة الخوانيق، يعني الحلق، كان اختنق في أواخر أيامه فكان لا يستطيع أن يتكلم، فمات من تلك العلة، فرجيت له الشهادة إن شاء الله تعالى. مع ذلك سبحان الله، مع تلك الأماني الطويلة والمعارك العظيمة التي خاضها، ما مات في المعركة، كما مات خالد رضي الله عنه على فراشه فلا نامت أعين الجبناء، كما قال خالد رضي الله عنه. وكان صاحب توفيق عجيب يشهد له بهذا، يعني كان صاحب صلة جليلة بالله وكثير الاستخارة جدا، يستخير الله تعالى في شؤونه وأحواله. ومن تلك القصص العجيبة أيها الأحباب، أنه كان هنالك ملك، كان هناك أمير صليبي لإحدى الإمارات الصليبية في بلاد الشام، وكان هذا الأمير آذى المسلمين كثيرا، وسجنه المسلمون وافتدى مرارا، ثم سجنه المسلمون مرة، فاستشار نور الدين قواده ماذا يصنع، كلهم أجمعوا على أن يبقى حتى يموت في السجن، ما يخرج أبدا. هو عرض فدية هائلة، هذا الأمير فدية بمئات الآلاف من الدنانير الذهبية. نور الدين استخار الله تبارك وتعالى واستشار، كلهم أجمعوا أن لا يطلق، فأطلقه ليلا في الليل بدون أن يعرف أحد، استلم الذهب وأطلقه في الليل، الفرسان الأمراء يقتلونه في الصحراء. فلما وصل إلى مأمنه وصار بين أهله مات، سبحان الله. فاستفاد نور الدين الذهب العظيم، واستفاد أن يموت ذلك الرجل الشرس الشكس الذي وقف مواقف صعبة ضد المسلمين، فانظروا إلى توفيق الله تعالى. وأخذ هذا المال العظيم وقال للأمراء: ليس لكم فيه ولا درهم واحد، لأني استشرتكم وامتنعتم، وبنى فيه البيمارستان النوري، يعني المستشفى النوري في دمشق الذي كان أعجوبة الزمان، وذكره ابن جبير الأندلسي، وما أدراك ما الأندلس، على حضارة الأندلس العظيمة وروعتها الجليلة، وما رأى ابن جبير في رحلته الهائلة. وابن جبير يعني من أحاسن ومحاسن المؤرخين الكبار أصحاب الأدب الرفيع، ويذكرنا أسلوبه بأسلوب القدامى كالجاحظ وابن العميد وغيرهما، أسلوب رائع جدا. رحلة ابن جبير عندما تقرأها كأنك تعيش في خيال، في الحقيقة رحلة رائعة، خاصة عندما جاء إلى ذكر مكة والمدينة تسيل دموعك وأنت لا تدري، رحلة رائعة جدا. فذكر ابن جبير المستشفى النوري في دمشق، وأحسن الثناء عليه إحسانا رائعا، وقال إنه ما سمع بمثله في الدنيا هذا المستشفى. خصصه نور الدين لفقراء المسلمين يدخلون ويعالجون مجانا، والأغنياء يدخلون بشرط ألا يوجد الدواء إلا في المستشفى، فكان يدخل الغني ويتعالج بهذا الشرط، أما الغني الذي يملك المال يذهب في الخارج ويتعالج.
وبنى فيه المستشفى النوري الرائع الذي ظل معلما عظيما في دمشق إلى زمان قريب. وهذا توفيق رائع له رحمة الله تعالى عليه. وهنالك مواقف سأذكرها حال الجهاد تبين أيضا التوفيق الجليل لله تعالى لهذا الرجل. وقد اهتم اهتماما كبيرا بإصلاح الطرق خاصة طرق الحج، وإعطاء الأعراب الأموال الجزيلة حتى لا يتعرضوا للحجاج، وأقطعهم إقطاعات، ووطن البادية في بلاد الشام، وبنى سور المدينة النبوية، وبنى أسوارا حول المدن، خاصة أن هنالك زلزالين عظيمين نزلا في بلاد الشام. أما الزلزال الهائل الأول فكان سنة 44 و500، وأما الزلزال الأصعب فكان سنة 62 و500، وقل أن ترك مدينة إلا وهدمها ومحامح سينها. هنا نور الدين شمر عن ساعد الجد واجتهد وبنى الأسوار في كلتا الواقعتين، وحصن البلاد بنفسه، وكان يباشر هو وأمراؤه بنفسه ويتنقل بين البلاد بنفسه، وكان قل ما يمكث في حلب عاصمة ملكه، قل ما يمكث كثير التجوال. فقد ملك 20 سنة، من سنة 541 إلى سنة 569، من سنة 49 و500 إلى سنة 69 و500، 20 سنة ملكها رحمة الله تعالى عليه سلطانا. لكنه قبل ذلك تولى بعد أبيه ولاية حلب منذ سنة 41 و500. طيب، على مدة ملكه الطويل ما جلس في حلب إلا وقتا قليلا جدا، وكان يتجول في البلدان والأماكن ما يمكث، يتفقد الرعية. ومن أعظم أعماله التي عملها أنه أنشأ دارا للعدل في دمشق. وسبب إنشاء الدار سبب جليل، كان عنده قاضي اسمه كمال الدين ابن الزكي الدمشقي. كان هذا القاضي مهيبا يقضي على جميع الأمراء، ما يستطيع أمير من أمراء أن يرد طلب هذا القاضي ولا أن يرد قضاءه إلا أسد الدين شيركوة، فإنه كان مهيبا جدا وصاحب سطوة وبأس، فكان القاضي يخشى منه. ووصل لعلم نور الدين هذا، ماذا صنع؟ ما ذهب إلى أسد الدين ولا قال افعل كذا ولا تفعل كذا، أبدا، بنى دارا للعدل، وكان يجلس فيها 4 مرات في الأسبوع، وكان ليس له حاجب على الدار، يأتيه كل الناس، المسلمون وأهل الذمة، القواد والضعيف والفرد، كل الناس تأتيه، ليس هنالك أحد يتخلف عن نور الدين. فلما سمع أسد الدين بهذا جمع عماله ونوابه، قال والله لو وصل لنور الدين من أحد من الناس مظلمة منكم والله لا أصلبنه، فإني لا أطيق أبدا أن أقف مع القاضي ويراني نور الدين بعين الظالم، يعني يراه بأنه ظالم لا يطيق أبدا. قال لا يتقدم أحد من الناس. قال له إذن يعني نخرج عن كثير من أملاكنا. قال ولو لم يبق لي شيء فإني لا أطيق أن أرى نور الدين ينظر إلي نظر ظالم أبدا. فمات أسد الدين شركوه وما بقي معه إلا دنانير قليلة، لأن العمال والنواب أرجعوا كل شيء للناس. فلما سمع نور الدين بهذه الحكاية كيف سمع؟ جلس في دار العدل أيام ما حد وصل له، الناس يذهبون إلى القاضي أو إلى نور الدين، أما نور الدين فأتون إليه بسبب أسد الدين، وأسد الدين اعتدل والباقي يذهبون إلى القاضي، فبقي أيام ما يأتي أحد. فسأل فأخبر بالذي جرى فسجد وبكى لله شكرا، فبكى لله شكرا أن عماله وأمراءه أنصفوا من أنفسهم قبل أن يرفع إليه المظالم. هذه نعمة جليلة جدا. وفي مرة جاء إليه أحد الخدم مستهزئا ضاحكا، قال إن القاضي كمال الدين يدعوك لمجلس القضاء من أجل ظلامه، ويضحك ويستهزئ. فزجره ونهره وقال يدعوني القاضي ولا أذهب، وشد بسرعة إلى منزل أو إلى مجلس قضاء القاضي كمال الدين بن الزكي. هو ذهب بنفسه ووقف بين يدي القاضي في مظلمة
رفعت إلى القاضي والدعي فيها عليه أنه هو الظالم وأنه أخذ كذا وكذا، وقال لقاضي كمال الدين قال الله يعلم أن هذا ليس له حق لكني أنزل عن حقي له وكذا، ثم إن هذا الرجل يعني استدرك وتاب وقال أنا الظالم لنور الدين، ونور الدين بعد ذلك وهبه ذلك الملك المتنازع عليه. أما جهاده يا إخوة فقد كان ضربا من العظمة العظيم، فإنه تسلطن 20 سنة، قاتل فيها الصليبيين في 30 معركة، تصوروا 30 معركة في 20 سنة، متى كان يستريح؟ متى كان يفعل أفعال الأخرى؟ متى كان يهدأ؟ ما كان يهدأ. واسترجع إمارات كثيرة من أيدي الصليبيين، وحصن البلاد المصرية، وأسقط الخلافة الباطنية الرافضية الفاطمية، أسقطها على يد وليه صلاح الدين، وكانت هذه مأثرة عظيمة لصلاح الدين ولنور الدين. واسترجع كثيرا من الحصون والبلاد والقرى والمدن التي أخذها الصليبيون في بلاد الشام، وتهيأ لفتح المسجد الأقصى لكن لم يتيسر له، وبنى منبرا هائلا عظيما بناه وجعله في حلب حتى إذا فتح المسجد الأقصى يخطب عليه، ثم إن صلاح الدين فتح المسجد الأقصى ذكر بالمنبر فأمر به فحمل على عجلات من حلب إلى بيت المقدس وخطب عليه أول خطبة، وبقي قرونا طويلة إلى أن أحرقه اليهود إخوان القردة سنة 89 و300 وألف، الآن قبل 30 سنة أحرقوه للأسف الشديد منبر نور الدين، وموجود في الصور لمن يريد أن يراه موجود في الصور. ماذا فعل في قضية الجهاد؟ إصلاحات داخلية مهمة قبل أن يجاهد الجهاد الكبير. أولا حرم الخمر في مملكته تماما وشدد فيها فعدمت سرا وإعلانا، ما عادت توجد أبدا، وعاقب من أجلها القائد قبل الفرد والجندي قبل آحاد الشعب، وحتى عدمت فعلا في مملكته تماما فما عاد يوجد فيها خمر أبدا. وأبطل شعار الرافضة في حلب، فقد كانوا يؤذنون بحي على خير العمل ويسبون الصحابة، فأبطل هذا تماما. وحاول الباطنية الحشاشون، فرقة هائلة مشهورة اسم الباطنية وتسمى بالحشاشين لاستعمال الحشيشة، وكانوا على صلة بالصليبيين وصلة بالتتار، وكانت فرقة مزعجة قتلت عددا كبيرا من أمراء المسلمين ووزراء المسلمين وصالحين المسلمين وعلماء المسلمين ومقدمين مسلمين هذه، وحاولت قتل صلاح الدين مرارا وحاولت قتل نور الدين، فهذه الفرقة أباد كثيرا من رؤوسها ومن رؤسائها، وقمع الرافضة تماما في بلاد الشام، ومهد البلاد تمهيدا لبدء الجهاد، وابتدأ جهادا طويلا ضد الصليبيين. يقول الصليبيون عنهم مؤرخو الصليبيين يقولون إن نور الدين لم يكن ينتصر علينا بعدد ولا عدة، اسمعوا يا إخوة كلام الصليبيين المؤرخين الذين أرخوا وكتبوا، إنما كان هذا الرجل ينتصر علينا لأنه كان يصلي في الليل ويدعو ربه طويلا. يقولون ما يمكن ينتصر علينا نور الدين، مستحيل ينتصر علينا بالعدد الذي عنده ولا بالوقائع المعلومة المشهورة، ما يمكن أن تسمح بأنه ينتصر علينا، لكنه كان ينتصر لأنه كان يدعو في الليل ويصلي ويدعو علينا. هكذا كانت نظرتهم إلى نور الدين رحمة الله عليه. والحديث الجهادي يلذ وحديث رائع في حياة نور الدين، لكني أذكر لكم شيئا، معركة حتى يظهر كيف هذا الرجل، معركة حارم، وحارم هذه قلعة في شمال بلاد حلب، في شمال حلب، قصتها قصة جليلة. باختصار أيها الإخوة أن نور الدين طبعا قلت لكم أن تحت يده كانت مصر ودمياط على البحر الأبيض المتوسط، ويصب النيل هناك مصب في البحر، وكانت دمياط، وكان الصليبيون يغزون دمياط كثيرا ويخربون الساحل ويأخذوا ما وجدوا من يعني من شيء على الساحل يأخذونه ويهربون إلى جزائر البحر الأبيض المتوسط. فنور الدين يريد في الحقيقة أن يقطع هذا الأمر، فماذا صنع؟ أرسل طائفة عظيمة من جيشه ترابط في دمياط تحت إمرة صلاح الدين طبعا وهو والي مصر. فهنا الرجل بقي في طائفة قليلة من جيشه، يعني 4000،
فخرج في جولة استطلاعية كما يقولون إلى شمال بلاد الشام، إلى قرية هذه أو قلعة حارم، فجاءت الأخبار بنزول حملة صليبية عظيمة قوامها 30,000 رجل، فيهم أمراء من أمراء الصليبيين، وفيهم فرقتان مشهورتان في التاريخ الصليبي اسمها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، هذه التسمية العربية. أما التسمية الصليبية فكانت فرسان الهيكل. هؤلاء كانوا يربون منذ صغرهم على الولاء الكامل للصليب والتعصب الشديد له وعلى القتال وفنون الفروسية الهائلة، فكانت فرقة صعبة، لأن الذي يقاتل عن عقيدة ينكي دائما مهما كانت العقيدة باطلة، لكن الحماس حماسة العقيدة تجعله ينكي ويؤذي. ففرقة الداوية يسمونها المسلمون، يسمونها فرقة الداوية وفرقة الإسبتارية، طائفتان دينيتان أوروبيتان، وفرسان أوروبا ونبلاؤها وملوكها وأمراؤها، يعني حملة صعبة. فنور الدين هو خارج عن حلب الآن، فاستشار قواد جيشه كلهم أشار عليه بالرجوع سريعا إلى حلب وبالاعتصام في قلعتها المنيعة، لأن تكرر هذا، يأتي الصليبيون يحاصرون قلعة شهورا، قلعة فيها مؤنة سنوات من الطعام والشراب ما تحتاج شيء، فهنا يمل الصليبيون وينفرط عقدهم ويذهبون، فيريدون منه أن يصنع شيء نفسه الآن. هنا استخار نور الدين ربه وانشرح صدره للقتال، على أن الحملة فيها 30,000 وهو في 4,000، بضع يعني من 3 إلى 9، عدد قليل. هنا يأتي شيء في غاية الأهمية، يأتي الأمر الذي اعتاده نور الدين، البكاء والدعاء والانكسار بين يدي الله، على أنه كان صاحب هيبة عظيمة وكان يخاف منه الأمراء والقواد الجيش لهيبته، مع ذلك كان بين يدي الله كالطفل الرضيع بكاء وانتحابا وانكسارا. فهنا جاء انفرد خلف تل حارم، وسنعرف كيف وصلنا، إذا انفرد كيف وصلتنا الحادثة، كيف وصلنا هذا الكلام سيأتي. انفرد خلف تل حارم وترجل عن جواده وعفر وجهه بالتراب، هذا يعني سلطان كبير وعظيم وملك كبير، مع ذلك يعفر وجهه في التراب ويبكي ويقول في دعاء جليل، يقول: اللهم هؤلاء عبادك وهم أعداؤك، وأشار إلى الصليبيين، وهؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وأشار إلى جيشه، اللهم انصر أولياءك على أعدائك، ويقول: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، هذا السلطان العظيم يقول عن نفسه هذا، لأن مقام ذلة وانكسار، مقام حياة أو موت، مقام انتصار عظيم أو هزيمة مروعة هائلة جدا. ثم يتقدم ويدخل المعركة وينتصر ذلك الانتصار الرائع الجليل، ويحصد رؤوس الداوية والإسبتارية، ويسجن أميرين كبيرين من أمراء أوروبا 15 سنة في بئر في حلب، حتى أخرجهما صلاح الدين بعد ذلك في صفقة سياسية، وقتل ولم ينجو إلا القليل من الفرسان، وأخذ الباقي أسرى، وبيعت الأسرى في حلب بأرخص الأثمان، فكانت معركة رائعة انتصر فيها رحمة الله عليه انتصارا جليلا. لكن انظروا جزاء الانكسار بين يدي الله والتضرع والبكاء كيف صنع به رحمة الله عليه. هل هذا فقط؟ لا، بعد هذا بسنين هناك مكافأة أجل وأعظم. نزل الصليبيون وأخذوا دمياط، فعلا أخذوا دمياط هذه المرة، احتلوها وأخذوها. فلما وصل الخبر لنور الدين حزن حزنا عظيما. اسمعوا يا إخوة، كيف يحزن المسلمون لسقوط بلاد المسلمين واحتلالها وأخذها، واليوم نحن نضحك بملء أفواهنا ونلهو ونعصي ونرتكب الكبائر وبلاد المسلمين سقطت في يد الأعداء، سبحان الله العظيم. هذا كيف حزن، وكيف يقول صلاح الدين في مذكراته، يقول: لم أرى نور الدين في حياتي منزعجا انزعاجه في نوبة دمياط، وكان يرسل لي الرسائل كل يوم. كيف؟ عن طريق الحمام الزاجل، جعل هناك أبراجا للحمام ما بين بلاد الشام ومصر، فيصل الخبر بسرعة.
كان يرسل لي رسائل يوميا ويطالبني بمقاتلة الصليبيين وإخراجهم من دمياط، وأنا أطمئنه وأنا نفعل كل ما في وسعنا وأنا نحاصر البلد، وهو مع ذلك منزعج أشد الانزعاج. أما هو في حالة ماذا كان يصنع؟ كان رحمة الله تعالى عليه يصوم الأيام الطويلة ولا يفطر إلا على الماء حتى كاد يموت، الله أكبر، حزنا وكمدا على بلاد المسلمين. جاء إليه طلبة الحديث يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، والحديث المسلسل بالتبسم هو الذي كان في متنه أو سنده صفة أو فعل تنجر مع الحديث وروايته على مدى القرون. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي بحديث، أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور اسمه الراحمون، يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا في الأرض يرحمكم في السماء، حديث في الصحيحين مشهور. لكن هذا الحديث أيضا في الصحيحين يسمى الحديث المسلسل بالأولية، يعني أول حديث يسمعه الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي يحدث التابعي أول حديث، هذا اسمه المسلسل بالأولية باختصار. فهمتم يعني إيش مسلسل بالأولية؟ هناك مسلسل بالمصافحة، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويصافحه، والصحابي يحدث الحديث نفسه ويصاحف ويصافح التابعي، وهكذا إلى اليوم. إلى اليوم هنالك حديث مسلسل بالتبسم، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابي ويتبسم، والصحابي يحدث التابعي ويتبسم، وهكذا إلى اليوم. فجاء طلبة الحديث يطلبون من نور الدين، وكان راويا الحديث قلت لكم في البداية، يطلبون الحديث المسلسل بالتبسم، فرواه لهم، قالوا له تبسم لابد ولو ابتسامة كما يقولون اليوم ابتسامة صفراء يعني حتى تتم السلسلة، ما يمكن حديث مسلسل بالتبسم بدون تبسم. قال والله إني لأستحي من الله أن أتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر، ما يتبسم من أجل فيلم يا إخوة، ولا من أجل رواية ولا مسرحية ولا من أجل نكتة، ولا من أجل حديث يستحي من الله أن يتبسم والصليبيون في دمياط. الله أكبر. فلما اشتد عليه الحال وكاد يموت، رأى إمام له يصلي به، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له أخبر نور الدين أو بشر نور الدين برحيل الفرنجة عن دمياط هذه الليلة. أين دمياط وأين حلب؟ مشوار قيس ذلك الزمان. فالإمام قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نور الدين رجل مهيب وأخشى أن لا يصدقني. تصور اليوم بلد محاصر تيجي تقول والله القائد أنا رأيت في المنام أن البلد يعني فك حصاره، ما يقبل منك، مستحيل، ويظن مزحة ثقيلة يعني. فاذكر لي علامة يصدقني بها. قال قل له بعلامة ما سجدت يوم حارم قبل سنوات وقلت اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا من هو محمود الكلب حتى تنصره. الله أكبر، ما اطلع على ذلك أحد إلا الله يا إخوة، لكن انظروا كيف حفظ الله له هذا الموقف، وكيف لم ينسى الله ذلك الانكسار، وكيف دخر الله له ذلك العمل الرائع. فاستيقظ الإمام فزعا ونزل إلى نور الدين وقت السحر قبل الفجر، ونور الدين يتركع في مسجده، فتعرض له قال ما شأنك؟ فقص عليه الخبر وذكره ذكر له الرؤيا، لكنه أخفى عنه لفظة الكلب إجلالا له، وسلطان كبير وإمام عظيم. فألح حتى يذكر العلامة كلها فذكرها له فبكى وصدق الرؤيا. فبهذا أيها الإخوة كان ينتصر المسلمون وعظماء المسلمين وأئمة المسلمين وكبار المسلمين، هكذا ينتصرون، وهكذا يفرج الله كروبه. ما يفرج الله كروبنا يا إخوة بالجعجعة والصياح والنقاش الطويل والجدل الذي لا ينتهي، إنما يفرج الله كروبنا بالانكسار والدعاء، وبعد أن نعمل كل شيء. نور الدين عمل كل ما في وسعه وبذل حياته ووقته وماله في سبيل الله، كل شيء أعطى، وما مات إلا عن مال قليل جدا. كان هذا السلطان الكبير يصوم، كيف يفطر؟ افطر يا إخوة، كان يفطر على ثمن شيء يغزله بيده، كان يعد الطواقي الصوف يغزلها بيده ويعطيها لعجائز يبيعنها له سرا
ويأخذ ثمنها ويفطر به يا إخوة. هكذا يفطر ذلك السلطان العظيم رحمة الله عليه. وفي يوم قطب الدين مودود الفقيه الشافعي الكبير رآه وفي معركة مخاطرا بنفسه، فقال له: بالله يا مولانا لا تخاطر بنفسك، فإن مت تنفرط البلاد والعباد. فقال: يا قطب الدين، حفظ الله تعالى البلاد قبلي، لا إله إلا هو، من هو محمود حتى تقول له هذا؟ انظر لفهمي، ما قبل من قطب الدين نيسابوري الإمام الشافعي الكبير، ما قبل منه نور الدين هذا الكلام، وقال: حفظ الله البلاد قبلي، كيف تقول هذا يا قطب الدين؟ من هو محمود حتى تقول عنه هذا؟ سبحان الله العظيم. هذه سيرة رائعة وجليلة وعظيمة لإمام كبير وسلطان عظيم، أسأل الله تعالى أن يحسن أجره وأن يعظم منزلته وأن يلحقنا بها على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: في هوا في هوا.
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات يعني بعد يومين أو ثلاثة تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك. والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله. حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقس بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. يعني هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكأن لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل، كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق، فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لبم مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ لأنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسر. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه، إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج، فسبحان الله، يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه، جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال، يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج. ده قبل الإسلام، جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات. يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات. فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل. سبحان الله، كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة. يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا أنا ما سرقت أنا ما ارتشيت، تقول اليد لا أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا، والعين هو يقول لا لا أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس، تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل لا لا لا أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله، الرجل تقول لا أنا ذهبت وسعيت، واليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة. وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله، أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها، لأن العين كأنما الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان، فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه، وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح. فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب، وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت، فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا FM،
0: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحيد.

0: آخر الوطن.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة، وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو سرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم معالم هادية. اليوم ربما المعلم اللي بتكلم عليه أو العلامة المفيدة إن شاء الله تعالى، إشكالية موجودة عند بعض الناس، لا أقول كثير من الناس لكن بعض الناس موجودة عندهم، يعني يسأل يقول أنا أصلاً أنا بروح نبي من يصلحني، كيف نبي نصلح الناس؟ أو أنا يعني عندي حاجات نواقص فما نقدرش نتكلم عن الناس ولا ندعي الناس إلى أن نصلح نفسي. طبعاً هذه هي خلي يقول حاجة اسمها جدلية البناء والعطاء، يعني الإنسان يبني في نفسه وفي نفس الوقت يعطي لغيره. الواحد يوم الله سبحانه وتعالى كلفنا بأنه إحنا بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. معنى هذا أنه مش معناه أنت لازم تحفظ القرآن كله علشان تبلغ آية واحدة سمعتها من من من من أحد من تعلمتها علمها للي ما عرفش، تعلمت آيتين علم آيتين، تعلمت ثلاثة علم ثلاثة، وهكذا. فإذا المسألة فيها ليست المسألة بالحدية، بحيث أنه نحن لا أنا اليوم حنجلس حنقضي الفترة هذه كلها مش حندير شيء إلا نصلح نفسي، بعد شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة نكون كويس نبدأ. طبعا تلبيس من الشيطان، لأن الإنسان لا يدري متى يكون أجله. وأنا التكليف بتاعي يقول لي اللي عندك عطيه بس لا أكثر ولا أقل. بالتالي الآن نحن نتكلم على كيف نوازن بين هذين الأمرين، إصلاح النفس. القاعدة العامة في الدعوة يقول أصلح نفسك وادعو غيرك، وادعو غيرك. الواو هنا المعية مش واو معناها ما قالش ثم ادعو غيرك، وادعو غيرك بمعنى أن ممكن يكون إيش يمشي مع بعضها، كيف يمشي مع بعضها، هذه مسألة مهمة جدا. طبعا لا شك أن كل جانب من الله يحتاج إلى تحديد شن الجوانب اللي تتعلق بإصلاح النفس، وكذلك الجوانب اللي تتحقق في دعوة الآخرين إليه. طبعا البداية هي من النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وبالتالي أول حاجة هو أني أنا نغير نفسي، يعني لا يمكن أن نقدر نغير الناس وأنا مش قادر نغير نفسي. الجانب اللي ننجح فيه مع نفسي سأنجح فيه إن شاء الله تعالى مع الناس. أنا قدرت نغير عادة من عاداتي سيئة إلى عادة حسنة، العادة هذه هي لو أنا قدرت لما نبي نشوف عند بعض الناس ممكن نقدر نغيرها فيهم. ليش؟ لأن أنا عندي تجربة في هذا المجال في تغيير هذه العادة، اللي هي سواء كانت واحد ترك الدخان، واحد مثلا كان عادة الإسراف في الأكل، يعني الأكل المفرط هذا، يعني نيني الأكل يبقى يعني فعلا حتى النفس ما عادش يجد مجال، فهذا غير وأصبح يعتدل في أكله. كذلك كان مثلا عنده مشكلة في نفسه أنه هو معجب بنفسه أو مغرور أو متكبر أو كذا، فعالج نفسه. فإذا اللي نقدر نعالج نفسي فيها تكون بالنسبة لي تجربة أستطيع أن أستعملها في التعامل مع الآخرين. وإذا كان الإنسان قادرا على تغيير نفسه فهو على غيره أقدر، وإن عجز عن تغيير نفسه فهو عن غيرها أعجز بطبيعة الحال. لأن يعني كما يقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، يعني يعني الواحد تصف الدواء لذي علة كيما يصح به وأنت سقيم، يعني أنت مريض، ابدأ بنفسك فنهى عن غيرها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. حقيقة الواحد مجيش يقدر، يعني يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، نصمة تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لو ذشنا الناس عن شيء
وأنا قاعد أصلا يعني فيه. وأحيانا يعني وهذه أنا مؤمن بها ومقتنع بها، حتى ولو لم أستطع أن أغير نفسي في جانب، أنا مرات أنبه يقول يا جماعة أنا قاعد أدري فيه غلط، أنا اللي قاعد أدري فيه غلط وعاجز مش قادر أصل، لكن أنا بقول لكم راهي غلط، راهي غلط على الأقل. يعني ربما بعض الناس لما يشوفني ندير فيها قد يكون سببت لأنا تشجيع، يعني أو عامل تشجيع أن يديرها، فأنا نكسب إثم فعلي وإثم فعل الآخرين لأنه استنى بي أو لأنه اتبعني أو لأنه قلدني. لكن لما أنا نبه أقول يا جماعة اللي يدري فيها هذا غلط مفروض ما تتبعونش فيه، أنا على الأقل يعني خففت من الضرر بتاع الشيء اللي أنا غلط ندري فيه. إذن لو جينا نتكلموا على أهمية إصلاح النفس أو أهمية أنك أنت تغير من نفسك، لا شك أن هذا مهم جدا، أولا لأنك عشان تنجى أمام الله سبحانه وتعالى، تنجى يوم القيامة. هو نحن نشتغل في الدنيا لأجل النجاة والفوز يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فاز. وما الحياة الدنيا إلا ما تعرفون، يعني الحياة ما تسوي شيء أصلا، كويس، فإنها شغل رئيسي. فإذا أنا ما صلحتش نفسي معناها ممكن ما نفوزش، ممكن نهلك. الإنسان لا يأمن على نفسه إذا هو بدأ يتبع في هواه وبدأ يمشي على شهواته ويدير اللي تخطر على باله، قد لا يسلم أنه هو حتى في دينه أنه مرات يخرج من الملة. إذا كان هو اليوم صاحب معصية ممكن يكفر والعياذ بالله. بالتالي إصلاح نفسه هو حماية لها من عذاب الله ومن غضب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى، طبعا هذه أهم حاجة. الأمر الثاني أهمية، طبعا كل فرد في المجتمع يتم يصلح من نفسه هو الحقيقة يساعد في بناء هذا المجتمع. يعني عندنا لبنة جديدة كويسة، عندنا خامة جديدة كويسة إذا تتكون، لكن إذا كان ما تغيرتش هذه الخامات اللي هي اللبنات اللي هي الطوب اللي يبنون به المجتمع، فرد الفرد الفرد في المجتمع لما يكون فرد صالح ومصلح أدين لا شك أنه حيبني المجتمع. لكن لو يكون فرد غير صالح يعني فاسد، طبعا حيفسد من حوله، مثل التفاحة أو البرتقال عندما تفسد تفسد الحبوب اللي جنبها، يعني أو حبات البرتقال أو التفاح التي بجانبها. هذه طبيعة الأشياء، كويس. بالتالي الإنسان لما يصلح نفسه هو يساعد في بناء مجتمعه، وبالتالي أيضا أنا من صلح نفسي أنا حقيقة نضمن أن أولادي يبدو يقلدوا فيها في الجانب الإصلاح، في الجانب الخير اللي أنا ماشي فيه، بينما لو كان قعدت على الجانب الأول حيطلعوا أولادي

لو كل واحد فينا يقول أنا واحد هكي نسهله، يبقى العدد اللي بعد نشوف الحقيقة نلقوا عدد اللي هم يحتاجوا إلى إصلاح عدد كبير جدا، بينما لو كان كل واحد قال لا أنا حنصلح نفسي ولعل على الأقل ننقص من عدد الناس الغير الصالحين كويس، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى هو لما يديرها في غيرها حيديرها، وبالتالي أكثر عدد الصالحين وعدد المصلحين في المجتمع، وبالتالي المجتمع يخرج من أزمة اللي هو عيش فيها. طيب فيه شنو جوانب الإصلاح النفسي؟ أنا الآن لما جي واحد يقول بصلح نفسي، بطبيعة الحال نحن يا إخواننا في بداية البرنامج قلنا منهجنا منطلق انطلاق رئيسي من ديننا، والديننا مركز وين؟ في قرآن، في القرآن الكريم الذي كتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، منهج حياة للمسلمين، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تركها لنا، يعني كما قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الأشياء اللي نحن فعلا ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنتي. السنة النبوية هي الشارحة والبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي مهم جدا أن نحن أن ننطلق من هذا المنطلق. هذه هي، أنا ما صلحش نفسي ولا المجتمع ولا الدنيا كلها إلا من خلال هذا المصدر الرئيسي اللي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو جينا نحن القرآن جينا قسمناه إلى مواضيع، نجد أن في جانب متعلق بالعقيدة، متعلق بالإيمان، متعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ومتعلق بالأحكام الشرعية التي طبعا قضايا عقدية، هذه مسائل عقيدة لازم نكون نصلح نفسي إذا عندي أي خلل فيها نصلحها. طبعا جي واحد يقول لا والله الحمد لله أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، أنا قلني ما عندي أي خلل عقيدي، أنا حنسأل سؤال بالله عليك، لما أنت تحتاج إلى شيء أول حاجة تفكر فيها شنو؟ تمشي لشخص يساعدك والله تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أول؟ رأوا هذا دليل على أهمية الموضوع بالنسبة لك، رأوا هذا جانب عقيدي. أنا إذا اعتقدت أن الناس تنفع وتضر إذن أنا أشرك بالله سبحانه وتعالى، لازم نعتقد أن الناس لا تضر ولا تنفع، ولكن الناس أسباب، أسباب يكون. وذلك أنا بعد ما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويا ربي نطلع في الصباح ونقول يا ربي سهل ويسر لي الأمر وافتح لي قلوب العباد، وكما في الحديث إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم، يوكل به 70 ملك يحفظونه من أمر الله. وشوف الإنسان لما هو اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، يعني لا نضل ولا نضل غيري، ولا نظلم ولا يظلم غير ولا نظلم غيري، ولا نزل ولا يزل غيري، ولا نجهل أو يجهل علي غيري، يعني أنت خلاص طلعت من الأزمات كلها بشكل رضيع بدعاء توكلت على الله بسم الله توكلت على الله، هذا مهم جدا. لكن لما نبقى ماشي والله أنا تومشي لفلان هو الحلالية ولو محلهاش أنا مش كذا، وتبدأ لا أنا مشيت دعيت الله سبحانه وتعالى توكلت على الله وأخذت بالأسباب، لأن الأسباب أخذ بها واجب ما فيهاش مناقش هذه. لكن لو ما اشتغلش الأسباب أنا راضي، لأن هذا ما أراد الله سبحانه وتعالى، واللي يريدها ربي أنا فيه خير لي، هذا إيمان، هذا جزء عقدي كويس. وغيرها من الأشياء أنا لما نبي ندير حاجة لا والله هذه يدروا فيها الناس، لا لا أسأل نفسك قبل وأسأل أهل العلم هل هذه مما أباح الله سبحانه وتعالى، لأن الوحيد الذي يحرم ويحل هو الله سبحانه وتعالى به من خلال ما جاء في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أنا لازم أعرفه يعني الحلال والحرام، هذه مسائل، فهذه مسائل تعتبر يعني مهمة جدا في عقيدة الإنسان. أنا لما نمشي نصلي في المسجد حدث نفسي بماذا؟ حدث نفسي بأني ماشي طاعة لله والالتزام بأمره و اقتداء بنبيه، والله ماشي عشان الناس تقول علي، يعني نخش على الشرك. بالتالي مسائل عقدية مهم جدا ان نصلحها في انفسنا، ونبحث نقرأ القرآن، نقرأ نشوف الله سبحانه وتعالى شنو يقول، ونحاول اننا
كذلك أيضا.

القرآن في قضايا الأحكام الشرعية اللي هي حلال وحرام، أفعل ولا تفعل، كويس. وبالتالي هذه مسائل حتى لازم نلتزم بها، لأن الإنسان فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك، يعني الله سبحانه يقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون برب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مسألة مهمة جدا، نحن نشوف أوامر الله ونلتزم بها ونرضى ونسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. في جوانب الأخلاقية برضو في القرآن، أخلاق القيم، القيم الإنسانية والإسلامية، لأن الإسلام لا يأمر إلا بالخير، لا يأمر إلا بالجيد، لا يأمر إلا بالحسن. كل ما أمر به القرآن والله صلى الله عليه وسلم والدين هو راه من الشيء الذي هو في مصلحة الإنسان، بل في خيره ولصالحه. طبعا هذين جانبين مهمات، أن نحن في الجانب العقدي والجانب الأحكام وكذلك بجانب الأخلاق لازم ننتبه لها وندرك أنه لو لم نعرف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى ما نعرفش كيف نصلح نفسي، أو ما نعرفش شين الجوانب نصلح نفسي، أو شين الأخطاء اللي عندي. يعني مرات تكون عندي أخطاء وأنا مش فاضلها، كيف نفضلها؟ بالعلم، بمعرفة ماذا يريد الله سبحانه وتعالى وماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم منا، وأنا بدي نشتغل عليه. طيب، يبقى هذه مجموعة من الجوانب، لعل نكمل إن شاء الله تعالى هذه الجوانب بعد فاصل قصير، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود نواصل حديثنا. كنا نتكلم على جوانب إصلاح النفس، الجوانب اللي ذكرناها الجانب العقدي والجانب العبادي اللي هي الأوامر والنواهي، والجانب الأخلاقي أو الخلقي النفسي للإنسان. في أيضا جوانب أخرى، يعني جوانب معرفية تساعدنا في إدراك الحق من الباطل والصح من الخطأ وغيره. يعني الآن لما القرآن يقص علينا القصص، القصص القرآني هو للعبرة. قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، يعني ليس كلام خيالي وإنما هو حقائق، وذلك يسموه قصص وليس قصص. القصص هي الأشياء اللي ممكن يتخيلها الكاتب ويصيغها بأسلوبه، لكن القصص هو رواية لشيء حدث حقيقة. وذلك القرآن كل ما فيه جاء، كل ما فيه من قصص هو حقيقي، حدثت في يوم من الأيام بصورة من الصور، حدثت هذه الحادثة كما هي كما جاءت في القرآن الكريم. وبالتالي هذا الآن نعتبر منها في إخلاقنا، في سلوكنا، في معرفتنا بالأقوام اللي سبقونا، وأيضا فيها من جانب عبرة ومن جانب آخر اللي هو المواساة. يعني لما القرآن يحكي لنا على ما تعرض له الأنبياء، أنبياء الله سبحانه وتعالى والصالحون من أقوامهم، سواء كان من عدم استماع لهم وأذى أصابوهم وطرد ربما وغيرها من الأشياء اللي ممكن سببوها الأقوام الأنبياء السابقين لأنبيائهم، هذا الأذى وهذا الألم وهذا التألي والصبر اللي عاشوه هم، يعني يكون بالنسبة لنا احنا نوع من الدرس، نوع من المواساة. لما نلقى انا فعلا نجي نحاول نقنع انسان او نحاول ندعو انسان الى الخير ويرد علي رد مش كويس او يؤذيني سواء أذى نفسي او مادي، فانا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي في أكثر من ذلك فصبر. يبقى إذن مسألة هؤلاء ما حدث، أو لما القرآن يقص علينا قصصهم هو الحقيقة يبين إحنا نتأسى بهم ونواسي أنفسنا. لا هذه مش جديدة، هذا هو الطريق. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ما يجيش الواحد مش يقول والله مسلم وخلاص، مسلم ومؤمن وكل شيء، لا تمام، بهش الدليل. الله سبحانه وتعالى سيختبر عبادة بأشياء، يبتليهم بأشياء فيظهر: وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المسألة مش متروكة للادعاء، وإنما لازم من إقامة البينة على أن نحن فعلا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى ونطيع أمره ونلتزم بمنهجه. هذه أشياء مهمة جدا، يعني هذه جوانب في إصلاح النفس ضروري جدا نحن نعرفها. إدراك الجوانب هتسهل علينا عملية الإصلاح بعدين. ليش؟ بعدين تختار الوسائل التي تناسب كل واحدة منها. يعني أنا نجي الآن بعدين ما عرفت عندي مشكلة في الجانب المعين، لا نبحث من يعلمني هذا الجانب إذا كان هو جانب تعليمي، أو أنه نوريني كيف نديرها إذا كان هو جانب عملي كويس، أو كيف نصلحها إذا كان هو جانب أخلاقي أو نفسي. يعني شكل واحد مرة يعني متعود على مثلا يعني فرضا والعياذ بالله الكذب، وعرف بعدين الكذب حرام، بهي كيف يدير، كيف يعالج؟ فيمشي للناس اللي هم ربما عندهم تجربة في هذا الجانب ويعرفوا كيف يعالجوا هذه الأخلاق السيئة، كيف يزلوها، وكيف يدخلوا أو يحلوك بالأخلاق الحميدة. فتبحث عن وسائل، بس أنت عرفت قبل شنو هو الخطأ اللي عندك عشان تصلحه، لما تعرفه تقدر تبحث عن وسيلة المناسبة. وبالتالي أنا لما عرفت العيوب بتاعي، عرفت نقاط الضعف، عرفت ونقاط القوة، وبعدين استعملت نقاط القوة في معالجة نقاط الضعف، واستعملت أدوات سواء كانت صحبة صالحة أو شيخ متقن أو يعني تجارب مفيدة، هتساعدني في إصلاح نفسي. هذا الجانب الأول اللي هو الجانب المتعلق بمسألة إصلاح النفس. بالتالي أنا حكون عندي خطة أو برنامج أو منهج لإصلاح نفسي كل يوم. يعني والله سبحانه وتعالى سبحان الله يعني جعل لنا في حياتنا محطات نعالج بها قصورنا وعيوبنا ومشاكلنا. فالصلاة كل يوم صلوا 5 صلوات، والصلاة عادة دائما تعب تقرأ القرآن تسمع القرآن، طبعا أكيد تنتبه إلى أشياء أو وذلك ليش هو الإنسان مطلوب أنه هو لما يقول الله أكبر يرمي الدنيا كلها وراه، ما يجيش يفكر فيها، علشان يركز في الكلام اللي يقرأه أو اللي يقرأه الإمام. لما يسمع الإمام يقرأ في صلاة الجهرية سواء زي الصبح والمغرب والعشاء يسمع في القرآن من الشيخ، ما نسمع القرآن، هذا القرآن هو هذا هو المنهج الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلي لأطبقه. إذا كان هو أنا المنهج هذا ما انتبهتش أصلا شو المطلوب مني كيف بي. بالتالي مهم جدا إحنا في الصلاة لما ننتبه لما نسمع من القرآن، وهذا هو الحضور، وهذا هو اللي ليس العبد من صلاة إلا معاقل منها، هذا هو العقل منه. فأنا لما نسمع القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بس مع الصادقين أنا صادق هنا رد بقى مرة تزرق مني لا لازم انتبه لهذه مرة ندير لا يعني يسمع مثلا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا والله أنا مرة تزرق مني نكلم على فلان وكلم. خلاص ناخذها خلاص هذه لا تفعل نمشي على طول نوقف كويس، كلوا من طيبات ما رزقناكم، خلاص ندور شنو الطيبات، طيبات من الحلال وناخذ رزق بالحلال. فبالشكل هذا انا ناكل وناكل ومتري ناكل واشعر باني انا فعلا اطيع الله سبحانه وتعالى باكلي. يبقى اذا هذه مساله اصلاح النفس، وهذه طبعا مع الإنسان إلى أن يلقى الله. راه ما فيش حاجة اسمها هيجي يوم وخلاص أنا أصبحت أفضل إنسان أو كامل. إذا قال الإنسان وصلت فقد وصل والعياذ بالله إلى سقر، لأن هذا بداية الغرور وبداية العجب وبداية الإهمال وبداية التقصير. والإنسان من جهلة بنفسه عندما يثق فيها بأن هو قد طوعها أو خلاص يعني استطاع أن هو يحليها بالفضائل ويزيل عنها كل الرذائل، أنا هو الآن أسلم، لا ما فيش حاجة، إذا بينك مزيد حي وانت قاعد تعاني. وذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقين الموت، اليقين هو الموت. شوف هذه الساعة يوم يكشف عن ساق، خلاص تكشف لك الحقائق وتشوف هذه الحقيقة اليقين المضبوط. قبلها أنت قاعد عايش وهم الدنيا ومشاكل الدنيا ودناءة الدنيا كويس. وبالتالي لازم نحن في مجاهدة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. هذا جانب، هذا خط حتمشي فيه، هتحاول أنك أنت تشتغل عليه كل يوم كل ساعة كل دقيقة وكل ثانية في كل لحظة من حياتك تبذلها. وهنا عند الإنسان يقول أنا والله قاعد نحاول لكن ما نجحتش، ما دام أنت قاعد تحاول أنت على خير، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منك إلا أن تحاول، أنت بادر تبذل جهدك، ولم حتى في النتائج لو فرض ما وصلت أنت لو فرض وأنت قاعد تحاول وقبضت روحك ولقي الله سبحانه وتعالى لقي الإنسان الله سبحانه وتعالى خلاص دار اللي عليه. لكن المشكلة وين؟ لما هو يقول الله أنا قادر درت لكن ما نجحتش في بطل، هذه زي في الدعاء يعني يجاب للعبد ما لم يعجل، كيف يجاب؟ هو دعوته تستجاب لكن إذا كانت لم يعجل قال له كيف يعجل؟ قال يقول دعوته فلم يستجب لي، يوقف هو خلاص منع الدعاء عن نفسه. كويس سيدنا عمر قال لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن هذا المطلوب مني، أنا مش مطلوب مني الإجابة، الإجابة عند الله سبحانه وتعالى، يجيبني ويستجيب لي متى ما أراد بالطريقة التي يريدها في الوقت الذي يريده بالشكل الذي يريده. أنت مش هتكون هو عليم خبير سبحانه وتعالى بطبعك بنفسك بحاجتك بما يصلح لك، ورات ما يجاوبش لك لأنه مش في صالحك. خليك من حسن إجابة المولى سبحانه وتعالى لك أن يقول لا هذه ندخلها لك خير، لا لأنه كان جوب لتوى هالضرة فيدخلها لك في الآخرة. وذلك بعض الناس يقولوا يعني إنسان ورد في الأثر يقول أنه أن لما يشوف الدعاء اللي ما أجيبش والأجر اللي قاعد يقول يا ليتني لم يجب لي دعاء أصلا بك إلا في ذلك اليوم. بالتالي هذا جانب مهم جدا أننا يعني ننتبه. طيب هذا جانب خط ما قلنا بنشوفه. الخط الثاني هو أن نحن نصلح وندعو غيرنا. أصلح نفسك وادعو غيرك، أصلح نفسك وادعو غيرك. هذه جانب آخر نشوفه اللي هو إيش، اللي هو أني أنا لأن أيضا واجب علي أصلا، هذا واجب من الواجبات زي ما أنا واجب علي أني نصلي، واجب علي أني نصيم، واجب علي أني أنا حج وزكي وندير كل الواجبات والأركان والفرائض، كذلك من واجب علي الأمر بالمعروف أنه يعني ممكن هو الإصلاح أو النصيحة أو إصلاح الآخرين أو مساعدة الآخرين في الإصلاح، هذا واجب فبنديرها أم تنديرها أو شنو الجوانب اللي ممكن أنا نشتغل عليها، كيف نتعامل عليها أساس. طبعا هذه مجموعة جوانب. الجانب الأول هو أنه لازم نشعر بأني أنا بأدائي لهذه المهمة أنا أؤدي مهمة الرسل، وهذا الشعور على فكرة هو شعور كبير بك. يعني أنت لما تجد ماشي وكأنك أنت بالنيابة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمثله لهذه الخطوة، تخيل عاد أنت الآن شعورك بهذا الاعتزاز بهذا العمل اللي تقوم به. أيضا يعني من الأسس هذه مهمة جدا أن نحن نطلع عشان نعطيها حقها، لأن أنا يعني الوالد رحمة الله عليه يعني لما خطيب جمعة أكثر من 40 سنة ومع ذلك مرة تحدث فقال لي والله يعني المنبر ومكانة المنبر يعني يجد في صعوبة فيها إلى الآن. قلت له ليش؟ اللي هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقام النبي لا تستطيع أن تقول فيه إلا الحق، وبالتالي بتشيل بحملة. يعني كأنك أنت لما تأدي المهمة هذه أنت بتأدي مهمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أنت بتأديها وكأن معناها لازم تعطي حقها، وهذه بالتالي تخليك تأخذ الأمر بنوع من الجدية. لما أيضا في الدعوة الله سبحانه وتعالى وضع لنا مجموعة من القواعد. أولا أنه نحن لا نغضب لأنفسنا، يعني لأن واحد أنا قلت له كلمة رد علي قال لي أنت شعرفك أو أنت شدخلك أو أنت عدي في حالك أو الكلام هذا كله ما نزعش منه قدش عليه، وإذيك نكذب غيظي ونتجاهل إساءة المسيئين ويعني لا أنظر إلى ما يقولون وإنما أنا بنوصل لهم دعوة بأحسن طريقة. أيضا لازم تكون أسلوبي في في في في في النصيحة أسلوب لطيف، أسلوب فيه حكمة وفيه حسن، ولذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، استعمل أفضل أسلوب كويس. لازم يكون عندك لين الجانب. ولو الله سبحانه وتعالى يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، بالتالي انت لازم تكون لين القلب، لازم تكون حليم، لازم تكون سمح، هذه مسائل. وبعدين ايضا لازم تكون عارف انت من تخاطب، اللي تخاطب بما يعرف وليس بما يجهل، لأن رأول لما تخاطب الناس بأشياء لا تستوعبها العقول تكون لها فتنة، كما قال سيدنا علي بن أبي طالب خاطب الناس على قدر عقولهم، وبالتالي وبعدين فنون الدعوة فنون كثيرة الإنسان يحتاج أنه يقرأ من ضمن أنه يجهز نفسه يقرأ فيها ويحاول يطلع على هذه المسائل وبالتالي يكون له القدرة على أنه هو يقوم بها إن شاء الله تعالى. طيب يبقى نحن تكلمنا اليوم على الجانبين، جانب اللي هو إصلاح نفسك ودعوة غيرك. الآن كيف ندير التوازن بين شنو القضايا اللي ممكن نحن نحتاج ننتبه إليها؟ إن شاء الله هذه هي ما تكون حديثنا في الحلقة القادمة. فإلى أن ألتقيكم أودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معالم هادئة. هذا البرنامج يعالج بعض الصفات والسلوك التي تليق بالداعية إلى الله، لا بد أن يتحلى بها لأنه محض الأنظار ومحرك البصائر والإبصار، مما يجعله مقبولا ومؤثرا إذا التزم وتحلى بها، كما أنها تعود عليه بالفائدة والبركة، وينتشر من خلالها هذه المعاني والأخلاق النبيلة التي يدعو إليها. وتتجلى في المجتمع بصورة عملية، بالإضافة إلى أنها تفتح قلوب الناس وآذانهم لتلقي الحديث والنصيحة وتجعلها محل احترام وتقدير. معالم هادئة يطرح هذه الصفات والسلوكيات، يأتيكم عبر راديو سرايا 99.3 FM.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: 10 في العشرة تاخد 10 من 10. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة، احنا في خير ايام العام حرفيا، لا عدى بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جامبو تقول لي الاتنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معي عشان تعرف العشر أعمال اللي تعملهم فتاخد الأجر العظيم. رقم واحد: التوبة. والتوبة دي شعار حياة كل إنسان مسلم اللي معايش عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، توب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله، مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا أمير، ما جربنا كتير وفقدنا الأمل. الأمل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول: بسم الله يا رب من النهاردة، وبإذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا بإذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقول لي: يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه. ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساس، ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، والاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليل أجرهم بيت في الجنة، ركعتين سنة الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاة الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو أضافنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابليكيشن شوف الشروق الساعة كام، من أول بعدها بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاة الضحى وأقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن، قيام الليل. الحاجة اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال، سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم، بعد كده واحدة في الآخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما أقدرش يا أمير وعندي شغل ورايا حاجات وانت مش عارف أنا تعبان إزاي؟ أقلها ركعة وتر وربنا يتقبل منا بإذن الله. يعني ركعة واحدة تنفع قيام ليل
3: تنفع قيام الليل.
2: اما بقى العمل الرابع فهو الصدقه، وخد بالك ما نقص مال من صدقه، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاه والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيره وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت وما قدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجه خطيره جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، انما ابو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجه في ماله. فيبقى الدرهم الاولاني عند ربنا اكبر واعظم من ال 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه اكتر، طلعه وانت وما قدرتك، وما تخافش، كل ما هتنفق هينفق عليك. نيجي بقى الرقم 5، القران اللي احنا كلنا ناسينه من ايام رمضان. ما تيجوا ما نصلح علاقتنا بيه، والله ما في حاجه هتصلحنا وتنفعنا وتغير قلوبنا الا القران. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القران عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس انت اديله فرصته، والله يغيرك لو انت مش حاسس، لو انت مش فاهم انت بتقرا ايه هيغيرك، بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر القفل لغايه ما يوصل لقلبك ينضفه ويبقى ابيض، هتحس. فتعالوا نصالح القران ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر امكانك. والله لو صفحه في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقران وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. تخيل تبقى بين ايدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القران جاي يقول له: يا رب شفعني فيه لانه من اهلي ما كانش ناسيني. فيلا بينا نصلح علاقتنا بيه. رقم 6، صله الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ايمانك ما يكملش الا بصله الرحم، ويعني يا عيني علينا، والله ده انا اول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا انا مش بتكلم عن صله ابوك وامك واخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبه لو انت مقاطع او ما بتسالش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي احنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي احنا ما بنسالش عليهم. ولو حد منهم سمعني دلوقتي انا اسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له: سلام عليكم، يا رب يكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه، وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ما تقدرش ما تزعل وبنيتك تؤجر، قول: يا رب لو كان معايا كنت ضحيت، وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه بضحيتش يا راجل، ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسطوا، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسنه عن النبي، اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها. ولو نويت فالمفروض من اول ليه لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي، مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنكم. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط الناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول: الله أكبر، لا إله إلا الله، لله الحمد. ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. من استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم واحيوا قلوبكم، استغلوا الايام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. اما رقم 10 في الاعمال الصالحه هو الدعاء. ايه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجه نفسك فيها؟ ما فيش رغبه طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين ايدين ربنا وقول، قوله ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا اسلوب ولا طريقه، طلع من القلب واللي من القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز وفقير بيطلب من غني. صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا ومؤمن بحكمته في الاختيار. راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، واجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. أعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة انت الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو، لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على يوتيوب، فولو على الانستجرام، من شاء الله أصحابك كلهم. يلا بقى نبدأ سوا. أمال فين بقى الأصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على خير كفاعلها أنا وأنت، ناخد أجر كبير في العشرة أول من ذي الحجة. ده احنا ما نحلمش يا سيدي. رح ابتدي عندنا على باتريون، اللينك الدعم في أول كومنت على الفيسبوك أو الكومنت على اليوتيوب وفي الديسكربشن على اليوتيوب. أنا بحبكم في الله، أشوفكم بكرة بإذن الله. تابعوا هاشتاج الساعة 7 هيطلع لي كل فيديوهات. كان معكم أمير منير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كينش أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كينش وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جهد في سبيل الله، ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد. هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه: عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سماه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومن سكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا، رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة: صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كلها الأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله. ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسوكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادة. وبذلك وأنا أول المسلمين، يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال: قل إن صلاتي صلاة عماد الدين، ونسكي، ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي، ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله: ومحياي ومماتي. يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما، يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق. فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم، لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهري إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده، بعباده. فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه، سبحانه الرحمن الرحيم، كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذا العشر الأوائل ما من عمل تعمله، واحد عدد الناس كي يتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما، فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت. ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا عن. ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا، وما يكونش جيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون تشي واحد عنده بوس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكلين وأيام شربين، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب، يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها

0: عند الله.
1: وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة. عيب عيب كبير جدا أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب. يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من صحيح الحديث المذكور، وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين. أما بعد، اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا دبين، أمرا دبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي، ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر دبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة العشرة الأولى، ما يقص شيء الشعر دياله، ما يحسن الشعر دياله، ما يقطعش الأظافر دياله، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة كما يصنع الناس في موسمي الحج. لكن هذه الأيام كلها يعني طبعا مازال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر دياله ويقطع الأظافر دياله وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا. يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعر، ما مساليش الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. في حقيقة عجيب وغريب جدا هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأن تسعى وأن تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي.
1: حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: في الحلقة الماضية أتممنا لله الحمد والفضل والمنة والثناء الحسن سورة النجم، لكننا كما وعدنا الإخوة المشاهدين بتخصيص حلقتين، الأولى تكون للمقارنة بين أخوات سورة النجم التي اتفقت معها في الفاصلة القرآنية، وهي سورة طه وسورة الضحى وسورة الليل
1: وسورة الأعلى
0: وسورة الأعلى. وفق الأسر القرآنية في كتابكم نظم الدرر، عفوا في جواهر
1: الدرر.
0: جواهر الدرر، عفوا جواهر الدرر. هذه الحلقة الأولى. الحلقة الأخرى وهي نخصصها للأخوة المشاهدين
1: إن شاء الله،
0: أسئلتهم واستفساراتهم. فبسم الله نبدأ هذه الحلقة في شأن العلاقة بين سورة النجم والسور الأخرى. أول سؤال يتبادر في الذهن، هل سورة النجم، ربما تحدثنا عن هذه المسألة في بدايات التعريف بسورة النجم، هل سورة النجم لها علاقة من حيث ترتيب التنزيل؟ لأن لا علاقة لها من حيث ترتيب المصحف،
1: صحيح،
0: لكن من حيث ترتيب التنزيل لها علاقة مع السور الأخرى التي تتحد معها في الفاصل القرآنية؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث النزول أستاذ محمد والكلام للجميع، سورة النجم يعني هي السورة 23 من حيث تعداد النزول، تنزيلا 23 بعد سورة الإخلاص وقبل سورة عبسة، وذكرنا ذلك في سورة النجم 23.
0: إذن لا علاقة لها،
1: لا
0: من
1: علاقة
0: حيث الترتيب.
1: نعم، سورة طه، سورة طه هي 45 بعدها. سورة طه 45 بعد زمن. سورة الأعلى والليل والضحى، نعم، بينها تتابع هذه السور الثلاث، حيث إن سورة الأعلى هي 8 نزولا، وسورة الليل 9 نزولا، وسورة الضحى 11 نزولا. بينهما 10 اللي هي أظن سورة الفجر. إذن ثلاث سور متواليات، الأعلى والليل والضحى، 8 و9 و11، يعني فترة زمنية متلاحقة. تأتي بعد فترة زمنية سورة النجم، والنجم إذا هوى 23. تأتي بعد ذلك سورة طه 45. في الحقيقة حتى هذا المعنى، جزاك الله خير على التوجيه، حتى في تعداد النزول وترتيب النزول ثمة حكم كما قلنا، والسورة تبدأ بمعنى بسيط ثم تبلوره التي بعدها ثم تضخمه وتفصله التي بعدها وهكذا. أعطي مثال قبل أن نشرع، قصة موسى عليه السلام مثلا في سورة الأعلى، إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ذكر موسى بكلمة. الصور التي أتت بعدها تبدأ تفصل قصة موسى، مثلا تجد النازعات، وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
0: وهي من ذات الأسرة،
1: لا لا، النازعات أخرى، أنا فقط أنا أعطيك المعنى.
0: لكن الفواصل كذلك فيها بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى،
1: في هذا المقطع فقط. أما في بدايتها والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فيها أكثر من فاصلة، متعددة الفواصل، فتوسعت الحديث في قصة موسى.
0: طيب،
1: بعد ذلك جاءت طه وسعت، جاءت الشعراء وسعت، إلى أن عندما تتضح كل المعالم يعود فتختصر. هذا ديدن القرآن الكريم فيما نحن فيه. المثال، إن هذا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى،
0: هذا في الأعلى.
1: في الأعلى جاءت سورة النجم، أم لم ينبأ بما في صحف موسى
0: وإبراهيم
1: الذي وفى. جيد، ما فيهما، ما مضمون هذه الصحف؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبدأ التفصيل، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. كل هذه المعلومات في رأي جمهور المفسرين هي من مضمون صحف إبراهيم وموسى.
0: واضح.
1: طرحت الفكرة، جاءت سورة طه وهي متأخرة، أغلقت الموضوع، قالت إن هذا في الصحف، تكلمت عن صحف إبراهيم وموسى في آية معينة، دعني أقرأها، أقرأها في البداية.
0: في سورة طه،
1: في سورة طه عندما يتكلم بينة ما في الصحف الأولى.
0: نعم،
1: لعلك تذكر الآية.
0: نعم نعم،
1: يعني أنا بدأت من غير ترتيب، حين يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا لفي الصحف، عفوا، يقول أولم تأتهم
0: بينة ما في الصحف الأولى.
1: أتتهم أم لم تأتهم؟ بلى، أتتهم في سورة النجم، وتم إيضاحها في سورة النجم.
0: واضح.
1: فالقرآن دائما يبدأ بفكرة صغيرة ثم يوسعها ثم يوسعها إلى غير ذلك.
0: لكن هذا لم يرد شيئا منه في سورة الضحى.
1: ليس شرطا.
0: ليس شرطا.
1: ليس شرطا. عندما نقول المقارنة ما بين الأثواب اللفظية والمعنوية للصور المتشابهة الفواصل، نقصد أن بينها تقاطعات وتجاذبات لفظية وموضوعية. ليس شرطا أن يكون كل ذلك، يعني الذي يوجد في سورة طه يوجد في النجم وفي الأعلى وفي الضحى، لا، ليس شرطا، إنما بينها أنواع من التجاذب تجعلك توقن أن الله تبارك وتعالى لم يجعلها متفقة في الفواصل إلا لمعنى معين، ولحكم هو يعلمها، وهذه جزء من الحكم، بارك الله.
0: طيب، أنا كذلك أريد أن نقف معك فضيلة الشيخ الدكتور على الأسماء.
1: نعم.
0: أسماء هذه الصور،
1: نعم،
0: هل هناك ثمة علاقة تربط بين بعضها البعض؟ نحن نشاهد سورة النجم، وتحدثنا عن النجم، ذلك الجرم السماوي الملتهب المتكون، نعم، من غازات مشتعلة وغير ذلك.
1: نعم.
0: طيب، لدينا الليل،
1: صحيح،
0: وهي ظاهرة كذلك،
1: ظاهرة كونية. تأتي من حركة الشمس وحركة الأرض.
0: ولدينا الضحى،
1: نعم،
0: وهي كذلك،
1: وهي ظاهرة يعني كونية، هي جزء من النهار.
0: لدينا الأعلى، وهي لعلها تكون صفة لله سبحانه وتعالى،
1: جل جلاله. نعم.
0: ولدينا طه،
1: نعم.
0: طيب، ما العلاقة التي تربط هذه الأسماء؟
1: هذا السؤال يفوق مدركاتي. أولا، أسماء الصور توقيفية كما اتفقنا،
0: لأنها توقيفية لابد أن بينها حكم،
1: لابد أن لها حكما، ولكن جل جلاله هو الذي يعلم كل شيء. لكن ما تفضلت به بين سورة الليل، الليل تتحدث عن الظاهرتين، انظر أستاذ محمد، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وخير تجلي النهار يكون في الضحى، أعظم تجلي للنهار يكون الضحى في رابعة النهار،
0: ذروته،
1: ذروة النهار، ذروة الإضاءة، وهو الضحاء. إذن ثمة علاقة. النجم، ما هو النجم؟ هو شمس، الشمس نجم، إذن ثمة علاقة، لأن الشمس في مجموعتنا الشمسية ودوران الأرض حولها هي التي تتسبب في ظاهرتي الليل والنهار، إذن أربعتها تقريبا، عفوا، ثلاثتها بينها. سورة الأعلى سميت على الله سبحانه وتعالى، سبح اسم ربك الأعلى، هكذا سورة الأعلى. سورة طه سميت بالحرفين المقطعين، ما بينهما لا ندري، لا يستطيع أحد أن يدعي شيئا غير معقول، لكن قد يظهر الله أسرار القرآن. لكن المقارنة التي نحن بصددها، هذه الصور، حتى نذكر المشاهدين لأنك أنت تعيش معنا في القرآن، هذه الصور كل فواصلها ألف مقصورة، الألف اللينة، مثل والضحى والليل إذا سجى،
0: حتى سورة طه على طولها كلها بالألف،
1: نعم،
0: اللينة.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، كلها الألف المقصورة. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. قد لا أستطيع أن أجزم أستاذ محمد، قد تكون هناك فاصلة أو فاصلتان لحكم يعلمها الله، لكن بشكل عام العلماء يقولون سورة طه وسورة النجم وسورة الأعلى من السور التي لها فاصلة واحدة،
0: يعني ورد فيها،
1: نعم،
0: وقل ربي زدني علما،
1: جيد، لكن هذا لا يؤثر،
0: ولن نجد،
1: أنزلنا إليك ذكرى،
0: ولن نجد له عزما،
1: نعم، هذه مقطع صغير جدا، لكن بشكل عام هي سورة من ذات الألف المقصورة، بارك الله.
0: واضح واضح،
1: جيد.
0: على على كل ترى حتى علما وعزما وذكرى وهضما طويلة. ألف
1: يعني ليست الألف المقصورة بس هي ألف.
0: لكن من ناحية صوتية
1: ألف. بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذا الانتباه. إذا جئنا الآن إلى التجاذب في الألفاظ أستاذ محمد، نبدأ شيئا فشيئا. وسأل أولا سورة الأعلى، سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وهذا اسم من أسماء الله الحسنى، لا نفسر كثيرا لأن نريد التجاذب. في سورة الليل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء

0: انت معي؟ الاعلى ترددت ثماني مرات او تسع مرات في القران كله، هنا اربع مرات في السور المشتركه. لا لم ينتهي الامر بعد. الاعلى الافق الاعلى اين يقع؟ في السماء،
1: في السماء
0: العليا. في سوره طه: تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. العلى جمع الاعلى، جمع العليا، والسماء العليا والعلى. اذا جاء أيضا بلفظ الجمع بسورة طه مرتين، مرة في قوله تبارك وتعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وحين أيضا: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات
1: العلى.
0: العلى، وهذه الوحيدة في القرآن بهذا الشكل في سورة طه، مما يدل على تجاذب الألفاظ في السورة المشتركة في الفواصل.
1: لكنك قلت أن الأعلى أفعل التفضيل، هذا أعلى.
0: نعم.
1: ورد في القرآن ثمانية مرات أو ثمان مرات.
0: نعم، أو تسعة على ما أظن.
1: أو تسعة.
0: نعم.
1: طيب في هذه السور، في هذه الأسرة كم مرة ورد، ولا كل في هذه الأسرة؟
0: لا لا، في هذه الأسرة أربع مرات.
1: أربع مرات.
0: نعم، وبالتالي لا ظاهرة لافتة. في غيرها في كم لدي؟
1: والأربع الأخرى متفرقة في القرآن كله.
0: في 110
1: متفرقة.
0: عندنا أربع سور منها ورد فيها يدل على القصد، وفي 110 ورد أربع مرات أو خمس مرات، إذن يدل على القصد فيها. دعنا ننتقل حتى المشاهد الكريم يتابع معنا. أول ما قال سبحانه وتعالى: تنزيلا في طه، بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يتحدث عن القرآن، إلا تذكرة
1: لمن يخشى.
0: لمن يخشى.
1: والليل إذا يغشى.
0: لا، هذا يغشى
1: بالغين.
0: بالغين. القرآن أنزله الله تذكرة، تذكيرا لمن يخشى الله من الخشية، صحيح؟ في سورة الأعلى: سيذكر من يخشى.
1: من يخشى.
0: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. إذا كأن هذه تجيب هذه وتكملها. هذا القرآن تنزيل لمن يخشى، وفي سورة الأعلى يقول لك: إن الذي يخشى الله حتما سيتذكر، سيذكر، وهنا إدغام كما تعرف يفيد المبالغة، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. لا، في سورة طه في خطوة أخرى قال: قولا له قولا لينا
1: لعله
0: يتذكر أو يخشى. هنا التجاذب في السورة ذاتها وفي الأسرة ذاتها. هذا لا يستطيع أحد أن يقول غير مقصود. نقول له: يستطيع الله جل جلاله أن يتكلم عن الخشية والتذكر في كل صورة يشاء، لكن إتيانها في صور من أسرة واحدة في ثوبها اللفظي في فواصلها دليل على أن ثمة علاقات، بارك الله فيك، في هذا المجال.
1: واضح جدا.
0: نعم، ننتقل إلى شيء آخر. أنا أنتقل شيئا فشيئا إن شاء الله. النقطة التي تأتي الآن هو قوله تبارك وتعالى متحدثا عن مادة شقية الأشقى. هذه المادة أستاذ محمد طبعا شقية بمعنى تعب ونصب،
1: صحيح؟
0: الشقاء منه الشقاء. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. من هو الأشقى هذا؟ الذي يصلى النار الكبرى. الأشقى هو صيغة تفضيل ومبالغة في الأشقى الذي يصلى النار الكبرى.
1: واضح.
0: جيد. في سورة طه قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أبدا. أما الذي يشقى سيصلى النار الكبرى، الذي يكفر ويصر على ما هو عليه. أنت معي أستاذ محمد؟
1: واضح.
0: جيد. يعني لا يوجد هنا لي لأعناق النصر. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، جيد. هل هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا. آدم عليه السلام فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة
1: فتشقى.
0: الشقاء طبعا هو الألف المقصورة مقصودة، ولكن أيضا لم يقل له: فيخرجنكم من الجنة فتتعب فتنصب. يستطيع جل جلاله، اللغة هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، يصوغ ما يشاء. إذن إذا أخرجكما من الجنة أنت وزوجتك آدم وزوجك عفوا حواء فإنكما ستشقيان.
1: لكن ما قال فتشقيا؟
0: لأن الرجل له مسؤولية أكبر. الشقاء يعود للرجل

0: هذا الرجل أول مرة، أن يعجبني أحد المفسرين قال: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا، لا لا فتشقى وحدك يا آدم، لأنك أنت رجال قوامون، أنت مسؤول على الأسرة وعلى وعلى،
1: بالإضافة إلى مراعاة الفاصلة،
0: بالإرادة إلى ما، لكن المعنى مقدم قبل الفاصلة. جيد يا سيدي الكريم، فقط محمد صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الهدي لا يشقى، وفقط آدم إذا اتبع قوانين الله لا يشقى، حتى كل الناس كل العالمين إذا اتبعوا شرع الله لا يشقون، فمن اتبع هدايا
1: فلا يضل ولا
0: يشقى.
1: يشقى
0: هذه وأين وردت؟ في سورة طه. بينما في سورة الليل أيضا، في الليل كما سيأتي أيضا يذكر: فأنذرتكم نارا تلظى
1: لا يصلاها إلا الأشقى.
0: بالله عليك، ما هذا التوافق العجيب؟ نار تلظى، تقولي ما هي النار تلظى؟ هي النار الكبرى التي قال عنها سيصلاها الأشقى، لا يموت فيها ولا يحيا. هنا نفس الكلام، قال: أنذرتكم نارا تلظى، تتوقد وتتأجج، لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. إذا انظر التجاذب اللفظي في البناء لهذه الصورة. ما تفضلت به في البداية صحيح جدا، عندما وأنا علقت عليك وقلت أحيانا تبدأ القضية صغيرة ثم تتوسع في القرآن.
1: صحيح،
0: وهذا القرآن هكذا. لذلك معرفة ترتيب النزول مفيد أم غير مفيد؟
1: بلى،
0: مفيد جدا. قول أنت الآن لما نأتي في القرآن المدني في المدينة، يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ما معنى أبنائكم الذين من أصلابكم في الجاهلية؟ من أبنائكم الذين الحقيقيين.
1: نعم نعم.
0: من صلبك. جاءت رجل جاهلي ما قرأ ما كتب، من قبيلة لا يعرف ما معنى من أصلابكم فرضا، يعني هذا في المدينة المنورة. في مكة قال تعالى في سورة الطارق: يخرج من بين الصلب والترائب. خلق من ماء دافق،
1: يخرج من بين الماء، يخرج من بين الصلب والترائب.
0: عرفه في سورة طارق المكية أن الماء الدافق وهو المني يخرج من الصلب والترائب في مكة. لما جاء في المدينة قال: أبناؤكم الذين من أصلابكم. الذي لا يعرف يعود إلى مكة، القرآن المكي يبني ويؤسس، والقرآن المدني يوسع ويبلور. هذه ظاهرة لغوية علمية، سميها ما شئت.
1: واضح.
0: نأتي الآن إلى سورة الأعلى مثلا، وهي من أوائل السور في المجموعة. قال جل جلاله: خلق فسوى والذي قدر فهدى. موجزة دقيقة، الله هو الذي خلق
1: فسوى.
0: ماذا خلق؟ كل شيء.
1: كل شيء.
0: فسوى، تسوية عجيبة، والذي قدر كل شيء فهدى. نأتي إلى سورة طه، قال: فمن ربك؟ توظيف الآن، توظيف المعنى هذا. قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أنت معي أستاذ محمد؟
1: واضح.
0: توضيح. الذي ماذا؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. بدأ التفصيل. إذا سورة الأعلى أعطت المفتاح: خلق فسوى فهدى. وسورة طه استعملت ووظفت هذا المعنى في حوار موسى مع فرعون إلى غير ذلك. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى إلى غير ذلك. انظر الآن، أعلق على هذا المعنى الأخير. في سورة الأعلى ماذا قال جل جلاله؟ قال: والذي أخرج المرعى. أخرج، ركز معي الفعل أخرج. ما معنى المرعى؟
1: المرعى الذي يرعى.
0: الذي يرعى، نبات، حشيش، كل شيء. فجعله غثاء أحوى، كالعصف المأكول، ييبس التبن،
1: الهشيم،
0: الهشيم الذي يهشم ويطرى. فجعله غثاء. إذن الذي أخرج المرعى. نأتي إلى سورة طه تبلور القضية: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم من المرعى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. إذن ما ورد في هذه السورة تبلوره السورة الأطول، وهذا تناسق عجيب.
1: جميل جميل.
0: طبعا في هذه الحلقة تصبر معي شوي.
1: لا، أنا نعم. أريدك أن تتم هذه المسائل، حتى لأني أريد أن أسألك سؤالا.
0: نعم تفضل.
1: لكن أريد أن أرجئه إلى أن تتم هذه المقارنات، وهذا سيدعوني إلى سؤالي الذي أريد أن يعني نخصص ولو جزءا يسيرا من الحلقة الإجابة عليه.
0: جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا انظر أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، حين قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى، أنت الآن ما زال تقريبا الحوار الآن بين سورة الأعلى وطه، سيأتي بين طه والنجم، سيأتي بعد الأعلى والنجم، ولا نستطيع أن نقول فقط لأننا أتممنا سورة النجم أو حاولنا أن ننتهي من خواطيرنا حولها وتفسير نأتي بسورة النجم فقط، لا تتضح المسألة، تتضح أن تقارن بين الأسرة كاملة.
1: صحيح.
0: جيد. عندما يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى لمحمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك
1: فلا تنسى،
0: فلا تنسى أبدا، سنقرئك إلا ما شاء الله، لو أشاء، لو شاء الله أن ينسيك شيئا ينسيك إياه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
1: طيب
0: جيد. سنقرئك يا محمد فلا تنسى،
1: القرآن،
0: القرآن، ونثبت الوحي في قلبك. جيد. هذا التثبيت قال الله له في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا تعجل، وعدناك سنقرئك فلا تنسى، نفس المعنى كرره بطريقة أخرى،
1: لكنه قال في مواضع أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.
0: لا يمنع، لا يمنع أن يكون نفس المعنى ونفس القضية قد نوقشت في صور أخرى. نحن نأتي بما يتضح لدينا سمع، ولا يمنع أبدا أن تكون القضية. لماذا الآن سورة طه ناقش قصة موسى؟ ألا توجد قصة موسى في الأعراف وفي الشعراء؟ لكن يهمنا النسيج اللفظي المتناسق بين الأسرة الواحدة. إن قال له سنقرئك فلا تنسى هناك في الأعلى، قال له في طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كان له لقد قلنا لك سنقرئك فلا تنسى. وهذا بينما مثلا آدم عليه السلام، آدم عليه السلام في سورة طه قال فنسي ولم نجد له عزما، آدم لما لم يشأ الله تبارك وتعالى أن يذكره فقال فنسي، أو عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجده. انظر إلى هذا الموضوع الذي جاء به في سورة طه ويتناسق مع المضمون العام، وقل رب زدنا علما. نأتي الآن إلى أدلة أكثر يعني بيانا وجلاء، حين قال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم متحدثا عن ذاته العلية إنه يعلم الجهر
1: وما يخفى،
0: وما يخفى، ما هو الجهر؟ كل ما يجهر به الإنسان،
1: يعلم الجهر وما يخفى. نعم.
0: وما يخفى، ما يخفى في السر وفي في الضمائر،
1: هذا في الأعلى،
0: في الأعلى. تعال إلى سورة طه وإن تجهر بالقول
1: فإنه يعلم السر وأخفى،
0: وأخفى من السر، هنا هنا هنا أعمق. قال العلماء ما هو السر؟ السر هو ما تضمره في ذهنك، في عقلك، في وجدانك،
1: تسره في خاطرك.
0: جيد. وما هو ما أخفى؟ ما لم تعلم بأنك ستسره غدا.
1: يا سبحان
0: مثلا
1: الله.
0: أنا اليوم أسررت شيئا أو أنت أسررت شيئا، جيد، أنت تعلم بأنك أسررت فكرة معينة، جيد، هل تعلم أنك غدا أو بعد غد ستسر أمرا معينا؟
1: لا طبعا.
0: هذا أخفى، والله يعلم بأن اليوم الفلاني سيأتيك أمر وستسره وهو أخفى عليك الآن أنت.
1: من باب ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون،
0: كيف كان يكون، كيف ما شاء الله عليك. نعم هذا هو الكلام. إذن انظر إلى يعني السر، أنا أعجبني هنا في التفسير، قال الحافظ ابن كثير حتى نعطي بعض اللفتات عن ابن عباس يعلم السر وأخفى، السر ما أصر ابن آدم في نفسه وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، ما أخفي عليه. أحدهم قال سعيد بن جبير، طبعا سعيد بن جبير هذا تابعي جليل، قال أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وغدا. ومن الموافقات العجيبة وأنا أشرت إلى ذلك أن إنه يعلم الجهر وما يخفى في سورة الأعلى، وقوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، من الموافقات أن هذه الآية السابعة وهذه الآية السابعة.
1: سبحان الله،
0: لا يوجد شيء في القرآن غير محكم، كأنها الذين ينبهرون اليوم في العالم في المجرات، أنت عارف اليوم آخر الاكتشافات ماذا تقول؟ تقول كانوا يقولون الكون، الآن صارت النظرية الفلكية تقول الأكوان، الكون بمعنى في اتساع يضم مليارات المجرات، وجدوا أكوان متوسعة يونيفرسز يعني بالجمع بالجمع شيء لا يتخيل لا يتخيل. لذلك الكرة الأرضية كما قلنا في الحلقة الماضية، لو أن الله أعطى ثوابا لمؤمن لضاقت الكرة الأرضية. فنحن نجه القرآن ولله المثل الأعلى في دقة وتناسق أعجب من الكون، لذلك الله دائما يعظم هذا القرآن. أنتقل أستاذ محمد إلى شيء جميل في جاء في سورة النجم. من الآن فصاعدا ندخل في سورة النجم. جاء في سورة النجم والأعلى وفي طه، يقول الله تبارك وتعالى متحدثا عن التزكية، التزكية قال في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
1: فصلى.
0: ما معنى قد أفلح من تزكى؟
1: زكى نفسه.
0: من زكى ما معنى زكى نفسه؟ مدحها؟
1: ليس من باب المدح.
0: ما شاء الله عليك.
1: نعم.
0: طهرها
1: من تزكية،
0: من التزكية، من التطهير، من زكاها وطهرها ونجاها من العمل المذموم،
1: ومنها الزكاة،
0: ومنه الزكاة التطهير. جميل، هنا هذا المعنى. قد أفلح من تزكى، من تطهر وذكر اسم ربه فصلى. تأتي سورة الليل بعدها تقول الذي يؤتي ماله يتزكى. تريد أن تتزكى؟ أدفع من مالك. الذي يتطهر، والدليل على أن الزكاة طهارة، خذ من أموالهم
1: صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
0: أنت أقول هذا، أنا والله أريد أن أتزكى فقط بالكلام. عندما تخرج المال أنت تتطهر. فمدح الله وأثنى أحدهم حين قال الذي يؤتي ماله يتزكى. إذن هذه التزكية جيدة أم ليست جيدة؟
1: جيدة،
0: مطلوبة وجيدة ومحمودة
1: في معرض المدح، يعني
0: في معرض المدح، وهي الطهارة الحقيقية. أما الطهارة الشكلية والمدح بما لا يغني، جاء في النجم قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وانظر إلى مادة التزكية كيف جاءت في هذه الصور، في الأعلى وفي الليل وفي النجم. ظهرت معك سيد محمد؟
1: مدحا أو مذمة؟
0: أو مذمة. مدحا الطهارة الحقيقية، تطهر يا أخي ونظف قلبك وتزكى وازدد في التقوى، فذلك مطلوب. والذي يؤتي ماله يتزكى ويتطهر ويتصدق. أما أن تبقى هكذا وتتمدح بما لا تملك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى.
1: سبحانه.
0: لو جئنا الآن إلى التيسير، التيسير، وهذا يوما ما ذكرته أنا هكذا في إحدى الحلقات بمقارنة بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام. موسى عليه السلام في سورة طه قال ربي اشرح لي صدري، صحيح؟ يدعو ويسر لي أمري، يا ربي يسر لي أمري، اشرح لي صدري. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، يمن عليه يعني قد شرح صدر بدون أن يطلب. ويسر لي أمري، يقول له في الليل ونيسرك لليسرى، نحن نيسرك لليسرى. وانظر جمال التعبير، لم يقل له نيسر لك اليسرى، نيسر لك الطريق الصعبة، لا لا، نيسر شخصيتك لليسرى، يعني نجعل شخصيتك مطواعة للحق للخير للشرع. هذا يعني مكانة عظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. انظر أيضا جاءت سورة الليل تقول فأما من، هذا في لمحمد صلى الله عليه وسلم قال ونيسرك اليسرى. أنا وأنت نقول فقط محمد صلى الله عليه وسلم الذي له مرتبة كبيرة؟ أيضا أنت أيها المسلم لو أنك أطعت الله فإن الله ييسرك وتجد نفسك منساقا منقادا للخير. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا أعطانا الله منهاج قانون، كل من أعطى واتقى الله وتصدق وآمن إيمانا عظيما فإن الله يجعل شخصيته جسمه حركة حياته تنساق مطواعة للخير ولليسرى. رأيت التكامل بين
1: واضح.
0: الصور، بارك الله فيك. أسأل الله أن يوفقنا للخير.
1: آمين يا رب.
0: إذا الله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة النجم قال له قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه،
1: هذا في سورة الأعلى،
0: عفوا في سورة الأعلى، شكرا لتذكيري، ذكر اسم ربه
1: فصلى.
0: الذي يذكر اسم الله افزع إلى الصلاة، يعني وذكر اسم هذا قد أفلح وعده الله بالفلاح، الذي إذا ذكر اسم الله ذهب للصلاة، وإذا حضرت الإلهية في ذهني ووجداني ذكر اسم ربه فصلى. موسى عليه السلام في طه يقول له أقم الصلاة لذكري. لا تقول الفواصل أبدا، الفصل أعلق، أقم الصلاة لذكري. كيف فسر العلماء هذه الآية؟
1: قال أقم الصلاة لذكري، اللام هنا بمعنى
0: لثلاث معاني. أقم الصلاة لأجل أن تذكرني، لام الأجل،
1: لام الأجل
0: السببية،
1: نعم،
0: لتذكرني. لام التوقيت، أقم الصلاة حين تذكرني لذكري، زي مثل ما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس،
1: لوقت دلوك الشمس.
0: ممتاز ما شاء الله، هذه أقم الصلاة لوقت ذكري. المعنى الثالث، أقم الصلاة لأذكرك بالمدح والثناء عليك، لذكري لك أنا. ألم يأتي في الحديث القدسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هذا أقم الصلاة لتذكرني لأذكرك لذكري لك. انظر إلى المعاني من نفس الكلمة،
1: وهي سببية كذلك،
0: وهي نوع من السببية، بارك الله فيك. فنسيج محكم.
1: لكن في الأولى قال، هنا قال وأقم الصلاة لذكري.
0: نعم،
1: في الأولى قال
0: أقم الصلاة لتذكرني.
1: لا لا لا لا،
0: يقول وذكر اسم ربه فصلى.
1: فصلى، قدم الذكر على الصلاة.
0: بارك الله فيك.
1: لكن هنا قال
0: أقم الصلاة، عاد أتى لماذا؟ لتذكرني.
1: لتذكرني،
0: يعني أتى بالسبب والنتيجة، ثم أتى بالنتيجة والسبب. هذا القرآن مبني بطريقة عجيبة، سبحان الذي أنزل هذا القرآن. جيد، اسمع معي أستاذ محمد، في سورة الأعلى، في سورة الأعلى الله تعالى يتحدث عن المشركين المنغمسين في المعاصي والملذات والشهوات وحب الدنيا، قال لهم بل تؤثرون الحياة الدنيا. ما معنى تؤثرون؟
1: يعني تقدمون،
0: تقدمون، تفضلون، تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة.
1: نعم.
0: للأسف، يعني كأن أنا أقول للأسف، والآخرة خير
1: وأبقى.
0: وأبقى المعظم الذين يشركون وينغمسون في الشهوات ولا يريدون طاعة الله، لأنهم يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة. والله يذكر يقول والآخرة خير وأبقى، هذا في سورة الأعلى.
1: الأعلى.
0: نذهب إلى سورة طه، السحرة الذين انقدح الإيمان واشتعل في قلوبهم وانقلبوا من ساحر إلى مؤمنين صادقين. لما هددهم فرعون بأن لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف كذا كذا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، إنما تقضي هذه الحياة،
1: فاقضي ما أنت قاض،
0: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. واضح؟ في الأعلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. السحرة لما آمنوا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا، بنفس اللفظ، لن نفضلك، لن نقد، لا لا، لن نؤثرك. جيد، هنا قال والآخرة خير وأبقى، في سورة الأعلى. في سورة طه بارك الله فيك والآخرة خير، عفوا، في سورة طه قال الله سبحانه وتعالى على لسان السحرة الذين أسلموا آمنوا، قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، والله خير وأبقى. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم، رب العالمين قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ورزق ربك خير وأبقى. كل هذا فيه توافق في الفواصل وتوافق في المعاني والمضامين. وإلا قل لي بربك، لماذا تعالج هذه القضية في هذه السور ولا تعالج في سورة الأنبياء بعدها، ولا تعالج في سورة مريم قبلها؟ هذا شيء مقصود بطريقة عجيبة. الصحف تحدثنا عنها يا سيدي الكريم. تعال الآن نعود إلى سورة النجم التي هي أثارت هذا الموضوع. حين يقسم الله في سورة الليل ويقول والليل، قسم بماذا؟
1: بالليل.
0: والليل إذا يغشى والنهار
1: إذا تجلى
0: وما خلق الذكر والأنثى. وما هنا تعود على الله قولا واحدا عند جميع المفسرين.
1: وما، ما هذه موصولة؟
0: موصولة، والذي خلق الذكر والأنثى.
1: إذا يقسم بذاته
0: جل جلاله، إذا أقسم بالليل لبيانه وإبرازه، والنهار إذا تجلى، والذي خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إذن أقسم الله بمن؟ بذاته العلية، بصفة كونه خلق الذكر والأنثى
1: وليس بالمخلوق.
0: لا لا لا، لا بارك الله فيك، ما هنا تعود على الله،
1: على الله سبحانه وتعالى،
0: هذا قول جميع أهل التفسير، وما كما قلنا مرارا تعود على العاقل وعلى غير العاقل. هي أوسع من من. إذن والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى والذي خلق الذكر إن سعيكم لشتى. من الذي خلق الذكر والأنثى؟ نأتي إلى سورة النجم، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة. هاي توسع، توسع العملية، واضح أستاذ محمد؟ في ترابط عجيب هنا. ألم تعلم بما في الصحف إبراهيم موسى؟ بلى. قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من ماذا؟ من نطفة إذا فيها تفصيل. يعني هذا من الموافقات العجيبة بارك الله فيك. نأتي الآن إلى نقطة أخرى في سورة النجم
1: كذلك. النجم التي نحن بصددها،
0: التي نحن بصددها. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني عن محمد، في عند سدرة المنتهى وهو بالأفق الأعلى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. صح؟ وقلنا هذا الأسلوب يفيد
1: التهويل والتضخيم والتفخيم،
0: ما شاء الله عليه، التفخيم والتهويل إلى غير ذلك، وتركها هكذا، فأوحى إلى عبده ما أوحى. تعال الآن إلى أم موسى في سورة طه، في سورة طه قال فأوحينا، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. لا تستطيع أن تتصوره أنت أيها الإنسان، بالله عليك من يستطيع أن يتصور أما تقذف ابنها في البحر في اليم؟ أوحى الله في قلبها ما أوحى جل جلاله. أه؟ وقال لموسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يعني كل هذا من التجاذب اللفظي في قالب ونسيج لغوي متناسق.
1: وأنا أذكر كذلك حينما قلت أوحى ما أوحى، أتذكر أن هذا التعبير جاء في وغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: وجاء في هذا وين؟ في سورة طه،
1: في سورة طه،
0: وفي سورة النجم فغشاها ما غشى. أنت الآن مسكت المفتاح. غشاها يتكلم عن المؤتفكة، والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشى. والآن التاريخ والجغرافيا تقول بأن قرى قوم لوط قد يعني قد غمرت بالبحر الميت، فغشاها ما غشى. انظر إلى الأسلوب، أسلوب التهويل والتفخيم والكلمات ذاتها، غشاها ما غشى، وهناك فغشيهم من اليم ما غشيهم. لا يقول أحد الفاصلة غشيهم من اليم ما غشيهم، لا علاقة بالفاصلة، المعنى صحيح. هو المقصود يا أستاذ محمد والكلام للمشاهدين الكرام. جيدا، الآن أستبق شوي وأعود لما نحن فيه. سورة النجم أستاذ محمد في بدايتها ورأيناها في حلقات، مطلعها كله حول ماذا؟ حول الإيحاء لمحمد صلى الله عليه وسلم عند المعراج.
1: صحيح.
0: فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما. أين تمت العملية؟
1: في الأفق الأعلى،
0: بارك الله فيك. وسورة النجم مطلعها يتكلم عن هذا. نأتي الآن إلى سورة طه، ما مطلعها؟ أيضا حديث عن القرآن.
1: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
0: إلا تذكرة لمن يخشى.
1: صحيح.
0: بعدما انتهى ذلك المطلع العظيم، بدأت قصة من؟ قصة موسى.
1: صحيح.
0: وهل أتاك حديث موسى؟
1: صحيح.
0: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وبدأ الحوار، وبدأ المشهد القدسي أين؟ في الطور، حيث كلمه الله، وما يعني إذ ناديناه بجانب الطور.
1: صحيح.
0: إذن مطلع سورة طه تناول الحديث عن موسى وكيف أوحى الله إليه في جبل الطور عند الوادي المقدس طوى، ومطلع سورة النجم قصة محمد وكيف صلى الله عليه وسلم وكيف أوحى الله إليه عند سدرة المنتهى، وشتان ما بين الوحي عند الطور والوحي عند سدرة المنتهى. هذا في مطلع سورة طه، وهذا في مطلع سورة النجم.
1: سبحانه.
0: أنا أتكلم مضمون الآن، لا أتكلم لا عن الفواصل ولا عن التجاذبات. تفضل.
1: طيب دكتور، كم بقي لك من المقارنات حتى أسأل سؤالي الذي أريد؟
0: اسأل، لأن المقارنات طويلة.
1: لا، لأنه لم يبقى من الوقت إلا الشيء اليسير.
0: ها تفضل.
1: أنا في الحقيقة وأنت تتحدث عن علاقة الصور الثلاث هذه التي تتحد في الفاصلة القرآنية، ثم سألتك سؤالا حول النزول وترتيب النزول، وقد تحدثنا في أكثر من موضع وأكثر من حلقة عن العلاقات بين ترتيب الصور حسب ترتيب المصحف.
0: صحيح.
1: جاء في بالي سؤال، طيب إذا كان هذا القرآن قد نسق وجعل ثمة علاقات بين الصور من حيث ترتيب النزول،
0: نعم،
1: وبين الصور من حيث ترتيب المصحف،
0: نعم،
1: وبين الصور من حيث الفاصلة القرآنية، وبين الصور من حيث المطالع،
0: نعم،
1: وبين الصور من حيث الأنساق التعبيرية،
0: نعم،
1: وبين الصور من حيث ومن حيث ومن حيث،
0: نعم،
1: إذن معنى هذا القرآن كاملا وحدة موضوعية واحدة
0: عجيبة.
1: يعني تبدأ من الفاتحة حتى الناس في نسق واحد.
0: ما شاء الله عليك، خلاصة كلام الشيخ الرازي رحمه الله، قال لوحة واحدة، قال كلمة واحدة القرآن.
1: سبحان الله.
0: القرآن كم كلمة؟ طبعا 6286 آية. القرآن الكريم 114 سورة. عبر عنه الفخر الرازي بأنه كلمة واحدة.
1: سبحان الله.
0: كأنه مشهد واحد محكم يدل عليه قوله تعالى كتاب أحكمت آياته. أستاذ محمد، ما معنى الإحكام؟ ما معنى الإحكام في اللغة العربية؟
1: الإتقان.
0: الله الذي خلق الكون وخلق المجرات وخلق السماوات وخلق الشموس يقول لك الآن إني أحكمت هذا القرآن وأنزلته محكما، والدليل ياسين والقرآن الحكيم، وصف القرآن بالحكيم. ما معنى الحكيم؟ المحكم الدقيق. أتيته من الفواصل فهو معجب مطرب يذهلك، أتيته من أسباب النزول تجد المناسبات بكل صورة، تتلوها صورة توضحها، تبلور ما فيها، تعالج إلى غير ذلك. أتيته من قبل الترتيب المصحفي تجد العجب العجاب من التناسق والانسجام، أتيته باتحاد المطالع تجدها أصل.
1: حتى في هذه المستويات إن جئنا إلى الاختيارات والانتقاءات المعجمية نجد فيها إعجازا عجيبا،
0: نعم.
1: إن جئنا إلى الصور البيانية ودلالاتها نجد فيها إعجابا يعني
0: نعم.
1: إعجازا عجيبا، وكذلك الشأن بالنسبة للمستويات الصرفية والنحوية وغير ذلك.
0: عجيب.
1: من تقديم وتأخير وحذف وذكر وغير ذلك.
0: لذلك الجن أوجزوا كلامهم فقالوا هذا الكلام، قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا.
1: سبحان
0: الجن أفصحوا منا والله، يعني عجبا، لم يقولوا إن سمعنا قرآنا عجيبا. عجيب يعني على وزن فعيل، لا، رأينا العجب. كيف فهموا؟ كيف ألقى الله في قلوبهم أو في وجدانهم وقالوا هذا الكلام؟
1: طيب لكن هذه الرؤية لم نراها واضحة عند المفسرين القدماء، حيث أنهم كانوا يفرقون الصور، يعني حتى ابن عاشور مثلا رحمة الله عليه ما كان يرى التناسب بين صور القرآن. طيب إذن هذه الرؤية هل نستطيع أن نقول أنها حديثة مثلا تأثرت بالدراسات الحديثة في قضية الوحدة الموضوعية والمسائل هذه؟
0: هو بارك الله فيك، علوم القرآن لا تنتهي أولا، ثانيا علماؤنا السابقون ابن كثير والقرطبي والرازي والبغوي كل ناقش من زوايا. أنت قلت قبل قليل القرآن متعدد الأبعاد، بالضبط اللفظ المدقيق، القرآن متعدد الأبعاد كمثل هذا الكون، فالطول والعرض والحجم والمساعة متعدد الأبعاد القرآن، ولله المثل متعدد الأبعاد. قديما القرطبي ماذا فعل رحمه الله؟ فسره فقهيا وراح يستنبط واحترم نفسه، قال الجامع لأحكام القرآن،
1: هكذا نعم
0: استنباطات. الزمخشري غاص في البلاغة لكن حللها ولم ينظر الرؤية الكبيرة.
1: الرازي في المنطق،
0: فالمنطق والعقل. جاء الإمام البقاعي وجد المناسبات، وما أكثر المناسبات الذي في نظم الدرر في المناسبات والصور. جاء غير كل واحد ينظر، جاء الشيخ الشعراوي رحمه الله فعنده خواطر رائعة في الربط أيضا. العلم الآن منذ 1930 و40 و50 بدأت الدراسة الموضوعية، صحيح، لكن بدأت أيضا بسيطة، وبدأت مع الدكتور ذكرني النبأ العظيم الدكتور محمد عبد الله دراز، بدأ بالنبأ العظيم. محمد المدني الأزهري بدأ في كتابات، وجاء الآن دكاترة كثيرون كتبوا في الصور الموضوعية، إلى أن وفق الله سبحانه وتعالى إلى مثل هذه الرؤية. طاهر بن عاشور 1979 لا يلام وفاته، حلل بلاغيا وأضاف على ما سبق. الآن عندما نخرج، كلما خرجنا وأبعدنا وابتعدنا ونظرنا في الصورة كبيرة ونظرنا في الصور تظهر علاقات. لذلك أنا ماذا قلت لك في إحدى

0: حلقات مقارنات الصور، والله من سيأتي بعدنا أستاذ محمد، ونسأل الله الصدق والإخلاص. آمين. سيجدون العجب بمثل هذه النظرية والمقاربة، سيجدون العجب. القرآن لا يعطي أسراره لفرد، أنا وأنت نحن أفراد بسطاء ننقب شيئا وغيرنا، لذلك سماه الله القرآن الكريم الذي عطاؤه لا ينتهي.
1: سبحان الله.
0: دعني فقط أكمل لك في الدقائق الآتية. أستاذ محمد، قال الله لموسى صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام وصلى الله عليه وسلم، في الأرض لنريك من لنريك من آياتنا الكبرى. يعني اذهب إلى فرعون.
1: نعم، معجزاتنا معجزاتنا
0: معجزاتنا، العصا، اليد، كذا. من قال لنريك من آياتنا الكبرى؟ نحن لنريك. نحن لا أثنى على محمد وقاص جل جلاله، قال عن محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. مش لنريه، لا يوجد وقت. قال الله تعالى لموسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما أعجلك؟ طبعا موسى أجاب بادر، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، يا ربي لترضى عني. قال الله جل جلاله لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لا تتعجل ولا سوف يعطيك. قال إذن، يقول الشعراوي يعجبني، قال فأخذها من هنا، قال إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله كيف يحبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويحب أمته. آيات كثيرة جدا أستاذ محمد. الضحى، والضحى والليل إذا سجى، كلمة الضحى تكررت في سورة طه، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. يعني أشياء عجيبة. المؤتفكة أهوى اللي تكلمنا عليها، سأختصر لك تقريبا بهذه. عندما قال الله سبحانه وتعالى

0: أم الزينة وأن يخشى الناس
1: ضحى
0: أنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. يعني أشياء عجيبة. المؤتفكة أهوى اللي تكلمنا عليها سأختصر لك تقريبا بهذه. عندما قال الله سبحانه وتعالى
1: سنقف عند أسئلة المشاهدين بإذن الله التي ما فتئت يعني تأتي
0: الحمد لله
1: وتتوارد وأنا أرسلها لكم مباشرة لعلنا نجلس إن شاء الله في الحلقة القادمة ونجيب عليها. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور جزيل الشكر وأشكر الأخوة المشاهدين كذلك على متابعتهم هذه الحلقة وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة مدارج السالكين لهذه الليلة هي منزلة الأدب. عموما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أولا بامتثال أمره وبكمال التسليم والانقياد له صلى الله عليه وسلم، ويكون كذلك بعدم رفع الصوت في حضرته، ويشمل ذلك مسجده. الآن لا يجوز لأحد في المسجد النبوي أن يرفع صوته، لا البكاء براو، البكاء ده براو، كويس؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما هو صح، هو قد يكون عند وجه من باب التأدب، لكن أصلا البكاء شيء يغلب الإنسان. أيوة يغلب الإنسان، شعور يغلب الإنسان فلا يؤخذ عليه. يعني مثلا قيس ابن ثابت ابن شماس كان خطيب، لو نظم ساكت بسمع قدام الرسول بيرفع صوته عادي جدا، بيرفع صوته. لما نزلت الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قعد في بيته أبيجي يبكي له النهر. الرسول فقده، أرسل له الصحابة قال أنا حبط عملي لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي، وأنا لا أستطيع أن أغير صوتي لأن صوتي جهوري. في ناس طبيعته كده، كان نظم معاه كتاب يقول داري شاكلني، هو أصلا منهم كده، مع بناته مع شفعه في السوق في أي محل. في الصلاة دي كان بعد الصلاة دي كان قال زوجته يسلم على زوجته تتلفزت تقول زوجته داري شاكل السلام، حاجة كبيرة خلاص. كويس زول صوته ماله صوت جهور. فالرسول قال له أنت لست ممن يرفع أصواتهم، استثناه ولم يحبط عملك. فبالتالي معناها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان راقد في ناحية المسجد، فوجد الرجلان يتكلمان من أهل الطائف بأصوات مرتفعة، فناداهما قال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف. قال أما وإن كنتما من المدينة لأوجعت، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذلك قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير، لو خبط أبو رسول بالضفر يخبط الباب بالضفر، ما الواحد يخبطك الباب يقطع قلبك ويشوف على النايمين يصحون من النوم. يا أخي ده شو ده؟ وفي نوع يخد لك يده في الجرس كده ما بنزله اصلا لحد ما يجي يفتح الباب. يا اخي شو ذا؟ يقرعون بابه بالاظافر. هذا من الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الادب معه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي ذلك كما قال ابن القيم قولان للمفسرين، القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه باسمه المجرد، إنما قولوا يا رسول الله ويا نبي الله تأدبا. ما تقول يا محمد، تقول منه يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والمصدر هنا مضاف إلى المفعول أي دعاء الرسول أو دعاءكم الرسول، دعاءكم شنو؟ الرسول. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني لا تجعلوا دعاءه لكم ونداءه لكم كدعاء غيره، فإن غيره إذا دعاك كنت بين المشيئة، إن شئت أجبت وإن شئت أبيت، أما إذا دعاك هو فليس لك من بد إلا أن تجيبه وألا ترده. وهنا المصدر مضاف إلى الفاعل، دعاؤه إياكم، وهناك دعاءكم الرسول. التفسير الأول دعاءكم شنو؟ الرسول، لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وهنا في التفسير في الآية في المعنى الثاني للآية، لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء سائر الناس. واضح المواضح. طيب، ومن ذلك أعجبني كلام العلامة ابن القيم أن من الأدب معه إذا كنت معه على أمر جامع من صلاة أو جهاد ألا تذهبوا حتى تستأذنوه، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال ابن القيم، يا سلام يا ابن القيم ده عجيب، قال إذا كان هذا مذهبا، لا يذهب مذهبا في أمر مقيد عارض، فكيف في مذهب الدين أصولا وفروعا وتفاصيلا؟ إذا كان لا يحق لك أن تذهب من محل الصلاة إلى بيتك إلا بإذنه، فكيف في سائر مناحي الحياة في أصول الدين وفروعها وفي تفاصيل الشرع وفي أحكام

إسلامي وفي تفاصيل هذا الدين، هل يجوز لنا أن نذهب مذهبا غير مذهبه؟ يجوز؟ أقول يا إخوان اسمعوا مني هذا الكلام وعوه جيدا، الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين ليس في الدين طرق ولا جماعات ولا أحزاب، الطريق الذي يوصل إلى الله واحد. أن لو استقاموا على الطريقة بالألف واللام، طريقة واحدة بس، أن لو استقاموا على الطريقة، كل من استقام على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فطريقته باطلة وهو ضال، وما في ذلك شك. هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام التأدب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسلة الصحيحة: من ذكرت عنده ولم يصلي علي خطئ به طريق الجنة. صلى الله عليه وسلم خطئ به شنو؟ طريق الجنة. البسمة اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه خطئ به طريق الجنة، ما في ذلك شك. وتعظيمه وإجلاله، كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يحدثه بالفقه، فيجلس على أي حالة، فإذا جاء وجلس لشرح الموطأ الذي هو أحاديث، توضأ ولبس الحلة ورجل الشعر وطيب نفسه ولحيته، ثم جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عليك الإجلال ده، والله في ناس علماء، والله لما نجي يدرس الأحاديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحمى ويتنظف ويتوضأ ويلبس عباية، مما يجي لابس عباية ومتريح معناه درس شنو؟ حديث. أما الفقه ده ما كلام علماء، فلان قال فلان قال فلان قال، ده بيجي قاعد بأي طريقة يلبس أي حاجة، بعراقي بجلابية بأي حاجة ما عنده مشكلة. يا السلام، هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع الخلق، الأدب مع الخلق أهم شيء في أدبك مع الخلق، أن تعامل الخلق على حسب رتبهم ومراتبهم، هذا أساس الأدب. وجاهات ولا كيف يعني؟ لا وجاهات ولا كيف؟ ده الوجاهات؟ لا، لكن تقييم في الدين. مثلا لو أنك قلت لي أنا أعامل والدي كما أعامل أصحابي لاعتبرتك سيء الأدب. فالوالد له أدبه، والأخ والصديق له أدبه، السلطان له أدبه، والعالم له أدبه، والقريب له أدبه، والغريب له أدبه. زول أول مرة شوفه لو دخلت فيه شمال طوالي وين ومشتاقين، قلت هذا مجنون ولا شنو؟ شنو زول وين ومشتاقين وطولنا من وطوالي أهو كيف تهزر معاه وطوالي، ولو عندك حاجة دينا بيقول أكيد زول ده ماله، بيقول هذا مجنون مفوت سطر، بيقول ولا بيقول شنو هو المجنون، بيقول شنو؟ فات سطر، بيقول ده فات سطر. لكن زول صاحبك طوالي أنيسك ده ممكن تهزر معه وتضحك معه، وفي زول لأول مرة تقابله، كل يحتفظ بمقدار ومساحة من التعامل، ويكون التعامل بنوع من أنواع الجفاء والوحشة والحذر، ده من الأدب. الضيف له أدب غير الضيف، في زول بيجيك طوالي وفي زول ضيف بتعاملهم واحد. إذن معناه أن تعاملهم على حسب مراتبهم بما يليق بهم، وأن تنزل كل صاحب رتبة في رتبته، هذا هو الأدب الصحيح. تمام ولا ما تمام؟ طيب، يقول ابن القيم، والله ابن القيم ده النقطة دي بالغ فيها مبالغة، قال انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب،
هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وعدمه سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. انظر إلى أدب الصديق أبي بكر لما قدم ليصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر أن رسول الله قد جاء إلى الصلاة أبى أن يتقدم ورجع، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة فأبى، وبعد الصلاة رجع إلى الخلف. قال: ما منعك أن تكمل؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. قال ابن القيم، شوف ابن القيم ده كيف قال، بعدد الخطوات التي رجعها الصديق إلى الوراء قدمه الله على سائر الأمة بمسافات تقطع دونها الأعناق. أبو بكر ده ربنا قدمه بالأجر ده، قال لك، قال لي ما صلي، قال صلي وانت فيه. ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، بعدد الخطوات التي رجعها أبو بكر إلى الوراء قدمه الله على الأمة سعيا وجمزا. جمزا يعني شو؟ جمزا يعني قفزا، نط نط، تقول نط نط، فات الناس كلها كسح وكسح، أبو بكر كسح الأمة دي كسح جد، ظل بيحصلوا ما فيه. جمزا قال: بما تقطع دونه الأعناق، يعني ستحصل مكاتب أبو بكر كان موت بتحصل. دخل الأدب ده مهم. قال: انظر إلى أدبي الذي تأدب مع والديه، كيف أن الله به فرج عنه ضيقه في الغار. الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى شنو؟ إلى غار، وجاء الصخرة فسدت عليهم فوهة الغار، توسلوا بأعمالهم الصالحة، فتوسل أحدهم ببره لشنو؟ لوالديه. ياخذ كمان بر، ده بر مبالغ يا أخي. قال: كان بيحلم لأبو أمه يجيب لهم الأكل، يسقيهم في الأول حتى يسقي صغار، بيجي مربون. اليوم ذيك البهائم تأخرت في الخلا لحد ما جات أمه أبو نامه، شال القدح ودليه، واللي قالوا نايمين.

حاجة. كان بيسجين طوالي بيسجين أو شفع طوالي أكلمك، لأنه بيحكم راسه، بدخل راسه في الدين، بدخل عقله في الدين. كان بيقول لك، كان بيتهي ده يقول لك فأشنو يعني هم ناموا يعني. قال لك أول حاجة أبي صحيحون عشان ما يزعجون، وأبا يسقي غبوقه. الغبوق ده هو الحليب، اسمه غبوق في الحديث، ورد إنه اسمه غبوق. وأبا يسقي غبوقه لعياله قبلهم، لأنه ما كان يفعل ذلك أبدا. يا أخي الأدب مع الوالدين ده، يا أخي الأدب مع الوالدين ده مهم. يا السلام، هذا من الأدب مع من؟ مع الوالدين. قال وكيف انظر إلى من أخل ببر أمه متأولا. جريج العابد في الصلاة النافلة نالت أمه، قال أمي ربي أمي ربي ربي، فأتم الصلاة، فعرضه ذلك لتكسير صومعته ولرميه بالفاحشة وضرب الناس له. أيوة، قال لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. يا السلام يا أخي الأدب ده، والله يا أخواننا الأدب ده، يا السلام يا أخي، يورث الإمامة. ابن القيم يقول ما صار أبو بكر إماما على الناس إلا بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام السلام، الأدب مع الخلق ده مهم يا أخي. طيب، قال صاحب المنازل، منو؟ الهروي. قال صاحب المنازل الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. يا السلام، يقول ابن القيم دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. الذي يتشدد في الدين أساء الأدب مع الله لأنه عدوان، فعل الذي لم يأمره الله به، هلك المتنطعون. والذي يفرط بحجة الدين يسر، الواحد تجيع في المنكرات تقول شنو يقول لك الدين يسر، الدين شنو؟ الدين يسر. ابن القيم جاب هنا كلام رد في الصميم، يقول رحمه الله، اسمع هذا الكلام، كلام لطيف جدا. يقول الدين يسر الدين الذي فعله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يناقض قوله فعله، فإنه كان يخفف في الصلاة ويقرأ بالصافات. ومن اليسر أنه كان تقام صلاة الظهر فيكبر، ويخرج الرجل وقد كبر للتكبيرة للركعة الأولى، فيخرج إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يدرك التكبيرة الأولى مع رسول الله. قال هذا عين اليسر، اليسر في فعله وليس في فعل غيره، لأنه هو الذي قال الدين يسر. فمن الناس من يرى أن الدين يسر، قال هذا ابن القيم، قال فينقر الصلاة ويسرقها. جاب مثال، قال إذا كان هنالك شخص قد جاع جوعا شديدا ووجد طعاما، فأخذ لقمة واحدة أو لقمتين تكفيه؟ لا تغني عنه شيء. قال وكذلك المؤمن يأتي إلى الصلاة لأنها غذاء روحه جعانا، فإذا ركع ركعات سريعة دون أن يقف عندها كان بمثابة الجائع الذي أكل لقمة واحدة. أما أهل الإيمان فيشبعون من الصلاة شبعا شديدا بتطويلها وإتقانها. كلام لطيف جدا بالمناسبة. ولذلك يقول، ضرب مثال، قال مثلا الأدب مع الله في الصلاة بأن تكمل الصلاة وضوءها وأركانها ومستحباتها، وأن توقعها كما صلى عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. ده الأدب فيها. الخروج من الأدب أن تفرط بأن تنقرها سريعا وأن تسرقها سرقة، اللي هي الكلفة، تكلفت الصلاة، ده سوء أدب مع الله. والذي يبالغ ويغلو في الصلاة مثل يوسوس في النية ويرفع الصوت ويجهر بالأذكار والدعوات السرية وتطويل ما كان من السنة تخفيفه. السنة قالت خفف، هو يجنو يطول، هذا سوء أدب مع الشرع أيضا. فالأدب من ذلك

التوسط في كل شيء. قال في الأنبياء: الأدب في الأنبياء أن لا تغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح، وأن لا تجفو عنهم كما جفت اليهود في الأنبياء. النصارى بالغوا في المسيح، واليهود قتلوا منهم، قتلوا الأنبياء، والأمة الوسط هم الذين عزروا الأنبياء ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. أن تكون وسط في حقوق الخلق، كيف أن تكون وسطا في حقوق الخلق؟ قال ابن القيم: ألا تفرط في حقوق الخلق فتضيعها، وألا تستغرقك حقوق الخلق بالكلية فتضيع صلواتك وأذكارك وعباداتك وصحتك ومصالحك. صح ولا ما صح؟ إنه الحقوق دي تحت الخلق، ما تقوم تباري حقوق الخلق، الصلاة الفريضة تضيعها، والصلاة في الجامعة تضيعها. كنت وين أزولي؟ ولا كنت بجيب في الموية وبسوي للناس؟ تسوي للناس على حقوق الله؟ وفي نوع من الناس ماسك الجامع ده يا زول الارحام، يقول لك يا زول والله ما في وقت، والله ما قادر نصلي ذاته كويس. احنا الارحام يا زول القران ده احنا لو متنا كده والله نمشي النار، اخيرا نقرا لنا القران، اخيرا يبقى قافل نفسه في الدين، ارحام ما يصلوا. وفي زول مباري ارحامه الصلاه في الجامع يضيعها. طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات، الادب على ثلاث درجات. قال: الدرجة الأولى منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس، كلام جميل، ومنع الرجاء ألا يخرج إلى الأمن، وضبط السرور ألا يضاهي الجرأة. أخي ده كلام لطيف جدا من الهروي رحمه الله. طيب كلام ابن القيم شنو يقول؟ الخوف من الله مطلوب، لكن إذا خفت من الله خوفا آيست من رحمته أسأت الأدب معه. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فبالتالي الخوف، إنك لا تخف مكره ولا تأمن مكره ولا تأمن عقابه، فإن الله جل وعلا قال: فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فابن القيم جاب كلام لطيف، قال: حد الخوف ما حجزك عن المحارم، وحد الرجاء ما طيب العمل وسهل السير إلى الله. الرجاء الصحيح هو بيعمل شنو؟ بيحملك على السير إلى الله، يعني ترجوه لتعمل صالحا. أما إذا رجوته واتكلت على الرجاء وعطلت الأعمل وأمنت مكر الله، كنت بذلك شنو؟ سيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لا، مكر الله عموما، أي عموما المكر على نوعين، مكر الله نوعين: مكر بمن يمكر، ومكر بالطائعين الذين حنين نعرف عشوية، الذين لا يلوذون به فيتكلون على أعمالهم فقط، وهذا عين المكر. الاتكال على الأعمال الصالحة دون أن تلوذ إلى الله بالانكسار والذل هو عين المكر بالعبد، أعوذ بالله. طيب قال: وضبط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة. يا سلام، هنا كلام لطيف جدا. يقول ابن القيم: إذا أتاك خير من الله عز وجل وأكرمك الله بنوع كرامة، أنت مثلا مزنوق، سألت الله ربنا فرج لك، قلت لله أنا دار الحاجة الفلانية بس، الله جاب لك زي ما طلبتها، سيخالجك ويخالطك في دواخلك نوع من أنواع السرور والفرح. قال: ليكن سرورا لكن لا يظهر إلى الجرأة، لا يتعدى إلى الجرأة أو لا يشابه الجرأة، بأن تظهر بأنك كل شيء تطلبه ربك ينفذه لك. وبالتالي قال السلف الأولياء من السلف: إذا ظهرت على أيديهم كرامات أخفوها خشية أن تكون استدراجا من الله لهم. طيب هنا يقول ابن القيم كلام عجيب عجيب عجيب، يقول شنو؟ يقول: النفس قرينة الشيطان. النفس زي الشيطان يا إخواننا، الشيطان بضل والنفس ما لا بضل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس بضل. قال: النفس قرينة الشيطان. فالنفس البشرية إذا جاءتها هبة من الهبات من الله، علم مثلا، ربنا أداك علم في الكتاب،

0: القرآن ده وحفظته وعرفت تفسيره وجيحته آتاك الله علم. النفس تفرح بذلك. فإذا اعتمدت النفس أن هذا منها وليس من ربها عندها سيرفع الله عن العبد تأييده. سيرفع الله عن العبد شنو؟ تأييد. عشان كده قال شنو؟ شو ما هذا الكلام اللطيف؟ قال ابن القيم: وضبط السرور عند وقوع الخير وحصول البركة والكرامة من الله أن تلود إلى الذل والانكسار والافتقار إليه سبحانه ومطالعة عيوب النفس. قال: وتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظفر وعند النصر وعند فتح مكة. لما فتح الله عليه مكة دخل هو على ناقته وقد طأطأ رأسه حتى مست لحيته ركبته أو سرجه من الذل والانكسار لمن نصره. يا سلام، يا كلام كلام كلام كلام، يعني في غاية اللطف. طيب، إذن هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية: الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. وهذا سهل لأنه مشروع في المرة الأولى. الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. أنت كنت خايف شديد، الخوف الشديد يضرك لأنه بوديك لسوء شنو؟ سوء أدب. تقوم تخرج من الخوف إلى القبض، تنقبض عن المحرمات بس. معناها الأمر الأول يجعل خوفك له حد، صح؟ طيب، الأمر الثاني يجعل خوفك لا يزول بالكلية. هذا معنى الكلام، معنى القبض أن لا يزول خوفك بالكلية، فلا مخالفة ولا بطالة. يعني أنت قاعد متكل على الله تقول بس الله بيرحمني وما بتعمل حاجة، ولا عندك مخالفات وشنو ومرتكب المعاصي. الخوف الذي يقبضك عن المحرمات. قال: والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط. الرجاء تخلي رجاء محدد، رجاء ينفعك في أنه يحركك نحو الطاعات فقط، وليس رجاء اتكال وبطالة. واضح؟ طيب، قال: ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة. الترقي من السرور ما قبل، قال السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. طيب المطلوب شنو؟ هناك وراك السرور ما يبقى كده، الخوف ما يبقى كده، هنا وراك الخوف يكون شنو؟ يعني قال لك خوفك لا يكون يأسا لكن يكون شنو؟ قبضا. خوف يمنعك من الشهوات، ورجاء ما يكون، لا الرجاء ما قلنا جرأة، الرجاء لا يكون شنو؟ لا يكون اتكالا، إنما يكون شنو؟ بسطا، يدفعك إلى الطاعات فقط. والسرور لا يكون جرأة، يكون شنو؟ يكون مشاهدة، بمعنى إذا أتيت بطاعة سرورك بها أن الله وفقك إليها، فأنت تشاهد توفيق الله في كل أعمالك التي تسر بها. هذا يجعل السرور ماله؟ بيضبط السرور، يجعل السرور ليس جرأة إنما شنو؟ مشاهدة. يعني لا تجعل سرورك بإكرام الله لك جرأة، اجعله شنو؟ مشاهدة، شاهد توفيق الله. خوفك من الله لا يكن يأسا، اجعله شنو؟ قبضا. رجاؤك كويس، لا تجعله أمنا، اجعله شنو؟ بسطا، يدفعك إلى الطاعات. طيب، الدرجة الثالثة يقول الهروي: من الأدب معرفة الأدب. معرفة شنو؟ الأدب، بالاطلاع على حقيقته في كل درجة من الدرجات التي ذكرناها. معرفة الأدب بالاطلاع على حقيقته في كل درجة. قال: معرفة الأدب. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. يا سلام، ده كلام جميل جدا. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. شوف، الفناء عن التأدب، أنت لا تزعم أنك مؤدب لأنك تفنى في النظر إلى أدبك. يعني يضمحل نظرك إلى أدبك، فلا ترى نفسك مؤدب، ولو زعم الناس أنك مؤدب تقول إنما بتأديب ربي لي. الفناء عن التأدب بتأديب الحق. بتأديب الحق لمن؟ لك. يعني شوف قال شنو، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. يا سلام يا أخي، ده كلام عجيب. ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب، شوف الكلام ده كيف يقول ابن القيم. شهوده، شهود العبد، شهوده توفيق الله غلب شهوده أدبه. فهو لا ينظر إلى أدب نفسه، لكنه ينظر إلى الذي أقامه على هذا الأدب. إخوان واضح الموضح؟ طيب كالآتي، الرجاء سهل جدا، تؤمل في الله وترجو رحمته، لكن ينبغي أن يكون هنالك عمل. الرجاء بغير عمل أم لمكر الله. فحد الرجاء في مقام الأدب مع الله أن ترجوه بعد أن تقدم العمل. وهذا الرجاء الذي يصعدك إلى ميدان جنو البسط، العمل يعني البسط العمل. والخوف، كثرة الخوف والوعيد والمعاصي والخوف منها تجعلك تقلق بمعاصيك دون أن تفعل صالحة، تعطلك. ولكن الخوف المراد به ألا يكون يأسا، إنما أن يكون قبضا من المحرمات. الخوف يمنعك من المحرمات، لكن خوف يمنعك حتى من الطاعات، هذا خوف مذموم. والسرور والفرح بعطاء الله لك ومواهب الله التي أنعمك الله إياها. إخواننا الفصاحة موهبة، العلم موهبة، حفظ القرآن موهبة، الواقد صاحب السير والأخبار والتاريخ. المأمون أعطاه سورة ليحفظها من القرآن فعجز، قال هذا رجل فتح له في التاريخ فقط. تجني في التاريخ يوريك عبد المطلب حببته منه وجده منه وسكنه متين وبس زمن وحافظ لك القبائل والأشعار والساكنين وين وناس وين وجرهم والوين والحجون ومكة والمدينة والصحابة والغزوات، علم إلا سكته، سورة من القرآن ما يقدر يحفظ. قال هذا رجل فتح له في التاريخ. الله اداك موهبة، إذا قلت أنا عندي وأنا عندي صار سرورك بمواهب الله جرأة، لكن تضبط الجرأة بمشاهدة منة الله الذي أعطاك. لا تنظر إلى الكرامة ولكن انظر إلى المكرم. بعد ما تصل عليهم كرامات يتكلموا بها كرامة وينضموا، صاروا يتكلمون عن الكرامة أكثر من من؟ أكثر من المكرم الذي أكرمهم بالكرامة. فبالتالي هنا يقول معرفة الأدب ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، يعني يغلب شهودك أن الله أدبك، هذا يغلب نظرك إلى أدبك، فأنت لا تنظر إلى أدبك لأنك مقر أن الله هو الذي أدبك، ففكرك ليس مع أدبك إنما مع عظمة الذي أدبك. أعطيك مثال، واحد لقى زول عالم بيشرح شرح تقيل يفسر القرآن، ده بيدخله جوه قلبك، عارف ده شنو؟ قال سبحان الذي أعطاه، سبحان الذي شنو؟ أعطاه. يعني قال رسول ده الله، بس الله الدو، سبحان الذي أعطاه، هذا اسمه شهود الحقيقة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله حقيقة الأدب، ده كلام رفيع جدا لابن القيم، قال شنو؟ قال الفناء عن الأدب هو حقيقة الأدب. قال حقيقة الأدب أنه صار مؤدبا مع الله ومع الناس حتى صار الأدب سجية وحالا ملازما له لا ينفك عنه أبدا، مؤدب دائما. فبالتالي هو إذا تأدب مع الله أو مع غيره لم يتكلف الأدب، وبالتالي الأدب جزء منه، صار الأدب صفة لازمة له. فلما صار الأدب صفة لازمة له فهو لا يتكلفه، وباستغراقه في شهود من أنعم عليه بالأدب صار لا ينظر إلى نفسه مؤدبا وبالتالي لا يتحمل أعباء الأدب. إخواننا الزول المؤدب طوالي ما بتكلف الأدب ما بيحمل أعباء الأدب، لكن أنت في كل موقف تقول الله نحب أكون مؤدب في الموقف ده، وبعدها تحاول تبقى مؤدب، لكن لو زول أصلا مؤدب بطبعك ما بتقول ما بتتحمل أعباء الأدب، بتكون مؤدب بتلقائيا، وهذا لا يكون إلا بعد أن تمرن نفسك على الأدب فيصير الأدب لك سجية دائمة. وهنا يقول الهروي: ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. قال ابن القيم: ولا يكون الخلاص من شهود أعباء الأدب إلا بعد أن تفنى عن أدبك بالنظر إلى من أدبك، بتفنى بشهود نفسك وأدبك بالنظر إلى من أدبك. فطالما أنت تنسب التوفيق إلى الله فأنت لن تتحمل أعباء الأدب ولن تتكلف الأدب ولن تتعب. هذا معنى شنو؟ معنى كده واضح ولا ما واضح؟ ولا تاني أشرحها؟ أيوة، تفنى يعني شنو يا أخوانا، فهمتوا؟ تفنى ما تعاين لأنك أنت مؤدب، وبيخليك ما تعاين لأنك أنت مؤدب شنو؟ نظرك إلى من أقامك في مقام الأدب. عرفت؟ المنزلة الجاية منزلة اليقين. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس الأدب من كتاب مدارج السالكين، وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: في هوا، في هوا.
2: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد، أي في المسجد الآخر. وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة، ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن، إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين، فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية، لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا المنهج الذي به نزل القرآن، به نزل القرآن، هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية.

ربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو: أقرأ القرآن ولا ازداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة. كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن، ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنشعر براسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو ويوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يوقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد، على آدم عليه السلام حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء والاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا، صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء ديالو فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض.
فكذلك الإنسان عند حاجته. وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة. هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا. والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين. لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب. فقال جل وعلا فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدباء اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة. فتلقى، ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي. فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج. فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة. يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش. ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، ذاك الشيء اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به. فجاءه، بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء. فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي، أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس دياله على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه، أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا. وأيضا قال الحق جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو، وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية،
صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما. ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد. وهذا البحر الذي في الأرض ممدود، عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديال يقول لك شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا، كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسلاش، ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حاسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفد معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة، لفظة، لفظة الحمدي من سورة الحمد، أو لفظة الربي، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير، من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا له: من أعلم الناس؟ شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم: أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا، مرارا تكلمنا على هذا أنا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه، وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له: يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون، الخضر عليه السلام، في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية ديال الحدث، خرقها فقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هذا حدث، لا، حدث آخر ما كاينش في القرآن، كاين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له: شفت هذا الطير هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له: فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من

قال له خضر، قال سيدنا موسى، قال له شفت هذا الطير هذا، نقر هذيك النقره في البحر شحال هز ديال الماء والو. قال له فكذلك علمي انا وعلمك انت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما اخذ هذا الطير من اللوح المحفوظ. المحيط بكل شيء في العالمين من ثم جاء القران الكريم. فهذا الكتاب العظيم رساله الله الى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله ان المتدبر في القران وفي اياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف. بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، وودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب. الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة، طريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. والنزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد حاجة ما كتعرفهاش، فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر.

0: وفي الآية الأخرى في ليلة مباركة.
1: هذا الإنزال نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هذا في ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة هذه ديال ليلة القدر رب العالمين كينزل القضاء ديالو للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا، يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد الليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذا الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره وتقديرا فنزل في ليلة القدر هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا، رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزل شيء دفعة واحدة، نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه ليتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بيناتهم واحد المدة وتخلط معهم تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول، فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن، يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا هذا غير مثال ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة، قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع